0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: عبر قرون وحقب تاريخية اكتسب موقع عمان أهميته من خلال مراحل محددة ومتميزة، كل مرحلة تنكشف فيها طاقات جديدة محصلتها في النهاية رصيد ضخم من التراث الحضاري. وإذا كانت عمان تتميز بموقع جغرافي فريد بحكم تميز حدودها الجغرافية الطبيعية، فإن هذا الموقع جعلها تلعب دورا حضاريا فاعلا وحفظ لها شخصيتها المستقلة، وأصبح اتصالها بالبحر من سماتها الواضحة. وكان تنوع أقاليمها الجغرافية في مقدمة العوامل التي جعلتها تجذب إليها التجار والمهاجرين والمغامرين والطامعين على مر التاريخ. وإذا كانت الجغرافيا هي قدر الأمم وهي العامل الثابت في صناعة التاريخ كما قيل، فقد وجد العمانيون أنفسهم أمة بحرية بوجودهم أمام وضع جغرافي جعلهم في حالة من الاستنفار الدائم، وضع تفتق له ذهنهم وأثار هممهم وفتح أمامهم أبوابا دفعتهم إلى حب المغامرة والطموح والتواصل مع الآخر. وأنجبت عمان قادة وربابنا وملاحين وصناع سفن مهرة ورواد للملاحة البحرية وعلماء برعوا في علوم البحار والفلك ومعرفة مسالك البلدان ومختلف الموانئ. كل ذلك تحقق بفضل سبرهم للبحار والمحيطات ومراقبتهم للكواكب والنجوم وتتبعهم لمساراتها ومعرفتهم أسرار الرياح واتجاهاتها. فقاموا برحلات بحرية طويلة المدى وصلوا من خلالها إلى أقاصي موانئ العالم القديم والحديث. لقد عكست جميع المصادر التاريخية القديمة النقشية والأثرية والأدبية تميز موقع عمان الاستراتيجي وإسهامها في مسيرة الحضارة الإنسانية وحضورها الكبير والقوي في سيرورة الملاحة البحرية والفلكية والجغرافية، تنظيرا وتنظيما وممارسة وتطويرا، وإفادة العمانيين العالم بخبراتهم وتجاربهم وعلومهم في البحر والفلك والجغرافيا. ويذكر المسعودي صاحب مروج الذهب الذي شارك الملاحين العمانيين في بعض رحلاتهم التجارية في أقاصي الشرق، يذكر أن السفن العمانية كانت ترتاد بحار الصين والهند والسند وإفريقيا الشرقية واليمن والبحر الأحمر والحبشة. في هذا البرنامج العمانيون والبحر نقترب من موانئ عمانية ما زال اسمها رغم عمرها الموغل في التاريخ محفورا في مسارات خطوط التجارة والملاحة العالمية وطرق الحرير، وموانئ أخرى في بقاع شتى ما زالت كما كانت في غابر الأزمنة والأيام تستقبل السفن العمانية أو تعرف أرصفتها وأزقة مدنها ملامح العماني بعمامته وخنجره ورائحة اللبان الذي تجول بها أرضه. سنتعرف على تلك الموانئ ويبحر بنا إليها الباحثون وأساتذة التاريخ على أمواج لطالما غسلت شواطئ وطأها العمانيون قادمون إليها عبر سفن شراعية صنعتها أيديهم وحملت في رحلات دائمة ومستمرة تجارة العالم آنذاك، كما حملت السلام والتسامح والدين القويم والثقافة والعلوم. في الحلقة الأولى من هذا البرنامج سنتعرف على الموقع المتميز والطبيعة الجغرافية لعمان وأثرها في نشأة وتطور الموانئ. وفي هذا الصدد يقول الباحث في التاريخ حبيب مرهون الهادي:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، شهدت عمان عبر تاريخها الضارب بأطنابه في الذاكرة الإنسانية حراكا حضاريا وتجاريا مع العديد من الحضارات القديمة في آسيا وإفريقيا وأوروبا، ما يسمى بالعالم القديم. فقد كانت عمان إحدى الواجهات الاقتصادية العالمية على مر العصور التاريخية المختلفة، وذلك بحكم موقعها الجغرافي على ملتقى الطرق التجارية البحرية خاصة، وأيضا لإشرافها على مسطحات مائية واسعة، إضافة إلى قيام حضارات عريقة على أرضها. كل هذه العوامل أسهمت في أن تقوم عمان أو يقوم هذا المكان المتوسط في العالم بالوسيط التجاري بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. وبما أن العمانيين كانوا ربابنة البحر في فترات تاريخية مختلفة، فقد كان لهم الإسهام الأبرز في التواصل الحضاري مع الشعوب والحضارات القريبة والمجاورة وحتى البعيدة منها، خاصة في المحيطين الهندي والهادي. وقد قيل بأن معظم ملاحي العرب الكبار هم أزديون من عمان، وقد تغنى الشعراء بذلك، فقال أحدهم: إذا أزدية ولدت غلاما فبشرها بملاح مجيد. فهذا البيت الشعري أيضا يوضح مدى اهتمام العمانيين منذ القدم بالملاحة، وقد استعان بهم الكثير، حتى اليونان والفرس وغيرهم استعانوا بخبرات العمانيين في الوصول إلى مناطق مختلفة من العالم. وبما أن المحيط الهندي والهادي محيطين واسعين، فكانت السفن العمانية تصل إلى أعالي تلك البحار لتتواصل مع الشعوب، شعوب المحيط الهندي والهادي خاصة. فقد ظهرت على سواحل المحيط الهندي مثلا الكثير من الحضارات، سواء حضارة في بلاد الرافدين، حضارات بلاد الهند، حضارات شبه الجزيرة العربية المختلفة، وحضارة الصين أيضا. وقد كان العمانيين أصحاب خبرة في التعامل والتواصل مع تلك الشعوب. فالعلاقة المكانية القائمة بين عمان والسواحل الآسيوية المتمثلة في القرب الجغرافي والامتداد الطبيعي للمياه المحيط الهندي كلها أسهمت في هذا التواصل الكبير. وقد ارتبطت عمان بطرق تجارية عالمية تصل بين الشرق والغرب من جهة، وبين الجنوب والشمال من جهة أخرى، ومما يؤكد القول بأن الموانئ العمانية كانت المركز الرئيسي لانطلاق السفن الكبيرة والمراكب البحرية، ما اشتهرت به تلك الموانئ في فترات، خاصة في فترة منذ العصور القديمة في حضارة المجان، وعلاقتها مع السومريين وغيرهم من العناصر التي حكمت بلاد الرافدين. وأيضا مما يؤكد الازدهار الحضاري في الجانب البحري ما أورده الرحالة والجغرافيين المسلمين الأوائل في القرون الإسلامية الأولى، خاصة عن مدى الأهمية والمكانة التي بلغتها عمان، وخاصة عاصمتها صحار خلال فترة العصور الإسلامية الأولى، إذ كانت من أهم محطات العالمية في التواصل التجاري والحضاري مع مختلف الشعوب والدول والحضارات، حيث كانت مضرب المثل في الازدهار التجاري. فقد وصفت بأنها قصبة عمان، بوابة الصين، ودهليز الشرق، وخزانة اليمن. ولذلك أيضا كان وصفها البكري أيضا بأن عمان كانت تستقطب الباحثين عن الرزق، كما يذكر الحميري في القرن التاسع الهجري وأثناء حديثه عن عمان: إنها فرضة الصين ومرفأها، وتحمل من سيراف الأمتعة إليها والحمولة في قوارب، كما ذكر الحميري. أيضا هناك رحلات تجارية عمانية تنطلق من موانئ عمان، خاصة من الموانئ المشهورة كصحار وسمهرم في السابق، ومرباط أيضا من وصور وقلهات ودبا. هذه موانئ مهمة ورئيسية. وهناك أيضا موانئ أخرى كميناء دمى اللي هو حاليا السيب، وحتى في مصيره هناك كان ميناء مشهور أيضا، وفي غيرها من ريسوت أيضا ميناء معروف. كل هذه الموانئ كانت تتواصل مع مختلف الموانئ في آسيا وفي أفريقيا، وفي الصين أيضا. وعلى مر التاريخ توفرت لعمان إمكانيات بشرية وطبيعية مختلفة، هذه الإمكانيات أسهمت في الحضور العماني على الساحة الإقليمية والعالمية، خاصة فيما يتعلق بجوانب الملاحة البحرية. يعني هناك إذن هناك عوامل بشرية وعوامل طبيعية أسهمت في هذا الازدهار الملاحي العماني. بالنسبة للعوامل الطبيعية، طبعا موقع عمان الجغرافي في منتصف الطرق التجارية بين الشرق والغرب، وإطلالها على المحيط الهندي حيث البحار المفتوحة، وأيضا وجود عمان على مدخل الخليج العربي وبالقرب من مدخل باب المندب حيث البحر الأحمر، وأيضا قبالة وقوعها قبالة سواحل فارس وقبالة سواحل الهند، وأيضا ليس بعيدا عن سواحل أفريقيا. كل هذه العوامل أسهمت في نجاح عمان كمنطقة تستقطب الخطوط التجارية الملاحية العالمية. إضافة لذلك العوامل التضاريسية التي أسهمت في نجاح أيضا الموانئ العمانية في أن تستقبل سفن مختلف أحجامها، وتكون أيضا هذه المرافق والموانئ محمية من الرياح، وأيضا لها عمق يسهم في دخول وخروج تلك السفن.
1: العمانيون والبحر.

0: وحول المواصفات التي يجب أن تتوفر في أي موقع طبيعي ليكون ميناء صالحا للاستخدام، يقول الدكتور سالم بن مبارك الحتروشي، أكاديمي متفرغ وأستاذ مشارك سابق في جامعة السلطان قابوس، رئيس مجلس الأمناء بكلية صور الجامعية.
1: المواصفات أو الاشتراطات التي يجب أن تتوفر في أي موقع أو أي مكان حتى يكون هذا المكان ميناء صالحا للاستخدام. وفي هذا المكان وفي هذا المجال نذكر أن هناك أسباب طبيعية وبشرية يجب أن تتوفر في ذلك الموقع وذلك المكان حتى يكون ميناء صالحا. في خانة العوامل الطبيعية تأتي العوامل التالية: أولا، وقوع الميناء تحت تأثير رياح موسمية، والمقصود هنا بالرياح الموسمية هي تلك الرياح التي تغير أو تعكس اتجاهها مرتين في السنة. فعلى سبيل المثال تعتبر الرياح الموسمية الآسيوية أفضل مثال لأنواع الرياح الموسمية. فالرياح الموسمية الآسيوية تهب في الشتاء من الشمال الشرقي دافعة السفن الشراعية إلى الجنوب، سواء كان في الخليج العربي أو بحر عمان أو بحر العرب أو في المحيط الهندي بكامله. وفي الصيف تعكس هذه الرياح اتجاهها فتهب من الجنوب الغربي دافعة تلك السفن في طريق العودة إلى الشمال. لكن هذا العامل لم يصبح شرطا بعد تطور ظهور المحركات التي تدفع السفن، بدءا باستخدام الفحم ثم الديزل وانتهاء باستخدام الطاقة النووية في السفن العملاقة. أما العامل الثاني فهو توفر الحماية الطبيعية في الميناء من الرياح والعواصف وهيجان البحر وارتفاع الأمواج، وهذا عادة يتوفر في الخلجان الصغيرة والمحمية والأخوار الكبيرة، ومن أمثلتها في سلطنة عمان خور البطح وخور جرامة وخور الحجر في ولاية صور وأخوار شبه جزيرة مسندم في الشمال. لكن حتى هذا العامل لم يعد شرطا اليوم، حيث أن جميع الموانئ اليوم تبنى في بحار مفتوحة وبكواسر أمواج كبيرة تشكل الحماية الكافية للسفن من العواصف والرياح وهيجان البحر. وفي الأخير سأتكلم عن عامل ثالث أرى أنه هو الأهم في العوامل الطبيعية، وهو عامل الموقع، ونقصد به وقوع الميناء في بحار مفتوحة على شبكة خطوط الملاحة الدولية. وهذا في رأيي أهم عامل، وهذا ما تستثمر فيه الدول وما يجب علينا في سلطنة عمان أن نستثمر فيه، وهو أحد القطاعات التي تبنته الخطة الخمسية الجديدة، وهو عملية الاستثمار في قطاع الموانئ واللوجستيات.
2: العمانيون والبحر.

0: لقد دفعت الطبيعة الجغرافية لعمان بالإنسان العماني إلى ارتياد البحر واكتشاف أحواله وركوب مخاطره وأهواله، مما أسهم في إكسابهم خبرات وعلوم وفنون لم تتح إلا لقليل ممن سبروا أغواره وصارعوا لججه وعرفوا تياراته وتتبعوا مساراته وحفظوا نجوم سمائه واتجاهات رياحه، فكانوا حقا أسياد البحر وربابنته.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر. برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة.
3: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس. استوديو الظهيرة.
2: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما. بانوراما. بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
4: مجال أرض السفن.
5: مجال
4: ميناء السفن. مجال
6: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
4: مجال.
6: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل أحبتي الكرام الحديث عن مجان وصناعة السفن والملاحة البحرية كما تحدثنا في الحلقات القليلة الماضية. اليوم نواصل أيضا حديثنا عن الملاحة البحرية وصناعة السفن، ونتكلم عن بعض الموضوعات. طبعا تكلمنا احنا في الفترة السابقة عن مجان وصناعة السفن في الألفية الرابعة، الألفية الثالثة، الألفية الثانية قبل الميلاد. نتكلم الآن عن القرون الأخيرة من تاريخ يعني ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد. هناك بعض يعني المؤرخين المشهورين في مجال علوم البحار والملاحة البحرية، من بينهم المؤرخ اليمني حسن صالح شهاب، ذكر أن هيرودوت، وهو طبعا هيرودوت معروف أبو التاريخ، وتكلم كثيرا عن المنطقة، وذكر أن سكان الجزر اليونانية كانوا قبل خضوع الفينيقيين للفرس لا يخشون قورش ملك فارس، ذلك لأن فارس لم تكن لها قوة بحرية. طبعا هذا الكلام يدل على أن في المنطقة يعني بلاد الفرس بشكل عام لم يكن لديهم قوة بحرية متميزة في شبه الجزيرة العربية وحوض الخليج العربي، وأن الفرس كانوا يعتمدون على الفينيقيين ومراكبهم في المعارك البحرية بينهم وبين اليونانيين بعد خضوع الفينيقيين لهم. يعني الفينيقيين يعني هم اللي كانوا يقودوا. طبعا الفينيقيين كثير من المراجع تقول أن أصولهم من الجزيرة العربية، وكان الفرس طبعا بعد ما سيطروا على يعني المنطقة بالكامل في منتصف الألفية الأولى قبل الميلاد، اعتمدوا على الفينيقيين في نشاطهم البحري لأنهم لم يكونوا يجيدوا الملاحة والأنشطة البحرية. وذكر شهاب أيضا أن قبض العرب منذ أقدم العصور على زمام التجارة البحرية وخاصة في الشرق، فكانت سفنهم تجري في المحيط الهندي لا سيما فيما بين بلادهم والهند التي كان لهم على سواحلها جالية كبيرة قرب مصب نهر السند، وهي التي كان الهنود يسمونها أرابيتا. ولما أرسل الإسكندر المقدوني القائد طبعا هذا في الألف يعني في الألفية الأولى قبل الميلاد في القرن الرابع الميلادي، لما أرسل الإسكندر المقدوني قائد أسطولة نيارك في الخليج العربي لاكتشاف بحر الهند، وجد بسواحل جدروزيا الواقعة بين كربيلة ومصب نهر السند آثارا تدل على نفوذ العرب من مدن وأساطيل. طبعا هذا الإسكندر المقدوني لما أرسل القائد إلى بأسطوله البحري إلى الهند، وجد أن العرب هناك لهم نفوذ ولهم أسطول ولهم نشاط بحري. ويضيف أيضا شهاب في كتابه فن الملاحة عند العرب، يضيف أثناء حديثه طبعا عن نشاط الهنود والصينيين النشاطهم البحري، يقول إننا لا ننكر أنه كان للهنود نشاط بحري في غرب المحيط الهندي، إلا أنه لا توجد غير أنه لا توجد أدلة قاطعة على أنه كان أوسع من نشاط العرب. يعني يقول أن نشاط الهنود كان موجود في شبه القارة الهندية منذ القدم، ولكنه لم يكن أوسع من نشاط العرب. ولو كان للهنود أو الفرس أو غيرهم سيطرة على الملاحة في غرب المحيط الهندي لما تركوا العرب يسيطرون على سواحل شرق أفريقيا وتجارتها، ويقيمون عليها مستوطنات ومراكز تجارية من أريتريا شمالا إلى سفالة بموزمبيق جنوبا. يعني يذكر يعني يقول أن الهنود رغم أن لهم نشاط بحري فعلا، لكن لم يكن بقدر نشاط البحري للعرب. ويقول لو كان لهم نشاط فعلا لما كانت وجدت مراكز للعرب في كل هذه المواقع، ولم توجد مراكز للهنود في تلك الفترة. أما حديث عن الصينيين فيقول: أما الصينيون فإن مراكبهم كما ذكر ابن بطوطة كانت لا تتعدى ميناء هيلي بالمليبار، وإذا أراد أحدهم مواصلة السفر إلى بلاد العرب أو غيرها فإنه يسافر على مركب آخر، طبعا مركب آخر للعرب، مما يعني أن الصينيين كانوا يصلوا فقط إلى الهند، بينما البضائع التي يصلوا بها إلى الهند كانت تجلب إلى الجزيرة العربية عن طريق مراكب عربية، مما يؤكد على ريادة العرب في الملاحة البحرية في بحر العرب والمحيط الهندي منذ أقدم العصور وحتى فترة قريبة. وكانت السفن الخشبية الشراعية المجانية ما زالت تجوب المحيط الهندي إلى الهند والخليج العربي وشرق أفريقيا حتى منتصف القرن العشرين. يعني سفن عمان وسفن مجان استمرت حتى منتصف القرن العشرين تجوب المحيط الهندي والخليج العربي، واستمرت صناعة السفن المجانية العابرة للمحيط حتى وقت قريب في ميناء مدينة صور العمانية. وقد أشار العالم الروسي أندريه شخاكوف إلى أن العمانيين كانوا أول أمة عبرت مياه المحيط الهندي، وقد فعلوا ذلك قبل الفينيقيين والمصريين والفرس والهنود والصينيين واليونانيين والرومانيين بزمن بعيد، أي أن كان العمانيين هم رواد البحر قبل كل هؤلاء، قبل الصينيين والفرس والهنود والصينيين وغيرهم، مؤكدين على أن السفن العمانية قد كان لها الأولوية في اكتشاف الكثير من دول وجزر المحيط الهندي، كما أن المستشرق والدبلوماسي الروسي إليكس بودستروب يقول: العمانيون هم أول أمة عبرت مياه المحيط الهندي. طبعا شكلت السفن الخشبية المجانية المخيطة في القرن الأول الميلادي أيضا، يعني لحد القرن الأول الميلادي ما زالت كانت سلعة تصدر إلى عدد من المراكز الحضارية، حيث ذكر كتاب الطواف حول البحر الأريتيري لكاتب مكهول، طبعا هذا في القرن الأول الميلادي، إلى ميناء عمانة، ذكر ميناء اسمه ميناء عمانة شمال عمان منتصف القرن الأول الميلادي، حيث كان الميناء يستورد دعائم وألواح الخشب من بيرجيزا بالهند، وتصدر القوارب المخيطة المحلية المخيطة وهي مشدودة بالألواح وبالألياف، وقد أطلق عليها اسم المدرعات، وكانت هذه القوارب تبنى لتصدر إلى بلاد العرب الجنوبية. يعني كانوا المجانيين ما زالوا حتى القرون الميلادية الأولى يصنعون سفن المخيطة وكانوا يصدرونها إلى جنوب الجزيرة العربية. كما عرف العرب الطواف، وهو عبارة عن قارب أو قرب ينفخ فيها ويشد بعضها إلى بعض فتجعل كهيئة السطح، ويركب عليها في الماء ويحمل عليها الطعام والناس ويعبر عليها. وهذه الطوافات الجلدية المنفوخة بالهواء أشار إليها مؤلف كتاب الطواف، حيث ذكر أنها تستخدم لنقل اللبان من ميناء سمهرم في ظفار إلى ميناء قنا بحضرموت. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الحديث عن تاريخ مجان القديم وصناعة السفن، ومنها صناعة سفن القصب وصناعة سفن الخشب القديمة التي تسمى سفن مجان، وصناعة سفن المدرعات والسفن المنفوخة اللي هي الطواف وغيرها. نواصل الحديث بإذن الله تعالى عن الملاحة البحرية وصناعة السفن في الحلقات القادمة. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع والمتابعة. أوقات سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجانا.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: صباحك صباحين
1: صباح الكحل في العين
0: صباح الناس مرة
2: إذاعة سلطنة عمان
3: عين أخرى
4: عين أخرى
3: عين أخرى

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: صورة فلان الفلاني. رغم كل تنظيراته وطروحاته ومواهبه، يؤكد فلان الفلاني أنه لا يمتلك أي مواهب ولا ملكات، مشيرا في أحيان كثيرة إلى أنه مصاب بتبلد الحس وبنوع من الطفولة التي صفعها القدر، وبشيء من الوتدية المنغرسة في قروح العالم وتقيحاته. بل إن فلان الفلاني استطاع أن يكتشف في صحوة ضمير مفاجئة أنه ليس إنسانا، فكان إذا وقف وقفة ثابتة ثم التفت جهة اليمين برق ضفدع أخضر في وجهه، وإذا التفت جهة الشمال توهجت كومة أفعى بلسان طويل مشقوق في جانب وجهه الآخر. ماذا يريد فلان الفلاني سوى أن يصدع بنبوءة الكآبة، سوى أن يتدفق نشيد اليأس المطبق واللوعة المتقززة من مداخل حنجرته إلى ذرى الكون؟ إنه مثل قاهر الظلام أو زوربا أو زردشت أو شمشون الجبار، ولكن في النسخة الحزينة التي تمطر غيمتها رذاذا كئيبا الساقط على بحيرة أشد عتمة وكآبة ذات فجر يلفه الضباب وتنزلق فيها التماسيح بعينين مغمضتين أو بعينين شبه مغمضتين أو بعين واحدة مفتوحة وأخرى غارقة في الشخير. ما إن يقف فلان الفلاني على مصطبة الأناشيد الرعوية حتى تزحف إليه من أرجاء الغابات وأطرافها كل أنواع الزواحف والحيات والغيلان والخنافس والعضاءات والسحال والعناكب، حاجة إلى حلقه المغرد، إلى لسانه المرقط، إلى أغنياته التي تتشكل على هيئة مكعب خرساني ضخم يسقط من عل على بركته الصغيرة التي انحاز إلى عطاياها فينتفض الماء خارجا وتموت السمكة الوحيدة إثر سقوط الثقل الهائل. ما إن يقف فلان الفلاني على مسرح الكلمات حتى تركض إليه من بعيد أسراب الغزلان والأيائل وقطعان حمر الوحش والفرق الذهبية من النمور والأسود والزرافات والجحافل السمراء من الفيلة والدببة والفهود والكركدنات، متعطشة للتمسح بقدمه المباركة وإصبع يده التي يقلب بها الصفحات وهو يقرأ كتاب الجحود والإملال والتفسخ الكوني.

النوارس والمالكون الحزينون، الشقراقات والهداهد والوطاويط والبومات الحكيمة، نقارو الخشب ونباشو الديدان، الصقور والبازي والغربان، والرخم والحبارة، قاصلة جميعها رأسه العاري، ناهشة واكلة من مائدة وجه العامرة، ثملة بمراثيه وأحزانه المجيدة، بينما حصانه النهم اجتياز المفازات والصحارى، يصبح أخف فأخف مثل يد تتخلص من قفازها، مثل جريمة تتملس من سكينها. حتى لو ادعى فلان الفلاني أنه خارج الطور الإنساني، فإنه إنسان، غير أن المشكلة تكمن في أن إنسانيته لا تصدق، أعني أن إنسانيته من نوع آخر لا تمت بالفهم السطحي الشائع السيار في أفهامنا. من مذكراته المعنونة باسم قوة إرادة الإنساني، هي كلمة مركبة من الإنسان والحصان، يقول فلان الفلاني: إن اليومي العطنة والإشكالية المتقيح الآن وهنا، والأورام الخبيثة النابتة في خاصرة المكان، والروائح العفنة التي لا يمكن لأنف حرة أن تتجاهلها، هي التي توجب أن تتلاحم بسببها الذوات معه، وليس الحشود أو القطعان كما يسميها البعض، وأن تصطف إرادة البشر في مجابهة الانحرافات الكارثية التي تربي الفساد وتقتل الأمل وتشيع ثقافة الموت والغباء والاستغباء. فهكذا هي سيرة الأمكنة الحقة وصيرورة الهويات والثقافات المتجذرة في أمكنتها وتاريخها وحبالها السرية. أفلا تؤكد كلمات كهذه إنسانيته العالية، إنسانيته التي أسيء فهمها فقط لأنه حين يرى لوحة لماغريت فإنه لا يرى التفاحة التي وضعها ماغريت على عنق الرجل، بل يرى عوضا عنها رافعة أو عمود إنارة أو وجه ذئب معذب أو صرة كالتي يمكن أن يتعبطها مجنون. إنسانيته التي أسيء فهمها فقط لأن الألوان السبعة المعروفة لدينا لا تنطلي على عينيه ولا تتضح كما تتضح لدينا، ذلك أن عينيه كعيني الثور الذي لا يرى القماشة الحمراء حمراء، بل يرى حركتها وخفقها وارتعاشتها المحرضة المشاغبة. إن إنسانيته تحدق لنا من خلال الألوان أيضا، وعلينا أن نعترف بأن لديه ألوان أخرى على أي حال لم نفطن إليها بعد، ولا يمكن التكهن بأسرارها. إن إنسانيته تخفق كالراية في مذكراته، يقول سحقا للسياسة والسياسيين، وهما سبب دمار الكائن البشري وانقراضه الوشيك. وفي المقابلة التي أجرتها معه صحيفة الكلمات المتقافزة كان يقول: أؤمن بأن الفعل الكتابية والأدبية بشكل خاص ينحو لكي يكون زمنيا لا وقتيا، ووعدا معلقا في مصير الكون ومجهوله، لا علكة أو بسقة جاهزة في حلوق المؤسسات والأنظمة. لاحظوا أنه قال في مصير الكون ومجهوله، ولم يقل في مؤخر الكون مثلا، لأنه يعرف كيف يتخير أنقى الكلمات وأشرفها. وعن الكتابة تحديدا قال فلان الفلاني بأبلغ عبارة يمكن أن يقولها منظر كتابي: إن الكتابة، ولا أعني هنا الكتابات النارية والتحريضية، كما هي الفنون والآداب لا يهمها الواقع الملتبس، ولا الحرية الناقصة، ولا التطمينات الفارغة، وبالطبع لا تعنيها للدولة.

0: الادعاءات السياسية البراقة في شيء إلا باعتبارها مادة تصلح للسخرية أو الحنق أو المرارة. ألا يبدو هذا الفلان ابن الفلاني إذن بكل تلك النبرة الجافلة والساخطة غير مسيح أكثر من المسيح وإنسان أكثر من أي إنسان آخر؟ للتذكير فحسب، ليس إعادة مملة، فإن فلان الفلاني عادي تماما، كأنه العيد يكر ويفر، يأتي ويعود، يتلون ويتجرد، كأنه السوق باهظ ورخيص، غارغ وملآن، مشوق ومحبط. إنه ليس من فرسان الهيكل فنقول عنه إرهابي، ولا من ساحرات العصور الوسطى فيتهم بالتجديف، ولا من حمائم الحرم فنقول إنه عاشق، ولا من جبلة النافرة فنقول عنه قاسي القلب، بل إن ضفدعة وجهه الأيمن تنق بشكل يشي بمكابداته وتضرعاته الوجودية، وأفعاه الملتمعة في وجهه الأيسر صلاة لا تكتم سرها في مراوغة الموت والتحديق في الخلود. وهو كذلك دون شك علامة وشيكة على التحول من طور اليمامة إلى طور عينيها ذات الأبعاد المتشابكة، ومن مرحلة القطار إلى مرحلة قائد القطار الذي يتخيل أنه يقود قطارا، ومن طور الدراجة الهوائية إلى طور العجلة التي تمشي بذاتها ولذاتها وفي ذاتها. صورة لفلان الفلاني.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
3: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
6: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
7: إذاعة سلطنة عمان تقدم

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفاً بشعرائها.

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نتناول أحد الوشاحين الأندلسيين المعروفين، وهو محي الدين بن عربي، اسمه حمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي، أحد أشهر المتصوفين. لقبه أتباعه وغيرهم من الصوفيين بالشيخ الأكبر، ولذا تنسب إليه الطريقة الأكبرية الصوفية. ولد في مرسية في الأندلس في شهر رمضان من عام 558 للهجرة الموافق 1164 ميلادية، وتوفي في دمشق عام 638 هجرية الموافق لعام 1240 ميلادية، ودفن في سفح جبل قاسيون في دمشق. يقول عنه الباحث السوري الأستاذ محمد قجة في بحث نفيس عنه بعنوان موشحات ابن عربي، نشره في مجلة التراث العربي عام 2000، يتربع الشيخ محي الدين ابن عربي على قمة الهرم الفكري في الحضارة الإسلامية، علما وغزارة تأليف وشمول معارف. ولد في مدينة مرسية في الأندلس لأسرة عربية عريقة معروفة بالتقى والعلم، وانتقل مع أسرته إلى إشبيلية فدرس هنالك القرآن والحديث والفقه على يد أحد تلاميذ ابن حزم إمام المذهب الظاهري في الأندلس، وكان في الثامنة من عمره حين وصل إلى إشبيلية. وكانت نشأته الأولى نشأة فتى مترف في أسرة ثرية، فقد التفت إلى الصيد ومجالس الأدب، ولم تظهر عليه أمارات الزهد والتصوف، ولكن هذه الصورة تبدلت إثر زواجه من مريم بنت محمد ابن عبدون ابن عبد الرحمن الباجي، وكانت مثلا صالحا في التقى والصلاح والورع. بدأ ابن عربي تتراءى له في أحلامه عذابات جهنم، وفي تلك الفترة توفي والده، وتجمعت الأسباب لديه ليسلك طريق التصوف وهو لم يزل في إشبيلية. كانت بلاد الأندلس وقتها تحت حكم الموحدين الذين أسسوا دولة مترامية الأطراف عاصمتها مراكش، وقد عاصر ابن عربي ثلاثة من خلفاء هذه الدولة، هم يوسف ابن عبد المؤمن ويعقوب المنصور ومحمد الناصر. كان الأندلس يغلي بالصراعات السياسية ضد القوى الأوروبية الآتية من الشمال، مهددة الوجود العربي في الأندلس. وفي الوقت نفسه كان الأندلس ساحة للحركات الفكرية العميقة المستنيرة وللحوار الفكري بين التيارات المختلفة، وكان خلفاء الموحدين وبخاصة يعقوب المنصور على قدر وافر من التسامح وسعة الأفق ورحابة الثقافة. وقد عرف البلاط الموحدي أعلاما كبارا في الفكر من أمثال ابن طفيل وابن رشد وابن زهر وسواهم، وقد شهد ابن عربي جثمان ابن رشد محمولا على بعير ومعه حمل من كتبه. عاش ابن عربي في عصر تبلور فيه فن الموشح نظما وتلحينا وإيقاعا وموسيقى وغناء. إن عصر ابن عربي شهد عددا من الشعراء الوشاحين الكبار، وكان بعضهم من كبار المتصوفة كذلك، مثل أبي الحسن الششتري الذي تتلمذ على أبي مدين وعلى ابن سبعين، وهو صاحب الموشح الزجلي المعروف والمغنى حتى اليوم في بلاد المغرب، شويخ من أرض مكناس وسط الأسواق يغني إيش علي أنا من الناس وإيش على الناس مني. ومن معاصريه الوشاحين ابن قزمان وابن حزمون وابن الياسمين الإشبيلي وابن حفص السلمي وغيرهم. في موشحات ابن عربي يبدو التمكن الفني المطلق،
في نظم تلك الموشحات. فنحن أمام شاعر متمرس بهذا الفن من الشعر، ويبدو أنه متمرس بألوان الإيقاعات، فهو ينظم أحياناً بعض موشحاته على أوزان الخليل، كما ينظم على أوزان أخرى ابتدعها الوشاحون في الأندلس لتلائم طبيعة الإيقاع والغناء، واستخدم الألفاظ العامية في موشحاته. نقرأ لابن عربي هذه المختارات من موشحاته.

0: الحق صورني في كل صورة كمثل بسملة من كل سورة، أقامني عند حشر الناس سورة بجنة وبناري على اختلاف الذراري، فأنا بين حي وميت في تباري. لو أن هذا الذي أخذت عنه من كل ما لاح لي ومنه ما كان لي في وجود الحق كنه، أسري فلست بساري كمثل سير الدراري بين نشر وطي فعل الشؤوس المداري. أنا الإمام الذي ضم المواكب كمثل بدر بدا بين الكواكب، أرمي الكتائب بي على الكتائب حتى أخذت بثاري وقمت أحمي ذماري، أنا من نسل طي السادة الكبار. عاد الحبيب الذي يكون يعرف وإنه بوجودي مني أعرف، لولا وجود السراري وسابحات الدراري لم يكن ثم عي غداة تزج السواري. أهيم وجدا بمن ألقى علي قولا ثقيلا أتى مني إلي، أعوذ منه بي يا صاحبي. بدر حلاه الدراري بين الجوانح ساري، ليس يدنيه شيء على دنو المزاري. ونقرأ لابن عربي أيضا هذا الموشح: قل لمن قال لنا اتبعوا رسلنا، اعلما أن بنا يندفع نحونا، فالزمن قول أنا إن شرعوا سبلنا. القوال لمن علا قدرا على القانت، واستمال من قال لا لفرعه النابت. سادتي الترمذي عرفكم حيلتي، قادتي جاء الذي صيركم جملتي، عادتي من كل ذي علم لكم بغيتي. يا موال أنتم على ما قلت للصامت من نوال ومن إلى لعاذل شامت. قد بدا للعين ما أظهره الطالع، وارتدى حسن الدمى مظهره الطامع، وابتدى يطلب ما يستره الطابع من خلال هن على كل فتى ثابت، في ليال هن على الحاصل الفائت. كم أتى يطلبني من خلته المرتقى، والفتى تجذبني خلته للقى، ومتى تحجبني خدمته والتقى، في الظلال حال الطلا يخبر عن باهتي، في جمال خلف ملا ناطق أو صامتي. قد بدا ما شاله الواقف في زعمه، وغدا أذنا له العاكف في حكمه، منشدا ما قاله السالف في نظمه. الجمال وقف على ظبي بني ثابت، لا زوال في الحب لا عن عهده الثابت. كان ذلك حديثا عن الوشاح الأندلسي محي الدين بن عربي.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعنى.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم من إذاعة سلطنة عمان ونقدم لكم عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهني رئيسي جمهوريتي الصومال وبوروندي بالعيد الوطني لبلديهما. سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان تستعرضان في جلسة مشاورات سياسية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تناقش تعزيز كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. سلطنة عمان تشارك في الدورة الذهبية 50 لمعرض دار السلام الدولي للتجارة سابا سابا 2026 بجمهورية تنزانيا المتحدة. إيران تنفي وجود خطط لعقد اجتماع مع الولايات المتحدة خلال الفترة الحالية، وتؤكد أنها ستعقد محادثات مع مسؤولين قطريين لبحث تنفيذ الاتفاق مع واشنطن. وفد من حماس يجري مباحثات في القاهرة لاستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. تواصل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا مع تبادل الهجمات واستهداف مواقع استراتيجية وبنى تحتية بين البلدين. من إذاعة سلطنة عمان مستمعين الكرام، قدمنا لكم عناوين الأخبار. نشكر لكم كرم المتابعة. في أمان الله.

إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي:
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: سناو، السوق التاريخية النشطة، المعالم الأثرية الشامخة، ملتقى الحضارات تبدو مزدهرة. استمعوا إلينا في ولاية سناو وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 89.3 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح جديد نلتقي فيه وإياكم في صباح الخير يا بلادي. وكل صباح جديد هو رسالة من الله يقول لنا فيها: ما زال في العمر متسع لبداية أجمل، وما زال في القلب مساحة لأمل أوسع، وما زالت في أيديكم فرصة لتغرسوا خيرا، تبنوا مجدا، وتصنعوا أثرا جميلا يبقى بعد رحيل الأيام. هذا صباح الأربعاء 16 من محرم من عام 1448، يوافقه الأول من يوليو من عام 2026. بداية شهر جديد ونصف السنة الثاني يبدأ الآن وينطلق. ذهب النصف الأول بخيره وشره، ندعو الله تعالى أن يكون النصف الثاني من عام 2026 يحمل لك عزيزنا المستمع كل خير وبشرى وتوفيق. وفر التحية تقبلها منا نصحبك في هذا الصباح، إعدادا وتقديما عائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

Bobby. إن شاء الله يا رب وطننا الغالي عمان يبقى هكذا دائما شامخا بجماله وبإخلاص أبنائه. صباح الخير للمرسلين المبكرين على 724-24-10. شكرا لكم ولتفاعلكم اللطيف, وأيضا صباح الخير لمن يسمعنا بصمت أيا كان هذا الاستماع, عبر مذياع سيارتك, رايح في طريق الدوام, الله يسمح هذا الطريق وأي مكان آخر. يمكن اليوم لاحظت كذا وجود بعض الغيوم في السماء الجميلة وانخفاض شوية ملحوظ لدرجات الحرارة, 37 درجة في مسقط. إن شاء الله يا رب كذا تستمر الأجواء لطيفة, وعلى الله سبحانه وتعالى يكرمنا في قادم الأيام بشيء من التكونات المحلية وأمطار خير وبركة. اليوم عندنا عديد المواضيع إن شاء الله نأخذها في مساحات حوارية متنوعة, ضمنها طبعا أخبار النماء والاقتصاد, في حديث عن توسعة مصنع معالجة الكروم بسمائل إن هي قيمة مضافة للصناعات التعدينية هنا في سلطنة عمان, وأيضا نتحدث عن الجانب التقني والرقمي عن المختبر الرقمي الذي يسعى لبناء جيل واعي في صناعة المحتوى الرقمي, وكذلك حديث مهم آخر عن ميثاق الشرف الإعلامي للطفل الذي يسعى نحو إعلام يحمي حقوق الطفل هنا في سلطنة عمان. نريدكم تشاركونا في هذه المواضيع, لأي مدى مهم جدا أن نعتني بالإعلام الموجه للطفل؟ عندكم أفكار, شيء, مرئيات حول هذا الموضوع؟ هل فعلا يتأثر أطفالنا كثير بالإعلام؟ خاصة الآن تنوعت وسائله وتعددت, كثير منها في جهازه اللوحي اللي يمسكه بين يديه, سواء كان هاتف أو حتى أي جهاز لوحي آخر. الإعلام لم يعد فقط بصورته المعهودة كتلفزيون وإذاعات وأيضا إعلام مقروء, ولكن أيضا أصبح وجود الإعلام في مواقع التواصل الاجتماعي, الإعلام الإلكتروني, حاضرا في حياة أبنائنا, وربما هو المؤثر الأول في العديد من الجوانب التي تبني شخصياتهم. صباح الخير للجميع, وصباح الخير مرتين للمهندسين المعماريين اليوم, بما أن الأول من يوليو هو اليوم العالمي للهندسة المعمارية. في قادم الوقت إن شاء الله بنسولف عن هذا الموضوع من هذا الجانب, أهمية أن نعي كل ما هو جديد ومرتبط بعالم العمارة, وكيف لنا أن نعيد شيء من جمالية عمارة العمارة الإسلامية والعمارة العربية, ولا نكتفي بالخطوط التي نستوردها من الخارج التي يقال أنها بدأت تميل بشكل كبير للأشياء المحايدة والألوان الباهتة كالأبيضي والرمادي والدرجات أيضا البني الفاتح أو البيج, ونعود لعمارتنا العربية اللي زاخرة بالألوان الجميلة كالبحري والأزرق, ظاهرة يمكن تشوفها كان الكثير في المسلسلات من دمشق الجميلة, وأيضا هناك في المغرب العربي جمال الألوان أيضا ظاهر في تفاصيل المنزل وفي أيضا داخل المنزل عن الأثاث نتحدث. كذا أيضا الأول من يوليو هو اليوم العالمي للنكتة أو للمزاح, يمكن تحدثنا في حديث سابق عن المزاح وكيف له, وخاصة يعني النكتة أن تصنع وعيا, يعني كم من المسرحيات الكوميدية اللي تابعناها كانت تحمل رسالة عظيمة ومؤثرة بشكل كبير في بناء المجتمع. ثم أيضا على النقيض هناك يعني نوع من المزاح المضر جدا بالعلاقات الاجتماعية. لأي مدى تسمح أن الشخص يمزح معك؟ يعني هل يجب أن يكون قريبا جدا تسمح بنكتة من غريب عليك؟ المزاح الثقيل, عندك موقف كذا تشرح لنا إياه عن تأثير المزاح في حياتنا, سواء كان التأثير الإيجابي أو حتى التأثير السلبي؟ هذه كذا بعض المواضيع اللي إن شاء الله بنسولف وندردش فيها معاك اليوم في حلقة هذا الصباح من صباح الخير يا بلادي, وطمنونا عن أحوالكم على 724-24-10. تذكر دائما أن دائما رسالتك ورأيك دائما يثري حلقتنا ويجعلها أجمل. نتواصل معك حتى تمام التاسعة, ولكن قبلها نذهب للفترة الإخبارية الأولى والزميلة وعد بنت علي الهطالي.

0: شكرا لزملاء عائشة وهزاع، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان تستعرضان في جلسة مشاورات سياسية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. إيران تنفي وجود خطط لعقد اجتماع مع الولايات المتحدة خلال الفترة الحالية، وتؤكد أنها ستعقد محادثات مع مسؤولين قطريين لبحث تنفيذ الاتفاق مع واشنطن. ووفد من حماس يجري مباحثات في القاهرة لاستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. إلى التفاصيل. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع معالي أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومتابعة نتائج الزيارة التي قامت بها معالي الوزيرة إلى سلطنة عمان مؤخرا، والبناء على ما تحقق خلالها من تفاهمات لتعزيز التعاون والتشاور السياسي وتوسيع أفاق الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما بحث الجانبان تطورات المشهدين الإقليمي والدولي، والتأكيد على أهمية تكثيف المساعي السياسية والدبلوماسية وتهيئة المناخ الملائم لتنفيذ التفاهمات البناءة بما يحد من مسببات التوتر ويفتح أفاقا أوسع للأمن والاستقرار والازدهار. عقدت جلسة المشاورات السياسية التاسعة بين سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان، واستعرضت الجلسة العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والعمل على دعم الاستثمارات المشتركة وتفعيل التبادل التجاري والحرص على تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين. ورحب الجانبان بتدشين خط الطيران المباشر مسقط طشقند، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية. ترأس الجانب العماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ومن الجانب الأوزبكي سعادة برهام عليوف النائب الأول لوزير الخارجية الأوزبكي. ناقشت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة خلال اجتماعها عددا من الموضوعات المتعلقة بآليات تطوير وتعزيز كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. وشهد معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة خلال الاجتماع بالمستوى المتقدم من التنسيق والتكامل بين قطاعات اللجنة واللجان الفرعية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة وسرعة الاستجابة وتعاون المجتمع مع اللجنة، والذي يشكل ركيزة أساسية في تسهيل أداء مهام منظومة إدارة الحالات الطارئة وتحقيق أهدافها. أعلنت وزارة الخارجية القطرية عدم وجود محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة في الوقت الراهن. جاء ذلك خلال تصريح للناطق باسم وزارة الخارجية القطرية الذي أكد أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان في الدوحة للقاء المسؤولين القطريين، وأن المحادثات ستتطرق للقضايا الإقليمية بما فيها المفاوضات مع إيران وكذلك لبنان في الشأن ذاته. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عدم وجود خطط لعقد اجتماع مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن بلاده ستعقد محادثات مع الجانب القطري لبحث تنفيذ الاتفاق المؤقت بين طهران وواشنطن، كما ستتضمن المناقشات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. أعلنت حماس وصول وفد إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. يأتي ذلك في ظل استمرار خرق الاحتلال الإسرائيلي للاتفاق، حيث أسفرت غارات جوية إسرائيلية على مناطق في جنوب وسط قطاع غزة عن استشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفلتان وإصابة نحو 20 آخرين. وفي الضفة الغربية المحتلة أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقر جمعية خيرية في نابلس بعد مداهمته وإتلاف محتوياته. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن استهداف قوات الاحتلال المتواصل للمؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية بالتوازي مع تصعيد اقتحام المدن والبلدات وما يرافقه من مداهمات واعتقالات وإغلاقات في إطار سياسة التضييق على الفلسطينيين. أكدت الأمم المتحدة ضرورة معالجة المخاوف وتلبية الاحتياجات المشروعة لسكان قطاع غزة والضفة الغربية في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية. وأوضح المنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين أمام مجلس الأمن استمرار الغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وما تسببه من سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، كما أدان التوسع المتواصل للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكدا أنه يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. ودعا سلطات الاحتلال إلى التراجع عن قرار إقامة منشآت عسكرية في مجمع وكالة الأونروا بحي الشيخ جراح وإعادة المجمع إلى الأمم المتحدة فورا. تمضي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياسات تستهدف الوجود الفلسطيني في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وتشير معطيات إلى أن هذه التحركات تتزامن مع حالة عدم الاستقرار في لبنان، ما يثير مخاوف من توظيفها سياسيا. كما تتهم سلطات الاحتلال بالسعي إلى استغلال هذه التطورات في إطار حسابات مرتبطة بالانتخابات المقبلة.
1: واقع مقلق للغاية يطال الأراضي الفلسطينية التي تشهد أكبر أزمة نزوح منذ العام 1967 بسبب الممارسات الإسرائيلية، وفق ما أفاد نائب المنسق الخاص لعملية السلام في إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن. فإسرائيل تقلص المساحات الآمنة لقطاع غزة وتوسع الاستيطان بشكل متسارع في الضفة الغربية والقدس. ملف الاستيطان في الضفة هو الأكثر زخما. وزير المالية بسائل سموتريتش عرب الاستيطان صرح أنه قاد خلال ولايته واحدة من أكبر التغييرات في إسرائيل عبر المصادقة على 103 من المستوطنات الجديدة وإقامة 100 بؤرة استيطان مع إعادة شمال الضفة إلى خريطة الاستيطان الإسرائيلي. وتجاوز الأمر إلى دعوة رئيس الوزراء نتنياهو للمصادقة على مشروعه الجديد الذي يقضي بإقامة 3 مستوطنات في غزة. الضفة الغربية المهددة بالاستيطان تشهد يوميا اقتحامات جيش الاحتلال. الجنود اعتقلوا فلسطينيين وهدموا مباني غرب بيت لحم في وقت شيع الفلسطيني وطفلا استشهد بالرصاص في قرية أم الشرايط قرب مدينة البيري. كما لم تغب اعتداءات المستوطنين عن تجمعات الفلسطينيين والأراضي الزراعية تحديدا في منطقة الأغوار. أما قطاع غزة فيستمر فيه تقدم الجيش الإسرائيلي لتوسيع المنطقة الصفراء، وعليه تقلصت المساحة المتاحة لمليوني غزي إلى 30% فقط لا يشملها عنصر الأمان. فالجيش يشن هجماته، وأعلن عن استشهاد فلسطيني جنوب مدينة غزة، وسبق ذلك استشهاد أم وطفلتها في قصف لخيام نازحين بخان يونس في الجنوب، إضافة لإصابات بعضها خطرة وقعت عقب غارة غرب غزة. استهداف إسرائيل لا يقوم على القتل فحسب، بل يمتد إلى تضييق حياة السكان. من أبرز الملفات الحرجة المياه وتلوث الخزان الجوفي. فإسرائيل دمرت 85% من شبكات المياه و80% من شبكات الصرف الصحي، وارتفع معدل تلوث الميكروبيولوجي إلى 25% وسط ضبابية لحل سياسي قريب وملزم. في القدس المحتلة اقتحم جيش الاحتلال مخيم قلنديا وأغلقه في الاتجاهين، وشن اعتقالات في بلدة حزمة مع استمرار لانتهاك حرمة المسجد الأقصى وتوسيع حزام المستوطنات العازل. إسرائيل تنوي خفض تصعيدها في الأراضي الفلسطينية وتضع العصية في دواليب وقف إطلاق النار في لبنان. فوزير الجيش الإسرائيلي كاتس أكد بقاء جيشه طويلا في لبنان، وأنه توافق مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم الانسحاب من المناطق العازلة التي يصفها بالأمنية في كل من غزة ولبنان وسوريا. ويبدو أن الاتفاق الإسرائيلي مع الحكومة اللبنانية قد يتسبب في إشكاليات داخلية، فحسب الملحق الأمني للاتفاق يفترض أن تعمل حكومة لبنان والجيش في المناطق التجريبية جنوبا على قاعدة ما يوصف بتطهيرها من المسلحين غير الحكوميين وما يرتبط بهم من بنية تحتية، مع تأمين وجود قوات لبنانية حكومية عالية الكفاءة لفرض السيطرة على المنطقة. إلا أن أي من المناطق لم يتم تسليمها من جانب إسرائيل التي تصر على استخدام لبنان كورقة ثانية عقب الأراضي الفلسطينية لتحقيق مكاسب في الانتخابات المقبلة. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: تتواصل التطورات في جنوب سوريا مع تصاعد التوتر بين تركيا وإسرائيل على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في محافظتي درعا والقنيطرة، وبينما تصف أنقرة هذه التحركات بأنها انتهاك للسيادة السورية، تؤكد إسرائيل أنها تأتي ضمن اعتبارات أمنية.
2: وصفت تركيا التصعيد الميداني الإسرائيلي المتسارع جنوب سوريا بالتعدي السافر على السيادة السورية، ولم تقتصر التصريحات التركية على لغة الإدانة الدبلوماسية فحسب، بل اتخذت طابعا تحذيريا مباشرا، حيث اعتبرت أن الهجمات الإسرائيلية المتوسعة باتت تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي التركي. ففي الجانب السياسي ترى أنقرة في هذه التوغلات محاولة إسرائيلية لفرض أمر واقع جديد، واستغلالاً للفراغ الأمني لتوسيع نطاق السيطرة على امتداد الجولان المحتل، وهو ما يتناقض مع المساعي التركية لحفظ وحدة الأراضي السورية وحماية اتفاقات خفض التصعيد. في المقابل تستند إسرائيل في تحركاتها إلى اعتباراتها الأمنية الخاصة، فهي تسعى لإنشاء مناطق عازلة متقدمة ومنع أي وجود عسكري معاد لها قرب حدودها، متجاهلة التنديد الإقليمي والدولي. إسرائيل تنظر إلى الجنوب السوري كساحة حيوية لدرء التهديدات الاستراتيجية، الأمر الذي يضع طموحات تل أبيب في صدام مباشر مع الرؤية التركية الداعمة للسيادة السورية والرافضة لأي تغيير ديموغرافي أو جغرافي قسري. هكذا يبقى المشهد مفتوحا على كل الاحتمالات، فبين الإصرار الإسرائيلي على تأمين الحدود والرفض التركي للتوسع والعبث بأمن المنطقة، تبرز سوريا كساحة اختبار حقيقية لتوازنات القوى الإقليمية. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: قال المتحدث باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم إن المجلس تلقى طلباً لإجراء مناقشة عاجلة بشأن الوضع في مدينة الأبيض السودانية. وأضاف سيم خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن من المرجح عقد هذه المناقشة يوم الجمعة المقبل، وأوضح أن الطلب قدمته دول من بينها بريطانيا وألمانيا في ظل تقارير عن حشد قوات الدعم السريع وحلفائها قرب المدينة، وتحذر تلك التقارير من احتمال تصعيد جديد في الصراع الدائر بالسودان نتيجة هذا الحشد العسكري. يتصاعد القتال بين روسيا وأوكرانيا مع تركيز الضربات على منشآت الطاقة، ما أدى إلى تأثر إمدادات الوقود داخل روسيا، وتؤكد موسكو صمودها والسعي نحو تحول اقتصادي تقني في وقت توسع فيه أوروبا عقوباتها وتزداد مخاوف التصعيد مع روسيا.
3: لم تهدأ جبهات القتال على خطوط التماس بين القوات الأوكرانية والروسية عدا عن اتساع القصف حتى في عمق البلدين، مع ملاحظة أن الجانبين يركزان على قصف منشآت الطاقة، ما دفع بالرئيس بوتين إلى الاعتراف بوجود إشكالات في تأمين الوقود وتزايد الطوابير على محطات البنزين نتيجة الهجمات الأوكرانية، ودعا المسؤولين إلى معالجة هذه الأوضاع مع التنويه بأن المؤسسات النفطية الكبرى تعمل بطاقتها الكاملة، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان استقرار إمدادات الوقود في السوق المحلية وتلبية احتياجات القطاعات الحيوية مثل الزراعة. من جهة ثانية، أكد الرئيس الروسي أن القوات الأوكرانية تتراجع على طول خط التماس، مما يدفع كييف إلى اعتماد أساليب إرهابية حسب تعبيره، منوها بأن الخصومة فشلوا في زعزعة الاستقرار السياسي، وأن الشعب الروسي حافظ على وحدته، وأن الانتخابات ستجري في موعدها وستتخذ جميع الإجراءات الأمنية لتحقيق ذلك، وأن جميع برامج التنمية ذات الأهمية الاستراتيجية سيتم تنفيذها، مشددا على أن الاقتصاد الروسي سيشهد انتقالا إلى مستوى تكنولوجي جديد عبر خطط شاملة لتطوير نوعي في مختلف القطاعات الحيوية لتعزيز البنى التحتية وزيادة فرص العمل. على صعيد آخر، أعلن بوليانسكي مندوب روسيا الدائم في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن الدول الأوروبية ستدخل بشكل مباشر في الصراع بعد استنزاف قدرات أوكرانيا، منوها بأن المساعي واضحة بعد إعلان روسيا بمثابة تهديدا وجوديا للناتو والاتحاد الأوروبي، في حين عبر ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي عن قناعته بعدم وجود مخطط غربي لاستفزاز روسيا نوويا، مبينا في تحذير ضمني واضح بأنهم لن يفعلوا ذلك لأنهم لا يريدون الهلاك. على أن تزايد العقوبات الأوروبية إلى درجة غير مسبوقة دفعت بديمتريف الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى القول ساخرا بأن الاتحاد الأوروبي قد لا يكتفي بسبب التخلي عن الطاقة الروسية بحظر أجهزة التكييف، بل قد يحظر حمامات السباحة رغم موجة الحر القاسية في أوروبا. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: ارتفعت حصيلة وفاة الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا إلى 1943 شخصا مع وجود أكثر من 10500 مصاب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 50,000 شخص في عداد المفقودين، بينما تستمر عمليات البحث عن ناجين محتملين. أعلنت وزارة الصحة الإيطالية حالة التأهب القصوى في 25 مدينة كبرى جراء موجة الحر الشديدة التي تجتاح إيطاليا ومعظم أنحاء أوروبا الغربية وتشكل خطراً على الصحة العامة. وأشارت التقارير الطبية إلى تسجيل حالات وفاة مرتبطة بالارتفاع الحاد في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية. من جهتها قالت وزارة الصحة الفرنسية إنها سجلت ما لا يقل عن 300 حالة وفاة خلال موجات الحر المبكرة غير المعتادة في شهر مايو، وأكدت الوزارة أن معظم هذه الحالات سجلت لأشخاص تبلغ أعمارهم 75 عاما فأكثر، حيث بلغت نحو 230 حالة. توفي 12 شخصا على الأقل نتيجة الأمطار الغزيرة على العاصمة الإيفوارية أبيديجان، وتسببت الأمطار الموسمية المستمرة منذ عدة أيام في وقوع فيضانات في أبيديجان وضواحيها. وفي بورما لقي 5 أشخاص حتفهم وفقد نحو 15 آخرين إثر انهيار منجم للتعدين عقب هطول أمطار موسمية غزيرة. وأفادت السلطات بأن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة، وتشهد المناجم في بورما حوادث متكررة خاصة خلال موسم الأمطار بسبب الانهيارات الأرضية التي تتسبب بها الأمطار الغزيرة. استعرض اللقاء الإعلامي لمحافظة الظاهرة الموقف التنفيذي لمشاريع المحافظة والإنجازات المحققة ضمن الخطط الخمسية السابقة، كما استعرض اللقاء المشاريع المستقبلية والفرص الاستثمارية بما يدعم التنمية المستدامة ورؤية عمان 2040.
4: الظاهرة تتقدم، هذا هو عنوان اللقاء الإعلامي للمحافظة الذي استعرضت خلاله محافظة الظاهرة أبرز إنجازاتها التنموية ضمن الخطة الخمسية العاشرة، وكشفت عن رؤيتها للخطة الخمسية الحادية عشر في إطار مواصلة تحقيق مستهدفات ورؤية عمان 2040 وتعزيز مكانة المحافظة كمركز اقتصادي واستثماري واعد. تركز على الاستثمار في الموقع الاستراتيجي للمحافظة بوصفها البوابة الغربية لسلطنة عمان. سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي محافظ الظاهرة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
5: الخطة الخمسية الحادية عشر ستتخذ من تعزيز جودة الحياة كما أسلفت، بالإضافة إلى تمكين الاقتصاد المحلي وكذلك توفير البنية الأساسية كمستهدفات لها. جميع هذه المشاريع المقترحة للخطة القادمة تتمحور حول هذه المبادئ وهذه المرتكزات. تم سرد العديد من هذه أو إيضاح المشاريع القادمة خلال الخمس سنوات القادمة، من ضمنها مشروع تطوير واجهة مدينة عبري، والذي يعتبر واجهة للمحافظة ولسلطنة عمان لجميع القادمين من المملكة العربية السعودية ومن دولة الإمارات العربية المتحدة.
4: كما تم خلال اللقاء استعراض المشاريع المعتمدة لعام 2026، ومن بينها المرحلة الثانية من حديقة عبري العامة وإنشاء مركز العلوم والابتكار وتطوير المنطقة التجارية ببلدة دريز، ومشاريع رصف الطرق مع الإنارة وتطوير المرافق العامة في مختلف ولايات المحافظة. المهندس نصير بن علي السيابي مدير عام بلدية الظاهرة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
6: طبعا اليوم في اللقاءات تطرقنا عدد من المشاريع المنفذة، سواء كانت مشاريع الخطة الخمسية العاشرة أو المشاريع المستقبلية للخطة الخمسية الحادية عشر. طبعا بالنسبة للمشاريع المنفذة، بلغ عدد المشاريع المنفذة خلال الخطة الخمسية العاشرة ما يقارب 182 مشروع، المنفذ منها 157 مشروع، الجاري تنفيذها ولا تزال يعني في التنفيذ ما يقارب 23 مشروع. بلغت التكلفة الإجمالية للموازنة المعتمدة للمحافظة خلال الخطة الخمسية العاشرة ما يقارب 40 مليون ريال عماني.
4: اللقاء تضمن كذلك حوارات ونقاشات مفتوحة مع الإعلاميين، تناول مستجدات المشاريع والفرص الاستثمارية، تأكيدا لنهج المحافظة في تعزيز الشفافية والتواصل مع المجتمع. محمد بن سعد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، محافظة الظاهرة.
0: استعرض المجلس البلدي بمحافظة شمال الشرقية في اجتماعه السادس لهذا العام عددا من الموضوعات الخدمية والتنموية والتخطيطية، واعتمد المجلس محضر الاجتماع السابق واطلع على الخطة السنوية لوزارة التنمية الاجتماعية وما تتضمنه من برامج للحماية الاجتماعية وتمكين الأسر، كما ناقش ملفات الإسكان والثروة الحيوانية والأمن المائي، إلى جانب مقترحات لتطوير المخططات السكنية وإنشاء مستشفى بيطري تخصصي بما يعزز التنمية المستدامة في المحافظة. ناقش المجلس البلدي بمحافظة الداخلية خلال اجتماعه السادس هذا العام عددا من الموضوعات التنموية والخدمية والتخطيطية المرتبطة باحتياجات ولايات المحافظة، واطلع المجلس على الخطة السنوية لوزارة التنمية الاجتماعية لعام 2026، إضافة إلى تقارير ومبادرات تتعلق بقطاع العمل والصحة والبيئة. وأكد المجلس في ختام الاجتماع أهمية مواصلة التنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ التوصيات والمشروعات بما يعزز جودة الخدمات والتنمية المستدامة. حصلت أوكيو للاستكشاف والإنتاج على شهادة الاعتماد الذهبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات من مؤسسة CSRA البريطانية المستقلة، تقديرا لجهودها في تعزيز المسؤولية الاجتماعية. ويعكس الاعتماد التزام الشركة بدمج ممارسات الاستدامة ضمن عملياته التشغيلية وتنفيذ مبادرات ذات أثر إيجابي على المجتمع والبيئة. وأكدت الشركة أن هذا الإنجاز يدعم مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية في سلطنة عمان عبر استثمارات اجتماعية ومشاريع مستدامة. وقعت شركة كروة للسيارات وشركة اي مشرف مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تطوير حلول وتقنيات النقل الذكي، وتهدف المذكرة إلى رفع مستويات الأمن والسلامة وتطوير أنظمة إدارة الأساطيل والاستفادة من أحدث التقنيات الرقمية في قطاع النقل والمواصلات، كما يشمل التعاون تطوير أنظمة مراقبة وإدارة الحافلات والمركبات وتحليل البيانات التشغيلية وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. وأكد الجانبان أن الشراكة تمثل خطوة نحو بناء منظومة نقل أكثر ذكاء واستدامة ودعم مستهدفات رؤية عمان 2040. وأعرب مسؤولو الشركتين عن تطلعهم إلى تنفيذ مشاريع عملية تعزز كفاءة التشغيل وترفع جودة الخدمات وتدعم السوقين العماني والإقليمي. تشارك سلطنة عمان في أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر قمة البحرين للمدن الذكية 2026 في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والتقنيات الذكية. وتستعرض السلطنة خلال المؤتمر 5 أوراق عمل تتناول مستقبل المدن الذكية والتنمية الحضرية المستدامة ودور التقنيات الحديثة في رفع كفاءة الموارد وتعزيز جودة الحياة. وتأتي هذه المشاركة تأكيدا لالتزام سلطنة عمان بتبني الحلول المبتكرة وتعزيز مفاهيم المدن الذكية بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ورؤية عمان 2040. تشارك سلطنة عمان في الدورة الذهبية 50 لمعرض دار السلام الدولي للتجارة سابا 2026 بجمهورية تنزانيا المتحدة، وتهدف المشاركة إلى التعريف بالبيئة الاستثمارية في سلطنة عمان وما توفره من حوافز للمستثمرين.
7: بما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية في سلطنة عمان ويتيح للشركات الوطنية عرض منتجاتها وخدماتها أمام المستثمرين والمستوردين من مختلف دول العالم، بدأت سلطنة عمان مشاركتها في الدورة الذهبية 50 من معرض دار السلام الدولي للتجارة سابا 2026 بجمهورية تنزانيا المتحدة، من خلال جناح يضم 24 شركة ومؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص. الدكتور عبد الله بن مسعود الحارثي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.
8: اعتبر هذا المعرض هو عمره 50 الآن معرض عريق، وهي فرصة مواتية للشركات والمصانع العمانية باعتباره منصة مهمة للوصول إلى أسواق شرق أفريقيا والترويج للمنتجات العمانية في قطاعات متعددة. وتسهم هذه المعارض في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة.
7: ويمثل المعرض منصة استراتيجية مهمة للتواصل مع المستثمرين والتعريف بالبيئة الاستثمارية المتقدمة في سلطنة عمان وما توفره المدن الصناعية التابعة لمؤسسة مدائن من بنية أساسية حديثة وخدمات لوجستية وتشغيلية داعمة.
9: خالد عبد الله الحوسني، رئيس تنفيذي لشركة تاترونك الشرق الأوسط. الشركة تخصصها مجمع صناعات بلاستيكية. مشاركتنا في تنزانيا في معرض 77 مع الشركات العمانية والجناح العماني، نمثل القطاع الخاص والقطاع الصناعي في ترويج المنتج العماني بشمولية تامة، حيث يكون المنتج العماني منتج رائد ويصل إلى العالمية بإذن الله تعالى.
7: جهود متواصلة لتعزيز حضور القطاع الخاص العماني في الأسواق الإقليمية والدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري مع دول شرق أفريقيا تسهم في زيادة حجم الصادرات العمانية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.
10: عادل حبيب موسى، شركة الوطنية للمنظفات الصناعية. شاركتنا نحن كشركة أو كشركات عمانية مهمة جدا في هذه المعارض، عشان هي منصة للترويج وللمعارف، عشان نحصل على موزعين للشركات يعرفوا المنتجات العمانية ونقوي

وإلى أخبار كأس العالم، حيث سجل كيليان مبابي هدفين ليقود فرنسا إلى انتصار ساحق على السويد بثلاثة أهداف بدون مقابل في الدور 32، محافظا بذلك على سجلها المثالي بأربعة انتصارات من أربع مباريات لتتأهل فرنسا لمواجهة باراغواي في دور 16. في المقابل فازت النرويج على الساحل العاج بهدفين مقابل هدف، وتأهلت للقاء البرازيل ضمن دور 16، وحسم هالاند فوز النرويج عبر هدفه الخامس في البطولة. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان تستعرضان في جلسة مشاورات سياسية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. إيران تنفي وجود خطط لعقد اجتماع مع الولايات المتحدة خلال الفترة الحالية، وتؤكد أنها ستعقد محادثات مع مسؤولين قطريين لبحث تنفيذ الاتفاق مع واشنطن. ووفد من حماس يجري مباحثات في القاهرة لاستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. مستمعينا، أعد لكم هذه الفترة يعقوب بن سيف الهشامي، نفذها لكم على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى زملاء في صباح الخير يا بلادي.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. نزوة، مدينة التاريخ والعلم والتراث، وقلعة الأصالة والمجد الشامخ. استمعوا إلينا في ولاية نزوة وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 88.5 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

أهلا وسهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي، حياكم ومرحب. شكرا لمن يتفاعل معنا على 7244410. صباح الخير لأبو أسعد السعدي من منطقة الحدة، يرسلنا هذه الرسالة الجميلة. يقول: سعد الله صباحكم، منظر من شاطئ منطقة الحدة جعلان بني أبو علي، تشهد المناطق الساحلية أجواء ممتعة هذه الأيام. ما شاء الله، ربي يمتعكم دائم بهذه الأجواء الطيبة يا أبو أسعد. أيضا صباح الخير لأبو مياسين النوفلي، يقول: بداية يوم وشهر جديد، إن شاء الله يا رب تكون حياة سعيدة للجميع. اللهم أمين. صباح الخير لأم خالد، أهلا بك يا أم خالد، شكرا لمشاركتك وحديثك عن البرنامج. تقول: خلاص صرت جزء مهم من اليوم، شكرا يا أم خالد. الله يحفظك يا رب. وتذكر موضوع عن المزاح، قلنا أن اليوم الأول من يوليو هو اليوم العالمي للنكتة وللمزاح. تقول: بالعكس، أحيانا في مزاح ممكن حقيقة يغير نفسيتك ويخليك سعيد، بس في مزاح ثقيل ممكن أن الواحد يوقف الشخص عند حده عشان ما يكرر الخطأ مرات كثيرة. وتقول: ألاحظ أن الطفل يتعلم بسرعة طريقة المزاح من أهله. ذكرت كذا قصة، تقول: حد من الأقارب دائما معروف بمزاحه الثقيل، حتى أطفاله صاروا يقلدوه في كل شيء، وأطفالنا يستكاودوهم على قولها. من المقالب والمزاح الثقيل، الطفل لازم، الطفل يعني هو مرآة المنزل، أي شيء يحدث يعني سبحان الله تحسه منعكس في سلوكياتهم. إذن مثل ما قالت أم خالد للصاحب المزاح الثقيل، كما تقول يجب أن توقف عند حده وتوضح لنا الأمر هذا يزعجك عشان ما يكرر المزاح الثقيل. البادي، صباح الخير يا البادي، تبدو لي رسالتك الأولى، إن شاء الله ما تكون الأخيرة. آها، عشان عجبنك الموضوع أن اليوم العالمي أيضا للهندسة المعمارية. قول: وانتم بخير وصحة وسلامة. ومادح طبعا تخصصه الهندسة المعمارية، يقول: أفضل تخصص في الهندسة كلها، بدون المعمار ما في حياة. طيب يا البادي، بدون المعمار ما في حياة فعلا، نحن ما نستغنى عن المهندسين المعماريين ولمساتهم، وأهم شيء الموثوقية والأمانة، وأن الواحد أيضا يطلع على كل جديد مرتبط بعالم العمارة والهندسة. مجموعة جميلة من المشاركات في هذا السياق، بعدكم ما شاركت في الموضوع المرتبط بالإعلام الموجه للطفل وأهمية أن نعتني بهذا الإعلام بكل تفاصيله. إن شاء الله بتكون معنا مساحة حوارية عن هذا الموضوع. 724410، شاركونا في كل ما يطرح هنا. ولاحقا أيضا سنقرأ بعض الإضاءات التي جاءت من شرطة عمان السلطانية، التي تستعرض أهم النصائح الواجب اتباعها لحماية منازلنا من السرقات في موسم الإجازات. اللي عنده أيضا كذا بعض التجارب أو شيء يحدثنا فيه عن هذا الموضوع، نستقبل كل مشاركاتكم بترحاب وحب على ذات الرقم 724410. ونذكرك أن بإمكانك الانضمام لقناة إذاعة سلطنة عمان عبر الواتساب ليصلك كل جديد. وافر محبة تقبلها منا عبر ناقل الصوت، وفي الإعداد أكون معك عائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

0: إن شاء الله يا رب دوام العذوبة والصفاء لأيامكم أينما كنتم تستمعون لأثيركم إذاعة سلطنة عمان. وصباح الخير يا بلادي. ضبطين الأمور في المنازل، مغتنمين أوقات أبنائكم بالشكل الصحيح. تبارك الرحمن، هناك الكثير من البرامج اللي دائما نذكركم فيها معدة لأبنائنا وبناتنا الطلبة في إجازتهم الصيفية، لاغتنام هذه الأوقات كما يجب لبناء شخصياتهم، لتطوير مهارات حياتية جد مهمة، سواء كان في بعدين حياتهم الأكاديمية مستقبلا، في المجتمع بشكل عام، في تعاملاتهم حتى معكم أنتم في مستقبلهم. مهم جدا أن تنبني هذه المهارات الحياتية عبر انخراطهم بنشاطات وفعاليات تقام، سواء كان من المديريات التعليمية، من المجتمع الأهلي، من أيضا بعض المؤسسات التي هي تعتني بالنشأ. ومن هذه المبادرات مبادرة المختبر الرقمي اللي انطلقت ضمن فعاليات البرنامج الصيفي صيفنا ريادة وإبداع، اللي ينظم مكتب محافظ شمال الباطنة بمشاركة أكثر من 40,000 طالب وطالبة وبإسهام أكثر من 50 مؤسسة. الله، ما أجمل هذا التكامل في بناء النشأ، أن الجميع يشارك، المؤسسات تعتني بهذا الجانب الاجتماعي الجد مهم، والمسؤولية الاجتماعية تتجلى في المشاركة في مثل هذه المبادرات. إذن مبادرة المختبر الرقمي التي تسعى لبناء الجيل الواعي في صناعة المحتوى الرقمي، نناقش هذا الموضوع في قادم الدقائق مع ضيفتنا التي نرحب بها، الأستاذة فاطمة بنت سعيد بطي الزعابي، وهي مشرفة صعوبات تعلم والمشرفة على مبادرة المختبر الرقمي. أستاذة فاطمة، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أحيي مذيعتنا المتألقة الجميلة ومقدمة رائعة المختبر، تحمس أولياء الأمور وإن شاء الله يكون في قادم الوقت. يعني من طموحنا أنها تستقطب الكثير يعني من الشباب. أحيي طاقم العمل وجميع المستمعين الكرام، وسعدني أن أكون معكم للحديث عن مبادرة المختبر الرقمي، إحدى مبادرات مكتب محافظ شمال الباطنة في البرنامج الصيفي لهذا العام.
0: يا حي ومرحب أستاذة فاطمة، أنت منورتنا بصوتك وبالمعلومات أكيد اللي بتثرين بها حول هذه المبادرة الجميلة. نبدأ من الفكرة، انطلاقا من فكرة مبادرة المختبر الرقمي، أبرز الأهداف اللي رسمتوها عشان تحققوها من خلال هذا البرنامج الذي يستهدف النشأ.
1: مبادرة المختبر الرقمي يعني فعلا من خلالها لبناء جيل واعي بالتعامل مع المحتوى الرقمي نفسه، وليس فقط إنتاجه أو استهلاكه. نحن نؤمن أن التحدي اليوم لا يكمن في كثرة المحتوى، ولو نلاحظ بنلاحظ أن المحتوى صار منتشر بشكل كبير متنوع في يعني في متناول أيدي الجميع صغارا وكبارا. الآن صار أمامنا التحدي أن القدرة في تناول هذا المحتوى، فهمه، تحليله، التعامل معه بوعي. لذلك سعينا من خلال هذه المبادرة إلى تنمية التفكير الناقد المرتبط بالمحتوى الرقمي نفسه، بالإضافة إلى تعزيز الهوية الرقمية المرتبطة بالمجتمع، بالوطن، بقيم الإنسانية بشكل عام. كذلك نحاول تمكين المشاركين من إنتاج محتوى هادف يعكس قيمهم وهويتهم.
0: رائع، جميل. يعني مهمة جدا التوعية بالمحتوى الرقمي خاصة في هذا الزمن، سواء كان من خلال تناوله، التعاطي معه، وحتى صناعة المحتوى. اليوم نشوف عدد كبير من النشأ، سواء كان أطفال صغار أو حتى من هم أكبر عمرا في سن مثلا الصفوف المتأخرة، يصنعون محتوى. وهذه أيضا المبادرة أستاذة فاطمة تركز على التفكير النقدي، كيف أن الواحد ينتقد أساسا كل المحتوى اللي يصل إليه، تحليل هذا المحتوى الرقمي اللي يصل إلينا من كل دول العالم. لماذا أصبحت هذه المهارات اليوم ضرورية للشباب في ظل هذا التدفق المعلوماتي الهائل عبر المنصات المختلفة؟
1: أبنائنا اليوم لو نلاحظ يتعرضوا لكم هائل، سواء كانت معلومات، رسائل، بعضها قد يكون موجها بعضها مضللا. لذلك صار ليس كافيا أن الشاب فقط يستخدم هذه المنصة، بل يجب أن يعرف كيف يقرأ ما وراء هذه الرسالة، كيف يتحقق من مصداقية ما يراه أو يسمعه، أن يفهم الرسائل الخفية، أساليب التأثير المستخدمة، هذا كيف يتأتى له عن طريق التفكير النقدي.
0: صحيح.
1: اليوم أصبحت مهارة حياتية يحمي بها الفرد نفسه من التضليل، يساعده على اتخاذ قرارات واعية. هل هذا المحتوى يناسبني؟ هل هذا المحتوى فعلا كما أراه وأسمعه بنفس الكلمات، أم هناك رسائل خفية تقف وراءه؟ هذا يجعله ليس مستخدم فقط للتقنية، بل مسؤول واعي، سواء كان الإنتاج أو في إنتاج محتوى أو في استهلاك هذا المحتوى.
0: رائع جدا. يعني كثير من الجوانب ركزتم عليها من خلال هذا المختبر الرقمي، من ضمن أيضا المحاور المهمة اللي يجب الحديث عنها هي بناء الهوية الرقمية، وأيضا مواضيع مرتبطة بالأمن السبراني، أن أحيانا كما قلتي أن بعض المحتوى يكون موجها، بعض أساسا مصنوع لزعزعة أمن دول، يعني لا نستبعد ذلك. والكثير أيضا من التفاصيل والأخبار ذكرناها أن دول شاركت في حروب معينة استهدفت محتوى صنع عبر أطفال أو عبر أطفال صغار، ممكن يهتدوا حتى لأشياء أو محتوى صوره أطفال ليهتدوا لمواقع مثلا عسكرية محددة. فالأمر يعدو يعني كون أمر بسيط جدا، ففي تفاصيل مهمة توعوا اليوم أنتم النشوء بها عبر هذا المختبر من خلال هويتنا الرقمية، كيف نحافظ عليها، وكذلك أيضا نعي هذه الجوانب الخفية والأمن السيبراني.
1: وكما أشرت فعلا، لذلك احنا جاء البرنامج مش فقط مركزا يعني على إنتاج محتوى، لكن أيضا صممنا البرنامج ليكون متكامل، لاستخدام المسؤول للمنصات، أيضا إنه ما يعتمد على مهارة واحدة نتحدث فيها عن الهوية الرقمية، حتى يدرك حتى المشارك أيضا. الآن لو نرى المحتوى اللي ينزل، لازم كل ما ينشره يمثل شخصيته، يمثل قيمه، يرضى عنه هو ووالديه وبيئته ومجتمعه، يتقبل المجتمع، يظل معه كبصمة رقمية ربما تظل سنوات، ويجده بعد عدة سنوات ربما يجده عند مدير عمله وهو يواجهه يقول له قبل كم سنة نشرت هذا المحتوى.
0: صحيح.
1: هل أنت قبل النشر اسأل نفسك، هل أنت بعد كم سنة ستكون راضيا عن هذا المحتوى؟ أيضا نتناول الأمن السبراني ليحافظ على خصوصيته، يتعامل مع التقنية بأمان ويكون مسؤول عنه. كذلك ركزنا في صناعة المحتوى أيضا حتى يصبح قادر على إيصال رسالة نافعة ويترك أثرا، ليس فقط أن أنت جالس تستهلك هذا المحتوى بدون أي وعي. في الأخير إحنا نريد يغادر المشارك وهو يمتلك المعرفة، المهارة، والمسؤولية في الوقت نفسه.
0: رائع، يعني حقيقة نقاط جد مهمة ركزتم عليها، وإن شاء الله يستفيد منها الاستفادة الكبرى كل المشاركين في هذا المختبر. إذن بعد انتهاء البرنامج أكيد أن هناك أثر تتطلعون لتحقيق لدى المشاركين، ربما يعني أن يكونوا صناع محتوى واعين كما ذكرت أستاذة فاطمة، وأيضا صناعة محتوى هادف يعكس قيمنا الوطنية ويخدم المجتمع. أبرز تطلعاتكم للأثر اللي إن شاء الله سيحصله هو المشاركين.
1: احنا حاليا أثناء المشاركة نركز على التطبيق أكثر من التلقين. طبعا هم ما يكتفوا فقط بالاستماع أو تحليل مقاطع، أيضا يتناولوا هذه المقاطع ويناقشون الرسائل التي تحملها من خلال يعني مقاطع حقيقية. أيضا يمثلون أدوار مختلفة ضمن فريق لتصميم مشاريعهم الخاصة. نبدأ معهم بسؤال بسيط، ما الرسالة التي تريد أن تتركها؟ كيف ستصنع هذا الفيديو؟ ولأن يعني هذا كله إيمان بأن المحتوى الناجح يبدأ بفكرة، يبدأ برسالة ثم يترك أثر، ليس فقط موضوع كاميرا أو برنامج أو مونتاج.
0: صحيح.
1: لذلك نتطلع أن يغادر المشارك وهو أكثر وعي بما يشاهده وينشره، وأن يمتلك القدرة كذلك على التفكير، على التحليل قبل التفاعل مع أي محتوى. نجاح البرنامج إحنا بالنسبة لنا لا يقاس يعني بعدد الفيديوهات التي ربما سننتجها خلال هذه الأيام، بل بالوعي اللي تشربوه المشاركين وقدرتهم على التمييز بين المحتوى الهادف والمحتوى الضار. أما بالنسبة لمستقبل المبادرة احنا نطمح ان نطورها ونوسعها لنطاق اوسع تصل يعني لشرائح اكبر يكون ونفريها بمستوى ومحاور جديدة. احنا عارفين ان التحولات الرقمية متسارعة فاحنا نريدها تواكب التحولات الرقمية بشكل اكبر. ايضا بنظرة مستقبلية انها تتحول الى بحث اساسا تضم منهج بسيط ان شاء الله ربما يعني يأتي هذا في قادم الوقت لكنه تحت التخطيط
0: بإذن الله تعالى. كل هذه الخطط تكلل بالنجاح وهذه المساعي المهمة حقيقة اليوم حتى أنها تأتي ردا ويعني استجابة سريعة للنهج السامي وتوجيهات حضرة صاحب جلالة الله يحفظه يا رب في كل سانحة وطنية تحدث عن النشء والجيل وأهمية أن نحميهم وأهمية أن ننشئهم على السمت العماني ونحميهم من هذه البيئة الرقمية. وكل هذه التفاصيل تأتي من خلال هذه المبادرة. اليوم نحن نتكلم من إسهام أكثر من 50 مؤسسة وهي دعوة لباقي المؤسسات أيضا أن تكون شريكة في صناعة مختبرات رقمية قادمة. وكما ذكرتي يتم توسيع نطاقها إن شاء الله إلى خطط أكبر. موفقين في كل هذه الجهود الرائعة أستاذة فاطمة.
1: يمكن كلمتي الختامية أنا أقول إن لكل أسرة لكل شاب لكل شابة العالم الرقمي لم يعد خيارا يعني إحنا صار جزء من حياتنا.
0: صحيح.
1: من المهم أن نعلم هذا الشاب أو أبنائنا كيف يستخدموا التقنية فقط وليس بس وكيف يفكروا ليس كيف يستخدموها فقط عفوا ولكن كيف يفكرون من خلالها. يعني الوعي الرقمي هو خط الدفاع الأول عشان تصنع إنسان ممكن بكرة يرفع الكاميرا يرفع الهاتف ويفتح الكاميرا ويتحدث. صناعة المحتوى المسؤول هي أحدى أدوات إنسان اليوم أصبح ومهارة مهمة لا يمكن تجاهلها.
0: نعم إن شاء الله يا رب بالتوفيق لكم والسداد في كل هذه التفاصيل الجميلة. لك التحية ولكل العاملين على المختبر الرقمي أستاذة فاطمة شكرا جزيلا لوجودك معنا.
1: أتوجه بالشكر لكم كذلك على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن المبادرة. أشكر كذلك كل من ساهم في إنجاحها في مكتب محافظة شمال الباطنة المدربين القائمين معي أولياء الأمور المشاركين الذين آمنوا بالرسالة المشاركين الشباب الذين أظهروا مستوى متميز من التفاعل والالتزام. أتقدم لكم كذلك طاقم العمل مذيعتنا المتألقة شكرا لكم ولجميع المستمعين على حسن المتابعة.
0: الله يحفظك يا رب وبقية صباح سعيد نرجوه لضيفتنا أستاذة فاطمة بنت سعيد الزعابي مشرفة صعوبات التعلم والمشرفة على مبادرة المختبر الرقمي. هذه المبادرة التي تأتي ضمن الفعاليات للبرنامج الصيفي صيفنا ريادة وإبداع 2026 اللي نظمه مكتب محافظ الشمال الباطنة. ليس أمرا عابرا أنك توعي ابنك بالثقافة في المجتمع الرقمي الحين يعني أشياء كبيرة جدا يتعرض لها أطفالنا ويتعرض لها النشأ حتى الكبار متأثرين تأثر بالغ بما يصلهم عبر المنصات. فما بالك بطفل الحين تتكون شخصيته ومبادئه أيضا تترسخ في سن الطفولة. فرائعة هذه الجهود في المختبر الرقمي. وأيضا في قادم الدقائق بيكون عندنا أيضا حديث عن ميثاق الشرف الإعلامي للطفل اللي يسعى نحو إعلام يحمي حقوق الطفل أساسا. فأنت أيضا قم بدورك في المنزل في هذا السياق ما تسلمه فقط الجهاز وتخليه ترى والله أمانة عندك ستسأل عن كل ما يعني يحدث لطفلك لمخه لجسده من جراء استخدامه لهذه التواصل الاجتماعي أدوات التواصل الاجتماعي وحتى أي وسيلة تقنية أخرى أو الألعاب. فالدولة وبكافة مؤسساتها في سعي حقيقي واضح في هذا السياق وأنت أيضا بادر وشارك في صناعة الوعي. أهلا وسهلا بالجميع في 724-24-10 هذا الرقم. كثير من الرسائل الجميلة. هنا رسالة أولى نرجو أن لا تكون الأخيرة من صاحب الرقم المنتهي ب631. أهلا بك أو بك مستمعينا. يقول حقيقة اليوم الأجواء حلوة صباح باردة وباردة يعني نقول أنها أبرد يلا نتفائل خير وإن شاء الله يا رب الخير جاي. في خبر من هناك يعني عندك إن شاء الله يا رب الله يكرمنا بالأجواء الطيبة اللطيفة الجميلة. خططوا لإجازاتكم ولا بعد الناس اللي تروح تقضي إجازاتها بعيد عن منازلها خاصة اللي مثلا قاطنين في العاصمة مسقط أو حتى مثلا مدن رئيسية ويروحوا عن بيوتهم فترات طويلة بنذكركم بعدين كيف تحموا بيوتكم من السرقات.

0: وسهلا بالجميع. 4 دقائق بعد 8 صباحا تستمعون لصباح الخير يا بلادي. هنا مشاركة من سيف، أهلا بك يا سيف، صباح النور. يقول بمناسبة اليوم العالمي للمزاح والنكتة، حلو تضحك وتضحك الناس ولكن باحترام وأدب. أنا من الأشخاص، يكتب سيف، أنا من الأشخاص اللي أعصب إذا حد مزح معاي أو مزحة ثقيلة أو كاتب كذا صفة للمزاح. أتوقع أن نفهمك جيدا يا سيف، يمكن أغلب الناس مروا بشخصيات كذا. يقول امزح بدون، اضحك مع الناس ولا تضحك عليهم، كذا كاتب سيف. المزاح يدخل فيه الكثير من التنمر وأحيانا بعض الألفاظ السيئة، صح كلامك يا سيف، فلذلك يقول نمزح ولكن بأدب. حد يحكي لنا كذا موقف مرتبط بالمزاح الثقيل؟ 724410. هنا أيضا رسالة ما كاتب اسمه، ندور اسمك يعني من الرسائل السابقة، دائما نقول خبرونا اسماءكم عشان نسلم عليكم. يقول يا ما كنا نسمع نكات عن النملة. النملة والفيل وغيرها من النكات الكثيرة اللي كانت بسيطة بس تحسها مشتركة في دول، تقصد دول الوطن العربي يعني، في نكات كذا مشتركة ومزاح مشترك، وفي نكات أيضا تكون خاصة بكل مجتمع وغيره. أنا ما أريد أقيم النكتة اللي راسلنها أنت يا مستمعنا، بس أحس أني ما راح أقولها. أرفع المستوى شوي عشان ممكن أن نشارك هذه النكتة وتكون حقا مضحكة ولكن ما مزعجة مثل ما قلنا. يعني قلنا ان المزاح حقيقه،
1: ضحكنا كثير، حناخد السنه كلها ضحك ولا ايه؟
0: هو الضحك ضروري يعني، لازم يعني، اذا بدون ضحك الحياه شويه تصير كئيبه بشكل كبير، ولكن ايضا الضحك في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. يعني المزاح كان وما زال أيضا يعد من الوسائل المستخدمة في الفن كفن المسرح، كما سمعنا يمكن هذا مقطع من المسرحيات، هذا سعيد صالح الله يرحمه ولا أسمينا يقتلني من الضحك هذا. أنا صراحة يلا، من ممثلكم الكوميدي الأفضل بالنسبة لكم واللي سمعتم منه نكتة أو مزحة كذا في المسرح أو في فيلم ولا زالت راسخة في ذاكرتكم؟ يمكن الكبير سعيد صالح مثل ما قلنا، سيد زيان الله يرحمه، يعني أسماء كبيرة ممكن الواحد يقول إنها بالنكتة صنعت يعني شيء من وعي مثلا، أو أوصلت رسالة معينة مجتمعية. بعض النكات حتى إنها توصل ممكن رسائل السياسية في كثير من المسرحيات عبر العالم، يعني كانت قد أوصلت رسائل مهمة جدا عبر النكتة. وبعضها اللي يقول لك كوميديا سوداء، يعني هي نكتة ولكنها تخفي مثلا كثير من ألم أو وجع مثلا في مجتمع معين عبر النكتة. إذن هذه كذا مشاركة عن اليوم العالمي للمزاح أو النكتة، الأول من يوليو. بهذه المناسبة حاول أنك ترسل كذا في جروب البيت أو مجموعة البيت في الواتساب أو حتى أصدقائك نكات جميلة راقية، هتقولوا بعدين يعني يجيني أنا الذنب من وراكم ترسلوا نكات سيئة. نكات جميلة تغير الجو كذا وتصنع الابتسامة والتفاعل. مستمعين، أنتم من محبين فاكهة البوت اللي ما شاء الله تنشط الحين في الأسواق، خاصة في قمم جبال سلطنة عمان تشتهر هذه الفاكهة ذات الأهمية البالغة من الجانب الغذائي، وتمتد يعني سلاسل شيء أو أجزاء، ما نقول سلاسل لأنها ما كميات يمكن كبيرة، من أشجار البوت مثل ما قلنا في جبال سلطنة عمان، وهي أيضا تمثل دخل جيد لسكان المناطق الجبلية لأن الناس ما شاء الله يحبوا الفواكه الموسمية منها البوت. البعض يشبه طعمه بالتوت البري ويعني التوتيات بشكل عام، البعض يقول لك لا ما أتحمل طعمه مثلا، خاصة أنواع منه يجي بالعماني يقول لك حلك، يعني شوية كذا يسبب شيء من الحرارة داخل الحلق. أيضا أيضا أنا سمعت معلومة أنه يتم تجفيفه بعد حصاده صيفا وتخزينه لاستهلاكه في الشتاء. أنا بصراحة للحين ما صادفت بوت عفوا مجفف وما أعرف كيف طعمه، فودي أني أجرب البوت المجفف. بعض الأشخاص يقول أنه ممكن حتى استبداله بالرطب والتمر إذا كان ما متوفر بشكل كبير في المناطق الجبلية. في أنواع كثيرة للبوت، وفي أشخاص مهتمين جدا بزراعته وحتى يعني إكثار هذه الشجرة. في مثل ما قلنا أنواع عديدة، منها ما يعرف بالشهل مثلا اللي يمكن مايل على اللون الفاتح، وفي أسماء أخرى للبوت مثل ما قلنا في ألوان كالأصفر البرتقالي الأخضر الأسود، وبعضها يكون نوافي كبيرة والبعض يكون في نواة صغيرة. طبعا عاد يختلف الوفرة والموسم حسب الأمطار. الحين خلاص نازل في الأسواق البوت، إذا حصلتوه اشتروا وعودوا أطفالكم على هذه الفواكه أيضا الموسمية الجميلة، واستفيدوا من الفوائد العظيمة اللي في البوت. مثل ما قلنا في الكثير من الفوائد كمضادات الأكسدة الموجودة في التوتيات. إيش ألذ فاكهة موسمية عندكم هنا في سلطنة عمان؟ خبرونا وسولفوا، دردشوا على 7244410.

0: وسهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. شكرا للمتفاعلين الأوفياء اللي يترون دائما بآرائهم على 72-24-10 من المرسلين. عبد الله بن سالم الرواحي من المضيبي بلد الفليك، أهلا بك يا عبد الله، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: المزاح بهدف إدخال المرح كحكاية القصص ربما المضحكة يعني مهم وجميل، ولكن لا أتفق مع من يستمتع بإيذاء شخص أو حتى كان حيوان. أتفق معك يا عبد الله، ويعني كما ذكرت إدخال المرح، يعني عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على قلب مسلم. هذا السرور ممكن يكون عن طريق مزحة جميلة، ابتسامة لطيفة، طرفة جميلة. فشكرا لمشاركتك. وأيضا الأسلوب اللطيف والنكتة ممكن أنها تدخل في محتويات إعلامية توجه للعامة، مثل ما قلنا قبل قليل كنا نتحدث عن المسرح مثلا، أو حتى للأطفال بشكل كبير، تشوفهم حتى محبين للمحتوى اللي فيه ضحك ومرح وغيرها من التفاصيل. فجميل أيضا أن نصنع من المحتوى اللطيف الخفيف هكذا رسائل توعوية مهمة. عزيزي المستمع، التقت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى بجمعية الصحفيين العمانية ممثلة في لجنة شؤون الصحفيات، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات المهنية الوطنية والاطلاع أيضا على المبادرات الإعلامية الهادفة إلى حماية الطفل وصون حقوقه. استعرضت الجمعية ميثاق الشرف الإعلامي للطفل. هذا الميثاق اللي تبنته الجمعية وأطلقته بوصفه وثيقة مهنية وأخلاقية تعنى بترسيخ المسؤولية الإعلامية في التعامل مع قضايا الطفولة في سلطنة عمان. سنتحدث عن هذا الموضوع بتفاصيل أوفى مع ضيفتنا التي أصبحت معنا على الهواء مباشرة، الدكتورة أمل بن طالب الجهوري، وهي رئيسة لجنة شؤون الصحفيات بجمعية الصحفيين العمانية. الدكتورة أمل، سلام الله عليك، يا صباح الخير.
1: وعليكم السلام أختي عايشة، صباح الأنوار، وتحية لك ولكل من يتابعكم في هذه الدقائق.
0: حي مرحبا بالدكتورة أمل. إذا موضوع جد مهم، وليست مناسبة أو اثنتين تحدث فيها جلالة السلطان الله يحفظه عن أهمية النشأ وتربية التربية الصحيحة، الاعتناء بالسمت العماني، وكذا أيضا حمايتهم من البيئة الرقمية. أبرز الدوافع التي قادت جمعية الصحفيين العمانية إلى إعداد وإطلاق ميثاق الشرف الإعلامي للطفل، نتحدث أيضا عن أبرز الأهداف المرتبطة به.
1: نعم، في الحقيقة هذا الميثاق يعني يأتي من استشعار جمعية الصحفيين العمانية بمسؤوليتها الإعلامية تجاه الطفل والأسرة والمجتمع كذلك، لأن اليوم عندما نتحدث عن النشأ فإننا نتحدث عن أداة مهمة وعنصر ومكون أساسي للأسرة وللمجتمع بشكل عام، وبالتالي هذه الأجيال التي تنشأ اليوم في ظل التقنيات الحديثة والمتسارعة والمتغيرات كذلك التقنية والتكنولوجية تجعلهم أمام خطر كبير إذا لم تكن هناك محددات وكذلك هناك سياج حماية يحميهم ويحافظ على خصوصيتهم ويحافظ أيضا على ارتباطهم بمجتمعهم وهويتهم ويساهم في تقديم محتوى إعلامي قادر على انتشال هذا الطفل من هذه الفوضى الإعلامية التي يتلقاها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك على من خلال استخدامه للكثير من الأجهزة والتطبيقات المختلفة اليومية. اليوم لا يوجد طفل إلا يمتلك جهاز تقني، هذا الجهاز يحمل الكثير من المعلومات المتدفقة من الألعاب الإلكترونية من البرامج المختلفة، كل هذه الجوانب اليوم تحتاج إلى تنظيم. وبالتالي عندما نستشعر هذا الجانب ونستشعر أيضا مدى الخطورة التي تهدد من خلالها التقنية أطفال اليوم وتهدد المجتمع مستقبلا، كان من المهم فعلا أن يوجد هذا الموضوع. هناك أيضا قبل كل هذا هناك أيضا توجيهات ورسائل سامية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. هذه الرسائل لمسناها بشكل مباشر في خطاباته، وكذلك بشكل غير مباشر من خلال التوجيهات التي صدرت عن اجتماعات مجلس الوزراء الموقر في أكثر من مناسبة، كانت تشير إلى أن التقنية والتقنيات الحديثة أصلها وجد لخدمة البشرية، ولكن يجب التعامل معها بإيجابية وحذر. هذه الرسائل تحمل قيمة يجب أن توجه إلى المؤسسات اليوم، يجب أن ننتبه جميعا للقيام بمسؤوليتنا واجبنا الوطني. هناك أيضا تنبيه من سوء استخدام التكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي قد يؤثر سلبا على النشئ، مما يستدعي من الدولة والمؤسسات المهنية توجيه استخدامها بالشكل الصحيح. وقد شدد أيضا جلالته حفظه الله على أن التربية الصالحة والتمسك بالعادات والتقاليد العمانية الأصيلة داخل الأسرة هو الدرع الواقي لحماية الأبناء مهما تقدمت الأمم وتطورت تقنيا. إذا نحن أمام التقنية لا مفر، ولكن في المقابل علينا أدوار مهمة، يجب أن نتعامل مع هذه التقنية بحذر، نوجه أجيالنا ونشأنا بمحتوى يساهم أيضا في توجيه مسارهم الصحيح، لا يفصلهم عن هويتهم ولا عن مجتمعهم. وفي المقابل هناك أدوار كبيرة، هذا من قبل هذا من يعني من ضمن هذه الأدوار هو هذا الدور الذي قامت به جمعية الصحفيين العمانية في وجود أو إعداد هذا الميثاق اللي اسمته ميثاق الشرف الإعلامي للطفل. هذا الميثاق أشرت قبل قليل بأنه وثيقة مهنية وأخلاقية أطلقتها الجمعية، بالفعل هو غير ملزم صحيح، لكنه دعوة مباشرة من مؤسسة مجتمع مدني مهتمة ومعنية بالشأن الإعلامي. إذا أطلقت هذه المبادرة وأطلقت هذه المهنية دعوة لوسائل الإعلام وللإعلاميين أن يساهموا جميعا في الاقتراب من بنود هذا الميثاق. البعض صادق على هذا الميثاق من خلال حفل تدشين الميثاق الرسمي الذي تم في إبريل الماضي، ولكن أيضا الدعوة لازالت مستمرة. اليوم الجميع معني سواء من خلال هذا الميثاق أو من خلال الالتزام بمسؤوليتنا الإعلامية وواجبنا الوطني تجاه الأطفال.
2: نعم
1: هذا فعلا. الميثاق في الحقيقة يعني يؤمن بأن الطفل هو أساس مستقبل المجتمع، وأن الإعلام شريك رئيس في تنشئته وتنمية شخصيته من خلال تقديم محتوى إعلامي مسؤول يخدم كرامة الطفل ويحافظ على خصوصيته ويعزز كذلك قيم المواطنة والانتماء لدى هذا الطفل. الكثير من الأهداف في الحقيقة يعني يقف عليها هذا الميثاق والمرتكزات من خلال إيجاد يعني هذه المسؤولية مثل ما ذكرت الإعلامية في حماية الطفل وصون حقوقه وفق أفضل المعايير المهنية والأخلاقية. أضف إلى ذلك أن يجب يعني الاهتمام بنشر الوعي بحقوق الطفل والتشريعات والاتفاقيات الوطنية والدولية ذات الصلة، التوجه إلى تعزيز دور الإعلام في موضوع الوقاية من الكثير من المظاهر المرتبطة بالعنف والاستغلال والإهمال والتمييز ضد الأطفال. يهتم كذلك هذا الميثاق بتعزيز الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة والإعلام الرقمي بما يساهم في حماية الطفل من المخاطر الرقمية، ولا يوجه كذلك فقط للإعلاميين أو للمؤسسات، ولكن اليوم نحن أمام مجتمع واسع من فئاته وأطيافه، الكل يجب أن يكون يعني يقترب من مضمون هذا الميثاق، وهذا ما نسعى إليه في المرحلة المقبلة، أننا نخرج من هذا الميثاق ومن محتوى من مجرد وثيقة جامدة إلى أكبر من ذلك، من خلال يعني التوعية بأهمية مضمون هذا الميثاق والاقتراب من مختلف المؤسسات لتكون شريكة في تطبيق هذا الميثاق إن شاء الله
2: بإذن الله تعالى. يعني فعلا دكتورة أمل هناك الكثير من التفاصيل اللي يجب نحن نكون واعين لها في مجال الإعلام بشكل عام، مجال التواصل الاجتماعي، الإعلام الرقمي الموجه للطفل. نحن الأمر الآن يعدو كونه مثل ما نقول وفرة في المعلومات والمحتوى، الحين صار إغراق من كل جانب. يعني فيعني كما ذكرت هناك الكثير من المظاهر السلبية ممكن أنها تعرض الطفل للخطر وتنتهك حقوقه. اليوم ما هي أبرز التحديات اللي تخلينا حقا نطلع بإعلام يحفظ حقوق الطفل وأيضا يهتم بوعيه. يمكن في مناسبات سابقة تحدثنا عن بعض الإجراءات القانونية والتشريعات المهمة في هذا السياق، مثلا عندك الدول كأستراليا سبقت الكثير من الدول أنها حضرت بعض المواقع عن الأطفال دون سن 16، ثم أيضا جاءت قبل عدة أسابيع بريطانيا أيضا كير ستارمر تحدث عن هذا الموضوع وعن حظر أيضا وسائل التواصل الاجتماعي عن الأطفال دون سن 16. إذن هو قلق عالمي من الكثير من التحديات اللي هي في الإعلام الرقمي بشكل محدد، أكثر من كونه من الإعلام أنواع أخرى من الإعلام هنا محليا في سلطنة عمان. أبرز التحديات اللي تواجهها حماية الطفل إعلاميا.
1: يعني ما نحتاج، التحدي الواضح هو يمكن يبدأ من الأسرة أولا. يجب أن لا تكون الأدوات التقنية والأجهزة التقنية والانفتاح أمام وسائل الاتصال الكبيرة هي أدوات تستخدمها الأسرة لمجرد شغل وقت الطفل بدون رقابة. فهذا يمثل تحدي كبير جدا، يعني حتى نستطيع ضبط هذا الجانب. تعزيز الرقابة الأسرية اليوم مهمة جدا، أنا أنتقي ما هو المناسب لطفلي وما هو غير المناسب، لأني أترك الطفل أمام جهاز تقني وأمام هذا المربوط بشبكة الإنترنت وأترك له المساحة ليقضي وقت فراغه وأنا أظن أنه يتعلم أو غير ذلك. هذا هو في الحقيقة تحدي كبير يجب أن يتم ضبطه. أشرت أيضا قبل قليل إلى موضوع يعني حظر تطبيقات معينة أو ضبط هذا الجانب بشكل تقني، هذا مهم جدا. اليوم يجب أن تكون الرقابة ليست يعني محددة لجانب معين وإنما تنتقل من فئة. إذا أمننا رقابة الأسرة فعلينا أيضا أن نأمن الرقابة الوطنية على ما يفتح ويستطيع النفاذ إليه من قبل الطفل عبر هذه التطبيقات والبرامج. هناك أيضا تحدي ليس فقط في استخدام التقنية وأيضا في عملية استخدام الأطفال عبر هذه التقنية. اليوم الكثير ممن يسموا أنفسهم مروجين عبر منصات التواصل الاجتماعي وغيره يعتبرون الطفل أداة مهمة يستخدمونها في عمليات الترويج.
2: زيادة رقم المتابعين.
1: هذا الميثاق فعلاً. كيف نستطيع أن نحمي خصوصية الطفل ونجعله في مواقف أيضا تؤثر على قيمته ومكانته وتؤثر عليه كذلك مستقبلا مهما ترتبت عليها من إجراءات. هذا الجانب ينظم أيضا في هذا الميثاق، فيجب أيضا التوقف عنده في هذا المجال.
2: نعم رائع. إذن هذه
1: تحديات كذلك مرتبطة ب المجتمع أيضا. كيف يتعامل المجتمع مع وسائل

0: أوجه هذه الرسائل العامة وأخص الطفل بأن يعني يستمع إلى هذا الجانب من غير مراعاة لخصوصية هذا الطفل. كثير من التحديات مرتبطة بجوانب معينة، لكن اليوم إذا كل هذه الأهداف صهرت في اهتمام وطني وواجب ومسؤولية وطنية تجاه الأطفال، فعلينا جميعا أن نحدث شراكة. مؤسساتنا التربوية معنية بشكل كبير وفي المقام الأول بهذا الجانب. نحن نقول أن تشريعاتنا اليوم واضحة ومنظمة لهذا الجانب، سواء في النظام الأساسي للدولة، في يعني قانون حقوق الطفل، الكثير من الاتفاقيات، كذلك قانون الإعلام، نظم هذه الجوانب كلها، نظمها بشكل عام. لكن نحن علينا أن نستنبط تلك التوجيهات وتلك التشريعات ونوظفها لصالح الطفل. يعني صحيح أنها تخاطب الإنسان، لكن اليوم الطفل هو جزء من هذا المكون، وعلينا أن نراعي كل ما يرتبط به ونحاول أن نواجه هذه التحديات الموجودة في المجتمع بالالتزام بالمسؤولية تجاه التعامل مع الأطفال، لا سيما إعلاميا، لأننا اليوم نتحدث أن كل ما يتم تلقيه فهو يتم عبر وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي في هذا الفضاء المفتوح. وبالتالي على الإعلام دور كبير جدا، سواء من خلال هذا الميثاق أو من خلال مسؤولياتهم الوطنية، أن فعلا يوجدوا مساحة خاصة ويراعوا الكثير من يعني الأساسيات في مخاطبة الطفل إعلاميا.
1: نعم، أبرز بنود هذا الميثاق، المبادئ، الضوابط التي يتضمنها، وكيف أيضا يكون لها شق عملي تعدو عن كونها مثلا أسس معينة أو حتى توجيهات أو إشارة للقوانين اللي أساسا منظمة لحقوق الطفل. هل هناك جوانب عملية للميثاق يستفيد منها كل مؤسسة إعلامية تصنع محتوى بشكل عام ومحتوى موجه للأطفال؟ مؤسسات التربوية كما ذكرت هي شريكة أيضا، والمؤسسات المدنية أيضا.
0: نعم، الميثاق تضمن 26 بندا في الحقيقة، يعني تركيزه ربما لم يورد الآليات العملية، ترك المساحة، وضع الضوابط وترك المساحة للمؤسسات الإعلامية وللإعلاميين في القيام بأدوارهم في هذا الجانب. يركز على أهمية التحلي بالمعايير العليا في السلوك الأخلاقي وأخلاقيات العمل الإعلامي من خلال المصداقية والشفافية في تناول القضايا المتعلقة بالطفل واحترام حقوقه. أيضا أكد على أهمية يعني موضوع تعزيز الوعي بالقوانين والتشريعات المرتبطة بالطفل والاتفاقيات ذات الصلة، أهمية تمكين يعني أيضا تعزيز الوعي بمشكلة الأطفال وما يواجههم من أخطار وتحديات في المجتمع وتناولها إعلاميا بشكل متزن، عدم نشر أيضا المعلومات والبيانات أو الصور المرتبطة بالأطفال في أوضاع تسيء لهم، مراعاة أيضا ذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية عملية مخاطبتهم إعلاميا من خلال محتوى يخاطب هذه الفئة ويتفاعل معها ويعكس أيضا يعني فكرها ومشاعرها وغير ذلك من الجوانب. ركز أيضا الميثاق على أهمية جانب الأسرة وكيف يساهم هذا الإعلام في إيجاد محتوى داعم لتوجيه الأسرة لإيجاد بيئة مناسبة لتنشئة الطفل.
1: نعم.
0: ومراعاة جوانبه النفسية. نعم. والجسدية والفكرية وغير ذلك.
1: نعم دكتورة.
0: أكد هذا الميثاق أيضا على موضوع تناول مختلف القضايا المرتبطة بالأطفال وإفراد يعني مساحات إعلامية تتناول هذه القضايا، لا سيما عندما نتحدث إذا وجدت ظاهرة معينة. فاليوم الجميع مسؤول من وسائل الإعلام أن على تركيز على هذه الظواهر.
1: صحيح.
0: والالتقاء بالمختصين ومحاولة يعني مناقشة الحلول المناسبة لها.
1: نعم دكتورة.
0: إذن
1: الحلول
0: يعني
1: الحلول كثيرة
0: على إيجاد.
1: نعم. يعني
0: المساحات اللي هي يعني المقتطعة في برامجنا، وإنما علينا أن نتبنى برامج مخصصة
1: للطفل
0: تخاطب الأسرة والطفل في هذا الجانب.
1: نعم دكتورة. هناك إذا 26 بندا كما ذكرتي.
0: نعم.
1: يعني أكيد أنها كل منها تركز على شق مهم جدا في صناعة محتوى إعلامي موجه للطفل، يصنع طفلا واعيا محميا يعني بحقوقه، أيضا واعي هو بحقوقه وأيضا أساسا
0: ويشارك كذلك.
1: نعم، ويشارك في صناعة المحتوى.
0: يعني
1: كيف بالإمكان الاطلاع على هذه البنود لمن يود أن يعرف تفاصيل
0: أخرى؟ نعم، موجودة البنود.
1: نعم، كيف بالإمكان الاطلاع عليها لمن يود أن معرفة تفاصيل أخرى؟
0: يعني اليوم في جمعية الصحفيين العمانية هذه الوثيقة موجودة، ومثل ما أشرت أنه تم دعوة جميع المؤسسات الإعلامية والإعلامية

0: في حفل التدشين لتوثيق هذه للتوقيع على هذا الميثاق، وهناك أيضا النسخة موجودة على الصفحات الإلكترونية الخاصة بجمعية الصحفيين مثل موقعها الإلكتروني.
1: نعم، شكرا جزيلا لك ولوجودك معنا. نورتينا الدكتورة أمل بن طالب الجهوري، رئيسة لجنة شؤون الصحفيات بجمعية الصحفيين العمانية. تحدثت مشكورة عن ميثاق الشرف الإعلامي للطفل نحو إعلام يحمي حقوق الطفل. بارك الله فيك دكتورة.
0: شكرا جزيلا، يعطيك العافية.
2: فإننا نولي أبناءنا من الأطفال والناشئة والشباب العناية الكاملة والاهتمام المتواصل، ونسعى دائما لتعزيز الجهود والبرامج الحكومية للحفاظ على إرثنا الأخلاقي والقيمي والسلوكي، وعلى تبني مبادرات حكومية ومجتمعية واسعة تمكن هذه الأجيال من استلهام موروثنا الوطني والتسلح بمبادئه الصافية والاحتكام لمنظومتنا الأخلاقية السامية، كما ندعو أبناءنا الأعزاء إلى التعاون والتكاتف فيما بينهم، فإنهما أساس راسخ للنجاح والتقدم والريادة، وأن يستفيدوا من التقنيات الحديثة في بناء قدراتهم وتوظيف مهاراتهم في نقل وتبادل المعرفة.

صباحكم الخير والعافية والبركة يا رب. أهلا بالجميع وأهلا بالمتفاعلين على 724410. أبو هاني صباحك ورد يا أبو هاني، صبح الجميع ويقول أجواء جميلة في صحار، جميل جدا سحاب. الله يسمعني الأخبار الطيبة يا أبو هاني. صباح الخير أيضا لأبو أكثم من الرستاق، أهلا بك، يسولف عن موضوع المزاح بما أن اليوم العالمي للمزاح أو للنكتة. يقول النكتة والضحكة هي تنفس عن النفس وتدخل السرور والابتسام الجميلة، شيء جيد وحاجة طيبة على أن تكون النكتة بعيدة عن السخرية والتنمر وإيذاء الآخرين. أحسنت يا أبو أكثم. هنا رسالة من سالم، أهلا بك يا سالم. سالم الوردي رسالتك الأولى إن شاء الله ما تكون الأخيرة. يقول فعلا موضوع سرقة المنازل يكثر في الصيف بسبب أن الأشخاص يتركوا بيوتهم فترات طويلة بدون زيارتها لفترات متفرقة، والبعض الآخر يمكن إيش هذه الكلمة ما عرفت أقراها، يمكن يبدو لي أنها سقطت سهوا. قصدك يعني يستكثر أنه يأخذ أنظمة المراقبة. عموما هناك استعراض من شرطة عمان السلطانية لنصائح مهم جدا اتباعها لحماية منازلنا من السرقة خلال فترة الإجازات الصيفية. طبعا هذا الغياب من المنازل يفتح المجال أمام ضعف النفوس للسرقة، لازم أنت تتخذ تدابير وقائية عشان تحفظ نفسك وممتلكاتك من السرقة. أول شيء تعتني أساسا بنسبة الأمان في أبوابك ونوافذك من الأساس، هي كيف أنشئت، ثم لاحقا أيضا تعتني بأن تدخل التقنية والأنظمة الجديدة في المراقبة، كطبعا أنظمة المراقبة والإنذار اللي تلعب دور مهم في المنازل، الكاميرات المحددة المرتبطة بالهاتف، الأنظمة التي تصدر الإنذار وترسل الرسائل مباشرة سواء كان للجهات المعنية أو حتى لصاحب البيت طبعا بشكل أول. أخطاء شائعة حذرت منها شرطة عمان السلطانية مرتبطة بالمنازلنا قبل السفر، مثلا أن خلاص سالفة أن المفتاح تحت الزولية الله يكرمكم اللي عند الباب هذه نسوها، ولا في الحذاء اللي جنب الشجرة المعرف وين، ولا خلاص هذه كلها يعني أساليب قديمة جدا. يعني السارق الآن أساسا طور طرق جديدة، حتى لو ما عنده أساسا هذا المفتاح اللي انتظم منه هناك يستطيع أن يفتح الباب بطرق كثيرة. من الأخطاء أيضا الشائعة أنك تحتفظ بالممتلكات الثمينة والمجوهرات في منزل أنت تاركنا يعني فترة طويلة، ويفضل أنك تنقل هذه الممتلكات الثمينة لشخص من الأقارب أو شخص تعرفه، أو حتى إذا كانت كبيرة جدا ممكن أنك تستودعها في البنك. من الأخطاء أيضا الشائعة اللي يعني رصدت الكثير من السرقات فيها موضوع سرقة عاملات المنازل أو عمال المنازل أو شخص حتى لو أنت تستأجر فترة معينة وتكون واضحة جدا أماكن أنك تحتفظ فيها بالأشياء الثمينة، سواء كان هذا عامل مقيم أو حتى العامل اللي بالأجر اليومي. عديد من الجرائم المرتبطة بالسرقة في هذا السياق جاءت أيضا من خلال لجوء عاملات المنازل إلى التنسيق مع أطراف أخرى خارج المنزل بهدف تسهيل عملية نقل وتصريف المسروقات. هنا طبعا شرطة عمان السلطانية تؤكد على ضرورة اتخاذك تدابير وقائية لازمة تحمي فيها ممتلكاتك، وتشتري لك مثلا خزنة معينة بصعب فتحها أو صعب حتى نقلها، ومثل ما قلنا ما ننسى أنظمة الأمان اللي دائما ترسل الرسائل مباشرة عند التعدي. هناك العديد من البرامج التوعوية في هذا السياق، طبعا لازم أنت كذلك من الأخطاء الشائعة اللي تخلي المنازل عرضة للسرقة هي ترك المنزل مظلما فترات طويلة، يعني أشياء كذا تبين حتى اللي ما عنده خبر أن هذا المنزل فاضي بيعرف،
إذا كنت أنت مثلا في سفر طويل جدا، زين أنك أيضا تعتمد على أحد من الأقارب لزيارة هذا المنزل، يخلي سيارته قدام الباب كذا فترة، تخلي حد من المقربين عندك يبات يوم يومين في المنزل، ما فيها مشكلة. أيضا الأنظمة اللي هي الإضاءة اللي تعمل بالمؤقت أو حتى تعمل عن بعد، بالإمكان الاستفادة منها. وما ننسى طبعا أنك تستودع الله سبحانه وتعالى كل ما تملك، ترى لا تستهينوا بهذه الأذكار التي تحرس إن شاء الله منازلكم وأحبابكم وكل ما تملكون.

0: صباحات الرضا والعافية لك مستمعنا العزيز، مستمعتنا العزيزة، أهلا وسهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. نذهب وإياكم لوصلتنا الحوارية الأخيرة، كما اعتدتم هناك حديث دائما عن الاقتصاد وعن التنمية. هذه المرة نذهب لسمائل وتوسعة مصنع معالجة الكروم هناك في سمائل، قيمة مضافة للصناعات التعدينية في سلطنة عمان. يكون معنا في الحديث الأستاذ عبد الله بن أحمد الهادي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج لمواد المعادن. أستاذ عبد الله، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله بخير والنور والسرور، الله يعطيك العافية.
0: حي ومرحبا بك أستاذ عبد الله. إذا ماذا يمثل افتتاح توسعة مصنع معالجة الكروم بسمائل الذي يعد محطة مهمة طبعا لقطاع التعدين، أبرز الإضافات اللي تحققت في هذه التوزيعة؟
1: نعم، يمثل مشروع نقلة نوعية في قطاع التعدين، حيث يرفع الطاقة الإنتاجية ويحسن جودة خام الكروم من نسبة 10% إلى نسبة نقاوة تزيد عن 40% الحقيقة، ويعزز الاستفادة من الثروات المعدنية داخل سلطنة عمان بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: نعم، إذن خام الكروم من الخامات المهمة جدا أستاذ عبد الله، وداخلة في عديد الصناعات، كيف ستسهم هذه التوسعة اليوم في رفع القيمة المضافة لهذا الخام، خام الكروم العماني، وأيضا كيف ستعزز الصناعات التحويلية اللي ممتدة من الكروم بدلا من تصدير الخام، يعني الكروم بصورته الخام في يعني أسواق عالمية؟
1: فالحقيقة بدلا من تصدير الخام بصورته الأولية، تتم معالجته ورفع جودته لاستخدامه في الصناعات التحويلية، مما يزيد من قيمته الاقتصادية ويرفع العائد من الموارد المعدنية.
0: نعم، كذلك هناك أيضا ربط صناعي، يعني هي ليست طبعا المنفذ الأول للكروم، المصنع سيرتبط بمصنع الفيروكروم في صحار ضمن منظومة صناعية متكاملة متكافلة، كيف ينعكس أيضا هذا التكامل على إنتاج الصادرات تجويدها، وأيضا بالتالي أيضا يرفع قيمة الاقتصاد الوطني؟
1: حقيقة التكامل بين المناجم ومصنع المعالجة ومصنع الفيروكروم يضمن سلسلة إنتاج متكاملة، ويزيد الصادرات ذات القيمة المضافة، ويعزز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.
0: نعم، إذن أيضا جانب آخر يعني مؤثر في الاقتصاد الوطني أستاذ عبد الله، اليوم عندما نتحدث عن مصنع جديد أو توسعة جديدة، أكيد هناك حديث عن دعم لمؤسسات صغيرة ومتوسطة، فرص للتوظيف، فما خطط الشركة للتوسع من خلال المرحلة القادمة وارتباطها وتأثيرها في هذه القطاعات؟
1: شركة الخليج مواد المعادن من الشركات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيوفر المشروع فرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النقل والخدمات والصيانة، إلى جانب خلق وظائف للمواطنين، مع استمرار خطط الشركة للتوسع وزيادة الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات التحويلية.
0: إن شاء الله يا رب موفقين في كل هذه المساعي أستاذ عبد الله، ونسمع كذا عن أرقام جيدة للتعدين في مجال الكروم، وأيضا في توسعات أخرى قادمة سواء كان في هذا المعدن أو الخام، وحتى معادن أو خامات أخرى. هل هناك ما تود أن تضيفه ختاما أستاذ عبد الله؟
1: نعم، بغيت حقيقة أقدم إلى مولاي صاحب الجارة سلطان هيثم حفظه الله ورعاه، فخاص الشكر والتقدير على دعمه المستمر للقطاع الخاص وحرصه الدائم على تمكينه وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة، سائلين الله جل قدرته أن يحفظ جلالته ويديم على عمان نعمة الأمن والرخاء. وشكرا جزيلا لكم.
0: اللهم أمين أستاذ عبد الله، فعلا هو القطاع الخاص دور مهم وذراع محرك قوي للاقتصاد الوطني في تكامله الرائع مع المؤسسات الحكومية الداعمة للاقتصاد. الشكر الجزيل لضيفنا الأستاذ عبد الله بن أحمد الهادي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج لمواد المعادن، حدثنا مشكورا عن توسعة مصنع معالجة الكروم بسمائل الذي يعد قيمة مضافة للصناعات التعدينية في سلطنة عمان.

الألوان الجميلة بتنوعها الجميلة بصفائها وسلام نفوس أيضا أبنائها. حي ومرحب بالجميع، وما ننسى أيضا حي المقيمين على أرضها الطيبين المحبين لثراها. كيفكم مع مباريات كأس العالم؟ بديتوا بعض الأشخاص بدوا يشعروا بالملل، خلاص ما يتابعوا، خاصة أن حماسة بعض يعني المنتخبات العربية روحت. نتائج الأمس يمكن أهمها فوز النرويج 2-1 على ساحل العاج كوت ديفوار، وأيضا السويد فرنسا فازت عليها 3-0، والمكسيك ميخيكو أنا أحبهم صراحة بلعبهم ما شاء الله، يعني إلى الآن أدائهم جيد، المكسيك 2-0 على الإكوادور. إنجلترا بتلعب اليوم، الناس اللي محبين للمنتخب الإنجليزي، مع الكونغو، وأيضا بلجيكا بتلعب بكرة لكن ما اليوم صح، ومع من بلجيكا راح تلعب؟ مع السنغال. البوسنة والهرسك، الولايات المتحدة، أيضا هذه المباريات المنتظرة، كثير من الأشخاص يقولون أن الولايات يعني مرجحين فوز الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا بكرة إسبانيا، المنتخب المرشح اللي كثير من الأشخاص أيضا تحبه، إسبانيا راح تلعب مع النمسا. البرتغال بيكون عاد تاريخ 3 يوليو مع كرواتيا. أما المنتخب العربي الجزائر بيلعب أيضا تاريخ 3 يوليو مع سويسرا. على كذا من المتأهل للدور 16 تأهلت كندا طبعا، المغرب، الباراغواي، وفرنسا، البرازيل، النرويج، والمكسيك. هؤلاء المتأهلين للدور 16. كذا اللي حاب يتابع يعني تفاصيل كأس العالم. من الأخبار أيضا المحلية، ضبط شقة سكنية تمارس فيها أنشطة تجميلية غير قانونية. النساء الجميلات اللي سمعنا ديروا بالكم، ما تجيك واحدة تسوي لك عروض استثنائية وفي النهاية لما توصل المكان تجدي يعني كذا شوية أموره ما طيبة. مكتب حماية المستهلك في ولاية السويق بالتحديد تمكنوا من ضبط مخالفة يتم فيها ممارسة الأعمال المرتبطة بالتجميل في شقة سكنية، ومن ضمنها حقن البوتوكس والفيلر داخل شقة. يعني انت كيف تفكري، يعني ما أعرف كيف بعض الأشخاص، وبعدين اكتشفوا أن ما في أساسا تراخيص اللي هي من الجهات المختصة، وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات تفيد بوجود موقع يستخدم هذه الشقة السكنية لتقديم هذه الخدمات التجميلية. وبعد أعمال التحري وجمع الاستدلالات اللازمة تأكدوا من صحة هذه المعلومات. إبر حقن كثيرة، مناديل، مواد تنظيف وتبييض، معدات حقن، كلها أيضا غير مرخصة. فديروا بالكم جميلاتي، خلكم جميلين أولا بجمال الروح، ثم أيضا اعتنوا بالموثوقية. أنت عارف رايح عند طبيب عنده شهادات محددة، وثم أيضا لاحظت الأطباء اللي عندهم الشهادات المحددة ما تعرف يعني تستودع الله شكلك اللي رايح يغير شيء فيه. يعني نشوف بنات الله يحفظهن أشكالها مدري كيف صايرة من جراء زيارة هؤلاء الأطباء. فالواحد كذا يدير باله على صحته وعلى جماله، دائما نقول الجمال يبدأ من الداخل. وبالجمال نختم هذه الحلقة من صباح الخير يا بلادي، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة. كونوا أجمل بأرواحكم وبصحتكم وعافيتكم وبالأثر الجميل اللي تصنعوا لمن تحبون. تقبلوا مني وافر التحية، كنت معكم إعدادا وتقديما عائشة بن سالم الهنائي، تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، ومخرجنا يحييكم هزاع بن سيف الراسبي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان تستعرضان في جلسة مشاورات سياسية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تناقش تعزيز كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. سلطنة عمان تشارك في الدورة الذهبية 50 لمعرض دار السلام الدولي للتجارة سابا سابا 2026 بجمهورية تنزانيا المتحدة. إيران تنفي وجود خطط لعقد اجتماع مع الولايات المتحدة خلال الفترة الحالية، وتؤكد أنها ستعقد محادثات مع مسؤولين قطريين لبحث تنفيذ الاتفاق مع واشنطن. وفد من حماس يجري مباحثة في القاهرة لاستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. وتواصل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا مع تبادل الهجمات واستهداف مواقع استراتيجية وبنى تحتية بين البلدين. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.
0: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
2: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
3: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان؟ ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
2: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
4: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا. يصارع الأخطار تلو الأخطار.
5: أنا أشتريه.
3: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
2: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
6: يبدو أنك طويل اللسان. هيا انزعوا عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
7: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: وصلت السفينة التي تحمل اسم خشبة أولاد ساجع إلى ميناء البصرة قادمة من عمان. يقودها النخذ الماهر والخبير سليمان الذي أمضى معظم حياته في البحار. كان الشاب إبراهيم هو مساعده في هذه الرحلة. السفينة تحمل بضائع متنوعة من ليمون مجفف وقاشع وخشب السمر. بدأ المقدمي إبراهيم يلقي أوامره إلى البحارة.
1: سعيد، مصطفى، سيف، أنتم ساعدوا كبار السن في حمل الأمتعة. يعقوب، طارق، إسماعيل، عليكم استقبال التجار وإطلاعهم على البضائع. انتبهوا، النخذ سليمان هو من سيقوم بالتعاقد معهم.

0: ألن نأخذ استراحة يا مقدم إبراهيم؟
1: سوف نأخذ استراحة بعد تنظيف السفينة وتفقد الأشرعة. أنا سوف أشارككم في العمل. هيا هيا.

0: أحسنت يا إبراهيم، إنني فخور بك يا بني.
1: بل أنا من يحق له أن يفخر، لأني رافقت رجلا قائدا وشجاعا مثلكم يا عم سليمان.
0: لا أدري عن أية شجاعة وقيادة تتحدث يا بني، فأنت من أدار دفة السفينة منذ أن انطلقنا من عمان، وما أنا إلا مشاهد وراكب.
1: هذا لطف وتواضع منكم يا عم سليمان.
0: يا بني، لقد أثبتت جدارتك ومهارتك في كل عمل في السفينة، رغم أنك ما شاء الله لم تتجاوز 19 من عمرك. لقد كنت سكونيا وقبلها بحارا، والحمد لله ها أنت الآن مقدمي. قدت السفينة بمهارة، جعلت الناس يخرجون منها بنظام وراحة تامة وهم راضون، بعد أن أشرفت خلال الرحلة على طعامهم وشرابهم.
1: تعليماتكم وتوجيهاتكم هي الأساس يا معلمي.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
0: ها هو يعقوب يرفع أذان المغرب. هيا هيا بنا إلى الصلاة يا بني، وإلا غضب منا صديقك يعقوب.

0: توجه النوخذة سليمان وإبراهيم ويعقوب إلى مسجد قريب من الميناء. صلوا هناك، ثم ذهبوا بعدها لاستئجار الغرف لأجل الراحة.
1: ألن تذهب معنا للتجول في شوارع البصرة يا عم سليمان؟
2: لا يا بني، أنا رجل كبير السن كما ترى، أريد أن أنام. اذهب حيث تشاءان، أنتم شباب، يحق لكم الاستمتاع بعد هذا السفر الشاق وأهوال البحر.
3: نستودعك الله يا عم سليمان.
2: لا تتأخرا، علينا أن نعد السفينة غدا للسفر إلى البحرين.

0: إلى أين تريد الذهاب يا صديقي؟
1: أريد الاستماع إلى فن الخشابة الذي تقدمه الفرق الشعبية البصراوية.
0: هناك أكثر من مقهى يقدم هذا الفن. هيا بنا.
1: هيا.
2: اتجه إبراهيم ويعقوب إلى المقاهي وبعض الأماكن العامة التي تضج بها مدينة البصرة المزدانة بأنوار شوارعها. كانا يحبان الاستماع إلى الفرق الشعبية البصراوية الغنائية، وأكثر ما يعشقانه هو فن الخشابة والشدات المرافقة لها، وخاصة إيقاع البستة والكاسور.

0: بعدها ذهبا إلى شاطئ البحر وجلسا يتأملان الأمواج.
1: ألا نذهب للنوم يا إبراهيم؟
2: لا أشعر بالنعاس.
1: أعرف ما بك يا إبراهيم، أنت مشتاق إلى زوجتك سلوى.
2: هو مشتاق إلى ابنتي جنة، أشعر كأنني فارقتهما منذ زمن طويل.
1: أيها العاشق الولهان، هل نسيت أنني السبب في هذا الزواج؟ لقد كنت تعشق سلوى جارتنا ولا تجرؤ حتى على النظر إليها.
2: دعك من هذا، وأنا قد استأمنتك على سري وبحت لك بحبي.
1: هل تذكر ما حدث في ذلك اليوم قرب شاطئ البحر؟ لقد غبت عنك قليلا وقلت لك انتظر،
2: وما هي إلا دقائق حتى سمعت صوت خطوات تتقاذف فيما بينها حبيبات الرمل، وسمعت أجمل صوت في الدنيا، وكنت تمسك بيد أجمل مخلوقة في هذا الكون.
1: سلوى، هذا إبراهيم جاركم، هل تعرفينه؟
3: نعم أعرفه.
1: تعرفين اسمه، لكنك لا تعرفين الأمر الهام. هل تعرفين أنه؟
3: أعرف أنه بحار ماهر، كما سمعت من والدي أنه قد بدأ يمارس النخل.
1: هذا ما تعرفينه فقط؟
3: أجل،
1: هل تعرفين أن إبراهيم يحبك بجنون ولا ينام الليل وهو يفكر بك؟
3: آسفة، عفوا، لقد تأخرت، أستودعكم الله.
1: لو رأيت وجهك حين ذاك، لقد صار بلون الشمندر الأحمر.
2: يا لك من مأكر، أنا أشير لك كي تتوقف عن سؤالها وأنت تصر على ذلك.
1: المهم أنك قد نلت ما تحلم به وتزوجت بمن تحب، وهذا أجمل شيء في هذه الدنيا.
2: يا الله، وأجمل ما في زواجنا أن سلوى قد أهدتني أجمل طفلة في الدنيا، ابنتي جنة، إنها جنتي. إن كم أنا مشتاق إليهما الآن. أتصدق أنهما لم يفارقا خيالي منذ غادرنا ميناء الخضراء؟
1: أيها العاشق، أنت لا تفكر إلا في نفسك وفي أسرتك.
2: بماذا تريدني أن أفكر أيضا؟
1: هل نسيت حياة الناس في بلدي وغربتهم لأجل لقمة العيش؟
2: معك حق، لكن هموم الحياة لا حدود لها، ولا طاقة لي أن أحمل أيضا هموم الآخرين.
1: أريدك أن تفكر بي على الأقل.
2: أفكر بك؟
1: طبعا، أنا جائع، لأنك لم تترك مكانا لفرق الخشابة إلا ودخلته، ولم أذق سوى 20 كوبا من الشاي.
2: معظم المطاعم قد أغلقت الآن، لا تنسى أنها 1:30 بعد منتصف الليل.
1: لن أنام، قلت لك لن أنام حتى أملأ هذا البطن. هيا بنا.

0: وجد الاثنان مطعما على وشك الإغلاق بعد عناء وبحث طويل في شوارع البصرة القريبة من الميناء، وبدأ يطلبان من الأكل البصري المنوع. كان الحديث بينهما يدور حول ذكرياتهما في قريتهما الخضراء، ويتذكران أصدقاءهما ومواقفهم الطريفة ومقالبهم التي لا تنتهي.
1: هل تذكر مقلب داود البغام؟
2: أتقصد حين أخذ علي منه السمك الذي اصطاده من القارب دون أن يشعر به وذهب ليبيعه في السوق؟
1: هناك مقلب أشد منه.
2: وما هو؟
1: جاسم الحوت وحازم أبو صبار أقنع داود مرة بأن هناك جنية جميلة تحبه.
2: ماذا؟
1: ويسمعان صوتها دائما في الظلام وهي تنادي: أين أنت يا داود لبغام؟ أين أنت يا داود لبغام؟ أنا أحبك يا داود وأريد الزواج منك، أطلب ما تشاء من الذهب يا حبيبي.
2: يعقوب، انظر انظر إلى هذا الرجل الأجنبي الذي يجلس في زاوية المطعم هناك.
1: نعم، يسمونه هنا خواجة.
2: أمامه أوراق مبعثرة يكتب فيها، انظر ماذا أخرج من حقيبته.
1: إنها تماثيل صغيرة، يبدو أنها قديمة.
2: إنه يستعد للذهاب. ها هو يطلب الحساب، انظر إنه يخرج.
1: نعم، أنت تحسن اللغة الإنجليزية، دعنا نلحق به.
2: الحساب من فضلك.
0: خرج إبراهيم ويعقوب يلحقان بالرجل الخواجة، لكنه اختفى في الأزقة المظلمة.
1: يا إلهي، أين اختفى؟
2: الأفضل أن نذهب إلى الفندق، لقد اقترب الفجر.

0: حين وصل إلى الفندق سمع صوتاً نوخذ سليمان يتردد صداه في الغرف وهو يدعو البحارة لصلاة الفجر. وبعد الصلاة تناول الجميع القهوة مع حبيبات التمر والعسل وقروص الثوم.
1: اسمعوني يا رجال، على الجميع هيا كونوا على ظهر الخشبة بعد ساعة من الآن.
2: سالم، حميد، جمال، أحمد، عليكم نقل أثواب القماش، ضعوها بترتيب في المستودع. أما يعقوب وطارق وحسين، ساعدوا العمال في نقل أكياس الملح. إسماعيل، أين إسماعيل؟ إسماعيل، صالح، ناصر وياسر، عليكم نقل الماء والطعام إلى السفينة. ماذا حدث؟
3: لقد أصيب حسين بضربة شمس.
2: هيا انقلوه إلى الداخل بسرعة واتركوه يستريح.
3: ومن سيحل مكانه في العمل؟
2: أنا سوف أعمل مكانه.

0: استمر شراء البضائع وتحميلها حتى غروب الشمس، وكان هذا وقتا قياسيا، فالنخذ سليمان يعرف ما يريد شراءه. كان تجار البصرة يقدرونه لدماثته وأمانته وطيب أخلاقه.
1: سيدي، هناك شخص قادم يريد مقابلتكم.
2: ما اسمه يا بني؟
1: اسمه الشيخ راكان.
2: من قلت؟ الشيخ راكان؟ إنه أكبر تجار البصرة. ساعده يا إبراهيم على الصعود للسفينة.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام يا شيخ راكان. أهلاً أهلاً وسهلاً بك. تفضل تفضل، أحضر القهوة يا سعيد.
0: لا، لن أشرب القهوة حتى تلبي طلبي أن أخذ سليمان.
1: طلبكم على الرأس والعين.
0: أدعوكم وبحارتكم جميعاً للعشاء عندي هذا المساء.
1: ولكن أنت تعرف أنا لا أذهب إلى الولائم.
0: العشاء بمناسبة زواج ابني مصطفى.
1: ألف مبروك ألف مبروك. ولكن
0: قلت لكم لن أشرب قهوتكم حتى تلبي دعوتي.
1: حاضر حاضر.
0: على بركة الله، بعد صلاة العشاء، لا تتأخروا، أنا في انتظاركم.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: مع السلامة.
1: مع السلامة. اجمع البحارة يا إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة
1: الله. أشكركم على جهودكم التي بذلتموها هذا اليوم، وأنا فخور بكم. أحب أن أعلمكم بأنكم جميعا مدعوون على العشاء مساء اليوم عند الشيخ راكان، وهو من أكبر تجار البصرة.
3: نريد الذهاب إلى المدينة يا سيدي لشراء بعض الهدايا والحاجيات الضرورية.
1: ما زال هناك بعض الوقت يا بني، سنلتقي في الفندق عند صلاة العشاء، ثم ننطلق جميعا إلى بيت الشيخ راكان.
4: سيدي، لقد حضر كثير من الركاب يريدون السفر إلى عمان.
1: نعم نعم، هل دونت أسماءهم؟
4: نعم.
1: يجب أن يكون كل شيء بتوازن ونظام.
4: ماذا تقصد يا سيدي؟
1: أقصد أنه يجب أن نوازن ما بين حمولة البضائع التي اشتريناها وما بين الركاب. كما تعلم، الخشبة لها حمولة معينة، ويجب ألا تتجاوزها حتى لا تغرق ويغرق معها كل شيء لا قدر الله.
4: نعم نعم، ولكن كم شخصا يستطيع أن يسافر معنا؟
1: من 30 إلى 40 شخصا على الأكثر.
4: ولكن حين أتينا إلى البصرة كان معنا ما يزيد على 50 راكبا، ولم تحصل أي أضرار.
1: يا بني، السفينة تحمل الآن من البضائع كما ترى أكثر من البضائع التي أحضرناها. إذا وصل العدد إلى 40 كأقصى حد، فاعتذر لكل راكب قادم بعدها.
4: نعم حاضر يا سيدي.
1: اسمع يا بني، يمكن للنوخذة أن يأخذ الكثير من البضائع والمئات من الركاب ليجني المال والربح الكثير، ولكنه بذلك يخاطر في هذه الحالة بأرواح الناس، وهي أغلى من كل شيء. اعلم هذا يا إبراهيم، البحر غدار برياحه وأمواجه ولا يؤمن له.
4: هذا سيكون أهم درس لي في قيادة أي سفينة إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
5: أبراهام غوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
6: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: الرب، مقاربة أولى.
2: نبدأ حلقات هذه السلسلة بكلمة الرب، لأنها أول وصف لله تعالى. ففي قصة خلق الإنسان الأول لم يظهر لفظ الجلالة الله في أي موضع من المواضع التي وردت فيها تلك القصة في القرآن الكريم، ووردت بدلها كلمة الرب. فما معنى الرب؟ ولماذا اختيرت من بين كل تلك الصفات الحسنى لله؟ والحق أن إجابة هذا السؤال لا تتحدد بوجهة نظر دارس القرآن الكريم، بل بموجب الآيات نفسها. فلا يحق لأي كان أن يطلق الإجابة بناء على ما يريده هو، وهذه حقيقة علمية تجب مراعاتها في كل سؤال يشبه هذا، مبتدئا بسؤال لماذا قال القرآن كذا ولم يقل كذا. فكل الإجابات يجب أن تنطلق من ذات النص على وجه الاحتمال لا الجزم، حتى إذا كانت الإجابة مبنية على استقراء يراه القائم به حقا وحقيقة. فالأكثر علمية وموضوعية أن يترك فسحة لاحتمال آخر، وهذا هو المنهج المتبع في كل دراستنا للقرآن الكريم. وبناء عليه نقول إن متابعتنا الدقيقة لهذا اللفظ الرب واستعمالاته في القرآن الكريم تدلنا على أن له أصولاً دلالية يمكن أن تجمع في إصلاح الشيء والقيام عليه. فالرب هو المالك والخالق والصاحب، والرب المصلح للشيء. يقال رب فلان ضيعته إذا قام على إصلاحها. والله جل ثناؤه الرب لأنه مصلح أحوال خلقه. ورببت الصبي أربه، ورببته أربه، والربيبة الحاضنة، وربيب الرجل ابن امرأته. ومثل ذلك أربت السحابة بهذه البلدة إذا دامت، وأرض مرب أي لا يزال بها مطر، ولذلك سمي السحاب ربابا. وكل ذلك مشير إلى الخير وإصلاح الحال، ومنه ضم الشيء للشيء، وهو أيضا دال على الخير. فالتضام المراد هنا هو ما كان موظفا للخير، والربابة العهد. وسمي العهد ربابة لأنه يجمع ويؤلف، والربب هو الماء الكثير، سمي بذلك لاجتماعه. فكل دلالات اللفظة موجهة للصلاح والإصلاح والتجمع والتألف والتآلف. وهذه الدلالات لا يستطيع البشر تحقيقها إلا بصعوبة ومشقة وعسر، لأنها تخالف ما يتولع به كثير من الناس من الطمع والجشع وما إلى ذلك من صفات تحرك المرء نحو الإساءة للآخرين تحقيقا لذاتيته المفرطة. ولكن المرء المتسامي في ذاته والمترفع عن الصغائر يستطيع أن يحقق الصلاح والإصلاح والتجمع والتألف والتآلف بيسر وسهولة وتوفيق من الله. وقد ذكر في التنزيل العزيز من هذا الجذر

0: مشتقات عدة، هي ألف رب، وغالبا ما أضيفت إلى كلمة العالمين، كما في الحمد لله رب العالمين. وسنرى سبب التأكيد الذي ورد في القرآن على هذه الصفة، أعني رب العالمين. فإذا جاءت لفة رب بصيغة النكرة تضمنت الآية دلالة على الله تعالى، كما في سلام قولا من رب رحيم، كما جاءت بصيغة التثنية ربكما، قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وكذا قال فمن ربكما يا موسى. وقد تعددت الاجتهادات في التثنية الواردة في سورة الرحمن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وذهب معظم المفسرين إلى أن المراد بالتثنية الجن والإنس، وربما أريد به ما درج عليه العرب من مخاطبة المفرد خطاب المثنى، وأن تذكر المثنى دلالة على الجمع. فحين كان الشاعر القديم يذكر المثنى فأحيانا يريد واحدا، وأحيانا يريد اثنين، وأحيانا يريد جمعا. أما أرباب وربيون وربانيون فهي جميعا متفرعة من لفظة رب. هذا من حيث الدلالة اللغوية. أما من حيث الدلالة التفسيرية فإن مجمل أقوال المفسرين لا تكاد تخرج عن المعاني اللغوية التي ذكرناها للفظة رب، ولكن بعض المفسرين يضيف إليها أن الرب السيد المطاع، كما كان العرب يقولون رب كندة، ويجعلون من أمثلة هذا المعنى قوله تعالى أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي سيده. ولم يطلق العرب لفظ الرب إلا في الله وحده، وهو في غيره على التقيد بالإضافة، كقولهم رب الدار ورب الناقة، وكذا قوله تعالى ارجع إلى ربك وإنه ربي أحسن مثواي، غير أن التقيد بالإضافة وحده لا يكفي لتحديد المراد بمعنى رب. فتركيب الآيتين المذكورتين هو ذاته تركيب ربك وربي، اللتين وردتا كثيرا في القرآن الكريم، دالتين على الله تعالى، كما هو الحال في الآيات التي وردت فيها لفظة رب وما يشتق منها. فقد يقال ربك مثلا والمراد الله تعالى، وقد يقال والمراد غيره، فالمعول كما قلنا على السياق. نواصل في الحلقة القادمة.
1: شيء من اللغة، كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: عبر قرون وحقب تاريخية اكتسب موقع عمان أهميته من خلال مراحل محددة ومتميزة، كل مرحلة تنكشف فيها طاقات جديدة محصلتها في النهاية رصيد ضخم من التراث الحضاري. وإذا كانت عمان تتميز بموقع جغرافي فريد بحكم تميز حدودها الجغرافية الطبيعية، فإن هذا الموقع جعلها تلعب دورا حضاريا فاعلا وحفظ لها شخصيتها المستقلة، وأصبح اتصالها بالبحر من سماتها الواضحة. وكان تنوع أقاليمها الجغرافية في مقدمة العوامل التي جعلتها تجذب إليها التجار والمهاجرين والمغامرين والطامعين على مر التاريخ. وإذا كانت الجغرافيا هي قدر الأمم وهي العامل الثابت في صناعة التاريخ كما قيل، فقد وجد العمانيون أنفسهم أمة بحرية بوجودهم أمام وضع جغرافي جعلهم في حالة من الاستنفار الدائم، وضع تفتق له ذهنهم وأثار هممهم وفتح أمامهم أبوابا دفعتهم إلى حب المغامرة والطموح والتواصل مع الآخر. وأنجبت عمان قادة وربابنا وملاحين وصناع سفن مهرة ورواد للملاحة البحرية وعلماء برعوا في علوم البحار والفلك ومعرفة مسالك البلدان ومختلف الموانئ. كل ذلك تحقق بفضل سبرهم للبحار والمحيطات ومراقبتهم للكواكب والنجوم وتتبعهم لمساراتها ومعرفتهم أسرار الرياح واتجاهاتها. فقاموا برحلات بحرية طويلة المدى وصلوا من خلالها إلى أقاصي موانئ العالم القديم والحديث. لقد عكست جميع المصادر التاريخية القديمة النقشية والأثرية والأدبية تميز موقع عمان الاستراتيجي وإسهامها في مسيرة الحضارة الإنسانية وحضورها الكبير والقوي في سيرورة الملاحة البحرية والفلكية والجغرافية، تنظيرا وتنظيما وممارسة وتطويرا، وإفادة العمانيين العالم بخبراتهم وتجاربهم وعلومهم في البحر والفلك والجغرافيا. ويذكر المسعودي صاحب مروج الذهب الذي شارك الملاحين العمانيين في بعض رحلاتهم التجارية في أقاصي الشرق، يذكر أن السفن العمانية كانت ترتاد بحار الصين والهند والسند وإفريقيا الشرقية واليمن والبحر الأحمر والحبشة. في هذا البرنامج العمانيون والبحر نقترب من موانئ عمانية ما زال اسمها رغم عمرها الموغل في التاريخ محفورا في مسارات خطوط التجارة والملاحة العالمية وطرق الحرير، وموانئ أخرى في بقاع شتى ما زالت كما كانت في غابر الأزمنة والأيام تستقبل السفن العمانية أو تعرف أرصفتها وأزقة مدنها ملامح العماني بعمامته وخنجره ورائحة اللبان الذي تجول بها أرضه. سنتعرف على تلك الموانئ ويبحر بنا إليها الباحثون وأساتذة التاريخ على أمواج لطالما غسلت شواطئ وطأها العمانيون قادمون إليها عبر سفن شراعية صنعتها أيديهم وحملت في رحلات دائمة ومستمرة تجارة العالم آنذاك، كما حملت السلام والتسامح والدين القويم والثقافة والعلوم. في الحلقة الأولى من هذا البرنامج سنتعرف على الموقع المتميز والطبيعة الجغرافية لعمان وأثرها في نشأة وتطور الموانئ. وفي هذا الصدد يقول الباحث في التاريخ حبيب مرهون الهادي:
3: بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت عمان عبر تاريخها الضارب بأطنابه في الذاكرة الإنسانية حراكا حضاريا وتجاريا مع العديد من الحضارات القديمة في آسيا وإفريقيا وأوروبا ما يسمى بالعالم القديم، فقد كانت عمان إحدى الواجهات الاقتصادية العالمية على مر العصور التاريخية المختلفة، وذلك بحكم موقعها الجغرافي على ملتقى الطرق التجارية البحرية خاصة، وأيضا لإشرافها على مسطحات مائية واسعة، إضافة إلى قيام حضارات عريقة على أرضها. كل هذه العوامل أسهمت في أن تقوم عمان أو يقوم هذا المكان المتوسط في العالم بالوسيط التجاري بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. وبما أن العمانيين كانوا ربابنة البحر في فترات تاريخية مختلفة، فقد كان لهم الإسهام الأبرز في التواصل الحضاري مع الشعوب والحضارات القريبة والمجاورة وحتى البعيدة منها، خاصة في المحيطين الهندي والهادي. وقد قيل بأن معظم ملاحي العرب الكبار هم أزديون من عمان، وقد تغنى الشعراء بذلك، فقال أحدهم: إذا أزدية ولدت غلاما فبشرها بملاح مجيد. فهذا البيت الشعري أيضا يوضح مدى اهتمام العمانيين منذ القدم بالملاحة، وقد استعان بهم الكثير، حتى اليونان والفرس وغيرهم استعانوا بخبرات العمانيين في الوصول إلى مناطق مختلفة من العالم. وبما أن المحيط الهندي والهادي محيطين واسعين، فكانت السفن العمانية تصل إلى أعالي تلك البحار لتتواصل مع الشعوب، شعوب المحيط الهندي والهادي خاصة. فقد ظهرت على سواحل المحيط الهندي مثلا الكثير من الحضارات، سواء حضارة في بلاد الرافدين، حضارات بلاد الهند، حضارات شبه الجزيرة العربية المختلفة، وحضارة الصين أيضا. وقد كان العمانيين أصحاب خبرة في التعامل والتواصل مع تلك الشعوب. فالعلاقة المكانية القائمة بين عمان والسواحل الآسيوية المتمثلة في القرب الجغرافي والامتداد الطبيعي للمياه المحيط الهندي كلها أسهمت في هذا التواصل الكبير. وقد ارتبطت عمان بطرق تجارية عالمية تصل بين الشرق والغرب من جهة، وبين الجنوب والشمال من جهة أخرى، ومما يؤكد القول بأن الموانئ العمانية كانت المركز الرئيسي لانطلاق السفن الكبيرة والمراكب البحرية ما اشتهرت به تلك الموانئ في فترات، خاصة في فترة منذ العصور القديمة في حضارة المجان، وعلاقتها مع السومريين وغيرهم من العناصر التي حكمت بلاد الرافدين. وأيضا مما يؤكد الازدهار الحضاري في الجانب البحري ما أورده الرحالة والجغرافيين المسلمين الأوائل في القرون الإسلامية الأولى، خاصة عن مدى الأهمية والمكانة التي بلغتها عمان، وخاصة عاصمتها صحار خلال فترة العصور الإسلامية الأولى، إذ كانت من أهم محطات العالمية في التواصل التجاري والحضاري مع مختلف الشعوب والدول والحضارات، حيث كانت مضرب المثل في الازدهار التجاري. فقد وصفت بأنها قصبة عمان، بوابة الصين، ودهليز الشرق، وخزانة اليمن. ولذلك أيضا كان وصفها البكري أيضا بأن عمان كانت تستقطب الباحثين عن الرزق، كما يذكر الحميري في القرن التاسع الهجري وأثناء حديثه عن عمان: إنها فرضة الصين ومرفأها، وتحمل من سيراف الأمتعة إليها والحمولة في قوارب، كما ذكر الحميري. أيضا هناك رحلات تجارية عمانية تنطلق من موانئ عمان، خاصة من الموانئ المشهورة كصحار وسمهرم في السابق، ومرباط أيضا من وصور وقلهات ودبا. هذه موانئ مهمة ورئيسية، وهناك أيضا موانئ أخرى كميناء دما اللي هو حاليا السيب، وحتى في مصيره هناك كان ميناء مشهور أيضا، وفي غيرها من ريسوت أيضا ميناء معروف. كل هذه الموانئ كانت تتواصل مع مختلف الموانئ في آسيا وفي أفريقيا وفي الصين أيضا. وعلى مر التاريخ توفرت لعمان إمكانيات بشرية وطبيعية مختلفة، هذه الإمكانيات أسهمت في الحضور العماني على الساحة الإقليمية والعالمية، خاصة فيما يتعلق بجوانب الملاحة البحرية. يعني هناك إذن هناك عوامل بشرية وعوامل طبيعية أسهمت في هذا الازدهار الملاحي العماني. بالنسبة للعوامل الطبيعية، طبعا موقع عمان الجغرافي في منتصف الطرق التجارية بين الشرق والغرب، وإطلالها على المحيط الهندي حيث البحار المفتوحة، وأيضا وجود عمان على مدخل الخليج العربي وبالقرب من مدخل باب المندب حيث البحر الأحمر، وأيضا قبالة وقوعها قبالة سواحل فارس وقبالة سواحل الهند، وأيضا ليس بعيدا عن سواحل أفريقيا. كل هذه العوامل أسهمت في نجاح عمان كمنطقة تستقطب الخطوط التجارية الملاحية العالمية، إضافة لذلك العوامل التضاريسية التي أسهمت في نجاح أيضا الموانئ العمانية في أن تستقبل سفن مختلف أحجامها، وتكون أيضا هذه المرافق والموانئ محمية من الرياح، وأيضا لها عمق يسهم في دخول وخروج تلك السفن.
1: العمانيون والبحر.

0: وحول المواصفات التي يجب أن تتوفر في أي موقع طبيعي ليكون ميناء صالحا للاستخدام، يقول الدكتور سالم بن مبارك الحتروشي، أكاديمي متفرغ وأستاذ مشارك سابق في جامعة السلطان قابوس، رئيس مجلس الأمناء بكلية صور الجامعية.
1: المواصفات أو الاشتراطات التي يجب أن تتوفر في أي موقع أو أي مكان حتى يكون هذا المكان ميناء صالحا للاستخدام. وفي هذا المكان وفي هذا المجال نذكر أن هناك أسباب طبيعية وبشرية يجب أن تتوفر في ذلك الموقع وذلك المكان حتى يكون ميناء صالحا. في خانة العوامل الطبيعية تأتي العوامل التالية: أولا، وقوع الميناء تحت تأثير رياح موسمية، والمقصود هنا بالرياح الموسمية هي تلك الرياح التي تغير أو تعكس اتجاهها مرتين في السنة. فعلى سبيل المثال تعتبر الرياح الموسمية الآسيوية أفضل مثال لأنواع الرياح الموسمية. فالرياح الموسمية الآسيوية تهب في الشتاء من الشمال الشرقي دافعة السفن الشراعية إلى الجنوب، سواء كان في الخليج العربي أو بحر عمان أو بحر العرب أو في المحيط الهندي بكامله. وفي الصيف تعكس هذه الرياح اتجاهها فتهب من الجنوب الغربي دافعة تلك السفن في طريق العودة إلى الشمال. لكن هذا العامل لم يصبح شرطا بعد تطور ظهور المحركات، ظهور المحركات التي تدفع السفن بدءا باستخدام الفحم ثم الديزل وانتهاء باستخدام الطاقة النووية في السفن العملاقة. أما العامل الثاني فهو توفر الحماية الطبيعية في الميناء من الرياح والعواصف وهيجان البحر وارتفاع الأمواج، وهذا عادة يتوفر في الخلجان الصغيرة والمحمية والأخوار الكبيرة، ومن أمثلتها في سلطنة عمان خور البطح وخور جرامة وخور الحجر في ولاية صور وأخوار شبه جزيرة مسندم في الشمال. لكن حتى هذا العامل لم يعد شرطا اليوم، حيث أن جميع الموانئ اليوم تبنى في بحار مفتوحة وبكواسر أمواج كبيرة تشكل الحماية الكافية للسفن من العواصف والرياح وهيجان البحر. وفي الأخير سأتكلم عن عامل ثالث أرى أنه هو الأهم في العوامل الطبيعية، وهو عامل الموقع، ونقصد به وقوع الميناء في بحار مفتوحة على شبكة خطوط الملاحة الدولية. وهذا في رأيي أهم عامل، وهذا ما تستثمر فيه الدول وما يجب علينا في سلطنة عمان أن نستثمر فيه، وهو أحد القطاعات التي تبنته الخطة الخمسية الجديدة، وهو عملية الاستثمار في قطاع الموانئ واللوجستيات.
2: العمانيون والبحر.

0: لقد دفعت الطبيعة الجغرافية لعمان بالإنسان العماني إلى ارتياد البحر واكتشاف أحواله وركوب مخاطره وأهواله، مما أسهم في إكسابهم خبرات وعلوم وفنون لم تتح إلا لقليل ممن سبروا أغواره وصارعوا لججه وعرفوا تياراته وتتبعوا مساراته وحفظوا نجوم سمائه واتجاهات رياحه، فكانوا حقا أسياد البحر وربابنته.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر. برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان. عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد، في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي، ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير. كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لمين. المخرج المساعد سعود المسفر. الكاتب عبد الحسين عبد الرضا. والمخرج فيصل المسفر.
1: حبايبي دشوا يلا مالكم عادة، يلا يبا دشوا يلا يلا. ناطور ايش فيك اليوم؟ مالك حس كلش؟ ايش فيك يبا؟ ايش فيك مقلتم؟ عشماشر تحرك تحرك يبا، مثل ما يقول مثل لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. وانت شيبوب انت بعد ما تحرك صاحبك، ليش صار كذي؟ يبا حق الجار على الجار. ايش فيك؟
2: الله بخير يدي.
1: ها
2: يدي
1: من تحاكي؟
2: اسمع ناطور شيبوب، والله انا على بالي عندك ناس يدي.
1: توك تدري اني انا احب الحمام؟ ربعي انهم ربعي قاطعوني بسبه الحمام.
2: تبي الصجيبه؟ والله ابرك لك، عاد منزل ربعك الا هو يول من كسر.
1: يوسف يوسف ولا كلمة؟ ها أنا الغلط، ما أرضى على ربعي عاد. يلا
2: يدي هذا الصج، فضلت الحمام حتى على عيالك.
1: تعال يبا تعال يبا، انت ايش فاهمك زين؟ تعال خلي علمك السالفة. هالحمامة قصتها قصة. هذه سلمك الله يا يوسف، يا بوها لي من الصومال. تعرف الصومال؟
2: ايه
1: وامها
2: إيه؟
1: وثنتين من خواتها. كان أقوم أشتريها بذاك الحساب.
2: يدي يعني السموحة، أنا وراي محاضرة وحضرتك قايل لي السالفة هذه أكثر من مرة، أترخص أنا. ها فما الله.
1: اقعد يا يوسف اقعد تريق قبل لا تطلع. اقعد
2: يدي والله ما عندي وقت، بعدين العادة الوالد هو اللي يسوي الريوق، الظاهر اليوم راحت علي نومه.
1: الله يكون بعون أبوك، الله يكون بعونه. أقبل مرحومة أمك، صار شغل البيت كله عليه، فوق شغله بعد زيادة.
2: أي والله صدق يدي، كان زين الوالد يتزوج علشان يفتك من شغل البيت.
1: عيست وأنا أقول له مو راضي، يقول ما أبي أشوف مرة عقب أمك.
2: إيه الله يرحمها أمي. شوف يدي، هذا نوع نادر من الوفاء، مو مثلك مجاب الحمام وناسينا.
1: الحمام وايد أبرك من ردك يا الهيس.
2: فما لا يدي. أوه قويبة.
3: هلا صبحك الله بالخير.
2: صبحك الله بالنور.
1: هلا والله هلا. هايوب شلونك يا وليدي؟ شلونك؟
3: سامحني راحت علي نومة، ما قدرت أسوي لك ريوق اليوم.
1: لا يبا، شربت الشاي وشربت الحليبة ونعم الحمد لله.
3: الحين يمدي خمس دقايق ولا مسوي لك ذاك الريوق المسكت. انطر يا يوسف لا تروح، ترى ما طول.
2: اسف جبا تأخرت على الجامعة، لازم اروح.
3: انا لله. الله بدراستك، بس ما يحتاج اوصيك بعد يا يوسف، تكفى.
1: يوسف شاطر يوسف، لا تخاف عليه.
2: يبا انت عقب امي صرت لنا اب وام، عسى الله يقدرني واتخرج واساعدك بالمصاريف واشيل عنك شوي.
3: لا تشيل همي يبا، دام فيني عرج ينبض ما أخليكم تحتاجون حق أحد لو على قصر قبتي.
4: أستاذ نايف، أنا معتمد عليك في كثير من الأمور في المدرسة لأني أثق فيك، بس أرجوك لا تعتمد على غيرك ولا توزع مسؤولياتك على بقية المدرسين.
5: أستاذ أنا أكثر الأحيان أشرف بنفسي على كثير من الأمور، وفي بعض الحالات يعني لما أنشغل أو أغيب أكلف الأستاذ أيوب يقوم بشغلي. بس
4: خير ما تعمل. أيضا أستاذ أيوب أنا محملة مسؤوليات جمع، وما أبي أزيد حملة، خلي يكون بينك وبينه بالتساوي دون أي تدخل من باقي المدرسين.
5: احنا ايدك اليمين طال عمرك يا استاذ. افو عليك استاذ عبد المطلب، ارقد وامن. مدرسه محو الاميه هذه صارت مثل بيتنا، انت واجد فيها اكثر من بيوتنا. لأن إحنا أصحاب رسالة يجب علينا أن نخلص فيها قدر المستطاع، وإذا يعني زاد علينا الحمل نلجأ لك طال أمرك أنت أبو الجميع.
4: أحسنت يا أستاذ نايف، كفيت وفيت، بارك الله فيك.
6: واحد دينارين وفوق خمسة سبعة وإيه مخالد دفعت 30 دينار، باقي عليها أشوف 50. هذه هم أم إبراهيم هم باقي عليها 40. الله يهدعها، ما تطلع الدينار إلا بطلعت الروح، يعني تطلع روحها. استغفر الله العظيم، بسم الله عليها، إن طلعت روحها راح الدين اللي عليها. آه منك يا بنيتي يا برا، كم مرة قايلت لك حطي علامة قدام اسم أم إبراهيم عشان أثبت اسمها؟ تدرين بعد عمتك ما تقرأ ولا تكتب. إيه يا بنيتي، حطي لي رمانة، تفاحة، انخالة عشان أضبط حسابي وأعرف الدين اللي عليها.
7: صباح الخير عمتي.
6: إيه باقي على أم أحمد 80 دينار.
7: Good morning عمتي، أمي وين راحت؟
6: وي تعالي بس أنت، تعالي تعالي يا برار. حطي قدام اسم زينب رسمة دياية قطو بعير عشان أثبت اسمها.
7: ما شاء الله عليك عمتي، انتي اشطر مني، كل هالسنين تبيعين وتشترين وتحسبين تك تك تك تك تك تك 20 30 40، وانتي لا تقرين ولا تكتبين، ما يطوفك شيء ما شاء الله.
6: خذ بالله من شيء، خذ بالله. ايش اسوي يا بنيتي؟ اهلي كانوا حشرين ما خلوني ادرس، ولا كان الحين انا مديرة الجامعة على هالمخ اللي عندي. الله يسامحها،
7: عيني عليك باردة. تبيعين وتربحين معناها حساباتك صحيحة عمتي.
6: وي هذه جناح صارت مثل امها، حاسدتني على الكم دينار اللي عندي. ذكري الله يا بنيتي، ذكري الله، عين الحسود فيها عود فيها تشدل ان شاء الله.
8: ابرار.
7: نعم
8: ابرار.
7: نعم.
8: وين امي مستورة؟ صباح الخير عمتي شيخة.
7: قعدت من النوم ما شفتها.
8: يعني شون؟ ما كريوق؟
7: سويت لك ريوق، لا تحاتي.
8: عفي عليك ريري.
7: أوف من زين هالاسم عاد، كم مرة قايلت لك لا تسميني ريري، كني راقصة عندك.
6: وش فيهم الرقاصات يا بنيتي؟ يما يكدون طلعون خير، مو مثلي ومثل حظي، ألف الكويت كلها. يا الله طلع لي 10 دنانير وهم بالدين، كان زين عرف القص، كان علوم.
5: قوة استاذ ايوب.
3: هلا هلا استاذ نايف، شلونك؟
5: ايش فيك؟ شنك مقلدم اليوم؟
3: من الضيم اللي فيني. خلني ساكت، لا تسالني احسن لك. ايش لك بهالطلايب؟ ما مليت من مشاكلي؟
5: تعودت دوما تحرش فيك علشان اسمع منك مشاكلك واشاركك في حلها، هذا واجب، واجب كل صديق يخوك.
3: مشاكلي ما تخلص، وللأسف أكثرها مالية، وانت بعد ما قصرت، عيست انت تساعدني، كثر ألف خيرك يا معود، ما قصرت.
5: اي أنا حاضر، ما دام أقدر أساعدك ليش لا، احنا اخواني الحبيب، يمكن أنا عييني يوم محتاجك.
3: ما ظنيت تحتاج لي الحبيب، ايش تحتاجني فيه؟ من زود اللي عندي تبي تطلب من الحافي نعال؟
9: أبرار تعالي حبيبتي، تعالي اخذي هالخبز ودي المطبخ لعمتي الشيخة تاكل، ولا تقعد تعن علينا.
6: الحين انت جايبه الخبز حقي بروحي، حقك وحق عيالك، وانا الحقهم بالقيمة واحدة، وايد علي؟
9: عليش بالعافية يا عمة عيالي. يما أبرار لا تأخرين على المدرسة، تريقوا وروحوا بساع ولحقي على دراستك، ترى انا على الله وعليك خو اخوانك فلسوا من العلم، والسب ابوك الله يرحمه ما خلاهم يكملون، كرفهم كرافهم صغار وضيع مستقبلهم. عادي ما نبيك انت تبيضين وجهي.
6: وعمتك ولا انا سمان ديقه عندكم هني؟
7: يا عمري انت الاصل، عمتي مالنا غيرك.
8: وانا
7: ولين ايش فيكم قمتوا تقارون من بعض؟ انت اخوي الغالي.
6: وفهد مو اخوك؟
7: يما فكيني منهم، يلا مع السلامه.
3: خير يبا، بغيت شيء؟ تامر شيء؟
10: اقعد يا وليدي أيوب.
3: حاضر.
10: أنت الحقيقة كاسر خاطري، تتعب بشغل البيت وتتعب في الدوام بعد، ليش يا وليدي ما تحاول تتزوج واحدة تشتغل؟ تشتغل حتى لو فراشة بالمدارس، على الأقل تساعدك في المصرف وتقوم بشغل البيت بعد.
3: يبا من يبيني أنا؟ أنا أبو عيال ومعاشي قوت لا يموت.
10: عاد أنت منت بتتزوج واحدة على قد حالها، أرملة على قد حالها، أكيد أكيد وايد ناس يبون الستر.
3: أدري أدري يبا، حتى الحريم اللي يبون الستر ما عندها قلب هالمرة، ما عندها إحساس. أقوم آخر عمري أخلي مرة تكد علي ترضاها لي يبا؟ ما علمتنا على شذي يبا؟
10: إيه الحاجة تذل الواحد يا أبوك. ما أدري شو أقول لك.
3: لا تقول لي ولا أقول لك، غير هالموضوع يبا أحسن لك.
11: انت ما عندك سالفه غير هالسالفه، سالفه اخوي الله يرحمه بس عاد. هذا بدل ما ترحمن عليه يوميا تطبن فيه قدام عياله.
9: انا ما قلت له الصج، ضيع عيالي، ما اهتم بمستقبلهم.
11: هذا اوش عنده علشان يضمن مستقبلهم؟ طلق هالمعاش الله يرحمه.
9: خليني ساكته واللي سلمك. النفنوف عليه بالحسره، وكل سنه مطيح ببانكوك، والله يعلم ايش كان يسوي.
11: ويه الله يرحمه، كان يشكي من ظهره، يروح هناك عشان يسوي مساج حاله حال ربعه.
9: خل اقوم اتريق وايد ابرك من سوالفنا. اقول شيخه، بغيتش بكلمه راس نطريني.
11: الله يستر من كلمه الراس هذه، ليكم بس تبي سلف.
12: وسعاد عنده فهد، انت وين طحت عليه هذا؟
13: شوف عاد، شوف واسمعني عدل، لا تقعد تضيع علينا الشغله مثل ذيك المره.
12: ذيك المره غلطتك انت، تخطيطك غلط. شو اسوي لك؟ شوف الشغل هذا خلي علي انا هالمره، وجرب وبتشوف بعيونك.
13: الحين مو وقت المعاير، خلينا نخطط عدل وليد. هالشغله اذا ضبطت بنحقق كل مرادنا. اوهو هذه امي، تدري شلون؟ خلنا نرد عليها.
12: لا لا لا لا لا لا، ايش فيك انت؟ لا ترد عليها الحين، خل خلص شغلنا بالاول، لاحق على امك.
13: واذا ما رديت عليها بتقعد تديك كل دقيقه بتشغلنا عن شغلنا.
14: الو، هلا يما.
15: اقول تعرف القصاب اللي اشتري منه لحم؟
14: اي يما. موسى ايش فيه؟
15: مر عليه ويجيب لنا كيلو لحم ونص كيلو جبنه.
14: يما حبيبتي، أنا الحين مشغول ما أقدر أهد شغلي.
15: وش عندك من شغل؟ اللي يسمعك يقول كلش قاعد تاجر بالألماس.
14: هالمشروع يما إذا ضبط لخليش تلعبين بالمجوهرات والألماس تلعب. بس دعواتك يما، دعواتك لي بالتوفيق.
15: وين أغنيتني والفقر أقرب.
14: خوش دعوة يا يما. يا على العموم أنا راد البيت، وقولي لي حزتها اللي تبينه. فمان الله.

0: ولنا لقاء مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لمين. التوزيع الموسيقي محمد لبعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
0: إذاعة سلطنة عمان تقدم

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها بشعرائها. موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نتناول أحد الوشاحين الأندلسيين المعروفين، وهو محي الدين بن عربي، اسمه حمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي، أحد أشهر المتصوفين. لقبه أتباعه وغيرهم من الصوفيين بالشيخ الأكبر، ولذا تنسب إليه الطريقة الأكبرية الصوفية. ولد في مرسية في الأندلس في شهر رمضان من عام 558 للهجرة الموافق 1164 ميلادية، وتوفي في دمشق عام 638 هجرية الموافق لعام 1240 ميلادية، ودفن في سفح جبل قاسيون في دمشق. يقول عنه الباحث السوري الأستاذ محمد قجة في بحث نفيس عنه بعنوان موشحات ابن عربي، نشره في مجلة التراث العربي عام 2000، يتربع الشيخ محي الدين ابن عربي على قمة الهرم الفكري في الحضارة الإسلامية، علما وغزارة تأليف وشمول معارف. ولد في مدينة مرسية في الأندلس لأسرة عربية عريقة معروفة بالتقى والعلم، وانتقل مع أسرته إلى إشبيلية فدرس هنالك القرآن والحديث والفقه على يد أحد تلاميذ ابن حزم إمام المذهب الظاهري في الأندلس، وكان في الثامنة من عمره حين وصل إلى إشبيلية. وكانت نشأته الأولى نشأة فتى مترف في أسرة ثرية، وقد التفت إلى الصيد ومجالس الأدب، ولم تظهر عليه أمارات الزهد والتصوف، ولكن هذه الصورة تبدلت إثر زواجه من مريم بنت محمد ابن عبدون ابن عبد الرحمن الباجي، وكانت مثلا صالحا في التقى والصلاح والورع. بدأ ابن عربي تتراءى له في أحلامه عذابات جهنم، وفي تلك الفترة توفي والده، وتجمعت الأسباب لديه ليسلك طريق التصوف وهو لم يزل في إشبيلية. كانت بلاد الأندلس وقتها تحت حكم الموحدين الذين أسسوا دولة مترامية الأطراف عاصمتها مراكش، وقد عاصر ابن عربي ثلاثة من خلفاء هذه الدولة، هم يوسف ابن عبد المؤمن ويعقوب المنصور ومحمد الناصر. كان الأندلس يغلي بالصراعات السياسية ضد القوى الأوروبية الآتية من الشمال، مهددة الوجود العربي في الأندلس. وفي الوقت نفسه كان الأندلس ساحة للحركات الفكرية العميقة المستنيرة وللحوار الفكري بين التيارات المختلفة، وكان خلفاء الموحدين وبخاصة يعقوب المنصور على قدر وافر من التسامح وسعة الأفق ورحابة الثقافة. وقد عرف البلاط الموحدي أعلاما كبارا في الفكر من أمثال ابن طفيل وابن رشد وابن زهر وسواهم، وقد شهد ابن عربي جثمان ابن رشد محمولا على بعير ومعه حمل من كتبه. عاش ابن عربي في عصر تبلور فيه فن الموشح نظما وتلحينا وإيقاعا وموسيقى وغناء. إن عصر ابن عربي شهد عددا من الشعراء الوشاحين الكبار، وكان بعضهم من كبار المتصوفة كذلك، مثل أبي الحسن الششتري الذي تتلمذ على أبي مدين وعلى ابن سبعين، وهو صاحب الموشح الزجلي المعروف والمغنى حتى اليوم في بلاد المغرب، شويخ من أرض مكناس وسط الأسواق يغني إيش علي أنا من الناس وإيش على الناس مني. ومن معاصريه الوشاحين ابن قزمان وابن حزمون وابن الياسمين الإشبيلي وابن حفص السلمي وغيرهم. في موشحات ابن عربي يبدو التمكن الفني المطلق
في نظم تلك الموشحات. فنحن أمام شاعر متمرس بهذا الفن من الشعر، ويبدو أنه متمرس بألوان الإيقاعات، فهو ينظم أحياناً بعض موشحاته على أوزان الخليل، كما ينظم على أوزان أخرى ابتدعها الوشاحون في الأندلس لتلائم طبيعة الإيقاع والغناء، واستخدم الألفاظ العامية في موشحاته. نقرأ لابن عربي هذه المختارات من موشحاته.

الحق صورني في كل صورة كمثل بسملة من كل سورة، أقامني عند حشر الناس سورة، بجنة وبناري على اختلاف الذراري، فأنا بين حي وميت في تباري. لو أن هذا الذي أخذت عنه من كل ما لاح لي ومنه ما كان لي في وجود الحق كنه، أسري فلست بساري كمثل سير الدراري، بين نشر وطي فعل الشؤوس المداري. أنا الإمام الذي ضم المواكب كمثل بدر بدا بين الكواكب، أرمي الكتائب بي على الكتائب حتى أخذت بثاري، وقمت أحمي ذماري، أنا من نسل طي السادة الكبار. عاد الحبيب الذي يكون يعرف، وإنه بوجودي مني أعرف، لولا وجود السراري وسابحات الدراري لم يكن ثمعي غداة تزج السواري. أهيم وجدا بمن ألقى علي قولا ثقيلا أتى مني إلي، أعوذ منه بي يا صاحبي. بدر حلاه الدراري بين الجوانح ساري، ليس يدنيه شيء على دنو المزاري. ونقرأ لابن عربي أيضا.

0: ورفعه النابت. سادتي الترمذي عرفكم حيلتي قادتي جاء الذي صيركم جملتي عادتي من كل ذي علم لكم بغيتي يا موال أنتم على ما قلت للصامت من نوال ومن إلى لعاذل شامت. قد بدا للعين ما أظهره الطالع وارتدى حسن الدمى مظهره الطامع وابتدى يطلب ما يستره الطابع من خلال هن على كل فتى ثابت في ليال هن على الحاصل الفائت. كم أتى يطلبني من خلته المرتقى والفتى تجذبني خلته للقى ومتى تحجبني خدمته والتقى في الظلال حال الطلا يخبر عن باهتي في جمال خلف ملا ناطق أو صامتي. قد بدا ما شاله الواقف في زعمه وغدا أذنا له العاكف في حكمه منشدا ما قاله السالف في نظمه الجمال وقف على ظبي بني ثابت لا زوال في الحب لا عن عهده الثابت. كان ذلك حديثا عن الوشاح الأندلسي محيي الدين بن عربي.
1: موشحان مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام. هل فكرتم يوماً كيف من الممكن تحديد أماكن المفقودين في المناطق البعيدة مثل الأودية والبحار والصحاري بدقة متناهية عبر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي؟ ثم كيف من الممكن التواصل معهم في الأماكن التي تغيب فيها شبكة الاتصال والتواصل؟ فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام لمعرفة ابتكار عماني رائد يعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي وآلة التصوير الحرارية لتحديد المفقودين واتخاذ قرارات الإنقاذ آليا في المناطق البعيدة. فنرحب بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، ونرحب بالمبتكر عماد بن عامر الرميمي، وهو مبتكر هذا الابتكار العماني الرائد لتحديد المفقودين واتخاذ قرارات الإنقاذ آليا في المناطق البعيدة. أهلا وسهلا ومرحبا بك عماد معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: أهلين وسهلين أستاذ، كيف حالكم؟ عساكم
0: طيبين. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. وفي البدء، ما العوامل، ما الأسباب التي دعتك للتفكير لهذا الابتكار عماد؟
1: نعم، فابتكار الطائرة المنقذة والطائرة الحارسة جاء بعد الاحتياج الشديد الذي نراه حاليا في مجالات عدة، أو في البحث عن المفقودين، سواء كان المفقودين في الأجواء المناخية التي تحصل معنا في السلطنة، أو في عدة المجالات أخرى، سواء كان في البحار أو الجبال أو المناطق النائية بشكل عام. فنرى كثرة الحالات الفقد الأشخاص الذي يؤدي غالبا إلى نهايات مأساوية لهؤلاء الأشخاص. فبدأت الفكرة لمحاولة إيجاد حلول لمثل هذه الحالات المأساوية.
0: نعم، طيب، إذن لنبدأ من الابتكار، من قصته. فما المراحل التي مر بها الابتكار، بدءا من الفكرة، من طرح هذا السؤال، الحاجة الملحة، وصولا إلى شكله النهائي وتجربته؟
1: نعم، في البداية هذه الفكرة هي بدأت بعد ملاحظة احتياج كبير في الحالات أو في البيئة التي نعيش فيها. فبدأت طرح التساؤلات، ثم بدأت عمليات البحث أو البحث العلمي لإيجاد الحلول المناسبة، والبحث عن التقنيات وآخر التقنيات التي تستخدم في نفس المجال. ثم قمت بعمل نموذج أولي كمخطط، ثم بدأت عمليات التركيب وإيجاد الحلول التي ممكن نستخدمها في هذا المشروع. ثم بعد ذلك قمنا ببناء اللي هو البرمجيات الخاصة والذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يحدد أو يتعرف على الأشخاص في هذه المناطق النائية، وربطها بطائرات درون أو الطائرات المسيرة ليكون عملية متكاملة ويكون مشروع متكامل لإيجاد الحل مناسب لهذه المشكلة.
0: نعم، طيب عماد، يعني ما الآلية التي تعمل بها إذن هذه الفكرة، هذه الطائرة؟ كيف الفكرة، يعني كيف الفكرة تقنيا؟
1: نعم، هذا المشروع يعتمد على عدة آليات وعلى عدة نماذج. فهو يعتمد أول شيء على الذكاء الاصطناعي في التعرف على الأشخاص، أو ما يسمى بالكمبيوتر فيجن، الرؤية الحاسوبية. فقمنا بتدريب نموذج ذكاء اصطناعي يتعرف على الأشخاص، سواء عن طريق الكاميرا الحرارية بحرارة جسمهم في الأماكن النائية، أو عن طريق اللي هو صورة الألوان الثلاثية RGB. فهو يتعرف على الأشخاص في هذه المناطق، وكذلك يرتبط بالكاميرا الحرارية ليحدد الموقع بالضبط وين هو موجود، ثم يرسل الإحداثيات الشخص المفقود في هذه المناطق إلى الجهات المختصة للوصول له في أقرب وقت ممكن.
0: جميل، طيب، ما الذي يميز ابتكاركم عن بقية الابتكارات الأخرى التي قد تكون موجودة؟
1: نعم، السوق حاليا احتوى على ابتكارات مشابهة، ولكن هذه الابتكارات ينقصها جانب الذكاء الاصطناعي أو التحديد التضاريس التي تناسب البيئة العمانية بالضبط. ففي بعضها يركز أكثر شيء على جانب البحار، ولكن نحن المشاكل التي نواجهها تحديدا في عمان يختص غالبا في الفقدان في الأودية أو الأنواع المناخية. فهذه تحتاج دراسة للتضاريس الجغرافية وكذلك الطبقات الأرضية المتواجدة معنا في السلطنة، بحيث أن الذكاء الاصطناعي يقدر يحدد ويتوقع مكان الشخص بناء على التضاريس التي تناسب بيئتنا العمانية، وتعطيك بدقة أكثر عن باقي المشاريع الموجودة يعني في خارج السلطنة.
0: نعم، طيب، إذن هذا الابتكار قد يحد من أخبار فقد الصيادين في البحر مثلا، أو قد يحد من المأساة التي قد ترد نتيجة الفقدان. هل جربتم هذه الطائرة عماد، وأثبتت فعاليتها؟
1: نعم، في عدة تجارب. طبعا في نهاية كل مشروع لازم يكون في مرمى حد تجارب أو الاختبار لهذا المشروع. جربنا في عمليات تجريبية وليست عمليات حقيقية، وبالفعل أثبت قدرته على اكتشاف الأشخاص في الأماكن النائية حتى لو كانوا في تحت الماء. ولكن التحدي الذي نواجهه خلال هذا المشروع أنه في الغالب يتعرف على الأشخاص بحرارة جسمهم، فما دام الشخص على قيد الحياة يقدر يتعرف عليه مهما كان، سواء كان تحت الأرض أو تحت طبقات المياه.
0: نعم، إذن يعمل هذا النظام الذكي وفق تسلسل تقني متطور لضمان سرعة الاستجابة، وأشرتم إلى المسح الحراري وتحليل البيانات بالذكاء الاصطناعي. إلى أي درجة من الممكن أيضا تطوير ما قمتم بتدريب هذا الجهاز والنظام بحيث أنه يستطيع أن يتأقلم مع ظروف جوية مختلفة، مع ظروف وأماكن متعددة، مع توفر شبكة الاتصالات أو عدم توفرها؟ إلى أي درجة هذا النموذج قابل للتطوير عماد؟
1: طبعا حاليا هذه الطائرة تعمل بالتحكم اليدوي، فهي تمر عن طريق التحكم اليدوي، ولكن كتعرف وتعرف ذاتي عن طريق الذكاء الاصطناعي. فحاليا نحن نعمل على نرسم مسارات معينة، تكون هذه المسارات مدربة عليها هذه الطائرة، وتكون مثل عمليات دورية. فنحن نحاول ندربها على التضاريس والبيئة العمانية، بحيث أن كل مرة الطائرة تقدر تحدد الأماكن اللي ممكن يتوقع وجود فيها هذا الأشخاص المفقودين. كذلك نحن نحاول نزيد دقة التعرف على هذا الأشخاص بتجميع بيانات سابقة، كذلك بمحاولة محاكاة لهذه العمليات أو هذه الحالات المأساوية، بحيث أن الطائرة تتعرف عليها ويكون وقت الوصول للأشخاص المفقودين في وقت أقل ما يمكن.
0: نعم، أنت ذكرت بأن هذه الطائرة، الطائرة الحارسة، تستطيع مسح المناطق الشاسعة والتقاط صور حرارية دقيقة، قادرة حتى على اختراق العوائق والظروف الجوية المختلفة.
1: نعم بالضبط.
0: لكن هل من الممكن يعني أن يكون مشروعكم تجاري، يعني ينتج بكميات تجارية، بحيث يعني كم المساحة التي تغطيها الطائرة الواحدة؟
1: نحن حاليا مركزين على الجانب التقني أو الجانب النظام بالنفس، فنحن مطورين نظام بحيث أنه يتأقلم مع عدة طائرات أو عدة أنواع الطائرات بناء على المهمة أو المكان اللي راح تشتغل فيه هذه الطائرة. فنركزي على هذا النظام، وهذا النظام ممكن يركب على طائرات مختلفة، وبناء على البيئة اللي راح نشغل فيها الطائرة نختار نوعية الطائرة المناسبة. ففي الغالب في مثلا في جانب أو في البيئة البحرية يحتاج طائرات من نوعية أنها تروح لمسافات طويلة، فهذه نحن مجرد ناخذ الطائرة، هي طائرة جاهزة، ونركب عليها هذا النظام، والنظام بنفسه يقوم بهذه العملية.
0: نعم، طيب كيف تتخذ الطائرة القرار آليا؟ يعني ما الميزات المتوفرة لديها حتى تتخذ القرارات، مثل توجيه نداء استغاثة أو تحديد مسار التدخل الأسرع؟ كيف طورت هذا النموذج حتى يستطيع أن يتخذ القرار آليا؟
1: نعم، هذه الطائرة ممكن هي من خلال العمليات أو التضاريس اللي راح تقراها في هذاك المكان، هي مجهزة بالطبقة الجغرافية لهذه المنطقة، فهي من خلال هذه الطبقة تتوقع وين الأماكن الموجود فيها هذا الأشخاص أو الأشخاص المفقودين، ثم ترسلهم إلى فرق الإنقاذ. فأول ما الذكاء الاصطناعي يتعرف على الشخص أو يتوقع أنه ممكن يكون هناك الشخص، مباشرة يرسل هذه الإحداثيات مع صورة من المنطقة اللي يتوقع يكون فيها هذا الشخص موجود إلى فرق الإنقاذ.
0: طيب، وبالنسبة لي أيضا الآفاق المستقبلية للمشروع عماد؟
1: نحن طبعا من خلال هذا المشروع أن في البداية نحاول نطوره ونأكد فعاليته في تجارب حقيقية، وكذلك شغالين على أن نطور دقة هذا المشروع ونوصل هذا المشروع إلى الدقة اللي ينافس فيها المشاريع العالمية. كذلك نطمح للتعاون مع الجهات المختصة اللي ممكنها تستفيد في مثل هذه المشاريع وتحسن من عملياتها.
0: نرجو لكم مزيدا من التوفيق، وبإذن الله هذا الابتكار يصبح نموذجا عمانيا رائدا للقدرة على تحديد المفقودين واتخاذ قرارات الإنقاذ آليا في مختلف المناطق البعيدة. شكرا لك عماد، وبالتوفيق إن شاء الله في مقبل أيامكم ومشروعاتكم وابتكاراتكم. شكرا لكم عماد.
1: شكرا جزيلا لك.
0: كان معنا المبتكر عماد بن عامر الرميمي، وهو مبتكر الطائرة الحارسة، ابتكار عماني يعتمد على الذكاء الاصطناعي وآلة التصوير الحرارية لتحديد المفقودين واتخاذ قرارات الإنقاذ آليا في المناطق البعيدة مثل الأودية والبحار والصحاري. يعد هذا المشروع جزءا من التقدم التقني الذي تشهده سلطنة عمان، والذي يسعى إلى توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي لخدمة القطاعات الحيوية. شكرا لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث. في الأسبوع القادم لقاء آخر. إلى الملتقى.
2: حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

0: سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: تحدق بصرك بشكل آثر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة.
7: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
8: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن أول شهور الخريف، وهو يسمى محليا زيون، وزيون لا يرتبط بتاريخ معين بقدر ما هو يرتبط بظروف مناخية معينة. فعندما تبدأ الأمطار يبدأ معها زيون، سواء بدأت في 21 يونيو أو بدأت في 15 يوليو، فهو يعني شهر مرتبط بالتاريخ ذاته، بتاريخ هطول المطر. عندما تهطل هذه الأمطار يفسد ما تبقى من الأعشاب المحلية أو الأوراق اليابسة اللي نسميها حيلات، التي تجمع من أجل يتم تغذية فيها المواشي في فصل الجدب. نتحدث الآن عن حالة الإنسان في الطبيعة قبل 50 أو 60 سنة، مش بعد النهضة وإنما قبل النهضة، كيف كانت؟ لأنه كان في تكافل مع النظم البيئية. ففي فصل زيون تكون صعوبة، يجب أن ينتقل أصحاب الإبل من الجبل إلى مناطق قطن هروبا من مطر الخريف، لأن الإبل ذات الخف لا تتحمل الخريف، تتزحلق وتموت، تنكسر بسهولة شديدة جدا. فمباشرة عندما تهطل الأمطار نسميها محليا تبرك الناقة على الأرض، بركوت الناقة أو بركة الناقة، حتى في اللغة العربية يقال بركة الناقة أو ناخ الناقة، تلتصق بالأرض مباشرة ولا تتحرك نهائيا، وهي في وضعية القعود وخوفا من الأمطار حتى ينتهي المطر، وإن كانت في قلب الوادي حتى ينتهي المطر أو تموت وهي هناك. لذلك تنظر دائما، وهذه دائما نصيحة أصحاب الإبل لأبنائهم، يقولوا إن الناقة عندما تهطل عليها الأمطار وتبدأ بالبروك في موقعها يقال تنظر من أجل راعيها، لأنها تجهل المكان، خلاص تتحول إلى جاهل في تلك اللحظة، أي خطوة قد تمشيها ربما يؤدي إلى حتفها نهائيا أو تنكسر. لذلك تنظر يمين ويسار من أجل راعيها حتى يأتي إليها وينقذها من هذا المكان. لذلك في علاقة عاطفية كبيرة جدا بين الإبل وأصحاب الإبل، علاقة عاطفية، يعني تعتبر الإبل من الحيوانات الأليفة المهمة جدا بالنسبة لهم، في علاقة قوية جدا، علاقة وفاء، علاقة حب، علاقة بلا حدود، عاطفة شديدة جدا مع أصحاب الإبل أينما وجدوا في العالم أجمع. يعني في هذه العاطفة العجيبة اللي موجودة مع النوق عجيبة جدا، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فالإبل لها تفاصيل خاصة جدا لدى أصحابها. في هذا الفصل، فصل زيون، تنقل الإبل إلى خارج منطقة الخريف هروبا من الخريف، والغنام أيضا تخرج من منطقة الخريف، وتظل الأبقار صامدة بحوافرها في منطقة الخريف انتظارا لمرور هذا الشهر الصعب جدا الذي يقل فيه كل شيء، وتكثر فيها الأمراض، لأنه انتقال حالة انتقالية، فتكثر الأمراض من القيظ إلى البرودة مع الرطوبة المستمرة مع قلة الغذاء، وينتظر الجميع بدايات ظهور الاخضرار، وهذا الأمر يحتاج له 10 أيام 15 يوم حتى يبدأ بظهور. بعد عدة أيام يتظهر خطت هي الخطوط الخضراء في مجاري الأودية وعلى أطراف الطرق في الأماكن التي تتجمع فيها المياه بشكل أكبر. ثم يبدأ الأمر يزداد تدريجيا حتى 15 يوم 20 يوم تبدأ المواشي في ذلك الوقت بالتغذي من هذه الخضرة التي الحديثة التي ظهرت. خلال 15 يوم أخرى تبدأ هذه الأبقار بالذات، الأبقار الحلوبة، تبدأ بتجديد دمائها من جديد خلال 15 يوم. خلاص يتحول الغذاء الموجود في داخلها إلى صافي من هذه المواد الغذائية الطرية الطازجة الحديثة، ويزداد الحليب إلى مستويات عالية جدا. لذلك تبدأ الأسر بعمل السمن البلدي، ويسمى كطميم. هذا السمن البلدي اللي يجمع في بداية الخريف، هذا واحد من أفخر أنواع السمن في شبه الجزيرة العربية، له صفات ومواصفات خاصة جدا وقدرات كبيرة جدا على الاستمرار لأكثر فترة زمنيا. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
7: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنتي عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان تستعرضان في جلسة مشاورات سياسية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. إيران تنفي وجود خطط لعقد اجتماع مع الولايات المتحدة خلال الفترة الحالية، وتؤكد أنها ستعقد محادثات مع مسؤولين قطريين لبحث تنفيذ الاتفاق مع واشنطن. ووفد من حماس يجري مباحثات في القاهرة لاستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. إلى التفاصيل. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع معالي أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومتابعة نتائج الزيارة التي قامت بها معالي الوزيرة إلى سلطنة عمان مؤخرا، والبناء على ما تحقق خلالها من تفاهمات لتعزيز التعاون والتشاور السياسي وتوسيع أفاق الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما بحث الجانبان تطورات المشهدين الإقليمي والدولي، والتأكيد على أهمية تكثيف المساعي السياسية والدبلوماسية وتهيئة المناخ الملائم لتنفيذ التفاهمات البناءة بما يحد من مسببات التوتر ويفتح آفاقا أوسع للأمن والاستقرار والازدهار. عقدت جلسة المشاورات السياسية التاسعة بين سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان، واستعرضت الجلسة العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والعمل على دعم الاستثمارات المشتركة وتفعيل التبادل التجاري والحرص على تطويرها وتعزيزها لما يخدم مصلحة البلدين الصديقين. ورحب الجانبان بتدشين خط الطيران المباشر مسقط طشقند، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية. ترأس الجانب العماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ومن الجانب الأوزبكي سعادة برهام عليوف النائب الأول لوزير الخارجية الأوزبكي. ناقشت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة خلال اجتماعها عددا من الموضوعات المتعلقة بآليات تطوير وتعزيز كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. وأشاد معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة خلال الاجتماع بالمستوى المتقدم من التنسيق والتكامل بين قطاعات اللجنة واللجان الفرعية بما يسهم في تعزيز الكفاءة وسرعة الاستجابة وتعاون المجتمع مع اللجنة، والذي يشكل ركيزة أساسية في تسهيل أداء مهام منظومة إدارة الحالات الطارئة وتحقيق أهدافها. أعلنت وزارة الخارجية القطرية عدم وجود محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة في الوقت الراهن. جاء ذلك خلال تصريح للناطق باسم وزارة الخارجية القطرية الذي أكد أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان في الدوحة للقاء المسؤولين القطريين، وأن المحادثات ستتطرق للقضايا الإقليمية بما فيها المفاوضات مع إيران وكذلك لبنان. في الشأن ذاته أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عدم وجود خطط لعقد اجتماع مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن بلاده ستعقد محادثات مع الجانب القطري لبحث تنفيذ الاتفاق المؤقت بين طهران وواشنطن، كما ستتضمن المناقشات الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. أعلنت حماس وصول وفد إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. يأتي ذلك في ظل استمرار خرق الاحتلال الإسرائيلي للاتفاق، حيث أسفرت غارات جوية إسرائيلية على مناطق في جنوب ووسط قطاع غزة عن استشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفلتان وإصابة نحو 20 آخرين. وفي الضفة الغربية المحتلة أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقر جمعية خيرية في نابلس بعد مداهمته وإتلاف محتوياته. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن استهداف قوات الاحتلال المتواصل للمؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية بالتوازي مع تصعيد اقتحام المدن والبلدات وما يرافقه من مداهمات واعتقالات وإغلاقات في إطار سياسة التضييق على الفلسطينيين. أكدت الأمم المتحدة ضرورة معالجة المخاوف وتلبية الاحتياجات المشروعة لسكان قطاع غزة والضفة الغربية في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية، وأوضح منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين أمام مجلس الأمن استمرار الغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وما تسببه من سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، كما أدان التوسع المتواصل للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكدا أنه يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. ودعا سلطات الاحتلال إلى التراجع عن قرار إقامة منشآت عسكرية في مجمع وكالة الأونروا بحي الشيخ جراح وإعادة المجمع إلى الأمم المتحدة فوراً. تتواصل التطورات في جنوب سوريا مع تصاعد التوتر بين تركيا وإسرائيل على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في محافظتي درعا والقنيطرة، وبينما تصف أنقرة هذه التحركات بأنها انتهاك للسيادة السورية، تؤكد إسرائيل أنها تأتي ضمن اعتبارات أمنية.
1: وصفت تركيا التصعيد الميداني الإسرائيلي المتسارع جنوبي سوريا بالتعدي السافر على السيادة السورية، ولم تقتصر التصريحات التركية على لغة الإدانة الدبلوماسية فحسب، بل اتخذت طابعاً تحذيرياً مباشراً، حيث اعتبرت أن الهجمات الإسرائيلية المتوسعة باتت تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي التركي. ففي الجانب السياسي ترى أنقرة في هذه التوغلات محاولة إسرائيلية لفرض أمر واقع جديد واستغلالاً للفراغ الأمني لتوسيع نطاق السيطرة على امتداد الجولان المحتل، وهو ما يتناقض مع المساعي التركية لحفظ وحدة الأراضي السورية وحماية اتفاقات خفض التصعيد. في المقابل تستند إسرائيل في تحركاتها إلى اعتباراتها الأمنية الخاصة، فهي تسعى لإنشاء مناطق عازلة متقدمة ومنع أي وجود عسكري معاد لها قرب حدودها، متجاهلة التنديد الإقليمي والدولي. إسرائيل تنظر إلى الجنوب السوري كساحة حيوية لدرء التهديدات الاستراتيجية، الأمر الذي يضع طموحات تل أبيب في صدام مباشر مع الرؤية التركية الداعمة للسيادة السورية والرافضة لأي تغيير ديموغرافي أو جغرافي قسري. هكذا يبقى المشهد مفتوحا على كل الاحتمالات، فبين الإصرار الإسرائيلي على تأمين الحدود والرفض التركي للتوسع والعبث بأمن المنطقة، تبرز سوريا كساحة اختبار حقيقية لتوازنات القوى الإقليمية. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: قال المتحدث باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم إن المجلس تلقى طلبا لإجراء مناقشة عاجلة بشأن الوضع في مدينة الأبيض السودانية. وأضاف سيم خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن من المرجح عقد هذه المناقشة يوم الجمعة المقبل، وأوضح أن الطلب قدمته دول من بينها بريطانيا وألمانيا في ظل تقارير عن حشد قوات الدعم السريع وحلفائها قرب المدينة، وتحذر تلك التقارير من احتمال تصعيد جديد في الصراع الدائري بالسودان نتيجة هذا الحشد العسكري. يتصاعد القتال بين روسيا وأوكرانيا مع تركيز الضربات على منشآت للطاقة، ما أدى إلى تأثر إمدادات الوقود داخل روسيا، وتؤكد موسكو صمودها والسعي نحو تحول اقتصادي تقني في وقت توسع فيه أوروبا عقوباتها وتزداد المخاوف التصعيد مع روسيا.
2: لم تهدأ جبهات القتال على خطوط التماس بين القوات الأوكرانية والروسية عدا عن اتساع القصف حتى في عمق البلدين، مع ملاحظة أن الجانبين يركزان على قصف منشآت الطاقة، ما دفع بالرئيس بوتين إلى الاعتراف بوجود إشكالات في تأمين الوقود وتزايد الطوابير على محطات البنزين نتيجة الهجمات الأوكرانية، ودعا المسؤولين إلى معالجة هذه الأوضاع مع التنويه بأن المؤسسات النفطية الكبرى تعمل بطاقتها الكاملة، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان استقرار إمدادات الوقود في السوق المحلية وتلبية احتياجات القطاعات الحيوية مثل الزراعة. من جهة ثانية، أكد الرئيس الروسي أن القوات الأوكرانية تتراجع على طول خط التماس، مما يدفع كييف إلى اعتماد أساليب إرهابية حسب تعبيره، منوها بأن الخصوم فشلوا في زعزعة الاستقرار السياسي، وأن الشعب الروسي حافظ على وحدته، وأن الانتخابات ستجري في موعدها، وستتخذ جميع الإجراءات الأمنية لتحقيق ذلك، وأن جميع برامج التنمية ذات الأهمية الاستراتيجية سيتم تنفيذها، مشددا على أن الاقتصاد الروسي سيشهد انتقالا إلى مستوى تكنولوجي جديد عبر خطط شاملة لتطوير نوعي في مختلف القطاعات الحيوية لتعزيز البنى التحتية وزيادة فرص العمل. على صعيد آخر، أعلن بوليانسكي مندوب روسيا الدائم في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن الدول الأوروبية ستدخل بشكل مباشر في الصراع بعد استنزاف قدرات أوكرانيا، منوها بأن المساعي واضحة بعد إعلان روسيا بمثابة تهديدا وجوديا للناتو والاتحاد الأوروبي، في حين عبر ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي عن قناعته بعدم وجود مخطط غربي لاستفزاز روسيا نوويا، مبينا في تحذير ضمني واضح بأنهم لن يفعلوا ذلك لأنهم لا يريدون الهلاك. على أن تزايد العقوبات الأوروبية إلى درجة غير مسبوقة دفعت بديمتريف الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى القول ساخرا بأن الاتحاد الأوروبي قد لا يكتفي بسبب التخلي عن الطاقة الروسية بحظر أجهزة التكييف، بل قد يحظر حمامات السباحة رغم موجة الحر القاسية في أوروبا. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: ارتفعت حصيلة وفيات الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا إلى 1943 شخصا، مع وجود أكثر من 10,500 مصاب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 50,000 شخص في عداد المفقودين، بينما تستمر عمليات البحث عن ناجين محتملين. أعلنت وزارة الصحة الإيطالية حالة التأهب القصوى في 25 مدينة كبرى جراء موجة الحر الشديدة التي تجتاح إيطاليا ومعظم أنحاء أوروبا الغربية وتشكل خطرا على الصحة العامة. وأشارت التقارير الطبية إلى تسجيل حالات وفاة مرتبطة بالارتفاع الحاد في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية. من جهتها قالت وزارة الصحة الفرنسية إنها سجلت ما لا يقل عن 300 حالة وفاة خلال موجات الحر المبكرة غير المعتادة في شهر مايو. وأكدت الوزارة أن معظم هذه الحالات سجلت لأشخاص تبلغ أعمارهم 75 عاما فأكثر، حيث بلغت نحو 230 حالة. تشارك سلطنة عمان في الدورة الذهبية 50 لمعرض دار السلام الدولي للتجارة سابا سابا 2026 بجمهورية تنزانيا المتحدة، وتهدف المشاركة إلى التعريف بالبيئة الاستثمارية في سلطنة عمان وما توفره من حوافز للمستثمرين.
3: بما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية في سلطنة عمان ويتيح للشركات الوطنية عرض منتجاتها وخدماتها أمام المستثمرين والمستوردين من مختلف دول العالم، بدأت سلطنة عمان مشاركتها في الدورة الذهبية 50 من معرض دار السلام الدولي للتجارة سابا سابا 2026 بجمهورية تنزانيا المتحدة، من خلال جناح يضم 24 شركة ومؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص. الدكتور عبد الله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
4: اعتبر هذا المعرض هو عمره 50 الآن معرض عريق، وهي فرصة مواتية للشركات والمصانع العمانية باعتباره منصة مهمة للوصول إلى أسواق شرق أفريقيا والترويج للمنتجات العمانية في قطاعات متعددة. وتسهم هذه المعارض في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة.
3: ويمثل المعرض منصة استراتيجية مهمة للتواصل مع المستثمرين والتعريف بالبيئة الاستثمارية المتقدمة في سلطنة عمان وما توفره المدن الصناعية التابعة لمؤسسة مدائن من بنية أساسية حديثة وخدمات لوجستية وتشغيلية داعمة.
5: خالد عبد الله الحوسني، رئيس تنفيذي لشركة تاترونك الشرق الأوسط. الشركة تخصصها مجمع صناعات بلاستيكية. مشاركتنا في تنزانيا في معرض 77 مع الشركات العمانية والجناح العماني. نمثل القطاع الخاص والقطاع الصناعي في ترويج المنتج العماني بشمولية تامة، حيث يكون المنتج العماني منتج رائد ويصل إلى العالمية بإذن الله تعالى.
3: جهود متواصلة لتعزيز حضور القطاع الخاص العماني في الأسواق الإقليمية والدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري مع دول شرق أفريقيا تسهم في زيادة حجم الصادرات العمانية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.
6: عادل حبيب موسى، الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية. شاركتنا نحن كشركة أو كشركات عمانية مهمة جدا في هذه المعارض، عشان هي منصة للترويج وللمعارف، عشان نحصل على موزعين للشركات يعرفوا المنتجات العمانية ونقوي الصادرات العمانية في الدول الأفريقية، لما تعكس عليها علاقتنا القديمة بين عمان وأفريقيا.
3: ويعد معرض سابا سابا من أبرز المعارض التجارية في منطقة شرق أفريقيا، ويشارك فيه هذا العام نحو 3900 عارض من أنحاء العالم، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة والدول المجاورة.
0: هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان تستعرضان في جلسة مشاورات سياسية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. إيران تنفي وجود خطط لعقد اجتماع مع الولايات المتحدة خلال الفترة الحالية، وتؤكد أنها ستعقد محادثات مع مسؤولين قطريين لبحث تنفيذ الاتفاق مع واشنطن. ووفد من حماس يجري مباحثات في القاهرة لاستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. مستمعينا، كان معكم في تحرير هذه النشرة محمد بن سعيد السعدوني ويعقوب بن سيف الهشامي، نفذها لكم على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سنرى أن عدم إشراكهم في صناعة هذه القرارات هو تغييب لأصحاب المصلحة الحقيقية.
2: صناعة القرار هي مسؤولية تحتاج لقدر من الخبرات المعرفية التراكمية.
1: السياسات التي لن تغذى بعقول شابة تواكب العصر الحالي هي ليست سوى سياسات هشة تفتقر للمرونة.
2: قليل الخبرة أخطاؤه ستكثر، وكثير الخبرة أخطاؤه ستقل.
1: الخبرة اليوم لا تعني الحصانة من الأخطاء.
2: ساحة صناعة القرار هي ليست المكان المثالي للمنافسة بين الأجيال.
1: الشاب الذي يتخذ القرار هو في هذا العصر، هو موجود في هذا العصر، هو يفهم لغة هذا العصر.
2: فنحن بحاجة بداية إلى تأهيل هؤلاء الشباب.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: مرحبا بكم مستمعينا. في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المجتمعات وتعاظم حضور الشباب في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، برزت الدعوات إلى توسيع مشاركتهم في صنع القرار الوطني بوصفهم الفئة الأكثر ارتباطا بالمستقبل والأقدر على التعبير عن تطلعات الأجيال القادمة. وفي المقابل يرى آخرون أن صناعة القرار ليست مجرد تمثيل للفئات العمرية المختلفة، بل مسؤولية تتطلب رصيدا من الخبرة والمعرفة والتجربة المتراكمة التي تضمن سلامة القرارات وفاعليتها. فهل يعد إشراك الشباب في صناعة القرار الوطني ضرورة لتطوير السياسات العامة ومواكبة الطموحات الوطنية؟ أم أن صناعة القرار مسؤولية لا تكتمل إلا بمن يمتلك الخبرة والتجربة الكافية؟ وهل يمثل الشباب قيمة مضافة لصناعة السياسات؟ أم أن دورهم ينبغي أن يتدرج وفق متطلبات التأهيل والخبرة؟ تساؤلات وفرضيات نطرحها على طاولة المناظرة، حيث يتجلى الرأي بما يقابله. ضيفة الأولى في هذه المناظرة طيف بنت عبير القايدي، تمثل جانب الموالاة، وترى أن إشراك الشباب في صناعة القرار الوطني يمثل ركيزة أساسية لتطوير السياسات ومواكبة الطموحات الوطنية واستشراف المستقبل. أهلا وسهلا بك طيف.
4: أهلا وسهلا بكم أستاذ.
3: وضيفة الثانية أيضا فاطمة بنت خميس العجمي، تمثل جانب المعارضة في القضية المطروحة، وترى أن صناعة القرار الوطني مسؤولية لا تكتمل إلا بالخبرة والتجربة، وأن توسيع أدوار الشباب في هذا المجال يجب أن يظل مرتبطا بمستويات التأهيل والخبرة المتراكمة. أهلا وسهلا بك فاطمة.
4: يا أهلا وسهلا وسعدا، حياكم الله.
3: طبعا فاطمة وطيف لديكما الضوابط التي نمضي عليها في هذه المناظرة، ويعني كالمعتاد نبدأ بما يسمى بخطاب الافتتاح. كل منكما تقدم ما لديها وما يعزز وجهة نظرها في خطاب الافتتاح في غضون ثلاث دقائق. أبدأ معك أولا طيف، تفضلي.
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندما نتحدث عن إشراك الشباب في صناعة القرار، نحن لا نتحدث عن فرصة نقدمها لهم كنوع من أنواع الترف السياسي أو كنوع من أنواع المجاملات الاجتماعية أو المجاملات السياسية، وإنما نحن نتحدث عن استثمار رئيسي لمستقبل هذا الوطن. عندما نتحدث عن إشراك الشباب في صناعة القرار، نحن لا نعني بذلك المفاضلة بين فئات المجتمع أيهم أفضل من الآخر، وإنما نتحدث عن ضرورة استراتيجية تفرضها علينا هذه المرحلة أو يفرضها علينا الوقت الحالي. الدولة اليوم التي تطمح للمنافسة في القرن 21 لا يمكن أن تدار بعقلية القرن 19 أو 17 أو 16 أو بالعودة إلى تلك الأوقات. الشباب اليوم ليسوا مشاريع قادة مؤجلة أو نؤجلهم لأجل المستقبل، هم شركاء فاعلين في الحاضر كذلك، يساهموا في تشكيل ملامح الدولة وفي تفاصيل الدولة وفي قرارات الدولة، وهم متأثرين كذلك بسياسات الدولة.
1: السياسات الوطنية اليوم إذا لم تصاغ بأيدي أو بعقول شبابية هي ستكون سياسات تفتقر للصوت الحقيقي لهؤلاء الأفراد أو الصوت الحقيقي لغالبية المجتمع، وتفتقر كذلك للمرونة المطلوبة لمواكبة الواقع الحالي أو العالم الحالي أو الوقت المتسارع الحالي. كون الشباب اليوم هم الفئة الأكثر حيوية وكذلك الفئة الأكثر تأثراً بهذه القرارات أو بهذه السياسات الوطنية، سواء تحدثنا عن التعليم، عن الاقتصاد، عن البيئة، عن المناخ وعن أي شيء، سنرى أن عدم إشراكهم في صناعة هذه القرارات هو تغييب لأصحاب المصلحة الحقيقية، ولا يمكن أن نبرر حرمانهم من المشاركة في تصميم مستقبلهم أو في تصميم القرارات التي تخص مستقبلهم بشكل كبير. هذا التهميش أو تهميش دور الشباب وعدم إشراكهم في صناعة هذا القرار هو السبب الرئيسي الذي يكون لنا فجوة الثقة ما بين الدول أو ما بين مؤسسات الدول وما بين الفئات الأخرى من المجتمع أو ما بين الشباب في معظم دول العالم. كوننا اليوم نعيش في عالم متغير، عالم متسارع، حدثت فيه الكثير من التغيرات. الفكر التقليدي الذي يميل إلى الحذر المفرط والتمسك بالأنظمة القديمة أو بالأنظمة الجامدة كليا هو لم يعد مجديا في الوقت الحالي، وهنا سوف يأتي دور الشباب أو دور عقلية الشباب الجديدة التي تسمح بالتجديد وبكسر هذا الجمود الإداري، فتصبح لدينا هذه السياسات على كونها أكثر ذكاء، هي أكثر استجابة للواقع المتغير. وهنا نوضح أننا لن نهمش الفئة الأخرى ونعطي التركيز فقط على الشباب، وإنما نشجع على العملية التشاركية في صناعة القرار.
3: نعم، ولكنك مجملا في هذا التقديم ترى أن الشباب يجب أن يكونوا حاضرين في مفاصل صناعة القرار الوطني. هذا ما تقدمه طيف، وإليك أيضا خطاب الافتتاح فاطمة، تفضلي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم جميعا وأحيي الزميلة طيف في فريق الموالاة. أقف اليوم بموقف واضح وصريح معارض للفكرة التي أتى بها المجلس، وهي إشراك الشباب في صناعة القرارات الوطنية. لا لأني لا أؤمن بالشباب وأن لديهم مكانات ولديهم إمكانيات، بل لأنني على يقين تام بأن صناعة القرار هي مسؤولية تحتاج لقدر من الخبرات المعرفية التراكمية، وأركز على فكرة التراكمية لأني سأبني عليها الفرضيات القادمة.
3: نعم.
5: حقيقة ما لا يختلف عليه عاقلان اثنان أنه من الطبيعي أن لا يكون الشاب الذي نشأ حديثا وبدأ حياته المهنية والعلمية حديثا كمن لديه خبرات تراكمية وقضى سنوات طويلة بين أورقة المؤسسات المختلفة وتعامل مع الأزمات بأشكالها المختلفة. نعم. سواء كانت في الصعيد السياسي أو الصعيد الاقتصادي التعليمي وإلى آخره. القرار الوطني مش فكرة عابرة أو قرار مؤقت وسينتهي بعد حين، إنما هو قرار سيؤثر على الوطن بأسره.
3: نعم.
5: على شعبه، على حتى قد يصل الحال إلى التأثير على علاقات الدولة بالدول الأخرى على الصعيد الخارجي والصعيد المجتمع الدولي. سيؤثر في القطاع الاقتصادي، في القطاع التعليمي، في القطاع السياسي، في القطاع الثقافي. فلهذا القرار وزن ثقيل، يجب أن يكون الشخص الذي يقوم بصياغة هذه القرارات شخص متأني، لديه خبرة، لديه حكمة وفطين بما يقوم به من قرارات. الشباب بطبيعة الحال يتميزون بالحماسة، لا نختلف على ذلك، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل الحماسة كافية وحدها لأن تصنع قرارات فارقة، لأن تصنع قرارات يعني نحاول أن نتلافى ونتجنب المخاطر التي ستأتي لاحقا من هذه القرارات؟ هذا السؤال سنجيب عليه بإذن الله تعالى في الفرضيات بعد قليل.
3: نعم، وترين إذن أن الخبرة المتراكمة يجب أن تكون يعني حاضرة ومقدمة على أن يكون الشباب يعني في مواقع أو مواطن صنع القرار لحساسية هذا القرار الوطني ولخصوصية هذا القرار الوطني وما ستتبعه من مخرجات أو نتائج في نهاية الأمر. إذن هذا ما قدمتماه طيف فاطمة في خطاب الافتتاح يحيدنا إلى يعني جوانب أكثر تفصيلا، وهناك يعني فرضيات مطروحة في هذا المحور. هناك فرضية تقول أن إشراك الشباب في مواقع صناعة القرار الوطني لم يعد خيارا تنمويا فحسب، بل ضرورة تفرضها طبيعة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، إذ لا يمكن بناء سياسات المستقبل بمعزل عن استقراء أفكارهم وتطلعاتهم. أبدأ معك طيف، كيف تردي على هذه الفرضية؟
1: نعم، قبل ذلك أرد قليلا على ما أتت به الزميلة. كونها ربطت الخبرة بالسن، سنوضح من خلال حديثنا أن الخبرة سواء كانت تراكمية أو سواء اكتسبت من أي مكان هي لا ترتبط بالسن بشكل رئيسي. وكذلك نحن نتفق تماما أن هذه القرار كونها تؤثر على الوطن وعلى القرارات الدولية أو العلاقات الدولية يجب أن يؤخذ برأي أكبر فئة ممكنة من المجتمع، لا أن يتم التركيز على فئة معينة فقط تحت جناح أنهم يمتلكون الخبرة أو يمتلكون التجارب. كذلك حماس الشباب، نعم هذا شيء نتفق معه، لكن هذا كذلك يعد تعميم غير عادل، كون أن الحماسة لا ترتبط فقط بالشباب، ممكن أن ترى كبار سن أو أشخاص ذات خبرة يمتلكون هذا الحماس، أو كذلك أشخاص بعمر أقل يمتلكون هذا الحماس دون تحديد عمر معين. نتحدث بسم الله، إشراك الشباب في مواقع صناعة القرار كما وضحنا قبل قليل ليس خيار تنموي فحسب، وإنما ضرورة فرضها علينا الوقت الحالي أو التحولات المتسارعة التي تحدث في العالم الحالي، ولا يمكن أن نبني سياسات المستقبل بمعزل عن أفكار وتطلعات.

0: تحولات. لذلك إشراكهم يعني أننا سوف نحول الدولة من حالة شخص متأخر أو من حالة متأخرة لحالة مبادرة في صياغة المستقبل.
1: نعم.
0: كذلك السياسة الوطنية اليوم كما أوضحت زميلتي هي ليست قرارات جامدة في ملفات ورقية، وإنما هي مؤثرات مباشرة لحياة الناس. فعندما نصمم سياسات سواء كانت سياسات اقتصادية اجتماعية وأيا كان، تحدثت عن الأمن السيبراني مثلا، نحن نصمم واقع يعيش فيه المجتمع لفترة طويلة من الزمن أو لفترة طويلة من المستقبل. عزل الشباب عن هذه العملية أو عملية صياغة المستقبل يعني أننا نصمم مستقبل لا يشبه الأفراد الذين يحيوا في هذا المستقبل. فستتشكل لنا فجوة كبيرة جدا بين صناع القرار وبين المعنيين بهذا القرار أو المتأثرين بهذا القرار، وهو يشكل لنا فجوة أخرى أو معوقة أخرى لهذه التنمية، فكونها لن تعبر عن التطلعات الحقيقية للشباب. كذلك عندما نرى الشباب كونهم خطر على استقرار القرار أو اتخاذ القرار، كونهم مثلا بشكل حماسيين بشكل كبير، نغفل عن حقيقة أخرى ألا وهي أن الجمود يشكل لنا خطر أكبر. فالسياسات التي لن تغذى بعقول شابة تواكب العصر الحالي هي ليست سوى سياسات هشة تفتقر للمرونة.
1: نعم، واضح جدا. حتى أيضا نختصر أو يعني نستثمر هذا الوقت، يعني ذكرت جوانب مهمة جدا تؤكد أن حضور الشباب لابد أن يكون يعني مفعلا بطريقة أو بأخرى في مواقع صنع القرار. يعني فاطمة ما ذكرته طيف هي تنتصر لهذه الفكرة تماما. ترى أن مهما كانت يعني من خصوصية لهذا القرار الوطني إلا أنه يعبر عن رؤية مستقبلية، طالما أن الشباب هو موجود وهو عماد مستقبل أي أمة. كيف تردي على هذه الفرضية وعلى ما ذكرته طيف؟
2: نبدأ بداية بتفنيد ما أتت به الزميلة في فريق الموالاة في مسألة الخبرة التراكمية، ونطرح ذلك بفرضية سريعة. نعم. اليوم إذا أتيت بطبيب سنة أولى في الجامعة وطلبت منه بأن يقوم بعملية جراحية كاملة، هل سيرضى المريض بأن يسلم نفسه تماماً إلى هذا الطبيب المبتدئ، أم سيطلب بطبيب مختص واستشاري مختص في هذا المجال له سنوات عديدة في إجراء ذات العمليات الجراحية؟ أترك هذا الجواب للجمهور، وبطبيعة الحال سيكون الجواب وقولاً واحداً هو أنه سيطلب الطبيب المختص. هذا بالضبط وبإعمال فكرة القياس لاتحاد العلة هنا، أننا بحاجة إلى مختصين في صياغة هذه القرارات. وذكرت الجميل أنها ذكرت الخطيف نقطة رائعة جدا تجعلني أفتتح الفرضية الثانية، وهي فكرة التسارع اليوم محتم علينا بحكم الواقع. اليوم الجميع سيركب ركب التطور أو سيتخلف. إذا ما ركبت مع العالم اليوم في القارب الذي يتجه نحو الحوكمة ونحو التكنولوجيا، فسأنت ستظل في معزل عن العالم وعن التطور الذي يحصل في العالم بأسره. فالفكرة القول أن الأشخاص الذين سيصيغون القرارات هم أشخاص يفتقرون إلى الخبرات وإلى الحوكمة وإلى فكرة أنهم مواكبون للتطورات بأنهم لم يكن هذه الخبرات، هو قول حقيقة لا يمكن أن نعول عليه. فبحكم الواقع اليوم هم سيركبون هذا الركب، ولأن أبسط الأمور في الحياة اليوم أنت بحاجة إلى أن تقوم بمعاملة بسيطة، ستضطر إلى استخدام التقنيات الحديثة حتى تقوم بهذه العمليات، سواء عمليات البنك أو عمليات المؤسسات الأخرى. ففكرة التطور والتسارع كما أشرت أنها بحكم الواقع تحتم علينا اليوم أن نتأنى في اتخاذ القرارات. اليوم العالم سريع من حولنا، فنحن بحاجة إلى أشخاص لا يكونون بذات السرعة. فأشارت وأيدتني طيف في فكرة أن الشباب لديهم الحماسة والسرعة، ففكرة أن لديهم الحماسة تجعلنا بحاجة إلى أشخاص يقللوا ويفعلوا المكابح ويتخذوا هذه القرارات بتأني وبحكمة وبخبرات متراكمة، لا أن يكونوا أيضا متسرعين في اتخاذ القرارات حتى لا نكون أمام أمور لا نحمد عقباها لاحقا. لأن الأشخاص الذين لديهم خبرات يستطيعون تحليل ما هي الأخطاء المخاطر التي ستنجم عن هذه القرارات التي يتخذونها، لديهم القدرة على تحديد الجدوى من هذه القرارات من عدمها وما إلى ذلك.
1: نعم، يعني وكأن فاطمة تقول أن التأني في اتخاذ القرار هو يعني محتكر للفئة الأقدم أو الأكثر خبرة ربما، يعني ما قدمته، وأن أن هم الأكثر خبرة يجب من تكون لديهم يعني دفة صناعة القرار أو من يأخذون هذا القرار.

0: قرار أيا كان في أي مجال من مجالات التنمية، وهكذا تقول فاطمة. لكن يعني في المقابل يعني البعض ينسب هذا الأمر إلى يعني الفئة العمرية، ومن يرى أن صناعة القرار الوطني يعني لا يمكن أن تذهب مباشرة نحو النظر إلى الفئة العمرية، وهذه فرضية مطروحة أيضا في هذا السياق بأن صناعة القرار الوطني ليست مساحة للتمثيل العمري أو الاجتماعي، بل مسؤولية مفصلية ينبغي أن تمنح لمن امتلكوا الخبرة والتجربة والقدرة على تقدير عواقب القرارات الاستراتيجية. ويمكن هذا ما تطرقت إليه ضمنيا فاطمة، بأن هناك ربما قد تحدث عواقب، كيف ترد على هذه الفرضية الطيف وعلى كذلك ما ذكرته فاطمة في إطار دقيقتين
1: نعم،
0: فقط؟
1: عودة للمثال فقط التي تحدثت عنه، هل يسلم الفرد نفسه لطبيب مبتدئ أم لاختصاصي؟ سننظر له من ناحية أخرى، إذا كنا دائما ننظر لهذا الطبيب على أنه مبتدئ ونرفض أن يقوم بأي قرارات، متى سوف تأتيه الفرصة لأن يتحول إلى خبير؟
0: نعم.
1: اليوم بحديثنا نحن كموالين لإشراك الشباب لا نطالب أن نبدل الشباب أو الكبار بالشباب، وإنما نحن نطالب بعملية الشراكة بين طاقات الشباب وخبرة الأفراد في معادلة واحدة، أي نشارك الطبيب المبتدئ والاختصاصي في نفس المجال. لذلك إشراك الشباب اليوم ليس أمر نحن نتفضل به عليهم، وإنما هو حق وطني لهم أن يشاركوا في هذه القرارات. افتراضنا بأن صناعة القرارات هي مساحة مغلقة فقط للأفراد الذين يمتلكون خبرة أو يمتلكوا تجربة، هو افتراض أن الخبرة الماضية هي الوسيلة الوحيدة لفهم المستقبل أو لفهم الوقت الحالي. الخبرة اليوم لا تعني الحصانة من الأخطاء أساساً. التاريخ يخبرنا أن معظم القرارات أو الاستراتيجيات التي لربما انتهت بكوارث لم يتخذها شباب متهورين، وإنما اتخذها أشخاص ذوي خبرة وذوي تجارب كبيرة. لكن كوننا لا نعيش في ذلك العصر وإنما نعيش في عصر آخر، وجب علينا التغيير ولا نعيش بجمود العقلية القديمة التي بدأنا بها. الافتراض بأن الشباب لا يمتلكون الخبرة أساساً يعد إقصاء معرفي لهم، لأن الخبرات اليوم لا تعد فقط خبرات سياسية أو خبرات عسكرية يتطلب نزول ميداني لاكتساب هذه الخبرة، وإنما هي مرتبطة بكل شيء، مرتبطة حتى بالتقنيات، مرتبطة بالبيئة. فالشباب هم من يقرأوا هذه المتغيرات الموجودة في العصر الحالي بشكل أدق كونهم عاصروها بشكل أكبر. فعندما نستبعد هؤلاء الشباب من عملية اتخاذ القرار، في حقيقة الأمر نحن نعمي الأفراد عن رؤية نصف المخاطر المحتملة بشكل أدق. فلا يمكن أن نسلم عملية صناعة القرار لأشخاص عاشوا في عالم الأمس بشكل كامل وبشكل جامد، وإنما نشرك ما بين شباب الوقت الحالي وما بين ذوي الخبرة.
0: نعم، واضح جدا. يعني ما تقوله أن فيما لو حدثت عواقب معينة نتيجة اتخاذ قرار معين، هذا حدث حتى بالنسبة لي من لديهم خبرة زمنية طويلة وعريقة جدا، تصور أن الاحتمال الخاطئ أو الخطأ في اتخاذ القرار أن يكون من الشباب قد يكون نوعا ما ظالم، وبالتالي قد تكون هناك أيضا يعني فكرة مغايرة تردي بها يعني على ما ذكرته طيف فاطمة، وأيضا ما طرح في هذه الفرضية تحديدا. تفضلي.
2: أعمال لفكرة النسبة والتناسب، فبطبيعة الحال قليل الخبرة أخطاؤه ستكثر، وكثير الخبرة أخطاؤه ستقل. هذه النقطة الأولى. أيضا فكرة أن الشاب اليوم، الطيف في فريق الموالاة كانت تحاول توصل فكرة أننا نريد إقصاء الشباب، وأننا حينما نقول أننا نعول على ذوي الخبرات وذوي الكفاءات هو إقصاء فعلي للشباب. الشباب اليوم نحن لا نريد إقصائهم في مرحلة اتخاذ القرارات، ولكن نريد منهم أن يتأهلوا، ففي هذه الفترة هم فترة التأهيل. لا يشترط التأهيل أن يكون لهم مركز في اتخاذ القرارات، بل يمكن أن يكونوا كحال من بنوا أنفسهم بجانب صناع القرار، في مثلا على سبيل المثال في التدريب المهني وأنواع التدريب وأشكال التدريب الأخرى، ولكن لا يشترط أن يكون لهم كما نقول كرسي في صناعة القرار. أيضا فكرة أنا لم أحد فكرة صناعة القرارات بالقرارات العسكرية أو التي تتطلب النزول الميداني، أنا أركز على فكرة الخبرة والكفاءة والخبرات المتراكمة والمعرفة التراكمية
0: أيا كان المجال.
2: هذه هي الأساس. حتى كما أشرت سلفا في الفرضية سالفة الذكر، أننا يكون هؤلاء الأشخاص لديهم من المعرفة ما لديهم التي تقلل الأخطاء فيما بعد، وأشرنا إلى فكرة النسبة والتناسب. أما عن فكرة ما شهده التاريخ قديما، فذكرت أن الأخطاء والكوارث كانت من الأشخاص ذوي الخبرات. أيضا فكرة الربيع العربي كانت الثورة من قبل الشباب، هم حركتهم الحماسة بداية الأمر، ولكن حدث ما لم يحمد عقباه. لماذا؟ لأنهم لم يتأنوا في اتخاذ القرارات، لم تكن هذه القرارات قد اتخذت بناء على تأني وفكر ومن ذوي خبرات. أيضا نركز على فكرة أن مرحلة أو ساحة صناعة القرار هي ليست المكان المثالي للمنافسة بين الأجيال، أو لقول أن هذه الساحة هي الساحة المثالية للجيل الفلاني للجيل الفلاني. هي المساحة التي تحتاج إلى أشخاص قادرين على تصور التقديرات المستقبلية للقرارات التي ستتخذ، لا على أفكار عابرة ومشاعر جياشة لاتخاذ أمور لحظية ومؤقتة.
0: نعم، ربما أيضا من يعني ينظر إلى حماسة الشباب وقدرتهم ربما على أن يكونوا فعلا فاعلين في مواقع صناعة القرار، هي من باب أن هناك يعني صناعة القرار، أو أن صناعة القرار بحد ذاتها تسرع بناء القيادات المستقبلية أو تؤهل قيادات جديدة عوضا عن القيادات الموجودة في مواقعها في تلك المرحلة أو في مرحلة ما. لكن هذا الحديث فاطمة وطيف يعني يحيلنا إلى فرضية أخرى. هذه الفرضية تقول أن التمكين المبكر للشباب في مواقع التأثير وصناعة القرار يسرع بناء قيادات وطنية للمستقبل، بينما يؤدي تأجيل إشراكهم بحجة نقص الخبرة إلى إضعاف جاهزية الأجيال القادمة لتحمل المسؤولية. أعود إليك فاطمة فالرد على هذه الفرضية ثم ترد على ما ذكرت طيف. تفضلي فاطمة.
2: نعم، فكرة التمكين، نحن حينما نتحدث عن التمكين هو ليس بديلا حقيقة عن التأهيل.
0: نعم.
2: اليوم أنت إذا طلبت من الطفل أن يكتب اسمه، ما لم تعطيه الأبجديات، لم تعلمه الحروف الأبجدية، هل سيستطيع الطفل فعل ذلك؟ لن يستطيع الطفل فعل ذلك. فنحن بحاجة بداءة إلى تأهيل هؤلاء الشباب وإلى إعطائهم الإمكانيات التي تؤهلهم في المستقبل إلى اتخاذ القرارات.
0: نعم.
2: حتى يعني نضعهم في هذه الكراسي وفي هذه الأماكن وهم لديهم الجاهزية ولديهم الإمكانيات. كما أشرت في الفرضية السابقة، لا يشترط أن يكون التأهيل بجانب أو صناع القرار أو أن يكون لهم كرسي واضح ومكان واضح في صناعة القرار، بل هناك وسائل عديدة تؤهلهم وتمكنهم من أن يصنعوا القرارات في المستقبل بعد أن تكون لديهم أبجديات صناعة القرار، لا أن تكون كما أشرنا لديهم أفكار بغية التغيير وبغية مواكبة الحداثة التي أشرت إلى أن اليوم العالم يفرضها علينا بحكم الواقع، فالكل سيركب هذا الركب والكل يتحتم عليه أن يسير في فكرة الحداثة والتطور. فأشرنا أيضا إلى فكرة أن الدولة ستتحمل نتائج هذه الأفعال وستتحمل نتائج هذه القرارات، فبالتالي حتى لا نحمل الشباب اليوم، وهذه الدراسات أثبتت حديثا أن الجانب النفسي لدى الشباب الذين لديهم الحماسة يتأثر بشكل كبير إذا ما خابت الاحتمالات التي كانوا يبنون إليها والتي كانوا يرمون إلى تحقيقها. فحتى يعني نضعهم في أماكن صناعة القرار وهم لديهم الجاهزية لديهم الإمكانيات، لا أن نصيبهم بصدمات وتروما مستقبليا من القرارات.
0: نعم.
2: التي يتخذون.
0: نعم، إذا يعني طيب ما ذكرته فاطمة كأنها تقول أن يعني فكرة صناعة قيادات جديدة من الأجيال الشابة أو من الفئات الشابة فكرة لا يجب أن يعني تذهب هكذا بشكل سريع جدا، يجب أن يعني نتأنى في صناعة القرار أو إشراك الشباب في صناعة القرار في مرحلة ما أو في أي مجال معين. كيف تردي على ما ذكرته وفي إطار هذه القضية أو الفرضية المطروحة؟
1: نعم. أساساً نحن جميعاً اتفقنا أن الخبرة في أساسها هي مكتسبة أو هي تراكمية وتأتي بالممارسة، هذا يعني أنها لن تأتي بالسن. فمعنى أننا نحن نشرك الشباب أو أننا سوف نشرك الشباب عندما يصبحوا جاهزين هو خطأ إداري، لأننا نحن نحرم الشباب من المشاركة في القرارات في فترة العشرينات وفي فترة الثلاثينات من أعمارهم. نظريتنا أن هذا أفضل، لكنه فعلياً هو تأخير لمرحلة النضج الأساسي لاتخاذ هذه القرارات. نحن بهذه الطريقة نبني أشخاص أو نبني قيادات قادمة تنتظر التعليمات أو تنتظر الفئة الأكبر منها أن تأتي لتتخذ هذه القرارات، لا تمتلك الشجاعة الأساسية لأن تتخذ لوحدها القرارات، تنتظر الأوامر الجاهزة بدلاً من أن تبادر بصناعة هذه القرارات. تأجيل إشراك الشباب يعني أننا بطريقة أو بأخرى نغامر بمستقبل الدولة عندما يحين وقت تقاعد الجيل الحالي من متخذي هذه القرارات أو من صناع هذه القرارات. تجد الدولة نفسها أمام فراغ حاد أو فراغ قيادي، لأنها لم تقم بنقل هذه المسؤولية للأفراد أو لم تمنح الشباب فرصة لصناعة هذه القرارات أو عن طريق إشراكهم في صناعة هذه القرارات. استمرار الاعتماد على نفس الأفراد أو على نفس الخبرات لسنوات طويلة دون تجديد أو دون إشراك لأي شباب يعني أن الدولة سوف تكون هشة أمام التحديات المفاجئة التي تأتيها في العصر الحالي والتي لم تكن موجودة في العصر السابق، لأن صانعي القرار الحاليين لم يواكبوا طبيعة هذه التحديات الجديدة، وكذلك أن الشباب الذين سوف يتولوا مسؤولية صناعة القرارات أو اتخاذ القرارات من بعدهم لم يحصلوا على فرصة للاختبار الحقيقية في الميدان، لم تأتيهم فرصة المشاركة في صناعة هذه القرارات. لذلك التمكين المبكر اليوم يعمل لنا كصمام أمان يضمن لنا أن القيادة اليوم تنطلق من الواقع. الشاب الذي يتخذ القرار هو في هذا العصر، هو موجود في هذا العصر، هو يفهم لغة هذا العصر أكثر من الموجودين سابقا، وهو يدرك بعمق احتياجات المجتمع في الوقت الحالي، مما يجعل هذه القرارات الوطنية قرارات أكثر واقعية وقرارات قابلة للتنفيذ بشكل أكبر. في حين نمكن الشباب نحن نختصر وقت طويل جدا من التجارب أو من الفشل والخطأ أو من الصحة والخطأ التي تبني لهم هذه الخبرة.
0: نعم، كل ما ذكرتماه فاطمة وطيف في القضية المطروحة في المناظرة يعني يأخذ يعني من الأهمية بشيء كبير جدا، وهناك مساحات مشتركة. هذا يحيلنا أيضا إلى ما نسميه بخطاب الختام. كل واحدة منكما تقدم ما لديها في إطار دقيقة واحدة بشكل شمولي. أبدأ معك فاطمة ثم أنتقل إليك طيف.
2: ختاما، أوضحنا نحن فريق المعارضة أن صناعة القرار الوطني ليس رفاهية وليست أمور عابرة، إنما هي مسؤولية ترتبط بمصالح الدولة وأمنها القومي وأمنها على الصعيد المحلي والخارجي. الاستماع إلى الشباب وأفكارهم لا يستلزم بالضرورة إلى تنصيب كراسي خاصة لهم في صناعة القرارات، بل يمكن إعطائهم فرص في برامج المحاكاة. نؤكد على ضرورة التدرج المؤسسي في صناعة القرارات، وعليه نتمسك نحن فريق المعارضة بأن إشراك الشباب في صناعة القرارات الوطنية يجب أن يكون بعد التأهيل لاكتساب الخبرات الكافية، حفاظا على جودة القرارات وصونا للمصلحة الوطنية.
0: شكرا لك فاطمة. طيف.
1: نعم، أوضحنا لكم أن الشباب هم المحرك الفعلي للمستقبل، لكوننا في عالم سريع ومتغير لا يمكن لعقلية الأمس أن تعالج مشاكل اليوم، فإشراك الشباب هي الوسيلة الوحيدة لكسر الجمود وتحويل السياسات من مجرد ردة فعل متأخرة إلى استباق مبتكر للمتغيرات. وكذلك أوضحنا أن صناعة القرارات الوطنية ليست ترفا وإنما استجابة حتمية للتحولات في الوقت الحالي، وأثبتنا أن السياسات التي تصاغ بمعزل عن الشباب وهم أصحاب المستقبل هي سياسات مقطوعة الصلة بالواقع، وأن إشراكهم ضرورة لضمان مواكبة هذا القرار للعصر، وأن الخبرة ليست حصرا على عدد السنين وإنما هي القدرة على التحليل والمواكبة. وأسقطنا أسطورة الخبير التي أتى بها فريق المعارضة، لأن صناعة القرار تتطلب تنوع في الرؤى لانغلاقا في تجارب الماضي. كذلك أوضحنا لكم أن التمكين المبكر هو القيادة الأساسية، ومنطق الانتظار الذي يتبناه فريق المعارضة هو فخ استراتيجي يحرم الشباب من الممارسة ليصبحوا قادة، ويؤدي إلى فراغ قيادي عند تقاعد الجيل الحالي، لأننا لم نحهم الفرصة ليتعلموا، بل منحتهم إياه الدولة جاهز.
0: نعم، يعني الحمد لله أنني لست محكما لهذه المناظرة، وإلا لأصبحت محتارا يعني في كل ما ذكرتماه يعني من يعني النقاط قوة ودلائل منطقية ومتزنة. كل منكما يعني عبرت عن فكرتها بشكل واضح. أنا أشكرك جزيل الشكر طيف بنت عبير القايري، مثلت جانب الموالاة وكنت ترين أن إشراك الشباب في صناعة القرار الوطني يمثل ركيزة أساسية لتطوير السياسات ومواكبة الطموحات الوطنية واستشراف المستقبل. كل شكر لك طيف.
1: نعم، شكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: كما أشكرك أيضا فاطمة بنت خميس العجمي، مثلت جانب المعارضة لهذه الفكرة والقضية المطروحة، وكنت تدافعي عن أن صناعة القرار الوطني مسؤولية لا تكتمل يعني إلا بالخبرة والتجربة، وأن توسيع أدوار الشباب في هذا المجال يجب أن يظل مرتبطا بمستويات التأهيل والخبرة المتراكمة. كل الشكر لك فاطمة.
2: يعطيكم العافية وشكرا لكم هذه الاستضافة.
0: بارك الله فيكما. وإذا مستمعينا، بين من يرى في إشراك الشباب ضرورة وطنية تفرضها متطلبات المستقبل، ومن يؤكد أن صناعة القرار مسؤولية لا تكتمل إلا بالخبرة والتجربة، تبقى القضية مفتوحة أمام اجتهادات متعددة تبحث عن أفضل السبل لتحقيق المصلحة الوطنية. هكذا نصل معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم المناظرة، في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة. تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية. إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
4: الرب مقاربة ثانية.
0: اختتمنا الحلقة الأولى بمعنى كلمة رب حين تضاف إلى ما بعدها، ونواصل هنا فنقول إن كلا من الكلمتين ربي وربك الواردتين في سورة يوسف تعني الملك أو عزيز مصر، وبما يقترب من معنى سيدي وسيدك. وأما الها في إنه من قوله تعالى في قصة يوسف، معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، فهي تعود على عزيز مصر المذكور في آية سابقة، أي أن عزيز مصر هو مالكه الذي أحسن مثواه فلا يخونه. وفي إعادة الضمير على عزيز مصر تلاؤم مع استعمال لفظة رب بمعنى الملك والمالك والسيد في السورة نفسها. ارجع إلى ربك، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى تربط ذلك بطاعة الله لقوله معاذ الله، فهو إنما يعتصم بنفسه من مراودتها إطاعة لله ووفاء لمن اشتراه وأحسن مثواه، أي ربّبه فصار له ربًا بمعنى المالك والمحسن والمصلح لحاله. ونلاحظ أن لفظة رب تظهر في قصة خلق آدم وكأنها لفظة قديمة قدم الإنسان نفسه. قال ما نهاكما ربكما، ثم فتلقى آدم من ربه كلمات، ثم وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وتستمر الكلمة عبر الزمن لتشمل الناس جميعا كما في الحمد لله رب العالمين، وفي رب السماوات والأرض وما بينهما، وفي قل أعوذ برب الناس. والملاحظ أن لفظة الله لم تذكر في جميع آيات الخلق الأول خلق آدم، بل جاءت لفظة رب، ثم يظهر لفظ الله في قصة ابني آدم المعروفين باسم هابيل وقابيل، وكذلك في قصص الأنبياء كقصة نوح، مما يعطينا مؤشرا إلى أنه جل جلاله لم يذكر له اسما، فكانت كلمة رب مشيرة إليه وقاصرة عليه ومختصة به.
5: فلما تكاثر الناس وأشرك بعضهم به وصار لكل فرد أو جماعة إله ورب، ظهر لفظ الجلالة الله للدلالة عليه وحده جل وعز، وتجمع لفظة رب على أرباب حين لا تكون دالة على الله تعالى، فهو واحد أحد غير قابل للتعدد. ووردت في التنزيل العزيز دالة على ما عبد من دون الله، الآلهة التي كان المشركون يعبدونها. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ البشر، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ونلاحظ أن كلمة رب جمعت هنا مع أن حقها أن تكون مفردا لدلالتها الحقيقية على رب واحد، ولكن طبيعتها اللغوية تسمح بأن تجمع وأن تثنى وأن تؤنث وتذكر. وكذلك لفظة إله، وسنرى في بحث لفظ الجلالة الله أنه اللفظ الوحيد الدال على الخالق وحده، لأنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. وقد تساءل بعض الكتاب إذا كانت كلمة رب تفيد معنى العناية والتربية مما ورد في المعجمات وكتب التفسير، وإذا كان ذلك منطبق على خلق الإنسان الأول الذي خلقه من طين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ونفخ فيه من روحه وعلمه ما لم يكن يعلم، فكيف ينطبق معناه أي معنى التربية والتعليم على الأجيال التي جاءت من بعد ذلك وإلى اليوم؟ والجواب سهل ميسور، ففي الآية السابقة ذاتها مفتاح الجواب: كل البشر هم أبناء آدم وأحفاده بطبيعة الحال، فهم ورثوا أجسامهم وأدمغتهم منه بكل ما في جسمه من أعضاء وأعصاب وشرايين وقلب ورئتين وغير ذلك، وكل ما غرس في دماغ آدم عليه السلام من علم. ذلك أن الآية تقول: وعلم آدم الأسماء كلها، تدلنا على الجواب، حيث نستنتج من هذه الآية أن من مبررات الخلق أن يأخذ الإنسان نفسه بالعلم والمعرفة، ولا يستطيع الإنسان أن يكون جديرا بحمل خلافة الله في الأرض من غيرهما. ومن البين أن أفضلية آدم على الملائكة اعتمدت على أنه علم ما لم تكن الملائكة تعلم ولا تعرف عنه شيئا، ولذلك حث القرآن الكريم على طلب العلم في كثير جدا من آياته البينة. فهذه المخترعات التي توصل إليها العقل البشري مما نراه ونستفيد منه فوائد شتى. على سبيل المثال، لم تكن أشياء ملموسة محسوسة، فهي غيب لم تكن الأجيال السابقة قادرة على فهمه وإدراكه، فلما أوقد الإنسان في ذاته شعلة التفكير واستفاد من قوانين الله وسننه في الحياة وصل هذا إلى المخترعات والمكتشفات، وهو يواصل مسيرته لاستفادة أكبر وتطور أهم وأعمق. وهذه المواصلة من أهم الأسس التي جاءت الكتب السماوية لتؤكد ضرورتها ووجوبها على جميع الناس، إنها جميعا وغيرها أيضا مخبوءة في دماغ آدم مما ورثه عنه أبناء، وسيواصلون اكتشافها إلى آخر يوم من أيام الدنيا، فهي لم تتنزل لهم من المريخ أو نبتون، بل من داخل الدماغ الذي ورثوه بعد تفعيله وتشغيله.
3: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى،
1: العروة الوثقى.
0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى. في هذه الحلقة سأتحدث عن تربية الأبناء على التمسك بالدين. الإسلام أعظم النعم التي امتن الله بها علينا، فهو سبب السعادة في الدنيا والآخرة. ولنعلم أبناءنا بأن نعمة الإسلام أجل النعم وأوفاها وأعلاها، ويجب على المسلم أن يحمد الله عز وجل ليل نهار على هذه النعمة الكبرى. فالإسلام هو دين الله الذي ارتضاه لنا جل وعلا، ارتضاه لعباده. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأي نعمة أعظم من أن تكون مسلما تنتمي لهذا الدين وتتعبد به لرب العالمين. فيا أخي المستمع الكريم، حينما تجلس مع ابنك قل له: يا بني، عندما تكون مسلما فهذا يعني أنك تعبد الخالق العظيم الكريم الذي أوجدك ورزقك ويدبر أمرك، ولا تشرك به شيئا، لا تشرك به مخلوقا عاجزا لا يملك لنفسه ولا لك نفعا ولا ضرا. يقول الله جل وعلا: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا.

آمنت بربكم فاسمعون. هذا مؤمن آل ياسين. وعندما تكون مسلما فهذا يعني أنك سلمت نفسك لله لا لهواك، فأنت تأتمر بأمر رب خبير عليم، وتتبع شريعته الحكيمة وتشريعه الحكيم. فالرب سبحانه وتعالى الذي أسماؤه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة، هو أعلم بعباده وأعلم بما يصلحهم وما يصلح لهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وعلينا أن نعلم أبناءنا بأن الإسلام دين العدل والإحسان، دين الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. يقول سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. عندما تكون مسلما فهذا يعني أن دينك دين الشمولية والكمال والوسطية والاعتدال، دين الوسط. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والإسلام أيها الأحبة دين يحفظ العقول ولا يقبل الخرافات، دين يأمر بالعلم ويذم الجهل. الإسلام دين الفطرة السليمة التي لا تبديل فيها لخلقة الله تعالى. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والإسلام دين المحبة والألفة، هكذا نقول لأبنائنا حينما نجالسهم ونجلس معهم: يا أبنائي الإسلام دين المحبة، دين الألفة، دين التعاطف والرحمة والأخوة الصادقة والكلمة الطيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والله تعالى تكفل بحفظ الدين، مهما حورب مهما اشتدت الحملات ضده الله تعالى يظهره على الدين كله. قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والحياة الحقيقية والسعادة الأبدية هي بالتمسك بهذا الدين يا أبنائي، هكذا نقول لأبنائنا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة، قسم من الله تعالى، ثم مؤكدات لفظية على أن الحياة الطيبة في الدنيا لمن عمل صالحا، والجزاء بالحسنى في الآخرة هي للمؤمنين الصالحين. والحياة الطيبة يعيشها قلب المؤمن مطمئنا بقضاء الله تعالى ومنشرحا بما قدره الله تعالى عليه وسعيدا بإيمانه بربه جل وعلا. ولنخبر أبناءنا أيها الأحبة بأن الإنسان لو ملك الدنيا وما فيها وكان أغنى أهل الأرض مالا ولم يؤمن بالله والرسول فإن سعادته ليست السعادة الحقيقية، وعذاب لحظة في نار جهنم ينسيه ذلك النعيم الذي عاشه في الدنيا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟
فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. غمسة واحدة في الجنة تنسي ما كان قبلها من هم وضيق وحزن وفقر وبلاء وشدة، وغمسة واحدة في النار تذهب كل ما قبلها من نعيم دنيوي ومتاع فان. فالأمر العظيم هو الثبات على هذا الدين، الثبات على الإسلام حتى لقاء الله عز وجل. قال الله تعالى:

0: المسلمون. وقال يوسف عليه السلام في دعائه: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فعلينا أيها الأحبة أن نؤكد لأبنائنا بأن على المسلم أن يتمسك بهذا الدين مهما كلفه الثمن، وأن تكون خاتمته على الإسلام، وأن يرزق حسن الخاتمة حتى يلقى الله عز وجل مسلما متمسكا بدينه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله ولو قتلت أو حرقت. فعلى المسلم أن يتمسك بدينه وأن يعتصم بالله رب العالمين. ولنعلم أبناءنا بأن من أسباب التمسك بالدين أن يتعلم المسلم العلم النافع الذي يعرف به الإسلام، يتعلم أحكام الدين، يتعلم ما يستقيم به في حياته على دينه وعقيدته. أما إذا بقي على جهله فإنه قد يقع فيما يخالف دين الله عز وجل وهو لا يدري، قد يقع في تلبيس إبليس وفي الشبهات والشهوات. فلا بد من تعلم العلم النافع الذي يعين المسلم على الثبات والاستقامة على الدين. ومن أكرمه الله وكان من أهل هذا الدين فعليه أن يستشعر هذا الفضل العظيم، ويقدر قدر هذه النعمة وقيمتها، وأن يعرف الإسلام الذي هو عليه، وأن يعمل بما جاء فيه، ويحذر مما ينافيه، وأن يشرف ويعتز بكونه عبدا لله مسلما، ويفرح بعبادته لربه وحده لا شريك له. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولنحصن أبناءنا أيها الأحبة، نحصن أبناءنا ضد الأفكار الضالة والمنحرفة عن ديننا الحنيف، لنحفظهم من خطر الإلحاد وغيره من خلال تعليم الأدلة العقلية والنقلية على وجود الله تعالى وقدرته وعلى أثر الإيمان به وتوحيده. حيث يواجه كثير من أبنائنا هذه الأخطار حينما يبحرون في شبكات التواصل الاجتماعي في الشبكة العنكبوتية، وحينما يسافرون للدراسة والسياحة، وحينما يتعرفون على أصدقاء من غير أبناء دينهم. ولنقل لأبنائنا ونعلمهم بأن الاعتزاز بالدين بدين الإسلام لا بد أن يعتزوا بالدين. فمن سألهم عن دينهم في أي مكان كانوا وأي دولة يكون الجواب منهم: أنا مسلم. يقولها وهو رافع الرأس، لا دليل عليه أن يصلي الصلاة في وقتها إذا خاف خروج الوقت دون استحياء من أحد، ففي ذلك دعوة عملية لغير المسلمين. وقد أسلم الكثير بسبب مشاهدتهم للمسلمين يصلون في القطار أو في الحديقة العامة أو غيرها، وكان ذلك سبب لهدايتهم ورحمة لمن دخلوا في دين الله عز وجل. ومن عوامل الثبات على الدين ومما نوصي به الأبناء الإكثار من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن الكريم والمحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة والإكثار من النوافل وحضور مجالس العلم والذكر والدعاء بالثبات والاستقامة. ومنه الدعاء المأثور: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أسألك الثبات والاستقامة. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على حسن تربية أبنائنا، ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، ويرزقنا الثبات والاستقامة على الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج: علي بن عبد الله.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى.
0: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد.
1: نطوف وإياكم في ظلال الكلمات واحتمالها وترحالها،
0: وعبر هذه الحلقة نقترب من كتاب الغربان،
1: فأهلا بكم في تطوافنا.

0: يقول الكاتب الإسباني رابال في إحدى مسرحياته إن النسور والغربان هي أكثر حيوانات الأرض حساسية، ولهذا فهي تتغذى بالجثث، بل هي التي تلقي الوداع الأخير على الميت الذي نود إقباره في باطن الأرض بسرعة. إن شوقها إلى الموت أكثر أشكال الحب عظمة ونزاهة.
1: لقد شاركت الغربان في المنعطفات الكبرى للمخيلة البشرية، واندفعت حاضرة في أساطير النار والطوفان والخلق والموت وخام الشعر.
0: للغربان سر الراعي الدموي المتقشف العار المنكشف في الطلق الحال في اللون والصوت وأجساد الأسماك المشوهة والعطنة، والنخيل الغائب عن وظيفة الإثمار والحصاد الباكر.
1: لقد قيل للفقيه الأديب عامر الشعبي: من أين لك هذا العلم؟ قال: بترك الاغتمام والسير في البلاد، وصبر كصبر الحمار، وبكور أي تبكير كبكور الغراب.
0: ويحدثنا عبدان القرمطي عن غراب شاهده قائلا: رأيت مع عربي جاء من العراق إلى خراسان غرابا يفرش الفراش ويبسطه بمنقاره، ويخبئون له غرضا بين 20 نفسا فيخرجها بإشارة صاحبه دون أن يدله عليه أحد، وكان يركب الديك ويضربه بمنقاره كما يسوق الرجل دابته.
1: ويصور ابن عساكر ساعات الجامع الأموي بالصورة التالية: عليها عصافير من نحاس، وحية من نحاس، وغراب من نحاس، فإذا تمت الساعة خرجت الحية فصفرت العصافير وصاح الغراب وسقطت حصاة في الطست.
0: وفي رموز التراث المسيحي يرتبط الغراب بالشيطان، وكذلك في التراث الشعبي الإنجليزي، ويقال إن الغراب يزور جهنم في منتصف الصيف من كل عام ويدفع راتبا للشيطان مجموعة من ريشه، ويبدو أن السبب هو غياب الطائر في فصل الصيف، ولما كان الناس يجهلون هجرة الطيور فقد صدقوا هذه الأسطورة.
1: إلا أن المؤرخ اليوناني بلوتارخ يستخدم الغراب في إحدى مقالاته كرمز للعفة، يقول في ذلك: إنه مخلص لزوجته، فهو لا يتزوج مرة أخرى إذا فقد رفيقته إلا بعد 9 أجيال من البشر. فهل كانت نيلوب زوجة أوديسيوس التي نقضت غزلها تستطيع ذلك؟ هكذا يتساءل المؤرخ.
0: وعودا على بدء، نقرأ ما يلي في معجم الخرافات والمعتقدات الشعبية في أوروبا عن الغربان: تحسن عودة الإنسان إلى بيته وعدم تحركه منه خلال يومه إذا صادف غرابا في الصباح آتيا من جهة يساره، وإذا حلق سرب من الغربان 3 مرات فوق أحد الحقول كان نذيرا بموت صاحبه. ولم تعد ثمة غربان في سماء فرنسا، فقد استبدلت بها زيغان مفردها زاغ، وهي إن لم تكن فألا فهي أقل شؤما.

0: تقول العرب لصوت الغراب غاق غاق، ويسمى صوته نعيقا، وهو دلالة شؤم لديهم، ويقال غراب أبقى لاختلاط السواد بالبياض فيه.
1: ويذكر أبو حيان التوحيدي أن إناث الغربان تجلس على البيض جلوسا دائما، والذكر يأتيها بالطعام حينئذ، كما يذكر بأن الغراب يعادي الثور والحمار وينقرهما.
0: وقد خص العرب الغراب بالشؤم ربما بسبب لونه أو عمله أو اسمه. يقول الجاحظ في ذلك: وتطير بالغراب إذا كان أسود، ولاختلاف لونه إن كان أبقع، ولأنه غريب لا ينقطع إليهم، ولأنه لا يوجد في موضع خيامهم يتقمم إلا عند مبايتهم لمساكنهم ومزايلتهم لدورهم،
1: ولأنه ليس شيء أشد على ذوات الدبر أي القرحة من إبلهم من الغربان، ولأنه ينقب عن الدبر حتى يبلغ إلى دايات العنق أي فقراته، وما اتصل بها من خرزات الصلب وفقار الظهر، وقد بسط ولوعه بنقر قروح الإبل أن سمته العرب ابن داية، لأنه إذا وجد دبرة في ظهر البعير أو قرحة في عنقه سقط عليها ونقرها وعقرها حتى يبلغ الدايات أي الفقرات.
0: ومع أن الغراب مشهور عند العرب بقوة الإبصار وصفاء العين، فيقال: أصح بدنا من غراب، وأبصر من غراب، وأصفى عينا من غراب، فهو مقدم في الشؤم، وبلغ من بغضتهم له أن تحرزوا من التصريح باسمه، فكنوا عنه بالأعور.
1: وقد أكثر الشعراء من ذكر تشاؤمهم بنعيبه وشحيجه، فها هو زهير بن أبي سلمى يتوجس أن يرتحل عنه أحباؤه لما سمع نعيق الغراب: ألقى فراقهم في المقلتين قذا، أمسى بذاك غراب البين قد نعق.
0: وكذلك توجس النابغة في قوله: زعم العواذل أن رحلتنا غدا، وبذاك تنعاب الغراب الأسود.
1: وبقي التشاؤم بالغراب إلى ما بعد الإسلام، وما زال الناس يتشاؤمون به وبالبوم إلى اليوم. قال عمر بن أبي ربيعة: نعب الغراب ببين ذات الدملج، ليت الغراب ببينها لم يشحج.
0: وقال جرير: إن الغراب بما كرهت لمولع، بنوى الأحبة دائم التشحاج، ليت الغراب غداة ينصب دائما، كان الغراب مقطع الأوداج.

0: في أساطير النوروز الشمال يعتبر فوتان أو أودن كبير الآلهة، وهو يتربع على عرش الحكمة معتزلا في قصره، ويصغي إلى غرابيه الأسحمين الواقفين على كتفيه، هوغن أي الفكر ومونين أي الذاكرة، ينقلان إليه أخبار الخلق، وهو ساهر على المعرفة التي فقد في سبيلها إحدى عينيه، وهو يستقيها من ينبوع الحكمة ليحملها إلى البشر لتكشف عن عقولهم غشاوة الضلال. وقد سماه الأنجلو ساكسون فودن، ومنه اشتقوا اسم يوم الأربعاء وينزداي أو وودنزداي.
1: وللشاعر الروسي ليرمنتوف الذي كان يعتقد أنه من سلالة اسكتلندية هذه القصيدة التي تحمل عنوان أمنية، يقول ليرمنتوف فيها:
0: لماذا لم أكن طائرا؟ لماذا لم أكن غرابا أسود يبحر في السماء؟ لماذا لا أستطيع التحليق فوق الأرض والبحار؟ ولماذا لم أكن غرابا حرا؟ فبعيدا بعيدا إلى الغرب أطير، حيث يمتد وطن وأسلافي، حيث التلال تختفي في الضباب فتختفي قلعتهم الصخرية وعظامهم ترقد منسية مجهولة.
1: بعيدا أيتها الأحلام العبثية، أيتها الأشواق العبثية، بعيدا، فقد افترقت عن وطني إلى الأبد، وبيني وبين وطني تمتد بحار عاصفة ومصير لا يلين أمام توسلاتي. ولدت هنا وسط الثلوج منعزلا عن أقاربي، وأنا غريب حتى القلب عن هذه السهول. إنني ابن قبيلة مقاتلة عظيمة، فلماذا لم أكن غرابا أسود يبحر في السماء؟
0: وقال الفنان الهولندي الشهير فينسنت فان جوخ لوحة بعنوان حقل القمح والغربان، وهي آخر لوحة رسمها قبيل انتحاره مباشرة في شهر يوليو عام 1890. فبعد أن فرغ من رسمها أقدم على محاولة الانتحار في أحد حقول القمح، وأطلق الرصاص على نفسه، ومات متأثرا بجرحه بعد ذلك بأيام قليلة.
1: كتبت الشاعرة البولندية أنا بوغونوفسكا عن لوحة فان جوخ حقل القمح والغربان تقول: السحب تتشابك في سلسلة، الأرض تتنفس خضرة، القمح يغرق العيون طوفانه، والغربان رماد الفحم المتبقي من العدم تغطي وجه الشمس.
0: أما الشاعر الألماني ألبريشت جوز فيكتب عنها قائلا: قلبي وهو غراب الجوع يحلق فوق الأرض وينعق
2: تحت القمر المضيء، أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
3: ظلال المعنى.
1: إعداد صالح العمري،
2: تقديم رشا البلوشي،
1: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
8: عبر قرون وحقب تاريخية اكتسب موقع عمان أهميته من خلال مراحل محددة ومتميزة، كل مرحلة تنكشف فيها طاقات جديدة محصلتها في النهاية رصيد ضخم من التراث الحضاري. وإذا كانت عمان تتميز بموقع جغرافي فريد بحكم تميز حدودها الجغرافية الطبيعية، فإن هذا الموقع جعلها تلعب دورا حضاريا فاعلا، وحفظ لها شخصيتها المستقلة، وأصبح اتصالها بالبحر من سماتها الواضحة. وكان تنوع أقاليمها الجغرافية في مقدمة العوامل التي جعلتها تجذب إليها التجار والمهاجرين والمغامرين والطامعين على مر التاريخ. وإذا كانت الجغرافيا هي قدر الأمم وهي العامل الثابت في صناعة التاريخ كما قيل، فقد وجد العمانيون أنفسهم أمة بحرية بوجودهم أمام وضع جغرافي جعلهم في حالة من الاستنفار الدائم، وضع تفتق له ذهنهم وأثار هممهم وفتح أمامهم أبوابا دفعتهم إلى حب المغامرة والطموح والتواصل مع الآخر. وأنجبت عمان قادة وربابنا وملاحين وصناع سفن مهرة ورواد للملاحة البحرية وعلماء برعوا في علوم البحار والفلك ومعرفة مسالك البلدان ومختلف الموانئ. كل ذلك تحقق بفضل سبرهم للبحار والمحيطات ومراقبتهم للكواكب والنجوم وتتبعهم لمساراتها ومعرفتهم أسرار الرياح واتجاهاتها، فقاموا برحلات بحرية طويلة المدى وصلوا من خلالها إلى أقاصي موانئ العالم القديم والحديث. لقد عكست جميع المصادر التاريخية القديمة النقشية والأثرية والأدبية تميز موقع عمان الاستراتيجي وإسهامها في مسيرة الحضارة الإنسانية وحضورها الكبير والقوي في سيرورة الملاحة البحرية والفلكية والجغرافية، تنظيرا وتنظيما وممارسة وتطويرا، وإفادة العمانيين العالم بخبراتهم وتجاربهم وعلومهم في البحر والفلك والجغرافيا. ويذكر المسعودي صاحب مروج الذهب الذي شارك الملاحين العمانيين في بعض رحلاتهم التجارية في أقاصي الشرق، يذكر أن السفن العمانية كانت ترتاد بحار الصين والهند والسند وإفريقيا الشرقية واليمن والبحر الأحمر والحبشة. في هذا البرنامج العمانيون والبحر نقترب من موانئ عمانية ما زال اسمها رغم عمرها الموغل في التاريخ محفورا في مسارات خطوط التجارة والملاحة العالمية وطرق الحرير، وموانئ أخرى في بقاع شتى ما زالت كما كانت في غابر الأزمنة والأيام تستقبل السفن العمانية أو تعرف أرصفتها وأزقة مدنها ملامح العماني بعمامته وخنجره ورائحة اللبان الذي تجول بها أرضه. سنتعرف على تلك الموانئ ويبحر بنا إليها الباحثون وأساتذة التاريخ على أمواج لطالما غسلت شواطئ وطأها العمانيون قادمون إليها عبر سفن شراعية صنعتها أيديهم وحملت في رحلات دائمة ومستمرة تجارة العالم آنذاك، كما حملت السلام والتسامح والدين القويم والثقافة والعلوم. في الحلقة الأولى من هذا البرنامج سنتعرف على الموقع المتميز والطبيعة الجغرافية لعمان وأثرها في نشأة وتطور الموانئ. وفي هذا الصدد يقول الباحث في التاريخ حبيب مرهون الهادي:
9: بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت عمان عبر تاريخها الضارب بأطنابه في الذاكرة الإنسانية حراكا حضاريا وتجاريا مع العديد من الحضارات القديمة في آسيا وإفريقيا وأوروبا، ما يسمى بالعالم القديم. فقد كانت عمان إحدى الواجهات الاقتصادية العالمية على مر العصور التاريخية المختلفة، وذلك بحكم موقعها الجغرافي على ملتقى الطرق التجارية البحرية خاصة، وأيضا لإشرافها على مسطحات مائية واسعة، إضافة إلى قيام حضارات عريقة على أرضها. كل هذه العوامل أسهمت في أن تقوم عمان أو يقوم هذا المكان المتوسط في العالم بالوسيط التجاري بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. وبما أن العمانيين كانوا ربابنة البحر في فترات تاريخية مختلفة، فقد كان لهم الإسهام الأبرز في التواصل الحضاري مع الشعوب والحضارات القريبة والمجاورة وحتى البعيدة منها، خاصة في المحيطين الهندي والهادي. وقد قيل بأن معظم ملاحي العرب الكبار هم أزديون من عمان، وقد تغنى الشعراء بذلك، فقال أحدهم: إذا أزدية ولدت غلاما فبشرها بملاح مجيدي. فهذا البيت الشعري أيضا يوضح مدى اهتمام العمانيين منذ القدم بالملاحة، وقد استعان بهم الكثير، حتى اليونان والفرس وغيرهم استعانوا بخبرات العمانيين في الوصول إلى مناطق مختلفة من العالم. وبما أن المحيط الهندي والهادي محيطين واسعين، فكانت السفن العمانية تصل إلى أعالي تلك البحار لتتواصل مع شعوب المحيط الهندي والهادي خاصة. فقد ظهرت على سواحل المحيط الهندي مثلا الكثير من الحضارات، سواء حضارة في بلاد الرافدين، حضارات بلاد الهند، حضارات شبه الجزيرة العربية المختلفة، وحضارة الصين أيضا. وقد كان العمانيين أصحاب خبرة في التعامل والتواصل مع تلك الشعوب. فالعلاقة المكانية القائمة بين عمان والسواحل الآسيوية المتمثلة في القرب الجغرافي والامتداد الطبيعي للمياه المحيط الهندي كلها أسهمت في هذا التواصل الكبير. وقد ارتبطت عمان بطرق تجارية عالمية تصل بين الشرق والغرب من جهة، وبين الجنوب والشمال من جهة أخرى، ومما يؤكد القول بأن الموانئ العمانية كانت المركز الرئيسي لانطلاق السفن الكبيرة والمراكب البحرية ما اشتهرت به تلك الموانئ في فترات، خاصة في فترة منذ العصور القديمة في حضارة المجان، وعلاقتها مع السومريين وغيرهم من العناصر التي حكمت بلاد الرافدين. وأيضا مما يؤكد الازدهار الحضاري في الجانب البحري ما أورده الرحالة والجغرافيين المسلمين الأوائل في القرون الإسلامية الأولى، خاصة عن مدى الأهمية والمكانة التي بلغتها عمان وخاصة عاصمتها صحار خلال فترة العصور الإسلامية الأولى، إذ كانت من أهم محطات العالمية في التواصل التجاري والحضاري مع مختلف الشعوب والدول والحضارات، حيث كانت مضرب المثل في الازدهار التجاري. فقد وصفت بأنها قصبة عمان، بوابة الصين، ودهليز الشرق، وخزانة اليمن. ولذلك أيضا كان وصفها البكري أيضا بأن عمان كانت تستقطب الباحثين عن الرزق، كما يذكر الحميري في القرن التاسع الهجري وأثناء حديثه عن عمان: إنها فرضة الصين ومرفأها، وتحمل النسيرة في الأمتعة إليها والحمولة في قوارب كما ذكر الحميري. أيضا هناك رحلات تجارية عمانية تنطلق من موانئ عمان، خاصة من الموانئ المشهورة كصحار وسمهرم في السابق، ومرباط أيضا من وصور وقلهات ودبا. هذه موانئ مهمة ورئيسية. وهناك أيضا موانئ أخرى كميناء دمى اللي هو حاليا السيب، وحتى في مصيره هناك كان ميناء مشهور أيضا، وفي غيرها من ريسوت أيضا ميناء معروف. كل هذه الموانئ كانت تتواصل مع مختلف الموانئ في آسيا وفي أفريقيا وفي الصين أيضا. وعلى مر التاريخ توفرت لعمان إمكانيات بشرية وطبيعية مختلفة. هذه الإمكانيات أسهمت في الحضور العماني على الساحة الإقليمية والعالمية، خاصة فيما يتعلق بجوانب الملاحة البحرية. يعني هناك إذن هناك عوامل بشرية وعوامل طبيعية أسهمت في هذا الازدهار الملاحي العماني. بالنسبة للعوامل الطبيعية، طبعا موقع عمان الجغرافي في منتصف الطرق التجارية بين الشرق والغرب، وإطلالها على المحيط الهندي حيث البحار المفتوحة، وأيضا وجود عمان على مدخل الخليج العربي وبالقرب من مدخل باب المندب حيث البحر الأحمر، وأيضا قبالة وقوعها قبالة سواحل فارس وقبالة سواحل الهند، وأيضا ليس بعيدا عن سواحل أفريقيا. كل هذه العوامل أسهمت في نجاح عمان كمنطقة تستقطب الخطوط التجارية الملاحية العالمية. إضافة لذلك العوامل التضاريسية التي أسهمت في نجاح أيضا الموانئ العمانية في أن تستقبل سفن مختلفة أحجامها، وتكون أيضا هذه المرافق والموانئ محمية من الرياح، وأيضا لها عمق يسهم في دخول وخروج تلك السفن.
7: العمانيون والبحر.

0: وحول المواصفات التي يجب أن تتوفر في أي موقع طبيعي ليكون ميناء صالحا للاستخدام، يقول الدكتور سالم بن مبارك الحتروشي، أكاديمي متفرغ وأستاذ مشارك سابق في جامعة السلطان قابوس، رئيس مجلس الأمناء بكلية صور الجامعية.
1: المواصفات أو الاشتراطات التي يجب أن تتوفر في أي موقع أو أي مكان حتى يكون هذا المكان ميناء صالحا للاستخدام. وفي هذا المكان وفي هذا المجال نذكر أن هناك أسباب طبيعية وبشرية يجب أن تتوفر في ذلك الموقع وذلك المكان حتى يكون ميناء صالحا. في خانة العوامل الطبيعية تأتي العوامل التالية: أولا، وقوع الميناء تحت تأثير رياح موسمية، والمقصود هنا بالرياح الموسمية هي تلك الرياح التي تغير أو تعكس اتجاهها مرتين في السنة. فعلى سبيل المثال تعتبر الرياح الموسمية الآسيوية أفضل مثال لأنواع الرياح الموسمية. فالرياح الموسمية الآسيوية تهب في الشتاء من الشمال الشرقي دافعة السفن الشراعية إلى الجنوب، سواء كان في الخليج العربي أو بحر عمان أو بحر العرب أو في المحيط الهندي بكامله. وفي الصيف تعكس هذه الرياح اتجاهها فتهب من الجنوب الغربي دافعة تلك السفن في طريق العودة إلى الشمال. لكن هذا العامل لم يصبح شرطا بعد تطور ظهور المحركات التي تدفع السفن، بدءا باستخدام الفحم ثم الديزل وانتهاء باستخدام الطاقة النووية في السفن العملاقة. أما العامل الثاني فهو توفر الحماية الطبيعية في الميناء من الرياح والعواصف وهيجان البحر وارتفاع الأمواج، وهذا عادة يتوفر في الخلجان الصغيرة والمحمية والأخوار الكبيرة، ومن أمثلتها في سلطنة عمان خور البطح وخور جرامة وخور الحجر في ولاية صور وأخوار شبه جزيرة مسندم في الشمال. لكن حتى هذا العامل لم يعد شرطا اليوم، حيث أن جميع الموانئ اليوم تبنى في بحار مفتوحة وبكواسر أمواج كبيرة تشكل الحماية الكافية للسفن من العواصف والرياح وهيجان البحر. وفي الأخير سأتكلم عن عامل ثالث أرى أنه هو الأهم في العوامل الطبيعية، وهو عامل الموقع، ونقصد به وقوع الميناء في بحار مفتوحة على شبكة خطوط الملاحة الدولية. وهذا في رأيي أهم عامل، وهذا ما تستثمر فيه الدول وما يجب علينا في سلطنة عمان أن نستثمر فيه، وهو أحد القطاعات التي تبنته الخطة الخمسية الجديدة، وهو عملية الاستثمار في قطاع الموانئ واللوجستيات.
2: العمانيون والبحر.

0: لقد دفعت الطبيعة الجغرافية لعمان بالإنسان العماني إلى ارتياد البحر واكتشاف أحواله وركوب مخاطره وأهواله، مما أسهم في إكسابهم خبرات وعلوم وفنون لم تتح إلا لقليل ممن سبروا أغواره وصارعوا لججه وعرفوا تياراته وتتبعوا مساراته وحفظوا نجوم سمائه واتجاهات رياحه، فكانوا حقا أسياد البحر وربابنته.
1: العمانيون والبحر أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم عرض الواحد ظهرا. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة لويز أربور الحاكمة العامة لكندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها. أعرب جلالته خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بتحقيق المزيد من الازدهار والنمو على كافة الأصعدة، مشيدا يده الله بمتانة علاقات التعاون والشراكة بين البلدين. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع معالي أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومتابعة نتائج الزيارة التي قامت بها معالي الوزيرة إلى سلطنة عمان مؤخرا، والبناء على ما تحقق خلالها من تفاهمات لتعزيز التعاون والتشاور السياسي وتوسيع آفاق الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما بحث الجانبان تطورات المشهدين الإقليمي والدولي والتأكيد على أهمية تكثيف المساعي السياسية والدبلوماسية وتهيئة المناخ الملائم لتنفيذ التفاهمات البناءة بما يحد من مسببات التوتر ويفتح آفاقا أوسع للأمن والاستقرار والازدهار. عقدت جلسة المشاورات السياسية التاسعة بين سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان، واستعرضت الجلسة العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والعمل على دعم استثمارات المشتركة وتفعيل التبادل التجاري والحرص على تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين. ورحب الجانبان بتدشين خط الطيران المباشر مسقط طشقند، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية. ترأس الجانب العماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ومن الجانب الأوزبكي سعادة برهام عليوف النائب الأول لوزير الخارجية الأوزبكية. أعلنت وزارة الخارجية القطرية عدم وجود محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة في الوقت الراهن. جاء ذلك خلال تصريح للناطق باسم وزارة الخارجية القطرية الذي أكد أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان في الدوحة للقاء المسؤولين القطريين، وأن المحادثات ستتطرق للقضايا الإقليمية بما فيها المفاوضات مع إيران وكذلك لبنان. في الشأن ذاته أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي عدم وجود خطط لعقد اجتماع مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن بلاده ستعقد محادثات مع الجانب القطري لبحث تنفيذ الاتفاق المؤقت بين طهران وواشنطن، كما ستتضمن المناقشات الإفراج عن الوصول الإيرانية المجمدة. أعلنت حماس وصول وفد إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. يأتي ذلك في ظل استمرار خرق الاحتلال الإسرائيلي للاتفاق، حيث أسفرت غارات جوية إسرائيلية على مناطق في جنوب ووسط قطاع غزة عن استشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفلتان وإصابة نحو 20 آخرين. وفي الضفة الغربية المحتلة أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقر جمعية خيرية في نابلس بعد مداهمته وإتلاف محتوياته. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فإن استهداف قوات الاحتلال المتواصل للمؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية بالتوازي مع تصعيد اقتحام المدن والبلدات وما يرافقه من مداهمات واعتقالات وإغلاقات في إطار سياسة التضييق على الفلسطينيين. أكدت الأمم المتحدة ضرورة معالجة المخاوف وتلبية الاحتياجات المشروعة لسكان قطاع غزة والضفة الغربية في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية. وأوضح منسق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في فلسطين أمام مجلس الأمن استمرار الغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وما تسببه من سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال. كما أدان التوسع المتواصل للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مؤكدا أنه يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. ودعا سلطات الاحتلال إلى التراجع عن قرار إقامة منشآت عسكرية في مجمع وكالة الأونروا بحي الشيخ جراح وإعادة المجمع إلى الأمم المتحدة فورا. قال المتحدث باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم إن المجلس تلقى طلبا لإجراء مناقشة عاجلة بشأن الوضع في مدينة الأبيض السودانية. وأضاف سيم خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن من المرجح عقد هذه المناقشة يوم الجمعة المقبل، وأوضح أن طلب قدمته دول من بينها بريطانيا وألمانيا في ظل تقارير عن حشد قوات الدعم السريع وحلفائها قرب المدينة، وتحذر تلك التقارير من احتمال تصعيد جديد في الصراع الدائر بالسودان نتيجة هذا الحشد العسكري. نهاية عرض الواحدة ظهرا، شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
2: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية،
3: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
4: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ حين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
5: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشياء بتميز هالتاريخ.
6: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
7: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
8: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
1: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
9: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. هذه الحلقة سنخصصها للشاعر والكاتب والباحث البحريني علي عبد الله خليفة، الذي رحل عن عالمنا في 22 من يونيو 2026.
10: الله يعطي لك الموهبة، لكن عليك أنت أن تتعب من أجل أن تصقل هذه الموهبة، وأن تكون هذه الموهبة تنضج بنضجك الفكري، بنضجك الثقافي الاجتماعي.
11: هو نشأ في بيئة بحرية، لذلك يعني مناخات مهنة الغوص ومعاناة الغواصين في البحر وإلى آخره انعكست في ديوانه أمين الصغار في نصوصه الأولى، لأنه كأنه يحكي تجربة معاناة والده مع هذه المهنة الشاقة.
9: وقتا مفيدا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

0: كما ذكرنا في مستهل هذه الحلقة، رحل عن عالمنا في 22 من يونيو 2026 الشاعر والكاتب والباحث البحريني علي عبد الله خليفة، بعد مسيرة ثقافية طويلة جعلت اسمه واحدة من العلامات البارزة في تاريخ الشعر البحريني والخليجي الحديث، ومن الأصوات التي لم تكتفي بكتابة القصيدة بل امتدت إلى صون الذاكرة الشعبية وتأسيس المنابر والمشاركة الفاعلة في بناء الحياة الثقافية في البحرين ومنطقة الخليج.
1: غني يا عصفورة شعر، خلينا نسمع غنوتك. طارت عصافير الفرح والشير حزنان منتوف الورد، لا يا عطش قيض الليالي الموحشة، خلنا مع شوية ندى ننشف دقيقة من العرق. شفيد لي يبست حزاوينا وتعرت أرضنا، والورد لي طافت غناوي الماي في حلمة شرق. مري على الأوتار هاتي كلمتك، قوم اشعلي نيم الظهر لحظة عشق تضوي أبد، تنقض جروح الزمان اللي مضى وتعلم أطفال البلد شلون عاشق في هوى الزينة تغربل واحترق. غني يا عصفورة بعد ودري ترى اللحظة على الناطر عمر، واللي بيوف النار ما هم على تشف اليمر. وين الرفاقة والأهل والروحة واليية على درب الخطر، والعود في السهرة اللي غنت مرازيم المطر. البحر ما أمن البحار من ليعة غرق، والبر ما حذر الغزلان قناص وتفن. غني يا عصفورة شعر، خلينا نسمع غنوتك. لطارة طيور الفرح ميلي علينا بضحكتك.
0: كانت هذه قصيدة بصوت الشاعر علي عبد الله خليفة. ولد علي عبد الله خليفة في مدينة المحرق عام 1944 في بيئة بحرية وشعبية قريبة من عالم الغوص واللؤلؤ والبحارة والأغاني والأهازيج. صدر ديوانه الأول أنين الصواري عام 1969 ليعلن عن صوت شعري جديد في البحرين يحمل ملامح بيئته ويستجيب في الوقت نفسه لتحولات القصيدة العربية الحديثة. ثم توالت أعماله الشعرية بين الفصحى والعامية، فأصدر عدة دواوين منها عطش النخيل وإضاءة لذاكرة الوطن وفي وداع السيدة الخضراء وحورية العاشق ولا يتشابه الشجر وتهويدة لنجمة البحر. اتسع مشروع علي عبد الله خليفة الثقافي ليشمل البحث في الثقافة الشعبية في وقت كان فيه هذا الحقل لا يزال محدود الحضور في منطقة الخليج، فقد تعامل مع الأغنية والحكاية والمثل باعتبارها وثائق حية لفهم المجتمع وتاريخه وتحولاته، وأهله هذا الوعي ليكون من أبرز العاملين على مؤسسة جهود حفظ التراث الشعبي في الخليج، وليتولى رئاسة مركز التراث الشعبي لدول مجلس التعاون، وليواصل لاحقا هذا الاشتغال عبر مجلة الثقافة الشعبية وسواها من المشاريع. كان علي عبد الله خليفة من الوجوه الفاعلة في أسرة الأدباء والكتاب في البحرين وثاني رئيس لها بعد محمد جابر الأنصاري، وأسس مجلة كتابات وأسهم في دار الغد للنشر، وكان من أبرز مؤسسي الملتقى الثقافي الأهلي في البحرين الذي تحول لاحقا إلى مركز عبد الرحمن كانو الثقافي، وظل يرأسه عقودا جعلا منه فضاء للحوار والمعرفة والانفتاح على قضايا الفكر والأدب والفن والمجتمع. في يناير من عام 2019 استضاف النادي الثقافي العماني في مقره بالقرم الشاعر البحريني علي عبد الله خليفة في أمسية شعرية افتتح بها النادي برنامجه الثقافي لذلك العام. وعلى هامش هذه الزيارة أجرينا معه حوارا خاصا لبرنامج نوافذ ثقافية. فيما يلي نستمع إلى جزء منه. أستاذ علي عبد الله خليفة، مرحبا بك في برنامج نوافذ ثقافية.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا بك. دعنا نبدأ هذا الحوار من الجملة المعبرة التي تفضلت بها في أمسية النادي الثقافي. تقول: نحن نكبر مع الشعر، الشعر ينضجنا على نار هادئة. هذه العبارة على جمالها تنم عن سعي دائم للتطوير والتجديد. السؤال: إلى أي مدى كان علي عبد الله خليفة فعلا مهجوسا بالتطوير وتجاوز مراحل نجاحاته السابقة؟
2: الحمد لله، يعني الإنسان في تصوري بالذات الشاعر أو الفنان المبدع، كلما أدرك بأن الفن الذي الله أوهبه إياه ليس عطية مجردة، يعني مجرد عطية هكذا، لا، الله يعطي لك الموهبة لكن عليك أنت أن تتعب من أجل أن تصقل هذه الموهبة، وأن تكون هذه الموهبة تنضج بنضجك الفكري، بنضجك الثقافي الاجتماعي، بنضجك العقلي، بنضجك الوجداني، بنضجك يعني الحياتي. إن الحياة تضيف لنا باستمرار، وكلما أضافت يجب أن على المبدع أن يستقبل هذه الإضافة الجديدة ويوظفها لخدمة موهبته، لأن المواهب دائما مع الزمن تتطور، يعني أي فن من الفنون قابل للتطور حسب ظروف الزمان وظروف المكان وظروف مجريات ثقافة العصر. فلذلك الشاعر يجب يكون مثل الأرنب تماما، متحفز. يعني انظر إلى الأرنب تجده غير مستقر أبدا، هو دائم الحركة، يعني راسه وأذونه متجهة في كل الاتجاهات في كل لحظة، ينتظر حدثا ما وينتظر شيئا ما. الأرنب خائف ويعني متوجس، فهكذا يجب أن يكون المبدع دائما، يجب أن يكون متوجس، ويجب أن يكون منتبه، ويجب أن يكون حاضرا في كل ما يجري من حوله.
0: جميل، جميل جدا. يعني أحد طبعا محطاتك البارزة أيضا ديوان الصواري،
2: أنين الصواري
0: عام 1969. نعم. هذا كان أول ديوان.
2: صحيح.
0: لك.
2: نعم.
0: ويعني هو الذي أعطى صورة عما سيكونه هذا الشاعر العربي الخليجي. هذا الديوان تميز أيضا بخصوصية محلية بحرينية خليجية أيضا. أتمنى أن تحدثنا عن هذه البداية في النشر الشعري.
2: أنا أخي يعني من نشأت في عائلة بحرية تماما، يعني عشت في بيت الأهل والبحر يدخل عندنا البيت على الساحل، يعني
0: صحيح،
2: يعني بيت جدي كان على البحر تماما، يعني في حالة أبو ماهر جدي لأمي كان يعني صناع سفن، يصنعون السفن، وأبوي يعني الوالد كان غواص، يعني من غواصين الدرجة الأولى، يعني اللي تتكالب عليهم من نواخذة البحر حتى يعني يكون وياهم. فنشأت في هذه البيئة البحرية المتصلة بصناعة اللؤلؤ، فاتصلت كذلك بفنون البحر المتعلقة بهذه الصناعة، و أول تجاربي كتبتها حول الإقطاع البحري، يعني نظرت إلى ماذا يحيط بهذه المهنة، فاكتشفت أن يعني الغواصين يأخذون ديون مركبة فيه استغلال تجاري إقطاعي، وبعد ذلك يظل هذا البحار اللي متصل بهذه المهنة مديون طول عمره لين يموت، فإذا مات أبناء يحملون الدين ويظل، فهو إقطاع بحري. فنظرت إلى واقعنا الحالي، إحنا نعيش إقطاع بحري كذلك لكن بصورة مختلفة، راح الممول رجع البنك، ممول اللؤلؤ اللي كان يمول وكان التاجر وكذا وضرائب وأذا، الآن احنا في يعني اقطاع آخر يعني بشكل مختلف. فأنا كتبت هذه بدون أن أشير، وإنما استعملته كإسقاط. فهذا كان مؤثر في سنة 69، والمرحلة تشهد انتهاء فترة الغوص تماما وبداية عصر جديد مختلف. فكان يعني إقبال كبير في استقبال هذا الديوان لأنه يتحدث عن هذا الموضوع يعني.
0: نعم، ونشرته في بيروت.
2: في بيروت، نعم، في دار العلم للملايين.
0: نعم، جميل. قبل هذا، قبل 1969 سنعود أيضا إلى مرحلة مهمة أيضا، أو نقطة من نقاطك المهمة. عام 1963 التحقت وأنت طالب بالثانوية بالبروفيسور الدنماركي بول روفسينغ أولسون، كنت دليلا له، وهو طبعا أستاذ علم موسيقى الشعوب. كانت له جولة ميدانية لجمع الموسيقى الشعبية في البحرين، وأنت كنت مرافقا له. وبعد ذلك بثلاث سنوات عام 66 رافقت البروفيسور السويسري سايمون جارجي في بحثه الميداني لجمع نصوص الأغاني الشعبية في البحرين. هاتان المرافقتان وصفتا بأنهما نقطة تحول في حياتك كمبدع وكشاعر وكإنسان ربما. أتمنى أن تتحدث أيضا عنها.
2: والله من حسن حظي يعني الظروف خدمتني حقيقة، وهي مصادفة يعني. أنا يعني صدفة، لأن بول روفسينغ أولسون عالمي شهير من الدنمارك، مختص في علم موسيقى الشعوب، ورافق البعثة الدنماركية للتنقيب عن الآثار في البحرين. والبعثة كانت تتنقب عن الآثار يعني عن الأشياء المادية اللي موجودة، وهو رافقهم على حسابه الشخصي، على كان هو باحث في الموسيقى وكان يريد يجمع موسيقى. قالوا لنا البعثة، قالوا له ترى احنا مو مهمتنا هذه، لكن انت عليك تدبر روحك يعني. فهو أراد أن يعني ظل حوالي أكثر من أسبوع 10 أيام يبحث عن مرافق، فعن طريق أحد العمال اللي كانوا يشتغلون في التنقيبات يعني قال إن في شخص يريد يروح إلى الدور الشعبية ويسجل وكذا إلى آخره، فاختارني أنا.
0: السؤال، لماذا اختارك أنت؟
2: وهو جاري، لأنه العامل هذا كان جاري يعني.
0: جارك اللي اختار. أنا جاري،
2: لا أبداً أبداً ولا عنده علم يعني. جاري هو كان يريد يعني يقدم خدمة لهذا الشخص، فقال إن في شخص كذا كذا، فأنا حبيت هذا الشخص لأن أنا أروح في إلى الدور الطرب الشعبي. فتعرفت عليه وأخذني وياه، وأنا أخذته إلى كل الدور الشعبية اللي موجودة في المحرق، وهي مركزة في مدينة المحرق. ثم رحنا إلى الرفاع، ورحنا إلى مناطق أخرى، إلى الحد، إلى قلالي. فالرجل بهر بالموسيقى الشعبية، بأغاني القوس، بهر بهار شديد، وما توقع أنه موجود مثل هذا الفنون بتنوعها، موجودة بالإيقاعات. ويعني بعد ذلك جورج كرباج اكتشف بأن الجملة الموسيقية في أغاني البحر هي أطول جملة موسيقية في تاريخ الموسيقى، أطول جملة موسيقية ممتدة يعني. بول روفسينغ أولسون حقيقة وايد أعجبت فيه، إنسان بسيط، كان قابل يعني ينام في أي مكان، صفات الباحث المجاهد يعني، مستعد يروح أي مكان يبحث كذا إلى آخره. من خلاله تعرفت، هو طبعا نشر أبحاثه والموسيقى في المجلات الشهيرة، فتعرفت من خلاله على سايمون جارجي. سايمون جارجي كان رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة جنيف في سويسرا، وجاء إلى البحرين واتصل بي وقال لي أنا أريد توديني نفس الأماكن اللي أخذت لها بول روفسينغ أولسون، فأخذت إلى نفس الأماكن. حقيقة امتدت علاقة جميلة بيني وبين هؤلاء، وعلى يدهم أنا تعلمت أن ترى هذا الفنون ممكن تخضع للدرس، وممكن تكون موضوع بحث، وأن لها أصول، وأن فدخلت إلى عالم الفولكلور أو علم الفولكلور، وهو علم واسع. لما بديت أقرأ فيه في كتب باللغة العربية حق فوزي العنتيل، حق الدكتور أحمد علي مرسي، عبد الحميد يونس، كبار أساتذة علم الفلكلور في الوطن العربي، قرأت كتبهم فدخلت عالم بديع جدا، عجبني واستهواني، وحسيت بأن أنا أصلح أكون فيه تلميذ، فتعلمت من هذا الجانب.
0: جميل. وهذا الإيقاع الواضح في قصائدك سواء الفصيحة أو الشعبية، هل تعزوه إلى هذه الرحلة أو هذا التعاطي مع الموسيقى الشعبية البحرينية؟
2: شوف، في شيء مهم جدا احنا في حياتنا ساعات ما ننتبه له، لكن هو المؤسس. أغاني التهويد على الأطفال اللي تغنيه الأم على الطفل حتى ينام فيها إيقاع جميل، وفيها رتم حزين، وفيها إيقاع شعري بسيط لكن عميق جدا. إذا كانت هناك ذاكرة إبداعية لاقطة، الله يزرع الموهبة في الإنسان وهو طفل، لكن عليه هو أن يأخذ هذه الموهبة ويطورها، ممكن يذبحها وتموت وإذا أهملها. أنا يعني أعزو كل ما تعلمت من بداية يعني تخزين ذاكرتي لأغاني الأطفال اللي كانت الأم تغنيها عليه وأنا طفل بدون أن أعي، هذه هاي كان لها دور. أضف إلى ذلك الأغاني الشعبية اللي احنا كنا نسمعها في الفريج، في أغاني الفرق النسائية في الأعراس، في الفرق في الدور الشعبية، كل هذه هي المؤسس اللي أسس. أنا تأسست على هذه الموسيقى، تأسست على هذا الإيقاع. يعني مثلا فنون الإيقاع على الطار، كثير كلمة طار ترد في قصائدي. نعم، يعني الفنان محمد بن لعبون من أشهر من يعني كتب أو عزف على الطار، وحتى ألف مؤلفات اسمها لعبونيات على الطارة، الآلة الطارة المشهورة يعني. وبعد ذلك يا أخي أنا يعني اندمجت في جو البحث وسويت بحوث ميدانية، ورحت سمعت فنون أهل عمان وأهل الإمارات وأهل البحرين وأهل الكويت، هذه كلها الخلطة يعني الله سبحانه وتعالى مزجها كلها، فتجد لها أثر قريب أو بعيد، عميق أو بسيط في أشعار.
0: طبعا مثلا في أمسية نادي الثقافي أنا أتذكر مداخلة شاعر سمع عيسى، وصفك بأنك مؤسس لتجربة الشعر الحديث في الخليج، خاصة عبر تثوير المضمون في القصيدة الشعبية. وأيضا الموال، أنت أحد الكتاب الكبار لفن الموال في الخليج، ليس فقط الكتاب بل والمجددين له أيضا. أيضا أتمنى أن تحدثنا عن علاقتك بالموال وكيف تطورت، يعني من أنت ظللت تكتب الموال من بداية تجربتك يعني
2: إلى اليوم.
0: إلى اليوم.
2: صحيح. شوف، الموال أقدر أقول لك أنه عاش معاي منذ الطفولة في البيت. والدتي كانت من عتاد حفظة الموال، كبار حفظة الموال، يعني مش بسيط. يعني التسجيلات اللي عندي حق الوالدة للموال من يوم أنا طفل. بعدين خالي محمد بن يوسف يعني شقيق الوالدة كان كذلك بحار ومن حفظة الموال. هؤلاء الاثنين إذا قعدوا مع بعض حديثهم كله بالموال، هذا يقول موال، هذا يرد عليه موال، وإحنا مستمعين. واستهواني هذا يعني طريقة الإلقاء. وبعدين ليست فقط الموال كنص شعري، وإنما حكاية كل موال، إنه والله كذا كذا وصار كذا فقال موال. فأنا حقيقة رضعت الموال وأنا طفل.

0: فأنا أمام يعني شيئين كبيرين، يعني القرآن بعظمته والذي لا يداني أي شيء، في ذات الوقت عندي لغة كذلك، اللغة المحكية البسيطة. هذا ناس كثير يقولون كيف توافق بين العامية والفصحى، تكتب بالعامية وتكتب بالفصيح؟ أقول أنا ما أختار لا أختار النص، لكن النص هو يختار لغته ويجسده. فلذلك الموال كان معي من البداية، وأنا ولعت به، تميت يعني أدونه وأسجله، وساعدني كذلك قربي من بول روفسينج أولسن وسايمون جارجي، لأن كانوا مهتمين بالموال، لأنه هو أغنية البحر.
1: صحيح، جميل. هذا الموال يعني شهد نقلة لك في سنة 2015 بإصدار قال المعنى، مواويل محلاة بالرسوم مع أقراص مدمجة عليها المواويل مغناة بأصوات كبار مطربي الخليج العربي. أيضا نتمنى أن تتحدث عن هذه النقطة.
0: هو أنا في عام 1970 أصدرت عطش النخيل، وهو مجموعة مواويل،
1: صحيح،
0: لكن مجموعة مواويل التزمت بأصول فن الموال، استخدام الوزن الشعري، مستفعل فاعل مستفعل فاعل، بالتركيبة البحور الشعرية. في قال المعنى، يعني لاحظ من سنة 70 إلى 2012 عمر مديد، يعني
1: صحيح،
0: أنا دخلت في هذه التجربة قال المعنى لي أدخل في معمار النص، لأن معمار صارم وما يقبل أي تطوير. الموال موال، معناته لازم تلتزم بالبحور التي استخدمها الموال على مدى التاريخ منذ أن أنشئ إلى آخر شيء. في قال المعنى أنا خرجت من الأوزان، يعني حاولت أن لا يعني أكسر الموال، لكني حاولت أن أدخله من الداخل إلى أوزانه، فأدخلت أوزان جديدة إلى الموال، تفاعيل أخرى غير التفاعيل اللي كان يستخدمها الموال التقليدي. فلذلك تجد كذلك مضامين جديدة في الموال تختلف عن المضامين اللي في عطش النخيل. حتى أتذكر والد الفنان أحمد الجميري، والده نهام من أشهر النهامين، نهام كبير وما زال ما شاء الله، الله يطول في عمره على قيد الحياة، عندما سمع موال من المواويل الجديدة اتصل بي قال لي هذا مو موال. قلت له ليش؟ قال لا ما في روح الموال. قلت له ليش ما في روح الموال؟ ما يقدر يقول لأنه ما يعرف أوزان ما أوزان، لكن اختلف عند الإيقاع واختلف عند الوزن، فقال ترى هذا مو الموال اللي احنا نعرفه، هاي مواويل غير. فأنا حاولت أن أطور في الموال، لأن لا يجوز أن أنت يعني شاعر في القرن الحادي والعشرين تكتب بأوزان القرون التي مضت، فحاولت أطور هذا الفن، وأنا من عشاقه وأحبه وأحب يتطور. لما عرفت على المغنين يغنونه ما وجدت عندهم يعني
1: الرغبة؟
0: لا، اختلاف أو خلاف، لأنهم يغنون الموال التقليدي. لما أعطيتهم يعني أربعة من يعني أستاذ أحمد الجميري، عبد الله رويشد، محمد المصباح، ومهند محسن عراقي، العراقيين مشبعين بالموال، ما وجدوا بأن في هذه المواويل شيء مغاير من ناحية الوزن، تقبلوه لأنهم مشبعين بالإيقاع ومشبعين برتم المواويل. فلذلك يعني التجربة كانت هي تطوير في فن الموال، وأنا أحس أني بعض الشيء نجحت في ذلك.
1: نعم، على ذكر هؤلاء المطربين أيضا نتحدث عن الشعر الغنائي لعلي عبد الله خليفة، مع من تعاملت من الملحنين أو المطربين الخليجيين، ومن هو المطرب الذي استطاع أن يضيف على نصك أو يوصله بشكل أفضل مما توقعت، أو أي شيء تريد أن تقوله عن هذه التجربة، تجربة تحويل شعرك إلى أغاني؟
0: هو حقيقة يعني المطربين اللي غنوا للخليج خليجيين، يعني أحمد الجميري، خالد الشيخ، عبد الله رويشد، محمد المصباح، مهند محسن، غنى لي كذلك يعني لحن لي كذلك مبارك نجم،
1: عبد العزيز ناصر،
0: عبد العزيز ناصر غنام الديقان،

0: يعني هؤلاء الفنانين استطاعوا كلهم، كل منهم أراد أن يمسك بخيطه الخاص به. ما هو هذا الخيط؟ خيط تجربته. يعني كل واحد إن كان ملحن أو مغني أو مؤدي أضاف لنص شيء من روحه هو. فلذلك يعني أعطيك مثال، يعني أحمد الجميري مجايل لي من جيلي، وبعدين عاش في نفس الجو اللي عشت فيه في الدور الشعبية والبحرين. خالد الشيخ مجدد ومطور صحيح. وفنان من جيل بعدنا، أضاف للنغم شيء مغاير، أضاف له من روحه. لما تستمع إلى أغنية تقول هذه أغنية خالد الشيخ، إذا تستمع لأغنية تقول هذه حق أحمد الجميري. فكل فنان منهم أرضى عندي في نفسي في داخلي شيء، شيء كنت أطلبه وكنت أريده. فلذلك لم أعترض على أي نص مغنى، بالعكس كنت أعجب به وأحس أنه هو في إضافة جديدة. حتى الجميري من أغنية لأغنية يضيف شيء على نفس، يعني هو ملحن ومغني. خالد الشيخ مطور وفنان يعني مبدع كذلك، من نص إلى نص. يعني حتى خالد سمع أغنية، عندنا أغنية وطنية تستاهلين الخير، يا دار الأحرار، يا دانة الخلجان عز وجدارة، أنت على مر الزمن شعلة أفكار، ملف أمان الطير أنت منارة. غناها خالد، غناها أحمد الجميري، وبعد سنة خالد قال أنا أريد أغني نفس الأغنية
1: ولكن بلحن مختلف.
0: بلحن مختلف تماما. في الأغنيتين أحب الأغنيتين وأحس أن أنا موجود، يعني بتعبيري بروحي موجود في النصين في اللحنين الموجودين، فشيء حلو. نفس الشيء في أغنية بسك من الروحات، لحنها المرحوم علي بحر، علي بحر لحنها وغناها فرقة الأخوة، غنوها
1: هذا خالد الشيخ.
0: وبعدين خالد الشيخ كذلك نفس الأغنية أعجب بالنص تلحنها وغناها كلهم منهم، لكن أنا أجد نفسي في اللحنين مع بعض.
1: كان هذا جزءا من حوار أجريناه مع الشاعر الراحل علي عبد الله خليفة في يناير من عام 2019 إبان زيارته إلى سلطنة عمان واستضافته من قبل النادي الثقافي العماني.
2: قالت لي كبيرة دمعة المقهور وأكبر

0: ولنقترب من تجربة علي عبد الله خليفة معنا في الوقت القادم من البحرين، الكاتب والباحث حسن مدن. مرحبا بك دكتور حسن.
1: أهلا أستاذ سليمان، أهلا بك وأهلا بإذاعة سلطنة عمان.
0: أهلا بك. طبعا ربطتك علاقة وطيدة بالمرحوم الشاعر علي عبد الله خليفة، استمرت عقود يعني، وأنت عاصرت تجربته من البداية وكتبت عنه أكثر من مرة، وأذكر في ملف مجلة نزوة عنه في عام 2022 كان لك مقال أو شهادة حول تجربته، وكتبت أيضا عنه بعد وفاته. دعني أسألك، أنت دائما تكرر في مقالاتك أن صفة الشاعر رغم أهميتها طبعا لعلي عبد الله خليفة لا تكفي لإنصاف تجربته، لماذا لا تكفي؟
1: لأنه لم يكن شاعرا فقط، صحيح أنه شاعر ومن رواد الحركة الشعرية الجديدة في البحرين، بل أن ديوانه الشعري الأول يعني نص ماري كان أول ديوان يصدر لشاعر من شعراء الجدد في البحرين أو شعراء الشباب آنذاك كنا نسميهم أو يطلق عليهم مقارنة بالجيل الأسبق منهم. ولكن تجربة علي، وطبعا بالإضافة إلى أن الصغار صدرت له دواوين أخرى سواء بالفصحى أو بالعامية، ولكن أيضا هو بالإضافة إلى ذلك باحث مهم في الثقافة الشعبية وفي التراث الشعبي، وكان له مساهمات مشهودة في هذا المجال سواء من خلال المواقع التي تبوأها يعني المهتمة أو المعنية بهذا الموضوع، بما فيها مركز التراث الشعبي التابع لمجلس التعاون الخليجي الذي كان مقره الدوحة وأغلق للأسف، وأيضا من خلال يعني رئاسته لتحرير مجلة الثقافة الشعبية، وكذلك لما قام به من جهود في البحوث المتصلة بالثقافة الشعبية والتراث الشعبي، وقدم مساهمة كبيرة ومبكرة في هذا المجال. لم يكن هذا الموضوع محط اهتمام كبير من المؤسسات وحتى من الأفراد كما هو يعني كما أصبح عليه الحال لاحقا، فهو منذ وقت مبكر يعني منذ سنوات شبابه الأولى ابتدى عنده هذا الاهتمام، بل أنه تزامن مع عطائه الشعري.
0: نعم.
1: هذا جانب ثاني. الجانب الأخير الذي أريد أن أتوقف عنده أنه أيضا له دور كبير في بناء المؤسسات الثقافية في البحرين.
0: نعم.
1: فهو أحد مؤسسي أسرة الأدباء والكتاب وثاني رئيس لها، وهو مؤسس مركز عبد الرحمن كامل الثقافي، مؤسسة ثقافية أهلية مهمة أيضا كانت تسمى الملتقى الثقافي الأهلي، ثم حملت اسم الراحل عبد الرحمن كامل الذي كان يقدم لها الدعم الضروري لتسيير عملها. فلذلك نلاحظ أن أوجه علي خليفة متعددة.
0: صحيح.
1: دون أن نقلل طبعا من أهمية تجربته الشعرية.
0: صحيح. بما أنك ذكرت تجربته الشعرية، أنت طبعا تضع في مقالك ديوان أنين الصواري لعلي عبد الله خليفة والبشارة لقاسم حداد في موقع البدايات المؤسسة للتجربة الشعرية الجديدة في البحرين. هذا طبعا كلاهما صدرا في نهاية التسعينيات من القرن الماضي. كيف تقرأ اليوم موقع هذين العملين في الذاكرة الشعرية البحرينية وخصوصا أنين الصواري؟
1: طبعا الشاعران يعني تجاوزت تجربتهم الشعرية، تجاوزت هذين الديوانين يعني، ولكن يبقى أن لهذين الديوانين الريادة يعني ولا زالا حاضرين في الذاكرة الشعرية والأدبية في البحرين حتى اليوم. لا يمكن الحديث عن نشأة الحركة الشعرية الجديدة قصيدة التفعيل خاصة والمحتوى المضمون الجديد الذي حملته التجربة الشعرية الجديدة في البحرين المختلفة عن النفس الرومانسي يعني الذي كان سائدا قبلها. فلذلك يحتل هذان الديوانان أهمية كبيرة في تاريخ الحركة الشعرية والأدبية في البحرين، وستظل هذه المكانة قائمة لأنه عند النظر إلى النشأة وتطور الحركة الشعرية الجديدة في البحرين والأدبية عامة بالمناسبة، يحتل هذا الديوان أهمية خاصة، بالإضافة طبعا إلى المجموعات القصصية الأولى التي صدرت أيضا لرواد القصة القصيرة من الجيل نفسه. فلذلك يعني تظل حاضرة وباقية يعني ذاكرة هذا الديوان وكذلك ديوان البشارة.
0: نعم. طيب، علي عبد الله خليفة منذ البداية كتب بالفصحى وبالعامية البحرينية، واشتغل على الموال والأغنية الشعبية من دون أن يتعامل مع العامية كان على أنها مستوى أدنى من التعبير كما كان بعض المثقفين ينظرون إليها. كيف أسهم علي عبد الله خليفة في منح الشعر الشعبي أو المحكي مكانة فنية ومعرفية داخل الثقافة البحرينية؟
1: أنا أعتقد يعود ذلك بدرجة أساسية إلى محتوى قصائده الشعبية، من حيث المحتوى أو المضمون، الاهتمام بقضايا الإنسان وبالبعد الاجتماعي والوطني في نصوصه تلك، والتي وجدت لها تجليات يعني في لدى كتاب، لدى شعراء آخرين لاحقا مثل علي الشرقاوي وأيضا عبد الرحمن رفيع، أيضا ابتدأ بالفصحى ثم كتب بالعامية. ولكن يظل مرة أخرى أقول أن الريادة تعود في هذا المجال إلى علي خليفة، حتى أن هناك شهادة لعلي الشرقاوي هو عندما تحول إلى القصيدة الكتاب، لأنه أيضا شاعر بالفصحى، يقول أن بعد قراءته لعطش النقيل، ديوان عطش النقيل الذي هو كما تعلم مجموعة من المواويل الشعبية التي كتبها علي خليفة، تأثر بها كثيرا ووجد نفسه يكتب يعني في نوع من المحاكاة، طبعا أصبحت له في لاحقا تجربته الشعرية الخاصة به، يعني ليست تجربة علي نفسه، يعني لكل شاعر صوته وروحه. فأنا أعتقد السبب الرئيسي يعود إلى المضمون الاجتماعي الذي حملته قصائده الشعبية ومواويله، بإضافة إلى المفردة، هذا أمر مهم أيضا. يعني أنت تعلم أن البحرين بلد صغيرة، مجتمع مديني بشكل عام، لا توجد به صحراء واسعة، يعني لا توجد به بيئة نظيرة لتلك الموجودة في بلدان خليجية أخرى التي يعني نشأ فيها الشعر النبطي واستمر باقيا أو يجري إحياؤه. هنا علي خليفة وكذلك علي الشرقاوي وعبد الرحمن رفيع وبالمناسبة أيضا عيسى بن راشد، الشيخ عيسى بن راشد، مفردتهم هي مفردة مدينية، مفردة الدارجة على الألسن، وليست مستحضرة من بيئة أخرى كما يفعل الآن كثير من الشعراء. فأعتقد هذه كان لها دور كبير في نجاح هذه التجربة وفي تحول كثير منها إلى أغنيات ناجحة أيضا.
0: نعم. وكما تذكر في مقالك أيضا، كما يعني أسهم في تطور القصيدة الشعبية أو الثقافة الشعبية من خلال قصيدته، أيضا كان مهتما بالثقافة الشعبية يعني على مستوى الخليج. يعني دعنا نقول مثلا هو أول رئيس لمركز التراث الشعبي لدول مجلس التعاون في الدوحة، وأسهم في مؤسسة حفظ التراث الشعبي الخليجي.
1: نعم، هذا صحيح. يعني كما تفضلت في سؤالك أنه بالفعل كان أول رئيس إلى هذا المركز، وبذل جهودا كبيرة يعني في وضع يعني أسس هذا المركز وأنشطته، وأيضا صدر عن المركز مجلة تهتم بالثقافة الشعبية كان هو رئيس تحريرها، وساهمت فيها أقلام كثيرة من الباحثين العرب وغير الخليجيين أيضا المهتمين بالثقافة الشعبية. وظل هذا الاهتمام ملازما له حتى تجسد في مجلة الثقافة الشعبية التي توقفت بالمناسبة قبل نحو عام أو أقل فقط، يعني صدرت لعدة سنوات بالتعاون مع المنظمة العالمية للثقافة الشعبية، وعلي خليفة يتبوأ موقع قيادي، يعني حتى وفاته كان يتبوأ هذا الموقع القيادي، ربما رئيس المنظمة أو أمينها العام، لا أعرف المسمى بالضبط بالدقة، ولكنه من الوجوه البارزة في هذه المنظمة العالمية، وهي منظمة ليست على غرار المنظمات الدولية يعني تابعة لليونسكو أو المتحدة، ولكنها تضم المهتمين بالثقافة الشعبية من مختلف بلدان العالم. وهو أحد يعني وجوه البارزة، وهذه مجلة الثقافة الشعبية، وكان لي شرف أن أكون عضوا في هيئة تحريرها لعدة سنوات. أيضا استقطبت أقلام من الباحثين المهتمين بالثقافة الشعبية والتراث الشعبي من بلدان الخليج، بما في ذلك من عمان بالمناسبة، كثير من الدراسات لباحثين عمانيين نشرت فيها، وأيضا من كتاب عرب من مختلف البلدان، من مصر، من الجزائر، من تونس، من المغرب، وغيرها من البلدان العربية. يعني هي أيضا دورية مهمة، تعد مرجعا للمهتمين يعني أعدادها المختلفة، مرجعا مهما لكل من يهمه أمر الثقافة الشعبية وتاريخها وتطورها.
0: نعم، بما أنك ذكرت مجلة الثقافة الشعبية دكتور حسن، طبعا هذه كانت آخر محطاته في الإشراف على دوريات ثقافية في البحرين أو في الخليج، كانت قبلها أيضا مجلة كتابات التي رأس تحريرها لعشر سنوات. يعني حبذا أيضا لو تتحدث عن دوره في الصحافة الثقافية، دور علي عبد الله خليفة.
1: نعم نعم، خاصة على صعيد دوريات وكتابات بالمناسبة، هي أول دورية ثقافية في تاريخ البحرين، قبلها لم تكن هناك دوريات. لاحقا صدرت يعني بعض الدوريات عن أسرة العلماء والكتاب، ثم عن مجلة البحرين الثقافية التي كانت تصدر عن قطاع الثقافة في وزارة الإعلام قبل أن تصبح هيئة الثقافة مستقلة عن الوزارة. فعلي خليفة كان أول من أسس يعني الدورية الثقافية من خلال هذه المجلة كتابات التي كانت فصلية، حتى كان يطلق عليها كتاب في حينه، لأن لم يتمكن آنذاك أن ينال موافقة وزارة الإعلام في أن تكون دورية، ولكن هي واقع الأمر أصبحت دورية لأنها أصبحت تصدر بشكل دوري ومنتظم لعدة سنوات. أيضا علي خليفة كان أول مدير تحرير لمجلة البحرين الثقافية، التي يعني تزامن صدورها أو تلا يعني قليلا صدور نزوة في عمان ومجلة الرافد في الشارقة، في حين كان يعني هذه المجلات الثلاث كانت من أوائل الدوريات الثقافية في منطقة الخليج. يعني إذا مطلعين ربما الكويت حالة خاصة إثناء خاص يعني المجلة العربية وإلى آخره، ولكن عندما نتحدث عن الدوريات الثقافية بالمعنى المتداول الآن، فكانت البحرين الثقافية التي هو كان مدير تحريرها أو من أوائل هذه المجلات. أيضا لا بد أن يشار إلى هذه النقطة.
0: نعم، أيضا أود أن أسألك عن مفردتين هما من ضمن المفاصل التي تشكل تجربة علي عبد الله خليفة الشعرية، البحر والمحرق، مدينة المحرق البحرينية.
1: نعم، البحر طبعا لأن كما تعلم البحر جزيرة، والمحرق هي إحدى الجزر، هو من مواليد مدينة المحرق وعاش فيها يعني طفولته وشبابه، يعني جزء كبير من عمره عاش في مدينة المحرق، ووالده كان بالمناسبة غواصاً، فهو نشأ في بيئة بحرية، لذلك يعني مناخات مهنة الغوص ومعاناة الغواصين في البحر وإلى آخره انعكست في ديوانه يعني الصور في نصوصه الأولى، لأنه كأنه يحكي تجربته الشخصية، تجربة معاناة والده مع هذه المهنة الشاقة، ويعني وذلك الجيل يعني الذي كان يعمل في مهنة الغوص ويتعرض للاضطهاد وسوء المعاملة وقسوة الظروف، فطبيعي أن ينعكس البحر في تجربته الشعرية والثقافية عامة. أما مدينة المحرق فهي بالفعل مصهر ثقافي وأدبي، وهي قدمت بالمناسبة كثير من الأسماء الأدبية المهمة في البحرين يعني تنحدر من مدينة المحرق، من ضمنها بالمناسبة شاعر قاسم حداد أيضا. وهنا أضيف أيضا أن هناك دراسة لشاعر علوي الهاشمي والناقد يعني الأكاديمي، مقالة النقلة للبحر، دراسة في الأدب البحريني، وهو وقف عند مفردتين النخلة والبحر، باعتبار أن البحر أن ما كان سائدا قبل النفط هو مهنة الغوص ومهنة الزراعة، وهذا ما تجلى أيضا في تجربة علي خليفة، لأنه بعد أنين الصواري الذي كان فضاءه ومناخه البحر ومعاناة البحارة والغواصين، كتب عطش النخيل وهي تعكس البعد الآخر أو الجانب الآخر من بيئة ذلك الزمن. هنا معاناة المزارعين والفلاحين وإلى آخره.
0: نعم، هناك أيضا الأغنية البحرينية بشكل خاص والخليجية بشكل عام التي استفادت من شعر علي عبد الله خليفة، ماذا تقول عن هذا الجانب دكتور حسن؟
1: نعم، يعني هو غنيت له كثير من من من قصائده، يعني من بينها أغنية شهيرة لأحمد الجميري غنية عصفورة شعر، قصيدة جميلة الحقيقة كتبها في السبعينات ربما في 75 كتبها، أنا أذكر هذه القصيدة جيدا. وكذلك غنت له فرقة أجراس بقيادة الفنان الراحل سلمان زيمان، أيضا غنى يعني وألحان شقيقي خليفة زيمان، غنت له فرقة أجراس كثير من قصائده، ومن ضمنها قصيدة غنتها الفنان هدى عبد الله وهي أيضا من فرقة أجراس، هي قصيدة يا حبيبي سوف أحكي لك عن ليل المحرق، قصيدة جميلة جدا أيضا تحكي عن أجواء المحرق في الوقت الذي يكون فيه البحار في البحر، تخلو المدينة من الرجال ولأنهم كلهم يذهبون إلى البحر، فهي تحكي عن ليل المحرق حين يغرق، لا أذكر طبعا النصوص، ممكن أن تعود لها، قصيدة جميلة أيضا هذه من القصائد التي غنيت له.
0: نعم، طيب لو طلبت منك أن تختار أغنية من كلمات علي عبد الله خليفة لنختم بها هذه الحلقة.
1: يعني أقترح إما ليل المحرق لهدى عبد الله أو غني عصفور الشعر للجميري.
0: إن شاء الله. إذن الكاتب والباحث البحريني الدكتور حسن مدن، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الجميل معك عن الشاعر والباحث البحريني الراحل علي عبد الله خليفة.
1: شكرا عزيزي أستاذ سليمان، شكرا.

0: مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ الحاكم العام لكندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها. طرح وإسناد أكثر من 100 مناقصة خلال النصف الأول من هذا العام بتكلفة تتجاوز 950 مليون ريال عماني. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات توقع مذكرة تعاون مع أكاديمية عمان للطيران لبناء شراكة مؤسسية في مجال التحقيق في وقائع وحوادث الطيران. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة لويس أربور الحاكمة العامة لكندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها. أعرب جلالته خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بتحقيق المزيد من الازدهار والنمو على كافة الأصعدة، مشيدا أيده الله بمتانة علاقات التعاون والشراكة بين البلدين. أكثر من 100 مناقصة طرحتها وأسندتها هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي خلال النصف الأول من هذا العام بتكلفة تتجاوز 950 مليون ريال عماني. وتأتي هذه المناقصات تعزيزا للجهود الحكومية الرامية إلى تسريع تنفيذ المشروعات التنموية والارتقاء بكفاءة الخدمات العامة في مختلف القطاعات.
1: تعزيزاً للجهود الحكومية الرامية إلى تسريع تنفيذ المشاريع التنموية والارتقاء بكفاءة الخدمات العامة في مختلف القطاعات، أوضحت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي أن إجمالي عدد المناقصات التي طرحت خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 52 مناقصة بتكلفة تقديرية بلغت نحو 317 مليون ريال عماني. وتضمنت هذه المناقصات عددا من المشاريع الحيوية التي تستهدف تعزيز البنية الأساسية والحد من تأثيرات الظواهر المناخية، من أبرزها إنشاء سدين للحماية من مخاطر الفيضانات على وادي الخوض في محافظة مسقط ووادي الرجمة بولاية لوا في محافظة شمال الباطنة، وكذلك مشروع إنشاء منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية سدح في محافظة ظفار. وفي قطاع الطرق يجري تنفيذ ازدواجية طريق الكامل والوافي جعلان بنيبو حسن جعلان بنيبو علي، وتصميم وتنفيذ طريق مفرد بالجبل الأبيض في محافظة شمال الشرقية، بجانب تنفيذ الطريق المؤدي إلى قرية وكان بولاية نخل في محافظة جنوب الباطنة، وشق الطريق الترابي الساحلي رخيوط ضلكوت في محافظة ظفار. كما بلغ عدد المناقصات التي أسندها مجلس المناقصات خلال النصف الأول من هذا العام 56 مناقصة بتكلفة تبلغ 636 مليون ريال عماني، منها مشروع توريد المستحضرات الصيدلانية واللقاحات والأمصال ومشروع توسعة طريق مسقط السريع، إضافة إلى مشروع ازدواجية طريق الربع الخالي المرحلة الأولى في محافظة الظاهرة ومشروع استكمال الأعمال المتبقية لطريق الباطنة السريع الحزمة الثالثة، وكذلك إنشاء مركز صور الثقافي والشبابي في محافظة جنوب الشرقية ومركز الجينوم العماني والبنك الحيوي في محافظة مسقط. وتعكس هذه المناقصات استمرار وتيرة تنفيذ المشروعات الحكومية وفق خطط تنموية تسهم في تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عمان.
0: افتتحت بمحافظة الداخلية التوسعة الجديدة لمصنع وحدة معالجة الكروم بولاية سماهيل الذي يعد من أكبر المصانع المتخصصة في معالجة وتقنية خامات الكروم بالمنطقة باستثمارات تبلغ نحو مليوني ريال عماني. وأوضح عبد الله بن أحمد الهادي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج لمواد المعادن أن المشروع يهدف إلى رفع نسبة نقاوة خام الكروم من نحو 10% إلى 40%.
2: يمثل المشروع نقلة نوعية في قطاع التعدين حيث يرفع الطاقة الإنتاجية ويحسن جودة خام الكروم من نسبة 10% إلى نسبة نقاوة تزيد عن 40% حقيقة، ويعزز الاستفادة من الثروات المعدنية داخل سلطنة عمان بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. فالحقيقة بدلاً من تصدير الخام بصورته الأولية تتم معالجته ورفع جودته لاستخدامه في الصناعات التحويلية، مما يزيد من قيمته الاقتصادية ويرفع العائد من الموارد المعدنية. حقيقة التكامل بين المناجم ومصنع المعالجة ومصنع الفيكروم يضمن سلسلة إنتاج متكاملة ويزيد الصادرات ذات القيمة المضافة ويعزز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني. شركة الخليج بواد معادن من الشركات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيوفر المشروع فرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النقل والخدمات والصيانة إلى جانب خلق وظائف للمواطنين، مع استمرار خطط الشركة للتوسع وزيادة الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات التحويلية.
0: ويعد قطاع التعدين في سلطنة عمان من القطاعات الواعدة مع وجود خارطة طريق واضحة تعزز جهود الاستكشاف وإتاحة بيانات موثوق بها حول الخامات المعدنية في مختلف المحافظات. وكشفت وزارة الطاقة والمعادن أن إجمالي عدد التراخيص الممنوحة في هذا القطاع بمحافظة الداخلية بلغ 67 ترخيصا بنهاية العام الماضي، تتضمن التعدين عن الخامات الفلزية والصناعية مثل الكروم في الشق الفلزي والرخام ومواد البناء وأحجار الزينة والطين اللدن في الشق الصناعي، بالإضافة إلى ترخيص واحد للتنقيب. انطلقت من مقر هيئة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط اليوم قوة الإسناد الأولى المتجهة إلى محافظة ظفار في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم خريف ظفار السياحي 2026. وشملت قوة الإسناد كوادر بشرية متخصصة في مجالات الإطفاء والإنقاذ البري والإنقاذ المائي والإسعاف، إلى جانب دعم المحافظات بمعدات وآليات ومركبات متخصصة تسهم في تعزيز القدرات التشغيلية والجاهزية للاستجابة لمختلف البلاغات والحوادث الطارئة. وجرى هذا العام استحداث خدمات إضافية في كل من منطقة الأشخرة بمحافظة جنوب الشرقية، واستحداث خدمات الإسعاف في ولاية الجازر بمحافظة الوسطى ومنطقة شهب صعيب، وخدمات الدفاع المدني بمنطقة حريط بمحافظة ظفار. ودعت الهيئة جميع زوار موسم الخريف إلى إجراء الصيانة الدورية للمركبات قبل الانطلاق، مؤكدة على أهمية التقيد بإرشادات وتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة. تنفذ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات 7 مشروعات للصيانة وتأهيل الطرق بمحافظة ظفار بتكلفة إجمالية تتجاوز 14 مليون ريال عماني، وبأطوال تبلغ نحو 168 كيلومترا، في إطار جهودها لتطوير البنية الأساسية لشبكة الطرق وتعزيز السلامة المرورية. وقد أنجزت الوزارة مشروعا واحدا خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما يتوقع الانتهاء من 4 مشروعات أخرى خلال الربع الأخير من هذا العام، على أن يستكمل إنجاز المشروع السادس في الربع الأول من عام 2027 والسابع في الربع الثاني من عام 2028. أعلنت هيئة الخدمات المالية عن اعتماد نسب تخصيص أسهم الطرح العام للشركة العمانية الهندية للسماد وميفكو بعد الوقوف على نتائج الاكتتاب. وأظهرت النتائج أن حجم المبالغ المحصلة تجاوزت حجم القيمة المعروضة، حيث بلغت قيمة الطلب الإجمالي 4,690,000,000 ريال عماني. وقد حرصت الهيئة على دراسة جميع الخيارات المتاحة لتحديد آلية التخصيص المناسبة وفق المنهجية المحددة في نشرة الإصدار، معتمدة على سياسة تراعي جميع الفئات المكتتبة قدر الإمكان وتخصيص حصص مناسبة لأكبر عدد من المساهمين، وبما يحقق التوازن المنشود ويسهم في ذات الوقت في توسيع قاعدة المشاركة في الاكتتابات العامة. وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بمكتب سلامة النقل مذكرة تعاون مع أكاديمية عمان للطيران بهدف توسيع آفاق التعاون المشترك في مجال التحقيق في وقائع وحوادث الطيران، وبما يسهم في رفع كفاءة إجراءات التحقيق وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وتهدف المذكرة إلى بناء شراكة مؤسسية مستدامة بين الجانبين لتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز الجاهزية الفنية ودعم سرعة الاستجابة في التحقيقات، بما يرسخ أعلى مستويات السلامة الجوية في سلطنة عمان. وتشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات الفنية والاستعانة بالخبراء والمتخصصين في أعمال التحقيق وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، إضافة إلى إشراك الكوادر الوطنية في تمارين الطوارئ والفعاليات ذات الصلة. إقبال واسع يشهده جناح سلطنة عمان في معرض دار السلام الدولية للتجارة بجمهورية تنزانيا المتحدة، الذي تشارك فيه 24 جهة حكومية وخاصة تمثل مختلف القطاعات. وتسعى سلطنة عمان من خلال مشاركتها في المعرض إلى دعم وتمكين الشركات العمانية عبر الترويج لمنتجاتها وخدماتها في المعارض الخارجية.
3: لدعم وتمكين الشركات العمانية عبر الترويج لمنتجاتها وخدماتها في المعارض الخارجية، تواصل سلطنة عمان مشاركتها في الدورة الذهبية 50 من معرض دار السلام الدولي للتجارة سابا سابا 2026 بجمهورية تنزانيا المتحدة، وسط إقبال على الجناح العماني الذي يضم 4 جهات حكومية وخاصة من الفريق الإشرافي لترويج المنتجات العمانية أوبكس، إلى جانب 20 شركة محلية تمثل قطاعات صناعية وتجارية وخدمية متنوعة.
4: صالح ميد محمد الحجري، مدير غرفة سياسة عمان بمحافظة شمال الشرقية. تأتي هذه المشاركة ضمن مبادرة أوبكس في معرض سابا سابا في شمال أفريقيا. هذا المعرض من أكبر المعارض في شرق أفريقيا، وطبعا تأتي لمشاركة عديد من الشركات العمانية للتعريف عن منتجاتها الوطنية، وأيضا عقد لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال التنزانيين في نفس القطاعات المختصة. طبعا هدف هذه المبادرة تعزيز الصادرات، وأيضا عقد شراكات مع الشركات العمانية في شرق أفريقيا التي تعد من أكبر الأسواق في شرق أفريقيا.
3: وتسعى سلطنة عمان من خلال مشاركتها في معرض سابا سابا إلى البناء على الإرث المشترك والعلاقات المتميزة بينها وبين جمهورية تنزانيا المتحدة، وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يسهم في فتح فرص جديدة للشراكة التجارية وتوسيع نطاق التبادل التجاري بين البلدين الصديقين. حضور عماني واسع في الأسواق الواعدة خاصة الأفريقية منها، بما يدعم جهود القطاع الخاص للوصول إلى شركاء ومستثمرين جدد وإيجاد قيمة مضافة تعزز التنافسية إقليميا ودوليا.
0: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل دولارا و97 سنتا، ليبلغ اليوم 67 دولارا و7 سنتات للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس المقبل قد بلغ 79 دولارا و9 سنتات للبرميل. وقع مركز الشباب وشركة النفط العمانية للتسويق على اتفاقية تعاون لتنفيذ النسخة الرابعة من برنامج تمكن للعمل الحر المستقل بمقر مركز الشباب. ويستهدف البرنامج في نسخته الرابعة 100 شاب وشابة من أصحاب العمل الحر المستقلين في مجال الصناعات الإبداعية من جميع محافظات سلطنة عمان خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر المقبلين. نشرت هيئة الطيران المدني بمحافظة ظفار مبادرة شراكة تهدف إلى تعزيز التعامل المعرفي بين المؤسسات الحكومية والخاصة من خلال برامج تدريبية وتنموية تعتمد على تبادل الخبرات الوطنية ورفع كفاءة الموارد البشرية في مختلف المجالات الإدارية والفنية. وتتضمن المبادرة 4 حلقات عمل متخصصة تنفذ على مدار العام الجاري، وتتناول عددا من المحاور التي تواكب احتياجات التطوير المؤسسي. واستهلت المبادرة أول برامجها بحلقة عمل بعنوان خطة التواصل الاستراتيجي، تناولت مفاهيم الاتصال المؤسسي وأدوات التخطيط الإعلامي ودور التواصل الاستراتيجي في دعم الأهداف المؤسسية والتنموية. كما تضمن البرنامج جولة تعريفية في معرض الأرصاد الجوية اطلع خلالها المشاركون على أبرز تقنيات الرصد والتحليل المستخدمة في دعم سلامة الملاحة الجوية وإعداد التنبؤات الجوية. أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم النسخة الثانية من مسابقة هندسها بالذكاء الاصطناعي بمشاركة 25 فريقا من المطورين والمصممين والمبتكرين من مختلف محافظات سلطنة عمان. وتهدف المسابقة إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الابتكار في التقنيات الناشئة، حيث يمتد البرنامج خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر المقبل، متضمنا سلسلة من المعسكرات التدريبية وحلقات العمل والجلسات الإرشادية التي تهدف إلى تطوير قدرات المشاركين وتمكينهم من بناء حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي. رعى إطلاق المسابقة سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 بوزارة الاقتصاد. بدأت هيئة البحث العلمي والابتكار استقبال طلبات التسجيل الإلكترونية في النسخة الثانية من برنامج دعم مراكز الابتكار الذي يستهدف مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة. ويعد البرنامج ركيزة أساسية للاستثمار في المعرفة وبناء المناخ الابتكاري الملائم لريادة الأعمال، بما يسهم بشكل مباشر في رفع تصنيف سلطنة عمان في المؤشرات الدولية وجعلها مركزا جاذبا للابتكار والتكنولوجيا على المستويين الإقليمي والعالمي. وقع مركز عمان للمؤتمرات والمعارض التابع لمجموعة عمران اتفاقية شراكة استراتيجية مع سحار الدولية لرعاية النسخة الرابعة من فعالية شعلة الرياضة 2026 خلال الفترة من 14 من يوليو الجاري إلى 15 من أغسطس المقبل. وتقدم الفعالية أكثر من 20 رياضة ونشاط تفاعلي إلى جانب بطولات ومسابقات وتجارب ترفيهية صممت لتلائم مختلف الأعمار والاهتمامات. احتفلت هيئة البيئة اليوم باختتام مسابقة مبادرة خلك حريص البيئية لطلبة المدارس، وشهدت مشاركة أكثر من 1000 طالب وطالبة من مختلف مدارس محافظات سلطنة عمان في مجالات الرسم والمقال البيئي والفيديو البيئي. وحققت المسابقة نتائج متقدمة تعكس نجاح الشراكة بين هيئة البيئة ووزارة التعليم في بناء جيل أكثر وعيا بالقضايا البيئية. رعى حفل الختام سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة. يشكل موسم التبسيل في سلطنة عمان قيمة اجتماعية وثقافية واقتصادية مضافة، حيث بلغ عدد نخيل المبسل قرابة 400,000 نخلة، كما بلغ الإنتاج الكلي لبسر المبسلي أكثر من 29,000 طن وبعائد اقتصادي يصل إلى 3 ملايين ريال عماني.
5: يعتبر موسم التبسيل أبرز المواسم الاجتماعية والثقافية في سلطنة عمان، ويشكل قيمة اقتصادية وثقافية وقيمة محلية مضافة، حيث بلغ الإنتاج الكلي لبسور المبسلي 29,135 طنا، والإنتاج الكلي لبسور المبسلي المجففة 7,284 طنا بعائد مالي يصل إلى 3 ملايين ريال عماني.
6: حكاية تتوارثها الأيادي جيلا بعد جيل وترويها النخلة بلغة العطاء. إنه موسم التبسيل، حين يتحول المبسلي من ثمرة على السعف إلى منتج يحمل قيمة اقتصادية وإرثا حضاريا. وتفوح رائحة المبسلي في القرى العمانية معلنة انطلاق رحلة تبدأ بالحصاد. ويشكل الموسم قيمة اقتصادية لكثير من المزارعين، حيث بلغ عدد نخيل المبسلي بمحافظة شمال الشرقية 138,304 نخلات، والإنتاج الكلي لبسور المبسلي 11,792 طنا، والإنتاج الكلي لبسور المبسلي المجفف 2,948 طنا.
7: الاهتمام بتعزيز القيمة المضافة والصناعات التحويلية لمحصول المبسلي. أيضا من مخرجاته دعم المحافظات ذات الميزة النسبية من حيث تخصيص مواقع استثمارية لزراعة وإنتاج محصول المبسلي. ومن مخرجات ندوة التبسيل عام 2023 ولله الحمد فقد تم توقيع 10 عقود استثمارية لزراعة وإنتاج النخيل والبسور.
8: يبدأ يدادها عاد من انخلى من فوق يدعذوق ينزلوهن تحت يشلوهن ويوطوهن، بعدين يشلوه للتركبة هناك يعصفوه، بعدين مناك عاد يبدوا يعبوه قفر ويخلوه داخل الصفاري، وبعدين مناك من يفوحن عاد يقلبوهن ويشوف عليهن، والخبير يقايسلهن. البسر من يكون جاهز في الطبخ تسوي علامة خط.
6: وفي محافظة جنوب الشرقية بلغ عدد نخيل المبسلي 145,734 نخلة، والإنتاج الكلي لبسور المبسلي 9,207 أطنان، والإنتاج الكلي لبسور المبسلي المجفف 2,300 طنين. فيما بلغ عدد نخيل المبسلي بمحافظة جنوب الباطنة 91,262 نخلة، والإنتاج الكلي لبسور المبسلي 6,860 طنا، والإنتاج الكلي لبسور المبسلي المجفف 1,715 طنا. أما في محافظة الداخلية فبلغ عدد نخيل المبسلي 19,396 نخلة، والإنتاج الكلي لبسور المبسلي 1,226 طنا، والإنتاج الكلي لبسور المبسلي المجفف 307 أطنان. كما بلغ عدد نخيل المبسلي بمحافظة مسقط 4,348 نخلة، والإنتاج الكلي لبسور المبسلي 299 طنا. وفي هذا الإطار تعمل شركة تنمية نخيل عمان على تطوير الصناعات التحويلية للتمور وتوظيف التقنيات الحديثة لإنتاج منتجات ذات جودة عالية بما يعزز تنافسية المبسلي. يوسف بن سعيد، الرواحي، محافظة شمال الشرقية.
0: إذن مستمعينا وصلنا بكم إلى ختام أخبار عمان، ونذكر بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ الحاكم العام لكندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها. طرح وإسناد أكثر من 100 مناقصة خلال النصف الأول من هذا العام بتكلفة تتجاوز 950 مليون ريال عماني. ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات توقع مذكرة تعاون مع أكاديمية عمان للطيران لبناء شراكة مؤسسية في مجال التحقيق في وقائع وحوادث الطيران. أعد لكم أخبار عمان منيرة بنت خلفان الهناي ويعقوب بن سيف الهشامي، ونفذها على الهواء حمود بن سالم بن عرابة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. عند 5 مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما، إذاعة سلطنة عمان.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار. خلال الأيام الماضية مستمعينا تابعنا كما تابعتم كثير من التساؤلات والنقاشات حول القرار أو حول القرار الوزاري الجديد الخاص بشروط القبول في التخصصات التربوية والصادر من وزارة التعليم، تساؤلات حملها الطلبة وأولياء الأمور وتباينت حولها الآراء. ومن هنا وانطلاقا من دور استديو الظهيرة في إذاعة سلطنة عمان في التفاعل مع قضايا المجتمع وحرصه على أن يكون همزة وصل بين المؤسسات والمواطن، نفتح هذا الموضوع اليوم مع وزارة التعليم لنضع التفاصيل أمامكم ونجيب على أبرز الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج، وكذلك ننقل وجهة نظر وزارة التعليم وتفاصيل هذا القرار، أهدافه وآليات تطبيقه، كما سنطرح أمامهم الأسئلة التي وصلت منكم بكل شفافية. طبعا مستمعينا من خلال متابعتنا ورصدنا لما يدور على وسائل التواصل الاجتماعي والبيان الصادر اليوم من وزارة التعليم، أكيد هناك بعض الجوانب التي يعني تحتاج ربما إلى مزيد من النقاش، إلى مزيد من التوضيح، ودائما الحوار هو من يقدم كل هذه التفاصيل ويشرحها ويفسرها. ومن خلال رقم البرنامج على الواتساب 7244210 نرحب بأسئلتكم الصوتية والنصية لطرحها على ضيوفنا في البرنامج. سيكون معنا إن شاء الله مجموعة من الضيوف من وزارة التعليم، مدير عام المديرية العامة للتخطيط الاستراتيجي، مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج، وسيكون معنا كذلك مدير عام المديرية العامة لتطوير الأداء المدرسي للحديث عن تفاصيل هذا الموضوع. إذن مستمعينا بعد فاصل قصير نبدأ معكم، وهذه تحيات فريق البرنامج يحييكم ويرافقكم خلال الدقائق القادمة، في التقديم عبد الله السعيدي وفي الإخراج المرئي مهلب العمري، وتحيات مخرجنا مانع الفارسي. فاصل ولنا عودة لا تذهبوا بعيداً.

0: لقاء الظهيرة. تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. نخصص المساحة اليوم للحديث عن شروط القبول لدراسة التخصصات التربوية، وسنتوسع إن شاء الله في الحديث عن هذا الموضوع وأبرز مستجداته والبيان الصادر اليوم من وزارة التعليم حول التفاصيل الواردة في هذا القرار، وسنتعرف عليها إن شاء الله بشكل أكبر من خلال ضيوفنا في الاستديو الدكتور سليمان بن عبد الله الجامودي، مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج بوزارة التعليم. أهلا وسهلا بك دكتور سليمان. حياك الله وسعيدين بوجودك معنا في الاستديو. ونرحب بالأستاذ سيف بن مبارك الجلنداني، مدير عام المديرية العامة لتطوير الأداء المدرسي. أهلا وسهلا بك الأستاذ سيف.
1: أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الله، وشكرا لكم على الاستضافة.
0: حياك الله، سعيدين بوجودك معنا في الاستديو. ونرحب بالأستاذ سليمان بن زاهر الرويشتي، مدير عام المديرية العامة للتخطيط الاستراتيجي بوزارة التعليم. أهلا وسهلا بك الأستاذ سليمان.
2: مرحبا أستاذ عبد الله، ولكم التحية.
0: حياكم الله، وطبعا شاكرين لكم استجابتكم لدعوة البرنامج وأوقاتكم في توضيح يمكن كثير من الجوانب التي وردت في هذا القرار، فجزيل الشكر والتقدير لكم دكتور والأساتذة الكرام. طبعا نحن نحرص دائما مستمعين ومتابعين عندما تكون هناك قضية أو موضوع معين أن يكون هذا التواصل بيننا وبين الجهات ذات العلاقة لتوضيح بعض القرارات وكذلك لتفسير ما جاء فيها. واليوم من خلال البرنامج إن شاء الله سنتحدث بشكل تفصيلي عن جميع هذه التساؤلات وربما بعض الهواجس المرتبطة بتطبيق هذا القرار. ولكن إذا تسمحوا لي في البداية نقدم يعني ولو نبذة بسيطة للمستمع والمتابع، يمكن البعض ينضم لنا الآن في فهم هذا الموضوع أو معرفة خلفياته، فممكن يعني نبدأ مع دكتور تقديم يعني نبذة عن هذا الموضوع الذي نتحدث عنه اليوم قبل الدخول في تفاصيله.
3: شكرا جزيلا أستاذ عبد الله، وشكراً لإذاعة سلطنة عمان على إتاحة هالفرصة وعلى الحوار المجتمعي في قضية أساسية وقضية أيضاً تشغل بال الجميع، وهي تجويد العملية التعليمية. ما في شك أنه أي سياسة تعليمية سواء كانت في المناهج، سواء كانت في اختيار المعلمين، في التعيينات، في التنقلات، في تطوير المبنى المدرسي، في تطوير أي مفردة من مفردات النظام التعليمي في سلطنة عمان، ينصب لتحقيق هدف وغاية أساسية وهي تجويد العملية التعليمية وتوفير خدمة تعليمية تتناسب وتوجهات الوطنية وتضمن كفاءة النظام الداخلي التعليمي لأي مجتمع. النقطة الثانية اللي أريد أيضا أركز عليها وهي أن وزارة التعليم ملتزمة باختيار وانتقاء وبناء قدرات الكوادر الوطنية. وربما إذا سمحت لي فقط أذكر أيضا المستمعين الكرام أنه قبل 3 أسابيع عينت وزارة التعليم 3980 معلم ومعلمة من أبناء هذا الوطن ممن تنطبق عليهم الشروط واجتازوا معايير القبول. وأذكر أيضا أنه في العام الذي قبله

0: أيضا عينت الوزارة 3408، والعام الذي قبله اللي هو العام الدراسي 2024-2025 عينت الوزارة ما يقرب من 3232 معلم ومعلمة، والعام الدراسي الذي قبله عينت ما يقارب من 5693، والذي قبله تقريبا اللي هو العام الدراسي 22-23 ما يقارب من 3199. هؤلاء 19500 وكسور من أبناء هذا الوطن ممن تنطبق عليهم الشروط، ليس فقط تعيينهم لغرض تعليمي، وإنما أيضا لمتطلب وطني لحتى يساهم أبناء هذا الوطن في بناء وفي تقديم الخدمة التعليمية لأبنائنا وبناتنا في ربوع هذا الوطن المعطاء. فهناك التزام مؤسسي من قبل هذه المؤسسة باختيار وبدعم الكوادر العمانية من الذكور ومن الإناث لشغل هذه الوظيفة متى ما تحققت الشروط والضوابط. الجانب الآخر أن الوزارة بشكل دوري تقوم بمراجعة وتطوير السياسات، شأنها شأن أي مؤسسة أخرى وشأن هذه المؤسسة التعليمية وشأن أي نظام تعليمي آخر، تطويره بناء على مستجدات وطنية وتطوير هذه النظم والتشريعات بناء على الممارسة التي تتم في الحقل التربوي، وتطوير هذه الممارسات بناء على المستجدات العالمية. فهناك إجراءات، هناك آليات، هناك مسارات معينة لهذا الجانب الآخر. ربما القرار اللي هو موضوع الحديث، القرار 155/2026 صدر، وأريد يعني قبل ما نتطرق بشكل كبير في النقاط التفصيلية أن هذا القرار يشمل، عفوا، أن هذا القرار لا يشمل من هم الآن على مقاعد الدراسة في التخصصات التربوية، سواء كانوا اللي في سنة رابعة أو ثالثة أو ثانية أو أولى، ولا يشمل أيضا من هم الآن أيضا من أنهوا التأهيل التربوي ولم يحصلوا على إفادة، أو من أنهوا التأهيل التربوي ولم يقدموا ملفاتهم لوزارة التعليم ولم يدخلوا اختبارات المنافسة، إذ أن هذا القرار ينطبق على من سيلتحق مستقبلا بالتخصصات التربوية، سواء المرحلة الجامعية الأولى أو دبلوم التأهيل التربوي. أتمنى إني يعني وإن شاء الله خلال الحديث
1: بندخل أكيد سوف يكون بندخل في التفاصيل، ولكن هذا مجرد تمهيد. الأستاذ سيف، عندما نتحدث عن جودة التعليم، أكيد المعلم أحد عناصرها، ولكن نظرة وزارة التربية والتعليم أو عفوا وزارة التعليم ربما تكون شمولية بشكل أكبر، فما هي أهم عناصر جودة التعليم إذا تحدثنا عنها يعني بشكل عام؟
2: شكرا جزيلا أستاذ عبد الله، سؤال يعني محوري فعلا. إذا كنا نتكلم عن موضوع إصدار شروط قبول من يلتحق بالتخصصات التربوية، فنحن نقصد المعلم. ولماذا المعلم؟ لأن المعلم يعني هو الحجر الرئيس في تطوير منظومة التعليم، والوزارة يعني وفق قانون التعليم المدرسي مقبلة على تطبيق الرخص المهنية وتمهين مهنة التعليم، بحيث أنها تكون من المهن الاحترافية التي تبدأ من الانتقاء والاستقطاب ذوي الكفاءات الأكاديمية والقدرات المؤهلة، وثم بعد ذلك يخضعوا للإعداد النوعي، ثم بعد ذلك أيضا للتطوير المستمر أثناء الوظيفة، ثم تطبيق المسارات المهنية. فسلطنة عمان فعلا يعني من حق أبنائها أن يدرسوا على أكفأ المعلمين في داخل هذا الوطن، واللي نعتز فيهم يعني بالمعلمين العمانيين الموجودين الحقيقة، ومن سينضم أيضا إلى هذا القطاع. فهذا أحد المكونات الرئيسية في التركيز على جودة التعليم فعلا، من جودة اختيار المعلم. وجودة الاختيار لا تبدأ إلا من جودة القبول والالتحاق، وثم جودة أيضا بعد ذلك مثل ما قلنا التدريب والإعداد المهني وفق برامج إعداد المعلمين، وسياسة أيضا الجامعات وتوحيدها. المنطلق الثاني أيضا البيئة المدرسية وما يتم فيها من أدوات متعلقة وبرامج أيضا متعلقة ببناء شخصية الطالب، لأن اليوم نحن ما نعد الطالب فقط لأنه يكون متميز أكاديميا والتركيز على المادة العلمية، بينما نحن نعد الطالب لمهارات المستقبل في كيف أن يتكيف ويتفاعل ويعيش ويتعايش مع كثير من مهارات الحياة الموجودة. فأصبح اليوم إعداد الطالب ينبغي أن يكون ذو شخصية متكاملة متوازنة ويعني متحلية بكثير من القيم الوطنية والإنسانية حتى يتكيف ويعرف يتعاطى مع كثير من القضايا التي تصل إليه اليوم وهو في كل مكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الفضاء الإلكتروني اللي فيه كثير من من الرسائل التي ينبغي أن تكون فيها مهارات القراءة الناقدة والتفكير الناقد، يعني يكون الطالب أيضا فيها حارس أمين على بلده وعلى وطنه ويمثل أسرته ويمثل نفسه ويكون ملتزم بكثير من الحيثيات. هذه الأمور كلها تصل إليه عبر المناهج أيضا كمكون ثالث في البيئة المدرسية، لكن المنهج الخفي والذي يمثل القدوة الكبيرة هو المعلم.
1: نعم هو
2: لذلك انتقاء المعلم واختيار المعلم مؤثر جدا في شخصية الطلبة.
1: نعم.
2: لأنهم هم محل القدوة.
1: نعم. الأستاذ سليمان، ما هي دوافع اتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت بالتحديد؟ نحن نعرف أنه هذا القرار صدر في 2024 وحدد الاشتراطات للدخول في التخصصات التربوية. البعض يعتقد أنه هذا المدة قصيرة لاتخاذ قرار بشروط ربما جديدة أو إضافية، فما هي الدوافع، ما هي المدخلات لدى وزارة التعليم لاتخاذ قرار كهذا؟
3: شكرا الأستاذ عبد الله، التحية والتقدير لجمهور إذاعة سلطنة عمان.
1: بارك الله.
3: يمكن الزملاء هم الأقدر على الإجابة على جزء من هذا السؤال، ولكن اسمح لي بأننا في سياق هذا الموضوع أستعرض بعض من المؤشرات والإحصاءات.
1: إذا عندك المؤشرات أنت الأقرب.
3: أيوة. إن شاء الله نتداخل ونتكامل في هذا الموضوع. أنا أريد أتحدث عن بعض المؤشرات والإحصاءات التي رصدت عن بعض عناصر العملية التعليمية ومدخلاتها في العشر سنوات الماضية تحديدا من عام 2016-2025، واللي يعبر عنه تخطيطيا بالخطة الخمسية التاسعة والخطة الخمسية العاشرة، ومقارنة هذا الأمر بالمتنبأ به في العشر سنوات القادمة تحديدا من عام 2026 إلى عام 2035. أتكلم تحديدا عن ثروة هذا الوطن من المعلمين ومن الطلبة. في العشر سنوات السابقة نما وزاد عدد طلاب المدارس الحكومية بواقع 300 ألف طالب وطالب. العشر سنوات القادمة تتنبأ الوزارة بأن النمو والزيادة في أعداد الطلاب ستستمر ولكن بوتيرة أقل، حيث يقدر زيادة في العشر سنوات القادمة بواقع 130 ألف طالب وطالبة بتراجع قدره 57%. في شأن المعلمين الأجلاء نفس الشيء، يعني زاد عددهم من بواقع 10,000 معلم، 56,000 معلم إلى 66,000 معلم في العشر سنوات الماضية. تقدر الوزارة بأن احتياجها القادم من المعلمين حتى العام 2035 بإجمالي 14,000 وظيفة جديدة في مهنة التعليم. طبعا مجال آخر ذات علاقة بالموضوع وهو ترك الخدمة. في الخطتين السابقتين ترك الخدمة من المعلمين العمانيين ما إجماله 9,000 معلم ومعلمة. في العشر سنوات القادمة الخطتين القادمتين التي بدأت من عام 26 سيتراجع عدد تاركو الخدمة، والمعطيات متفرقة من ضمنها يمكن رفع سن التقاعد الاختياري إلى 30 عام بدل 20 عام. فالمتوقع خروجه وتركه للخدمة زائد الفاقد من الوظيفة يقدر بفقط 6,000 معلم ومعلمة. تفتخر الحكومة في المجمل بأن من تم تعيينهم في وظيفة معلم خلال العشر سنوات السابقة من العمانيين وصل إلى 25,000 معلم ومعلمة، منهم 21,000 معلمة، 4,000 من المعلمين. بالمقابل التنبؤ يشير بأن هناك احتياج من المعلمين يضاف إليه، سواء كان لنمو الطلاب أو لترك الخدمة أو الإحلال عن المعلمين غير العمانيين، يقدر احتياج الوزارة بحوالي بين 28,000 إلى 30,000 فرصة وظيفية متاحة للمواطنين لشغل وظيفة معلم، منها 16,000 وظيفة تقريبا لصالح المعلمين الذكور، كون أن هناك أكثر من 7,000 معلم لا زالوا يشغلوا مشغولة من قبل غير العمانيين، فهذه فرص بالنسبة للمواطن. في سياق هذا الفرص اللي ذكرتها الخاصة بالذكور، للوزارة مبادرات مع مجموعة من المؤسسات ذات العلاقة ومؤسسات الإعداد، إعداد المعلمين، بالشغل هذه المقاعد وهذه الدرجات بالكادر العماني، بحيث أن نحقق بإذن الله نسبة تعمين في وظيفة معلم ذكر تقدر بين 98% إلى 99%، وإن لم بإذن الله نصل إلى 100% في العام 35 من خلال التخطيط وتنظيم إلحاق 16,000 شاب لمقاعد الدراسة التخصصات التربوية، وبإذن الله ينهوا دراستهم ويشغلوا الوظيفة. ف16,000 الفرصة المتاحة للذكور مخطط لها وليها موازناتها المالية، سواء من قبل الحكومة يعني بمؤسساتها المتعددة، سواء عبر دبلوم تأهيل تربوي بالاشتراطات الجديدة أو عبر بكالوريوس التربية. تفتخر كذلك الوزارة بأن نسبة التعمين خلال العام الدراسي الحالي تحديدا في الإناث وصلت إلى 97.5%، ستصل النسبة إن شاء الله في العام الدراسي القادم إلى 98.4%، بمعنى أن عندنا بإذن الله سيكون العام القادم عندنا 47,000 معلمة عمانية، نظير 1,200 معلمة غير عمانية. تركزنا في مادة المهارات أو الفنون الموسيقية بواقع 800 معلمة و250 معلمة في مادة الرياضة المدرسية.
0: نعم.
3: في شأن المتغيرات، ماذا عن الباحثين؟ ماذا عن منهم على مقاعد الدراسة؟ ماذا عن الإسقاطات المستقبلية لمن سيكونون على مقاعد الدراسة حال استمرت وتيرة الالتحاق الحالية بالتخصصات التربوية بذات يعني الوتيرة؟ تقدر الوزارة بأن عدد الباحثين عن عمل بعد التعيينات التي أشار إليها الدكتور سليمان أن يكون عددهم في حدود 7,200 باحث وباحثة، منهم 7,000 تقريبا من الإناث و200 من الذكور. كذلك التقديرات تشير بأن العام الأكاديمي 26-27 أي العام الأكاديمي القادم، بأن هناك حوالي 27,000 شاب وشابة سيكونون على مقاعد الدراسة التخصصات التربوية في السنوات المتعددة، السنة الأولى والثانية والثالثة، في جميع المؤسسات داخل سلطنة أمان.
0: نعم.
3: بافتراض أن المتوسط الالتحاق السنوي بالتخصصات التربوية يقدر بحوالي 6,000 يعني ملتحق من الذكور ومن الإناث، طبعا أغلبهم من الإناث. ولو افترضنا بأن هذا العدد سيستمر سنويا بهذا المعطى، كانت التقديرات تشير بأن في عام 35 سيكون إجمالي الخريجين من التخصصات التربوية سيصل عددهم إلى 55,000 خريج وخريجة، في العام 2040 سيصل عددهم إلى 85,000 خريج وخريجة، منهم 20,000 من الذكور. وتم الإشارة بأن بالنسبة للذكور يعني إلحاقهم بالتخصصات التربوية لوجود حاجة واضحة ووجود عدد من غير العمانيين، تخطيط لاستيعابهم قل أعدادهم في حال تحقيقهم اشتراطات شغل الوظيفة.
1: نعم شكراً شكراً لك. نعم
0: أستاذ عبد الله، يعني استكمالاً لما تفضل فيه أستاذ سليمان، يعني حيثيات هذا القرار أو لماذا صدر هذا القرار؟ طبعاً هذا القرار هو قرار تطوير وتحسين لقرار سابق، يعني القرار 155 موضوع الحديث وضوابطه وأسسه هي ما أتت من فراغ، أتت من قرار صدر في 24، قرار 77 على 2024 واللي صدر في 2 أكتوبر 2024. القرار السابق وهذا القرار هو ترجمة لندوة عقدت، ندوة وطنية عقدت في 4 و5 مارس 2024 شارك فيها معظم ممثلي مؤسسات التعليمية في البلد، حضر ما يقارب من 300 مشارك، قدمت فيها 14 ورقة عمل من جهات مختلفة تدرس ما تفضل فيه أستاذ سليمان من أبعاد، سواء أبعاد اقتصادية، أبعاد مالية، أبعاد تعليمية والآخر. وفعلا هذه الندوة أفضت إلى مجموعة توصيات كانت من أبرزها وجود اشتراطات واضحة للمجتمع فيما يتعلق بالملتحقين للبرامج البكالوريوس التربوية أو التأهيل التربوي، نعم، سواء في مؤسسات داخل سلطنة عمان أو خارجها، نعم. فأطر القرار الثاني هذا أيضا جاء أيضا تطوير لممارسة قائمة منذ 24، وخلال هذه الممارسة خلال هذه ربما سنة وزيارة كانت في تتبع وفي يعني تقييم لهذه الممارسات السابقة، وبالتالي وصل هذا أو جاءت مثل هذه الضوابط وهذه الأسس الحالية.
1: نعم، من اسمحوا لي بعد فاصل قصير بنبدأ الدخول في تفاصيل هذا القرار والتساؤلات التي وردتنا، يعني كانت هذه قراءة أولية فقط لحيثيات القرار ودوافعه وكذلك اعتماده على مدخلات كثيرة، الأرقام الإحصائيات أكيد لها دور كبير يعني في توجيه السياسات. فاصل قصير وبعدها مستمعينا متابعينا سنبدأ في طرح أسئلتكم وكذلك الدخول في بعض التفاصيل الموجودة في هذا القرار.

0: تحية لكم مستمعينا، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء. مقدرين متابعتكم ومشاركتكم لنا، وللحصول أول بأول على ما يدور في البرنامج وكذلك لتفاعلكم، ندعوكم للمشاركة على قناة الإذاعة في الواتساب على 7244-2010، ليصلكم كل ما هو جديد في برامجنا في الإذاعة. وجدد الترحيب بضيوفي في الاستديو، وسنتحدث عن تفاصيل إن شاء الله هذا القرار وأبرز الأسئلة التي وردت إلينا، سواء من خلال رقمنا في الواتساب أو حتى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. ودعوني أن أقدم يعني ولو ملخص بسيط لتفاصيل هذا القرار الذي اشتمل على شروط القبول في التخصصات التربوية داخل سلطنة عمان وخارج سلطنة عمان. ويمكن أبرز ما تم تداوله هو شرط الحصول على نسبة 80% في دبلوم التعليم العام، وكذلك الحصول على معدل 2.7 من 4 أو ما يعادله في شهادة البكالوريوس، وكذلك التفاصيل المتعلقة يمكن بالتخصص والمادة المرتبطة به. يعني من الأسئلة المهمة التي يمكن استحضارها دكتور من خلال الأرقام والإحصائيات التي قدمها لنا الأستاذ سليمان، يعني هل تغيير نسبة القبول من 2.3 المعدل هذا من 2.3 إلى 2.8 بالنسبة 2.7 واشتراط 80% في دبلوم التعليم العام، هل هي بدافع مباشر لتحسين الجودة أم مرتبطة بالأعداد الكبيرة المتوقعة التي قد تنخرط في سلك التعليم والمعلمين ولا يمكن استيعابهم، لأن هناك انخفاض في عدد الطلبة الذين سيدخلون إلى المدارس خلال 10 سنوات القادمة؟ وذكر الأستاذ سليمان أن نتوقع من 300,000 تقريبا كانوا دخلوا في 10 سنوات الماضية إلى حدود 150,000، يعني 130,000، أقل يعني أكثر من 100% تقريبا، أو عفوا 50%
1: 57%
0: انخفاض. فجيد أن نتحدث بكل شفافية عن الدوافع الحقيقية لهذا القرار.
2: جميل، ما في شك يعني أنه الموازنة بين استقطاب الكوادر وتجويد العملية التعليمية عملية ليست بسهلة. أنت محتاج كوادر، وفي الوقت أنت تريد أن تجود الخدمة. ولو نرجع يعني قليلا أستاذ عبد الله بتطور سياسات استقطاب المعلمين، يعني بدينا بمفهوم ربما متابعينا الكرام يعني يدركوا مفهوم معلم الضرورة. كانت الحاجة ملحة لإيجاد معلم ضرورة آنذاك حتى فعلا يقود هذا الكادر البشري مسيرة التنمية في تلك المرحلة. ثم أتى معاهد المعلمين اللي هو بعد المرحلة الإعدادية، ثم معلمين بعد المرحلة الثانوية، ثم ولله الحمد الكليات المتوسطة آنذاك، ثم إنشاء كلية التربية في جامعة السلطان قابوس في عام 1986، ثم كليات التربية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار آنذاك. هذه السلسلة يعني من التطور التاريخي في مسيرة إعداد المعلم كانت توازن بين منطلقين أساسيين: استقطاب كوادر، وفي نفس الوقت عيني على تجويد العملية وتجويد المخرجات. وذكرت ربما في 2024 كان أيضا أريد أن أوضح لي شيء، أن مدخلات وظيفة معلم لها مسارين اثنين: مسار بكالوريوس تربية ومسار بكالوريوس آداب أو علوم
0: وبعدها التأهيل
2: وزائد التأهيل التربوي. هناك مسارين: مسار التكاملي والمسار التتابعي. وجود الحمد لله 7 جامعات حاليا تقدم تخصصات تربوية. يوجد لدينا في البلد ولله الحمد جامعتين حكوميتين و5 جامعات خاصة تقدم التخصصات التربوية: بكالوريوس تربية وهو هذا اللي أشار فيهم الأستاذ سليمان، انخراط هؤلاء الدارسين. والحمد لله مؤشرات اللي المؤشرات في التحاقهم حقيقة مؤشرات كبيرة، ربما في بعض المؤسسات سواء كان في الذكور أو الإناث أقل معدل تنافسي قبل في التسعين. هذه المؤشرات، هذه المتغيرات تدعوك لاستقطاب مثل ما تفضل أستاذ سيف أفضل الكوادر حتى تحقق الأهداف اللي تسعى لها في التعليم في تجويد الخدمة.
0: يعني دكتور أنت تقول إن أنا عندي أعداد كبيرة فدعني أخذ النخبة،
2: دعني أخذ من هم أفضل المدخلات لهذه العملية. لأن وهذا في كل المؤسسات بالمناسبة، في المؤسسات الصحية، في المؤسسات الاقتصادية، في المؤسسات تستقطب أفضل الكوادر كمدخلات.
0: إذن أنا عندي أعداد كبيرة لذلك أضع شروط أكثر حتى أختار الأفضل.
2: أختار الأفضل. وأيضا شيء آخر لا يعني، قلنا سبع مؤسسات ولها برامج تربوية قائمة في البلد ولله الحمد، غير الدارسين خارج أرض الوطن، وغير برامج الابتعاث في التخصصات التربوية. هناك أيضا نافذة كبيرة وهي دبلوم التأهيل التربوي. الوزارة لم توقف دبلوم التأهيل التربوي، وإنما وضعت شروط معينة للراغبين في الالتحاق بها، وتعتبر هذه الشروط الحد الأدنى. يعني نتكلم عن 80، أنت لا تتكلم عن 85، لا تتكلم عن 90 مثل ما هو حاصل في بكالوريوس التربية. وبالتالي إيجاد هذه النسب هي لتقريب المعدل بين الملتحقين في التخصصات التربوية والملتحقين في دبلوم التأهيل التربوي.
0: نعم، أريد أسمع رأي الأستاذ سيف في مخرجات البكالوريوس اللي هم كانوا في تخصصات أخرى وبعدها أخذوا تأهيل تربوي وانخرطوا إلى سلك التعليم. هل من خلال مؤشرات الوزارة وقراءاتكم هل هناك تحدي في جودة هذه المخرجات؟
3: طبعا احنا أستاذ عبد الله يعني في هذا الجانب مثل ما قال أستاذ سليمان، عندنا مخرجين، مخرج من المسار التكاملي ومخرج من المسار التتابعي. طبعا على مدار 3 سنوات الماضية عند تحليل نتائج التوظيف، اختبارات التوظيف التي تمت وعملت كمتوسطات حسابية، فعلا توجد فجوة متفاوتة من سنة إلى سنة. لأن أيضا
0: كيف تقاس؟
3: بمتوسط الاختبار، من تقدم للاختبار متوسط درجاته من 100، اللي كانوا في المستوى التكاملي كانوا أفضل يعني بنسبة تتجاوز بخمس نسب أحيانا، وفي المستوى التتابعي أحيانا أقل. لكن نعمل أيضا في هذا الجانب، يعني ينبغي أنه هذا المؤشر يقاس بدقة أكثر. هذه المخرجات اللي جاءت في المسار التتابعي هل كلها من داخل عمان أم من خارج عمان؟ أيضا هل جميعهم درسوا في كلية الآداب والعلوم وبعد ذلك بكالوريوس تربية، أم أنهم أيضا درسوا في كليات أخرى أيضا في تخصصات معينة وعملوا تقسير وبعد ذلك كم سنة من سنوات دراستهم إلى أن عملوا البكالوريوس بين التخصص وبين الدبلوم اللي كانوا متخصصين فيه؟ لأن كل هذه عوامل ينبغي أن تؤخذ عند الدراسة. لكن المؤشر ليس هذا. لماذا الدبلوم؟ جميع الأنظمة العالمية في سياساتها تراجع سياساتها باستمرار، وعمان طبعا واحدة من هذه الدول التي تسير في هذا الجانب نحو تجويد التعليم من خلال تجويد برامج إعداد المعلم. السياسات الموجودة في دبلوم التأهيل، الوزارة كان أيضا عندها من غير دبلوم التأهيل التربوي كان عندها دبلوم الإشراف التربوي، دبلوم الإدارة المدرسية، وكانت أيضا دبلوم التوجيه المهني في فترة من الفترات وأوقفتها بعد ذلك. لماذا؟ لأن جاءت برامج أخرى تحل محلها بجودة أفضل. دبلوم التأهيل الآن توصيات الندوة اللي عملتها الوزارة، ندوة التخصصات التربوية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي واللي أقرت توصياتها من الجهات المعنية في الدولة، كان من ضمنها أنه يدرس دبلوم التأهيل وينظم شروط الالتحاق طبعا بمهنة التعليم على هذا الأساس. وكانت من ضمن يعني من ضمن توصيات الندوة أنه يرجع التأهيل لمدة 3 سنوات. لكن يعني الوزارة مع وزارة التعليم العالي مع المختصين من التعليم العالي في الجامعات الخاصة عقد اجتماع ويعني نوقش هذا الموضوع بحوار كثير بعد الندوة. الندوة شارك فيها مختصين أيضا من التعليم العالي ومن مجلس الشورى ومن الجامعات ومن الكليات ومن وزارة العمل ومن أيضا وحدة رؤية عمان وعدد كبير. عموما في النهاية يعني ما نريد أن نصل إليه أنه يأتي التأهيل دبلوم التأهيل التربوي لاختيار بعض النوعيات الدقيقة من التخصصات أو يأتي لسد احتياج مثل ما قال أستاذ سليمان، لأنه برنامج بكالوريوس التربية برنامج واحد وكان في جامعة أو جامعتين، الآن صار ما شاء الله في 9 جامعات، فأنا عندي برنامج أساسي أعتمد عليه وهذا برنامج آخر.
0: من خلال الأرقام والمؤشرات أعداد المخرجات من خلال التأهيل التربوي تقارب أعداد خريجي كليات التربية يعني من خلال تجربة الأعوام الماضية؟
3: نعم.
0: وبالتالي لو استمرينا بنفس النظام نتوقع
3: أن العدد وكتلة أيضا الباحثين عن عمل ومستوى أيضا تنظيم يعني مستوى تنظيم شروط الالتحاق ينبغي أن يكون متقارب، لأن عمل يعني القرار السابق 80% لمن يدخل التربية وصل في الانتقاء في يعني في كليات التربية مثل ما قال الزملاء إلى 90% من يدخل إلى تخصص البكالوريوس التربية، بينما أيضا من يدخل الآداب أو يدخل العلوم أحيانا بمستوى أقل من 80% ثم يأتي، والفارق كبير بين 90 وبين أقل من 80. توحيد الشرطين في المسارين كان واحد من المطالب أيضا اللي ممكن نقول يحقق يعني نوع من العدالة.
0: نعم.
3: وكذلك يردم الفجوة أيضا اللي صارت بين النظامين.
0: نعم، نحن فتحنا المجال طبعا للمستمعين في التواصل معنا عبر الواتساب، نستمع إلى هذه الرسالة الصوتية التي وردت إلينا للمشاركة في هذا الحديث.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أود أن أؤكد أننا جميعا مع أي خطوة تسهم في رفع جودة التعليم ومع وضع معايير تضمن اختيار أفضل الكفاءات لمهنة التعليم، فالمعلم هو أساس بناء الأجيال ولا أحد يختلف على أهمية الارتقاء بهذه المهنة. لكن ما نطالب به اليوم ليس إلغاء القرار وإنما إعادة النظر في آلية تطبيقه بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الطلبة. الإشكال الحقيقي أن القرار اشترط نسبة لا تقل عن 80% في الدبلوم العام ومعدلا تراكميا لا يقل عن 2.7 للالتحاق ببرامج التأهيل التربوي، ثم شمل في تطبيقه الطلبة الذين يدرسون حاليا في الجامعات والكليات وكذلك الخريجين الذين أمضوا 4 أو 5 سنوات في دراسة تخصصاتهم وفق الأنظمة والضوابط التي كانت سارية عند التحاقهم بالدراسة. وهنا نتساءل بكل احترام، كيف يغير المسار المهني لطالب بعد أن استثمر سنوات من عمره وجهده وماله اعتمادا على شروط كانت معروفة وواضحة عند بداية دراسته؟ أليس من الأولى أن تطبق هذه الشروط على الطلبة الجدد الذين سيلتحقون بالجامعات بعد صدور القرار حتى يكون الجميع على بينة من متطلبات المستقبل؟ لذلك فإننا نناشد وزارة التعليم أن تعيد النظر في تطبيق القرار على الطلبة الحاليين والخريجين وأن تراعي أوضاعهم وأن تجعل تطبيقه على الطلبة الذين سيلتحقون مستقبلا بالتخصصات التربوية، فهذا يحقق الهدفين معا، رفع جودة التعليم وحفظ حقوق الطلبة الذين بنوا مستقبلهم وفق الأنظمة السابقة. هذا ولكم جزيل الشكر والتقدير.
5: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
0: شكرا لك سلطان الحسيني، هذه الصوتية كانت من سلطان الحسيني. الأستاذ سليمان، هل تدارستم تأثيرات هذا القرار المتضررين منه؟ يعني صحيح أن الدكتور قال في بداية البرنامج أن الطلبة اللي موجودين الآن في كليات التربية على مقاعد الدراسة يعني لن يسألوا عن نسبة 80% في الدبلوم التعليم العام، لكن كنا نعلم أن ما هو هذا التحدي، التحدي حول الأعداد الكبيرة. قال قبل شوية يعني أنه يعني قد يوازي خريجي كليات التربية، التحدي الحقيقي هو في من خطط في أنه يدرس تخصص معين وبعد ذلك مباشرة خاصة كلية الآداب وكليات العلوم، وأنه يعني يأخذ التأهيل التربوي ثم ينضم يعني إلى سلك التعليم. فمن خلال تدارسكم في وزارة التعليم، كيف إيش فكرتوا، إيش ناقشتوا لما عرفتوا أنه في عدد كبير يعني ستتغير خططهم، خلنا نقول في مسارهم التعليمي وصولا إلى مسارهم المهني؟
6: شكرا أستاذ عبد الله، وشكرا للأخ سلطان على المداخلة. إحنا بالنسبة لنا طبعا، وبالنسبة للمجتمع وبالنسبة للجميع وحتى المتداخل بارك الله فيه، أشار بأنه الطالب والعملية التعليمية وجودة العملية التعليمية
0: مهمة،
6: هي البوصلة وهي الارتكاز، والاشتغال وزارة التعليم واشتغال المجتمع فيما يعنى بمصلحة الطالب في هذا الجانب، هذا الأولوية الأولى. وإن تضاربت بعض يعني التداخلات فيما يتعلق بهذا الجودة، إذن الأولوية تكون لمصلحة الطالب. وزارة التعليم لم تلامس يعني البكالوريوس الآداب، لم تلامس بكالوريوس العلوم بتغيير الاشتراطات، فمن بدأ دراسته أو من أنهى دراسته أنهاها بذات الشروط. شروط الالتحاق بكلية الآداب لم تتغير، شروط الالتحاق بكلية العلوم على سبيل المثال لم تتغير. الوزارة فقط سعت إلى توحيد الاشتراطات، ولامس القرار فقط اللي هو دبلوم التأهيل التربوي، وهو دبلوم مهني. يعني ما كل دارس لكلية الآداب يعني مساره يكون معلم، ولا كل دارس لكلية العلوم يكون مساره تعلم. هذا أحد المسارات المتاحة في البلد وخارج البلد، يعني قصدي في الأنظمة العمانية والنظام العماني وغيره. فالبعد هذا يعني والتفاصيله هي لازم نقطة انطلاق. أشار البيان اللي نزل اليوم بأن هذا القرار له علاقة بفئتين، الراغبين في الالتحاق بدبلوم تأهيل تربوي والراغبين الالتحاق ببكالوريوس التربية.
0: نعم دكتور، الدارسين على سبيل المثال في كلية الآداب، هل توجد مثلا أرقام وإحصائيات لمخرجات كلية الآداب اللي أخذوا تأهيل تربوي؟ يعني لماذا نفترض أنه من يدرس في كلية الآداب هو في الحقيقة لا يدرس أن يكون معلما إلا بعد ما يأخذ التأهيل، ولكن نحن نعرف كلنا أنه خطة الطالب في وجوده في كلية الآداب هي للانتقال للتأهيل التربوي ليصبح معلم، لأن التخصصات في كثير منها متناسبة. فكان المستمع يقدم مقترح أنه هذا القرار يطبق على المخرجات الجديدة، أما الدارسين الآن يعني والذين سيتخرجوا ربما قريبا للتأهيل التربوي وهكذا لا ينطبق عليهم هذا القرار.
2: شكرا، وشكرا على مداخلته الجميلة وحسه في في في في هذا الموضوع. هي الفكرة هي ليست كلية آداب وعلوم، هناك تخصصات كثيرة، هناك تخصصات هندسية، هناك تخصصات في قطاع الإعلام، هناك تخصصات كثيرة قائمة في أرض البلد، علوم بيئية إلى آخره. هذه التخصصات لها مسارها الوظيفي، وأوجدت هذه المؤسسات وأوجدت هذه البرامج لتغطية حاجة معينة في في في في مسار معين. صحيح. فعلى سبيل المثال من يدرس الآن إعلام هو ليكون إعلامي، سواء في الإذاعة في التلفزيون في الصحف. من يدرس إحصاء ليكون إحصائي وله مساره. وكذلك من يدرس على سبيل المثال لو
0: مثلا
2: ضربنا المثال لغة عربية،
0: آداب لغة عربية،
2: لغة عربية هو أيضا له وظائفه وله مساره الذي من أجله أنشئت هذه الكلية، أو من أجله أنشئت هذه البرامج ليسد حاجة معينة في إطار البلد. وبالتالي عملية بالنسبة لهذه الأعداد هي هنا كما قلت ما يقابلها تخصصات تربوية وكليات تربوية اللي احنا نركز عليها باعتبارها أنها مؤهلة لشغل هذه الوظيفة. ها وهذه الفئة جزاها الله خير اللي أيضا تنتظر البلد أن تخدمها في قطاعات معينة مثل ما خطط له ومثل ما وضع ومثل ما أنشئت هذه البرامج لتسد حاجة معينة. ومع ذلك كله الوزارة لم تغلق هذا الجانب، فقط نظمت هذا الموضوع.
0: نعم، هو شوف المعدل 2.7 هذا قد يكون متفهم لأنه يقول لك هذه يعني دراستك أنت حاليا اللي تدرس فيها، وبالتالي أنت لازلت في ميدان الدراسة وستبذل جهدا أكبر للحصول على 2.7. لكن طبعا أنا أتحدث سواء كلية الآداب في جامعة سلطان قابوس
2: أو أي مؤسسة أخرى
0: أو أي مكان
2: سواء كان داخل سلطنة عمان أو خارج سلطنة عمان،
0: ولكن تعيد إلى شرط في الدبلوم التعليم العام هو اللي يعتبر مستغرب من قبل الكثيرين ممن يتواصلوا معنا الآن، إنه إعادتهم إلى شرط 80% لدراستهم في دبلوم التعليم التي تمت يمكن قبل 5 أو 6 سنوات يعتبروا شرط قاسي جدا، لأنه لا يمكن تحسينه. ممكن نسمع يعني وجهة نظرك أو نظر الدكتور، أنا أترك لكم المساحة. يعني
2: أنا بغيت يعني أؤكد على شيء، إنه 80 هو حد أدنى، يعني 80% يعني حتى مثل ما ذكرنا سابقا حتى نقاربه مع الملتحقين أيضا ببكالوريوس التربية، لأن بكالوريوس التربية أن القرار السابق كان واضح فيه إنه 80، وبالتالي هذا أيضا يكون كشرط أيضا معادل.
0: ولكن أنت فتحت هذا المجال دكتور، يعني أنت ما اشترطت هذا الشرط، وبالتالي دفعات كثيرة في السنوات الماضية يعني دخلت إلى التأهيل التربوي بدون لا يطبق عليها هذا الشرط، وبالتالي الكثير خاصة ممن درسوا في الخارج شقوا طريقهم يعني اعتمادا أنه عند عودتهم للتأهيل التربوي ستكون الشروط التي كانت في 2024. يعني أستاذ سيف كيف يمكن أن نطمئن الآن اللي تابعنا أنه هذا ليس يعني نهاية المطاف أو نهاية الطريق؟ لأنه حقيقة يعني كل ما أستمع إلى تطميناتكم وأرى الكم الهائل من الرسائل للطلبة الدارسين وقضوا سنوات طويلة واستثمروا في إمكانياتهم وقدراتهم سواء في خارج السلطنة أو داخل عمان، ويجدوا فجأة كأنه سد هذا الطريق تماما. يعني إذا كانت المرتبطة إذا كان الموضوع مرتبط بمعدلهم الآن هم سيبذلوا الجهد ويوفوا الاشتراط، ولكن إعادتهم إلى 5-6 سنوات لاشتراط 80% في دبلوم التعليم العام، البعض يرى الأستاذ سيف أنه قاسي هذا الشرط.
3: هو أستاذ عبد الله يعني نحن نرجع مرة ثانية، هل الموضوع الاتجاه إلى مهنة التعليم سببه الوظيفة أم سببه الشغف؟
0: كلاهما ربما.
3: أيوة أو كلاهما معا. في فترة من الفترات كان في احتياج وفتح هذا الباب وصار فعلا هذا العدد وكان يستقطب. الفترة الحالية تستدعي أن نحن مثل ما قلنا عندنا يعني الارتقاء بمستوى القبول في التخصصات التربوية. قضية أنه دبلوم التأهيل التربوي هو الفرصة الوحيدة لمن يدرس في الآداب سابقا، لأن الفرص كانت متوفرة يمكن، لكن هو فرصة من الفرص، يعني هو أحد المسارات مثل ما قال دكتور سليمان، يعني أحد المسارات التي يخضع من خلالها الخريج في البكالوريوس أو الليسانس في الآداب أو في العلوم أو من كلية الزراعة في جامعة سلطان قابوس أو من كليات أيضا جامعة التقنية والعلوم التطبيقية يعني في الكيمياء أو في الفيزياء. فبالتالي هذا الموضوع الآن 80% يعني في هذا القرار إذا كان المطالبة بالإرجاء فمعناه نحن ننتظر 5 سنوات قادمة، لأن في منهم سنة أولى، في منهم سنة ثانية، في منهم سنة ثالثة، في منهم سنة رابعة، في منهم سنة خامسة، لأن كلية العلوم أحيانا تحتاج 5 سنوات. معنى ذلك أن هذا القرار بعد 5 سنوات في ظل المتغيرات اللي ذكرها الدكتور الأستاذ سليمان. أنا عندي بعد 5 سنوات لو افترضت أن جميعهم سيأتوا إلى التربية بيكون عندي 85,000 خريج من المسارات المختلفة، بينما أنا الاحتياج عندي في عدد يعني أقل بكثير من ذلك، يعني ما يصل إلى الرقم اللي ذكر الأستاذ سليمان.
0: نعم الأستاذ سليمان، أنا بسأله سؤال لكن بعد فاصل قصير
3: إن شاء الله،
0: يعني ندخل قهوتنا ونبدأ إن شاء الله.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: تحية لكم مستمعينا، مقدر هذه المشاركات الكثيرة. يعني الآن أنا أمامي الجهاز والرسائل عبر الواتساب لا أبالغ إن قلت أنها بالمئات، بالإضافة طبعا إلى الرسائل التي تصلنا على هواتفنا الخاصة والرسائل التي تصل عبر البث المرئي المباشر، ولكن أغلبها يدور حول نفس المواضيع والتي نطرحها بكل شفافية على ضيوفنا في الاستديو. الأستاذ سليمان، يمكن يعني فرز جودة المعلمين والمتنافسين من خلال الاختبارات التي تجريها وزارة التعليم عند الوصول إلى المراحل الأخيرة قبل التوظيف. هي تجري مجموعة من الاختبارات لتتأكد من الأكفأ للحصول على هذه الفرصة. فلماذا يعني لا تتاح المساحة خلال الخمس سنوات القادمة مثل ما ذكر الأستاذ سيف في حالة أنه القرار لم يطبق الآن مباشرة على الجميع، ويتم الاعتماد على هذه الآلية يعني في التنافس؟
2: هو شوف أستاذ عبد الله، أساس نكون بعد إحنا كمعلومة إن ما كل اللي هو التحق الحين بكلية الآداب أو العلوم أو ما أشار له الدكتور سليمان أدنى من 80%، ما جميع هذه الفئة هم ما محققين الشرط. جزء كبير احتمال يكون منهم محققين شرط 80 ودرسوا آداب.
1: لا تنسى أنك في شرط مرتبط بالمواد كذلك، بالمواد في شرط كذلك
2: بمادة بمادة التخصص.
1: مادة التخصص نعم.
2: هذا بعد، يعني أنه ما جميع اللي هم الحين على مقاعد الدراسة في كلية الآداب والعلوم وما شابه يعني لا تنطبق عليهم معيار 80. النقطة الثانية بأنه جودة التعليم مطلب مجتمعي ومطلب الحكومة، يعني مطلب الجميع نقول، وأنه يمثل مصلحة عامة في هذا الجانب. وفي إجماع حتى من قبل يعني المتداخلين أو من قبل حتى الدارسين بأن الجودة هي مطلب. هو في النهاية يا تكون يعني الدارس أو الدارسة يا يكون أب يا يكون نعم. في النهاية أم، ويكون بإذن الله يعني عنده أولاد ويلتحقوا بالمدرسة ويتعرضوا إلى عملية تعلم وتعليم من قبل المعلمين. بالنسبة للاختبار، الاختبار مقياس من مجموعة مقاييس. طيب. يعني القصد أنه في ربط وفي ارتباط بين المعدل التراكمي في دبلوم التعليم العام إلى البكالوريوس إلى الشهادات المتقدمة. ولو تلاحظ أستاذنا أن في يعني حتى الراغبين في دراسة الماجستير وبعض حتى الراغبين في درجة الدكتوراه يطلب منهم معدل دبلوم التعليم العام ويطلب منهم معدل البكالوريوس. فالمناظرة قائمة، والربط بين الأداء في دبلوم التعليم العام والربط بين الأداء في البكالوريوس والأداء كوظيفة حاصل ومثبت، يعني بأن في رابط. فالاختبار مقياس يعني لأبعاد معينة ولكن نعم. ما كل الأبعاد.
1: نعم دكتور، نحن نعرف أنه الدارسين خارج سلطنة عمان هم دارسين على حسابهم الشخصي، وبالتالي ينفقوا آلاف الريالات لأنهم خططوا لمسارهم المهني بناء على المعطيات الموجودة. المعطيات الموجودة حينها كانت تقول أن هذه الشروط يعني غير متطلبة. يعني لا يمكن في الحقيقة التجاهل أو التغافل عن هذا النوع من الضرر الذي قد يصيب هذه الخطة. أنا مسار المهني مبني أني أدرس 4-5 سنوات في بلد ما في جامعة ما، وأعود لأخذ التأهيل التربوي لأن الاشتراطات منطبقة علي. أجد نفسي يعني خارج هذه الحسابات تماما. فهذا كيف يمكن معالجته؟ يعني كيف يمكن النظر إليه؟ أنت تحدثت عن بعض الأمثلة في التخصصات وهي إلها مساراتها بشكل واضح، لكن بعض التخصصات هي قريبة بشكل كبير من السلك التربوي، عندما تحدث عن آداب اللغة العربية آداب اللغة الإنجليزية وبعضها من التخصصات.
3: هو في الواقع لا الوزارة لا تتجاهل، وهناك فعلا وعي بمثل هذه الممارسات. من خلال رصد الوزارة. الوزارة يعني أحد مؤسسات هذا المجتمع، وهي تتفاعل مع المجتمع وتقدم خدمة للمجتمع في الأول والأخير. كما قلت أن هذه التخصصات من اتجه لمثلا اللغة الإنجليزية للترجمة لكذا، اللي أنا أسميها التخصصات المتقاربة. هناك تخصصات أيضا بعيدة كل البعد، ومع ذلك كله متى ما انطبقت شروط، هناك شروط، متى ما انطبقت شروط فأهلا وسهلا به. يعني القضية الآن أن من تنطبق عليه الشروط في التأهيل التربوي، من يدرس حاليا ليسانس في آداب أو بكالوريوس علوم وحقق 2.7 أو حقق عفوا 80%، فهذا مؤهل لدخول التأهيل التربوي. لا، هذا ما في شك فيه، يعني غير مرفوض أو هو في مساره. تبقى القضية اللي أثرتها أنه والله هو ما كان حاصل على 80%، وكان خطط سابقا أنه بعد ما ينهي هذا البرنامج، برنامج الآداب، سيلتحق بالتأهيل التربوي، ثم بعد ذلك سيدخل اختبارات التعيينات، وعلى ضوء اختبارات التعيينات ونتائجه سوف يتم تقرير هل سيتوظف أو سيحصل على مقعد في وزارة لوظيفة معلم أو لا. هذه مخاوف طبعا قائمة وحالات قائمة، لكن في الواقع لابد من ضبط هذا الموضوع. مثل ما تفضل أستاذ سيف، إذا كنت سوف تستثني هذه الدفعات، إذن أنت محتاج أن تطبق مثل هذه السياسة بحاجة إلى 5 سنوات قادمة. الاختبار التعيين له هدف معين، هدفه قياس الحد الأدنى من امتلاك المهارات في التخصص وفي الجانب التربوي، وهدفه أيضا تكافؤ الفرص بين بين المتنافسين لشرف الالتحاق بهذه الوظيفة.
1: نعم دكتور، اسمح لي فقط أقرأ لك رسالة مريم، هي تتابعنا عبر البث المرئي المباشر. تقول: أنا خريجة ثانوية 2014 بنسبة 77%، إذن هي لا تنطبق عليها الشروط، وبكالوريوس آداب لغة إنجليزية بمعدل 3.4، هي من المتفوقين جدا في تخصصها، تخرجت في عام 2018، لديها آيلتس اللي هو أحد الاختبارات التي تستخدم
3: مصوغات،
1: نعم، وهي تفوق 6 أو 6، يعني تنطبق كذلك عليها الشروط، يعني أقبل في دبلوم التأهيل التربوي وفق القرار الوزاري الجديد أم يشترط حد أدنى مختلف للثانوية؟ نحن بكل أسف نقول
3: هل حصلت على التأهيل التربوي؟
1: هي تسأل الآن، تقول هل يمكنها
3: أن تلتحق؟ تفضلت وقلت إن هي خريجة 2018، يعني لو كانت هي مخططة للالتحاق لالتحقت ربما.
1: تنطبق عليها الشروط دكتور؟
3: هي لا، الآن 77 وفق النظام الجديد لا يتيح لها القرار، لا يتيح لها أن تلتحق بالتأهيل التربوي.
1: نعم، إذا مريم سمعت الإجابة، لا يعني لا يتاح لك المجال. هذا سؤال آخر من رحاب: من يتحمل مسؤولية تأخر إصدار شهادة المعادلة لأكثر من 3 أشهر؟ والذي تسبب في فوات موعد التسجيل وضياع فرصتنا في التسجيل، ولماذا استغرقت إجراءات إصدار الشهادة كل هذه المدة؟ إذا ممكن توضيح، لأنه ما أعرف تفاصيل هذا الموضوع بشكل أكبر.
4: هو شروط المعادلة يعني واحدة من الأشياء للدارسين في الخارج.

0: من ال يعني يحتاج إلى جزء من المتابعة أيضا من الدارس نفسه أيضا مع جامعته، وكذلك مع الدائرة المعنية بمعادلة المؤهلات.
1: نعم، أنا الأمر الجيد أنه في عدد كبير من اللي يتابعون الآن يتفقوا مع مبدأ جودة التعليم، ولكن مجموعة من الأسئلة، ألا توجد أدوات أخرى لتعزيز جودة التعليم غير هذه الاشتراطات؟
2: ما في شك انه الاشتراطات
1: يعني حتى
2: هذه
1: نغطي ال5 سنوات اللي قال الأستاذ سيف أنها ممكن تكون يعني تأخير أو فجوة إذا نحن أردنا نطبق القرار هذا على الدفعات فقط الجديدة من خريجي دبلوم التعليم العام.
2: هو استاذ عبد الله ما في شك انه هالقرارات هي اساس للالتحاق بالوظيفة. احنا قلنا المعدل، قلنا ايضا تحقيقه واجتيازه للشهادة.
1: الدكتور ما في رفض، لكن موعد التنفيذ.
2: موعد التنفيذ يعني انت لابد ان يكون لك ايضا حد معين لموعد تنفيذ سياسه معينه، ولابد ايضا ان يكون لك ايضا تقييم لهذه السياسه. هذه اسوه بجميع السياسات اللي موجوده في اطار مؤسسه وزاره التعليم. السياسه كما ذكرت في بدايه حديثي في تطور كبير وفي مراجعه للسياسات بشكل او باخر بشكل دوري.
1: وهذه اسمح لي دكتور اذان العصر فقط وبنرجع ان شاء الله.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا

0: تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: تحية لكم مستمعينا، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء، وتحية لكل من يتابعنا عبر البث المرئي المباشر. نواصل حديثنا عن موضوع شروط الالتحاق بدبلوم التأهيل التربوي، ويعني تكلمنا يمكن في جوانب كثيرة، وسنجيب إن شاء الله على بعض الأسئلة التي وردتنا. الأستاذ سليمان، لو تحدثنا عن واقع التخصصات اللي نحتاج لها في سلك التعليم مقارنة بالمخرجات، كيف يمكن نصفها؟ وهل تتفاوت يعني ما بين مخرجات يمكن فيها قوائم انتظار كبيرة، وبالتالي الدخول مرة أخرى يعني قد يجعل الطالب نفسه أمام تحدي في الحصول على فرصة؟ كيف يمكن أن نفهم هذه الاحتياجات؟
1: شكرا أستاذ عبد الله. هذا السؤال يعني يجيب عليه حتى الإعلانات اللي تنزل بخصوص الإعلان عن الاحتياج من الوظائف. عموما في المنطق أنه المواد العلوم الإنسانية أصبح فيها إشباع من الخريجين، وتحديدا الإناث. يعني أنا أشرت بأنه من هم على مقاعد الدراسة وصل عددهم أو سيصل عددهم في العام الأكاديمي القادم 27,000 دارس ودارسة، منهم 21,000 من الإناث. دراسة التخصصات يعني المشبعة تقنية معلومات، وهي معلومة حتى للمجتمع وللدارسين أنفسهم. التربية الإسلامية على سبيل المثال، اللغة العربية المجال الأول، اللغة الإنجليزية، يعني الإناث عموما تم تعمينها كوظيفة. حتى صارت المواد العلمية فيها قوائم باحثين لمواد الكيمياء ومادة الأحياء. في الأعوام القادمة مادة الرياضية ستدخل في قائمة الباحثين المنتظرين للوظيفة. فجميع المواد الأساسية بالنسبة للإناث تم تعمينها بشكل كامل. وأنا أرجع أستاذنا وأقول بأن تنظيم سوق العمل أو تنظيم التوظيف سواء في التعليم أو في القطاعات الأخرى، هذا بعد مطلب ينادي ويناشد المجتمع بتحقيقه. يعني
0: هذا سؤال فني تفصيلي، سمحوا لي عاد أن أطرح الأسئلة بشكل سريع حتى نستطيع أن نغطي أكبر قدر ممكن. السلام عليكم، لدي استفسار للمختصين. أنا طالب في جامعة السلطان قابوس، تخصص بكالوريوس الجغرافيا، ونسبتي في دبلوم التعليم العام 94%، ومعدل الجامعي أعلى من 3. كنت في المسار العلمي، لذلك لم أدرس مادتي الجغرافيا والتاريخ بشكل منفصل، وإنما درست مادة الدراسات الاجتماعية وحصلت فيها على درجة 94%. وعند التحاقي بالجامعة لم تكن شروط الالتحاق ببرنامج التأهيل التربوي تتضمن ضرورة دراسة الجغرافيا والتاريخ في دبلوم التعليم العام، وإنما كانت الشروط تعتمد على النسبة العامة والمعدل الجامعي ودرجات بعض المواد مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتربية الإسلامية، ولذلك بنيت مسار الأكاديمي على هذا الأساس. فهل يحق لي الالتحاق ببرنامج التأهيل التربوي بعد التخرج، أم أن عدم دراسة الجغرافيا والتاريخ في الصف الثاني عشر يمنعني من ذلك رغم أنني متخصص في الجغرافيا ومستوف لبقية الشروط؟
2: أعتقد هذه من الحالات اللي وصلت الوزارة عن طريق منصة تجاوب وحولت للجنة المساقات لدراستها، لأنه هو أصلا المذكور السائل هو حقق الشرطين الأساسيين، هو حقق شرطين، ونظرا لأنه كان في تخصص علمي وحول، فهذا الموضوع أيضا من ضمن المواضيع المطروحة على لجنة المساقات في وزارة التربية والتعليم، عفوا في وزارة التعليم، واللي يعني نأمل أن تنظر فيها لجنة المساقات وتبت فيها باعتبارها لجنة متخصصة في هذا الجانب. طبعا لجنة المساقات يعني أيضا للمستمع أنها لجنة تكون من عدة أطراف، ليست فقط من وزارة التعليم إنما من أكثر من طرف يدرسوا، وهذه شكلت ليس حديثا وإنما شكلت من عدة سنوات، وفعلا تنظر للتخصصات التي غير مسجلة أو غير مدرجة في دليل المساقات في التخصصات المقبولة للتأهيل التربوي، والتخصصات غير المقبولة للتأهيل التربوي، والتخصصات المؤهلة لشغل وظيفة معلم.
0: نعم، طبعا هناك أسئلة نحن مثل ما وضحنا، يعني أنت ما ذكرت اسمك، لكن مثل ما وضحنا هناك مئات الرسائل التي تصلنا، ولكن قولوا أنتم تتهربوا من سؤال، ما نتهرب من سؤالك. هذا سؤالك ويتحدث عن أرجو من المذيع معرفة الأسباب الحقيقية، علوم في الرياضيات معدلات ممتازة يتم حرمانها من التأهيل بسبب شهادة الثانوية تحاسب الطلاب بدرجاتهم في المدرسة ودرجاتهم في الجامعة. يعني هذا ممكن من النقاط اللي ناقشناها قبل قليل، مسألة اشتراط 80%، ضروري اشتراط 80% في دبلوم التعليم العام بعد مرور يمكن الطالب يدخل الجامعة ويبدأ يعني مسار تعليم عالي ويبدأ يجتهد وتبدأ مداركه وأفكاره تختلف، وبالتالي قد نحرم أنفسنا، دعوا الآن هم الطلبة، نحن قد نحرم أنفسنا من كفاءات لديها الشغف في أنها تدخل كمعلمين بقدرات عالية في جامعاتنا، لأنه كان 79 ما كان 80.
1: إذا أستاذنا هذا الكلام
0: بنحرم أنفسنا،
1: هذا المبدأ إذا سحبته سحبه على جميع المهن وجميع التخصصات. يعني هل ضروري بعد أنه اللي يدخله تخصص الطب يشترط عليه بأنه يكون حقق المعدل الفلاني؟ على سبيل المثال الطبيب يعني اللي يلتحق بتخصص الطب والتخصص الهندسة واشتراطات الشغل أو المقاعد الدراسية اللي تنزل من قبل مركز القبول الموحد، تنزل مشترطة معدل معين في مادة معينة بالإضافة إلى معدل دبلوم التعليم العام. فالاشتراط هذا مبدأ وأكيد لي يعني أغراض وأهداف فنية وتعليمية.
0: والمقارنة أستاذ سليمان مع احترام الشديد لطرحك، لكن المقارنة يعني ليست موضوعية، لأنه خريج دبلوم التعليم العام عندما يطلب الالتحاق بمؤسسة تعليمية هو في ظرف أشهر قليلة وأيام ربما بين تخرجه وبين التحاقه إلى مؤسسة التعليم. هنا أتحدث عن فارق يصل إلى 5-6 سنوات تتغير في كثير من المدخلات، فهو يمكن الطرح له علاقة بهذا الجانب، لأنه أسئلة الاستغراب حول العودة إلى دبلوم التعليم العام أو الثانوية العامة يعني يجب أن نأخذها كذلك بعين الجد، لأنه منطقية في بعض جوانبها وطرحها. دكتور تضيف شيء؟
2: يعني في الجانب المقابل أيضا هناك مخرجات دبلوم تعليم عام حققت أيضا 90 و92 و93، وهو يعتقد أنه هو حق ب أو أنه هو أقرب لهذه الوظيفة من شخص آخر. يعني عملية الحقيقة المقاربات والموازنة في هذا الجانب فعلا صعبة، لكن هناك أيضا مخرجات، وكما أشرنا في بداية لقائنا أن الحمد لله خلال السنوات الثلاث الأخيرة نسب عالية جدا تلتحق بالتخصصات التربوية، ومكسب كبير للنظام التعليمي استقطاب مثل هذه الكفاءات والدفع بها لشغل وظيفة معلم. لأنه خلينا نتفق أيضا على شيء، نحن نؤمن أن هذه القيم هي مؤشرات وليست منطلقات، لكنها مؤشرات تبني عليها توقعات معينة. يعني لماذا تطالب الجامعات أي طالب أنه لما يتخرج يكون محقق مستوى معين وإلا لن يمنح شهادة؟ على اعتبار أنه من يحصل على هذه النسبة أو هذا المعدل يعتبر ممتلك للمهارات والكفايات اللي فيها. وإحنا ما اتجهنا أيضا لأمر آخر، لأن هناك أيضا آلية من آليات في التوظيف، هناك امتحان التعيين أو امتحان شغل وظيفة معلم، واللي تقوم به مؤسسة محايدة وهي جامعة السلطان قابوس، وأيضا هناك نسب معينة لقبول المعلم.
0: نعم.
2: لابد أن يحصل، ليس كل من تخرج، حتى أيضا أوضح الجودة ليست هنا في هذا المكان فقط، الجودة أيضا حتى في اختبار التعيين. إذا لم يحصل المترشح اللي هو حاصل على بكالوريوس تربية واللي جايب 3.5 واللي كان نسبته في دبلوم التعليم عالية، إذا لم يحصل على نسبة معينة في اختبار التعيين وهي 60% أيضا لا يرشح للتعيين.
0: نعم.
2: وإذا لم يحقق المستوى المطلوب في التخصصات العلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية أيضا لن يلتحق بوظيفة التعيين. فالقضية هي ليست فقط قضية دبلوم تعليم عام ونسبته في التعليم العام، وإنما هي سلسلة إجراءات تبدأ منذ التحاق هذا المعلم، عفوا هذا الخريج بالمؤسسة إلى اختبار التعيين. هذه سلسلة كلها وليست مجزأة، وإنما
0: لكن
2: هي سلسلة
0: يجب
2: تضمن تجويد عملية التعليم.
0: لكن دكتور يجب أن نعترف، عندما كانت لدينا احتياجات رخينا الشروط، وعندما صار عندنا اكتفاء شددنا الشروط، وبالتالي هذا له علاقة كذلك بالأعداد يعني بشكل يمكن أكبر
2: كبير، وله نعم. علاقة أيضا بالمستجدات
0: نعم
2: بالمستجدات التعليمية
0: نعم.
2: يعني
0: نعم.
2: وأنا أتكلم عن المستجدات التعليمية، أصبحت في متطلبات معينة أنت مطالب فيها داخل النظام التعليمي
0: نعم.
2: أصبحت هناك هيئة ضمان جودة التعليم في هذا البلد العظيم، وأصبحت لها متطلبات أيضا معينة في هذه نعم. المدخلات.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن طالبات الجامعة العربية المفتوحة كلية التربية تخصص التعليم ما قبل المدرسي، التعليم ما قبل المدرسي، منا من أنهى مستوى دبلوم الفصل الدراسي الماضي، ومنا ما زال مستمر بالدراسة راغبا بمواصلة البكالوريوس، هل القرار الوزاري الصادر يشملنا بعدم مواصلة البكالوريوس إلا بالشروط المذكورة أم لا يشملنا القرار كوننا لا نزال على مقاعد الدراسة؟ إذا ممكن حد يوضح فقط للسائلة.
2: هو حقيقة احنا في في في نظام التعليم لا يوجد لدينا وظيفة معلم ما قبل المدرسة.
0: نعم.
2: التعليم المبكر والتعليم ما قبل المدرسي هذه هي خدمة إلى الآن قبل تفعيلها في قانون التعليم المدرسي، هي إلى الآن تقدم من قبل المؤسسات التعليمية الخاصة. فلا يوجد لدينا وظيفة في النظام التعليمي في سلطنة عمان بمسمى معلمة تعليم مبكر أو تعليم ما قبل المدرسة.
1: وهي عموما إذا كانت في فضل. كما تشير يعني بأن في كلية التربية فتم الإشارة بأن منهم على مقاعد التخصصات التربوية، منهم المقاعد الدراسة الآن غير مشمولين بالاشتراطات الجديدة.
0: نعم. أنا الطالبة فرح السعدية، فرح السعدي، معدل الجامعي 3.6 ونسبتي في الثانوية 79.4، هل معقول أقل من 1% تحرمني من التأهيل وأنا دارسة بحساب الخاص؟ طبعا الإجابة واضحة أتوقع، لأن الاشتراط هو 80% ما كان أبدا في مجال يعني معالي، نحن ترى دائما كمذيعين نحاول أنه نمثل وجهة نظر المستمع والمتابع يعني فتحملونا، ما كان أبدا في مجال لترك مدة معينة كمهلة سنة سنتين مثلا، بحيث أنه اللي في الأمتار الأخيرة إن صح التعبير خلاص يعني على مشارف التخرج وهو خطط مرة ثانية نقول خطط لمسار المهني بناء على معطياته، هو ما يعرف الأرقام والإحصائيات التي لدى وزارة التربية والتعليم، هذا التخصص كذا وما شاء الله الأستاذ سليمان ذكرنا التنبؤ العشر سنوات القادمة وعدد السكان كيف مرتبط والمواليد، هذه كلها معطيات لدى الوزارة موجودة، ولكن أنا أشوف الاشتراطات إيش موجودة وابني مسار المهني. ما كان في مجال لترك هذه الكثير من القرارات واللوائح كانت تترك مساحة ومهلة لتطبيق هذا القرار، تقلص على أقل تقدير يمكن منهم يعني البعض مقدمين أوراقهم في أنهم يسووا إجراءات الشهادة اللي حصلوا عليها عشان يدخلوا، والآن القرار هذا أصبح يعني يغير بشكل كبير في مسارهم.
3: وأستاذ عبد الله، يعني موضوع القرار هذا لما نوقش بمسوغات عديدة، المسوغ التشريعي ثم أتى المسوغ أيضا الفني التعليمي ثم أتى أيضا المسوغ التخطيطي اللي تكلم عنه أبو إبراهيم سال سليمان أيضا نعم. في موضوع الأرقام ولغتها، فلما نأتي ونجلس في الاستثناء كان من الأساس ما في داعي لإصدار القرار ونكتفي بالقرار السابق، لكن إطار المراجعة المستمرة للقرارات في الأنظمة التعليمية هذا موجود على مستوى كل الأنظمة. تنظيم المهن أيضا يعني هذا ما جديد، يعني والتربية والتعليم ما بدأت في شيء جديد، بدأت فيه وتدرجت الحقيقة. التدرج كان يعني منذ بدء الندوة في 2024 وتوصياتها أعلنت ونوقشت على مسار كبير أيضا في داخل البلد، وشارك فيها مختصين من جميع الفئات ومن جميع المجالس نعم. التشريعية.
0: احنا عدينا يعني مرحلة الحديث عن القرار في توافق يعني كبير، الحين نتكلم عن آلية التنفيذ وزمن التنفيذ ما بين الفوري وما بين اللي يترك يعني مساحات ربما.
3: لذلك كان المسوغ يعني. التشريعي كان ارتأى بناء على المبررات الفنية وبناء على المبررات التخطيطية الموجودة إنما يترك جانب، لأنه أيضا موضوع العدالة بين من هم يطلبون الالتحاق وأيضا لا تتوفر لديهم أيضا المكنة المالية في أنهم يدرسوا وهم من نسبة أعلى من 90 إلى نسبة أعلى من يعني يمكن 80% أيضا موجودين في النظام، فبالتالي أيضا توجيه يعني توجيه دائما الموارد إلى الأماكن أو إلى التخصصات التي البلد بحاجة إليها يكون دائما أفضل. هذا القرار أيضا بلا شك مثل ما خضع القرار السابق للمراجعة، هذا أيضا بعد فترة يخضع للمراجعة، لكن لا يخضع للمراجعة الفورية، يعني لأنه لو لم تكن فيه قناعة ومسوغات مدروسة لما صدر.
0: نعم، والآن كثير من المؤسسات أصبحت تتبنى مسألة المشاركة المجتمعية في اتخاذ قراراتها، وبالتالي يعني في قرارات أكيد تأخذ بالاعتبار تداعياتها، ويعني يمكن هذا سابق لأوان الحديث عنه، ولكن هذه مدخلات الناس. نحن وصلنا إلى الختام يعني دكتور، فقط سؤال أخير وسريع جدا من أحد مستمعينا كان يتحدث عن أنا أحد الطلاب الذين لم يلتحق بتأهيل التربوي، لم تلتحق بالتأهيل التربوي، نسبة ثانوية 82 معدلي 3.4، هل يشملني التأهيل؟ يشمله، يعني يقدر يدخل تأهيل؟
2: لا عفوا، 2 فاصل
0: 82 هذه نسبته في الثانوية
2: دبلوم تعليم، نعم،
0: ومعدلة 3.4،
2: أي
0: ولكن درجة الرياضيات أقل من 80، تخصصي علوم رياضيات، هنا أتوقع ما يشمله تخصص في الرياضيات أقل
1: من ناظر التخصصات الأخرى.
0: أيوة. موضوع كمدرس رياضيات وهو تخصص علوم رياضيات
3: يقدم إلى لجنة المساقات بشهاداته وبأمور المطلوبة،
0: لكن مشترط هذه المادة اللي
3: مشترط، لكن يقدم إلى لجنة المساقات لأن الحالات فردية وتختلف أحيانا في مواد الإعداد.
0: نعم.
3: فيفضل أن يقدم طلبة إلى لجنة المساقات وإن شاء الله. نعم. يدرس
0: أو عفوا فنية. هذه سماح لبلوشي. نعم أتوقع سماح سمعت الإجابة، أنا أعتذر لكل المستمعين واللي تواصلوا معنا، أغلب الأسئلة متداخلة، فأتمنى أنكم استمعتوا إلى الإجابة لو لم نطرح كل يعني الأسئلة. جزيل الشكر والتقدير لرحابة صدركم وشفافيتكم وطرحكم وكذلك وجودكم معنا اليوم في حرصكم بالتواصل المباشر مع المستمعين المتابعين. شكرا جزيلا لك دكتور سليمان. شكرا جزيلا لكم استاذ، شكرا.
3: نعم الشكر. ستتواصل اللقاءات ان شاء الله وبعض التوضيحات ان شاء
0: باذن
3: الله
0: خلال الفتره القادمه، وبامكانكم كذلك متابعه منصات وزاره التعليم من خلال البيان اللي اصدره اليوم، وكذلك من خلال اجابتهم على الاسئله التي ترد من خلالكم. لكل من فاته متابعه هذه الحلقه بامكانكم العوده على قناتنا في اليوتيوب ومنصاتنا الرقميه، وزميلنا مهلب العمري سيحضر لكم كذلك مجموعه من المقاطع والفيديوهات ستجدونها ان شاء الله عبر منصاتنا وعبر قناتنا في اليوتيوب. تحيات مخرجنا مانع الفارسي، وتحياتي عبد الله السعيدي مهلب العمري في الاخراج المرئي، في امان الله.

0: الرابعة مساء بتوقيت مسقط من إذاعة سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية نستهلها بالعناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يهنئ الحاكمة العامة لكندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها.
0: اتفاق متبادل بين واشنطن وطهران لوقف الهجمات المتبادلة، وإسرائيل تواصل عدوانها على جنوب لبنان.
1: أكثر من 30 قتيلا جراء ضربات باكستانية على شرق أفغانستان.
0: بتكلفة تتجاوز 950 مليون ريال عماني، طرح وإسناد أكثر من 100 مناقصة خلال النصف الأول من هذا العام.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام وإلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة لويز أربور الحاكمة العامة لكندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها. أعرب جلالته خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بتحقيق المزيد من الازدهار والنمو على كافة الأصعدة، مشيدا أيده الله بمتانة علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.
0: تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اليوم اتصالا هاتفيا من معالي توم بيلدنسن وزير الخارجية بمملكة هولندا. تطرق الوزيران خلاله إلى عدد من المجالات التعاون الثنائي وتطور العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية القائمة بين سلطنة عمان ومملكة هولندا، وخاصة في مجالات الطاقة والنقل وسلاسل الإمداد والصناعات ذات الصلة، بما يعزز المصالح المتبادلة ويدفع بالشراكة القائمة إلى آفاق أرحب.
1: وتبادل الجانبان الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها الجهود الدبلوماسية المبذولة بشأن استئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مؤكدين أهمية اعتماد مقاربات عملية لضمان أمن وحرية الملاحة للجميع دون انقطاع وصون حركة التجارة وناقلات الطاقة بصورة منتظمة وفقا لقواعد القانون الدولي، وبما يعزز فرص التعاون الإيجابي والتعايش السلمي وحسن الجوار بين جميع الدول المطلة على الخليج.
0: أعلن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات المتبادلة التي تسببت في التصعيد مجددا في الخليج بعد توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين. وأوضح المسؤول الأمريكي لوكالة فرانس بريس أنه من المقرر أن تستمر المحادثات الفنية في شأن مجالات مذكرة التفاهم كافة، مضيفا أن الجانبين سيوقفان هجماتهما في الوقت الراهن، وبإمكان السفن التحرك بحرية في مضيق هرمز وفي محيطه.
1: وفي لبنان الذي أصرت إيران على إدراجه في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، واصلت إسرائيل عدوانها رغم توقيع اتفاق إطاري بين البلدين في واشنطن الجمعة الماضية بهدف تمهيد الطريق لإحلال السلام. وأعلنت إسرائيل تدمير نفق في جنوب لبنان طوله أكثر من 200 متر وعمقه أكثر من 25 متراً.
0: وفي وقت سابق قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل لن يمضي ولن ينفذ بصيغته الحالية، مضيفا أنه اتفاق إملاءات وليس اتفاق يحفظ حقوق لبنان، فيما رفض حزب الله أيضا الاتفاق، ويربط الاتفاق انسحاب إسرائيل من لبنان الذي تحتل قواتها قسما من جنوبه بنزع سلاح حزب الله، وهو مطلب قديم تعجز بيروت عن تنفيذه.
1: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يتوقع وصول فريق من المفاوضين الأمريكيين إلى موسكو بمجرد توصل واشنطن إلى اتفاق مع إيران بشأن الحرب في الشرق الأوسط. وأضاف بوتين أنه مستعد لمواصلة المفاوضات ومناقشة كافة التفاصيل. وجاء كلام بوتين في معرض رده على سؤال حول العلاقات الروسية الأمريكية عقب قمة مجموعة السبع في فرنسا، عندما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن على روسيا إبرام اتفاق مع أوكرانيا.
0: وعلى صعيد متصل بالحرب الروسية الأوكرانية، قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوجود نقص في الوقود نتيجة للغارات المتكررة التي شنتها كييف على البنية التحتية الروسية للطاقة في محاولة لإضعاف المجهود الحربي لموسكو. ولفت بوتين إلى أن المهمة الرئيسية تكمن حاليا في زيادة قدرات الدفاعات الروسية المضادة للطائرات وضمان إمدادات الوقود خصوصا إلى شبه جزيرة القرم.
1: وكان مسؤولون روس أعلنوا حالة الطوارئ الإقليمية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو بهدف مواجهة تداعيات الضربات الأوكرانية الأخيرة التي تسببت بنقص كبير في الوقود والتيار الكهربائي. جاء ذلك في ظل تعليق السلطات بيع الوقود للأفراد وانقطاع التيار الكهربائي جراء الضربات الأوكرانية التي تستهدف طرق الإمداد والمنشآت النفطية في أنحاء القرم.
0: شنت باكستان ليلا ضربات جوية على شرق أفغانستان تسببت وفق حكومة طالبان بسقوط 36 قتيلا من المدنيين، فيما قالت إسلام أباد إنها استهدفت مسلحين من فصيل منشق عن حركة طالبان الباكستانية. وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار إنه تم تدمير 3 أهداف بضربات دقيقة، مشيرا إلى مقتل 25 مسلحا.
1: وتدهورت العلاقات بين الجارتين بعد سيطرة طالبان الأخيرة على السلطة في كابول، وتتهم إسلام أباد حكومة طالبان الأفغانية بإيواء مسلحين من حركة طالبان الباكستانية كانوا تبنوا هجمات دامية على أراضيها وهو ما تنفيه كابول.
0: أعلنت بكين إدراج 20 كيانا يابانيا فيما أسمتها بالقائمة السوداء لتقييد الصادرات، حارمة هذه المجموعات من النفاذ إلى سلع صينية مزدوجة الاستخدام على الصعيد المدني والعسكري، في تصعيد جديد للتوترات مع طوكيو. وتصاعد منسوب التوتر بين الصين واليابان بعدما لمحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في نوفمبر الماضي إلى أن طوكيو قد تتدخل عسكريا في حال قامت بكين بمهاجمة تايوان التي تعتبرها جزءا أصيلا من أراضيها.
1: ومنذ وصول تاكايتشي إلى السلطة اعتمدت اليابان نهجا دفاعيا أكثر استباقية، مبتعدة بدعم من الولايات المتحدة عن سياستها السلمية التي انتهجتها بعد الحرب العالمية لمواجهة خصوصا تنامي الصين عسكريا.
0: أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس إيبولا وصلت إلى ما يقارب من 400 شخص. وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت في مايو الماضي تفشي الفيروس في الكونغو وأوغندا كحالة طوارئ تشكل خطرا على الدول الأخرى. وتقدر المنظمة المخاطر الإقليمية لمزيد من الانتشار بأنها مرتفعة.
1: أكثر من 100 مناقصة طرحتها وأسندتها هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي خلال النصف الأول من هذا العام بتكلفة تتجاوز 950 مليون ريال عماني. وتأتي هذه المناقصات تعزيزا للجهود الحكومية الرامية لتسريع تنفيذ المشروعات التنموية والارتقاء بكفاءة الخدمات العامة في مختلف القطاعات.
2: تعزيزاً للجهود الحكومية الرامية إلى تسريع تنفيذ المشاريع التنموية والارتقاء بكفاءة الخدمات العامة في مختلف القطاعات، أوضحت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي أن إجمالي عدد المناقصات التي طرحت خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 52 مناقصة بتكلفة تقديرية بلغت نحو 317 مليون ريال عماني. وتضمنت هذه المناقصات عددا من المشاريع الحيوية التي تستهدف تعزيز البنية الأساسية والحد من تأثيرات الظواهر المناخية، من أبرزها إنشاء سدين للحماية من مخاطر الفيضانات على وادي الخوض في محافظة مسقط ووادي الرجمة بولاية لوا في محافظة شمال الباطنة، وكذلك مشروع إنشاء منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية سدح في محافظة ظفار. وفي قطاع الطرق يجري تنفيذ ازدواجية طريق الكامل والوافي جعلان بنيب حسن جعلان بنيب علي، وتصميم وتنفيذ طريق مفرد بالجبل الأبيض في محافظة شمال الشرقية، بجانب تنفيذ الطريق المؤدي إلى قرية وكان بولاية نخل في محافظة جنوب الباطنة، وشق الطريق الترابي الساحلي رخيوط ضلكوت في محافظة ظفار. كما بلغ عدد المناقصات التي أسندها مجلس المناقصات خلال النصف الأول من هذا العام 56 مناقصة بتكلفة تبلغ 636 مليون ريال عماني، منها مشروع توريد المستحضرات الصيدلانية واللقاحات والأمصال، ومشروع توسعة طريق مسقط السريع، إضافة إلى مشروع ازدواجية طريق الربع الخالي المرحلة الأولى في محافظة الظاهرة، ومشروع استكمال الأعمال المتبقية لطريق الباطنة السريع الحزمة الثالثة، وكذلك إنشاء مركز صور الثقافي والشبابي في محافظة جنوب الشرقية، ومركز الجينوم العماني والبنك الحيوي في محافظة مسقط. وتعكس هذه المناقصات استمرار وتيرة تنفيذ المشروعات الحكومية وفق خطط تنموية تسهم في تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عمان.
0: افتتحت بمحافظة الداخلية التوسعة الجديدة لمصنع وحدة معالجة الكروم بولاية سماهيل، الذي يعد من أكبر المصانع المتخصصة في معالجة وتنقية خامات الكروم بالمنطقة باستثمارات تبلغ نحو 2 مليون ريال عماني. وأوضح عبد الله بن أحمد الهادي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج لمواد المعادن أن المشروع يهدف إلى رفع نسبة نقاوة خام الكروم من نحو 10% إلى 40%.
3: يمثل المشروع نقلة نوعية في قطاع التعدين، حيث يرفع الطاقة الإنتاجية ويحسن جودة خام الكروم من نسبة 10% إلى نسبة نقاوة تزيد عن 40% الحقيقة، ويعزز الاستفادة من الثروات المعدنية داخل سلطنة عمان بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. فالحقيقة بدلا من تصدير الخام بصورته الأولية تتم معالجته ورفع جودته لاستخدامه في الصناعات التحويلية، مما يزيد من قيمة الاقتصادية ويرفع العائد من الموارد المعدنية. حقيقة التكامل بين المناجم ومصنع المعالجة ومصنع الفيكروم يضمن سلسلة إنتاج متكاملة ويزيد الصادرات ذات القيمة المضافة ويعزز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني. شركة الخليج وادي معادن من الشركات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيوفر المشروع فرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النقل والخدمات والصيانة إلى جانب خلق وظائف للمواطنين، مع استمرار خطط الشركة للتوسع وزيادة الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات التحويلية.
1: ويعد قطاع التعدين في سلطنة عمان من القطاعات الواعدة مع وجود خارطة طريق واضحة تعزز جهود الاستكشاف وإتاحة بيانات موثوق بها حول الخامات المعدنية في مختلف المحافظات. وكشفت وزارة الطاقة والمعادن أن إجمالي عدد التراخيص الممنوحة في هذا القطاع بمحافظة الداخلية بلغ 67 ترخيصا بنهاية العام الماضي، تتضمن التعدين عن الخامات الفلزية والصناعية مثل الكروم في الشق الفلزي والرخام ومواد البناء وأحجار الزينة والطين اللدن في الشق الصناعي، بالإضافة إلى ترخيص واحد للتنقيب.
0: تنفذ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات 7 مشروعات لصيانة وتأهيل الطرق بمحافظة ظفار بتكلفة إجمالية تتجاوز 14 مليون ريال عماني وبأطوال تبلغ نحو 168 كيلومترا، في إطار جهودها لتطوير البنية الأساسية لشبكة الطرق وتعزيز السلامة المرورية. وقد أنجزت الوزارة مشروعا واحدا خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما يتوقع الانتهاء من 4 مشروعات أخرى خلال الربع الأخير من هذا العام، على أن يستكمل إنجاز المشروع السادس في الربع الأول من عام 2027 والسابع في الربع الثاني من عام 2028.
1: أعلنت هيئة الخدمات المالية عن اعتماد نسب تخصيص أسهم الطرح العام للشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو بعد الوقوف على نتائج الاكتتاب، وأظهرت النتائج أن حجم المبالغ المحصلة تجاوزت حجم القيمة المعروضة، حيث بلغت قيمة الطلب الإجمالي 4,690,000,000 ريال عماني. وقد حرصت الهيئة على دراسة جميع الخيارات المتاحة لتحديد آلية التخصيص المناسبة وفق المنهجية المحددة في نشرة الإصدار، معتمدة على سياسة تراعي جميع الفئات المكتتبة قدر الإمكان وتخصيص حصص مناسبة لأكبر عدد من المساهمين، وبما يحقق التوازن المنشود ويسهم في ذات الوقت في توسيع قاعدة المشاركة في الاكتتابات العامة.
0: وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بمكتب سلامة النقل مذكرة تعاون مع أكاديمية عمان للطيران بهدف توسيع آفاق التعاون المشترك في مجال التحقيق في وقائع وحوادث الطيران، وبما يسهم في رفع كفاءة إجراءات التحقيق وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
1: وتجسد هذه المذكرة حرص الجانبين على توحيد الجهود والاستفادة من الخبرات الوطنية بما يدعم تطوير منظومة التحقيق في وقائع وحوادث الطيران.
4: بهدف تعزيز التعاون في مجال التحقيق في وقائع وحوادث الطيران وتطوير القدرات الوطنية وفق أعلى المعايير الدولية، وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بمكتب سلامة النقل مذكرة تعاون مع أكاديمية عمان للطيران. وتحدثت لإذاعة سلطنة عمان جناب السيدة زيانة بنت علي آل سعيد مديرة مكتب سلامة النقل بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
5: تم التوقيع على مذكرة التعاون ما بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بممثلة بمكتب سلامة النقل وأكاديمية عمان الطيران، وذلك لتوسيع آفاق التعاون ما بين الجهتين أثناء وقوع الحادث أو الواقعة، وذلك لتعزيز سرعة الاستجابة أثناء الحادث لو سمح الله. والمذكرة التعاون تشمل أيضاً التعاون في مجال التدريب، سواء الورش التدريبية ولا الورش المهنية، وذلك تبادل الخبرات ما بين الجهتين أثناء وقوع الحادث.
4: وتركز المذكرة على بناء شراكة مؤسسية مستدامة تسهم في رفع كفاءة المحققين وتعزيز الجاهزية الفنية ودعم سرعة الاستجابة في التعامل مع الوقائع والحوادث الجوية، بما يرسخ ثقافة السلامة ويعزز الثقة في قطاع الطيران المدني. كما تحدث الدكتور عبد الله بن محمد بن مسلم العبري رئيس مجلس إدارة أكاديمية عمان للطيران.
6: طبعا هذه الاتفاقية ستعزز بإذن الله التعاون بين كل الجهات، تبادل الخبرات. طبعا احنا نتمنى انه ما يكون طبعا في حوادث في هذا المجال، لكن لا قدر الله لو صار او انه كان بيصير، دائما التعاون موجود، ودائما يعني نشارك كل الخبرات اللي موجودة معنا، هم يشاركوا كل الخبرات اللي عندهم، وهذا كله بشكل عام يصب في مصلحة السلطنة بإذن الله.
4: وتتضمن مجالات التعاون تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وتنظيم ورش عمل ودورات فنية وتبادل الخبرات والاستعانة بالخبراء والمتخصصين، إلى جانب إشراك الكوادر الوطنية في تمارين الطوارئ والفعاليات ذات العلاقة، بما يسهم في صقل المهارات ورفع كفاءة فرق التحقيق. كما تعكس هذه الشراكة حرص الجانبين على توحيد الجهود والاستثمار في الكفاءات الوطنية بما يدعم تطوير منظومة التحقيق في وقائع وحوادث الطيران ويعزز مكانة سلطنة عمان في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال سلامة النقل الجوي. وقع المذكرة من جانب وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل، فيما وقعها من جانب أكاديمية عمان للطيران الدكتور عبد الله بن محمد العبري رئيس مجلس إدارة الأكاديمية. لإذاعة سلطنة عمان خديجة بنت سليمان الشحي.
1: مستمعينا الكرام، فترتنا الإخبارية مستمرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها.
0: جلالة السلطان المعظم يهنئ الحاكم العام لكندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها.
1: اتفاق متبادل بين واشنطن وطهران لوقف الهجمات المتبادلة، وإسرائيل تواصل عدوانها على جنوب لبنان.
0: أكثر من 30 قتيلا جراء ضربات باكستانية على شرق أفغانستان.
1: بتكلفة تتجاوز 950 مليون ريال عماني، طرح وإسناد أكثر من 100 مناقصة خلال النصف الأول من هذا العام.
0: إقبال واسع يشهده جناح سلطنة عمان في معرض دار السلام الدولي للتجارة بجمهورية تنزانيا المتحدة، الذي تشارك فيه 24 جهة حكومية وخاصة تمثل مختلف القطاعات. وتسعى سلطنة عمان من خلال مشاركتها في المعرض إلى دعم وتمكين الشركات العمانية عبر الترويج لمنتجاتها وخدماتها في المعارض الخارجية.
7: لدعم وتمكين الشركات العمانية عبر الترويج لمنتجاتها وخدماتها في المعارض الخارجية، تواصل سلطنة عمان مشاركتها في الدورة الذهبية 50 من معرض دار السلام الدولي للتجارة سابا سابا 2026 بجمهورية تنزانيا المتحدة، وسط إقبال على الجناح العماني الذي يضم 4 جهات حكومية وخاصة من الفريق الإشرافي لترويج المنتجات العمانية أوبكس، إلى جانب 20 شركة محلية تمثل قطاعات صناعية وتجارية وخدمية متنوعة.
8: فيصل حميد محمد الحجري، مدير غرفة سياسة عمان بمحافظة شمال شرقية. تأتي هذه المشاركة ضمن مبادرة أوبكس في معرض سابا سابا في شمال أفريقيا. هذا المعرض من أكبر المعارض في شرق أفريقيا، وطبعا تأتي لمشاركة عديد من الشركات العمانية للتعريف عن منتجاتها الوطنية، وأيضا عقد لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال التنزانيين في نفس القطاعات المختصة. طبعا هدف هذه المبادرة تعزيز الصادرات، وأيضا عقد شراكات مع الشركات العمانية في شرق أفريقيا اللي تعد من أكبر الأسواق في شرق أفريقيا.
7: وتسعى سلطنة عمان من خلال مشاركتها في معرض سابا سابا إلى البناء على الإرث المشترك والعلاقات المتميزة بينها وبين جمهورية تنزانيا المتحدة، وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يسهم في فتح فرص جديدة للشراكة التجارية وتوسيع نطاق التبادل التجاري بين البلدين الصديقين. حضور عماني واسع في الأسواق الواعدة خاصة الأفريقية منها، بما يدعم جهود القطاع الخاص للوصول إلى شركاء ومستثمرين جدد وإيجاد قيمة مضافة تعزز التنافسية إقليميا ودوليا.
1: وقع مركز الشباب وشركة النفط العمانية للتسويق على اتفاقية تعاون لتنفيذ النسخة الرابعة من برنامج تمكن للعمل الحر المستقل بمقر مركز الشباب، ويستهدف البرنامج في نسخته الرابعة 100 شاب وشابة من أصحاب العمل الحر المستقلين في مجال الصناعات الإبداعية من جميع محافظات سلطنة عمان خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر المقبلين.
0: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل $1.97 ليبلغ اليوم $67.07 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر نفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس المقبل قد بلغ $79.09 للبرميل.
1: انطلقت من مقر هيئة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط اليوم قوة الإسناد الأولى المتجهة إلى محافظة ظفار في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم خريف ظفار السياحي 2026. وشملت قوة الإسناد كوادر بشرية متخصصة في مجالات الإطفاء والإنقاذ البري والإنقاذ المائي والإسعاف، إلى جانب دعم المحافظة بمعدات وآليات ومركبات متخصصة تسهم في تعزيز القدرات التشغيلية والجاهزية للاستجابة لمختلف البلاغات والحوادث الطارئة.
0: وجرى هذا العام استحداث خدمات إضافية في كل من منطقة الأشقرة بمحافظة جنوب الشرقية، واستحداث خدمات الإسعاف في ولاية الجازر بمحافظة الوسطى، ومنطقة شهب صعيب وخدمات الدفاع المدني بمنطقة حريط بمحافظة ظفار. ودعت الهيئة جميع زوار موسم الخريف لإجراء الصيانة الدورية للمركبات قبل الانطلاق، مؤكدة على أهمية التقيد بإرشادات وتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
1: دشنت هيئة الطيران المدني بمحافظة ظفار مبادرة شراكة التي تهدف إلى تعزيز التكامل المعرفي بين المؤسسات الحكومية والخاصة من خلال برامج تدريبية وتنموية تعتمد على تبادل الخبرات الوطنية ورفع كفاءة الموارد البشرية في مختلف المجالات الإدارية والفنية. وتتضمن المبادرة 4 حلقات عمل متخصصة تنفذ على مدار العام الجاري، وتتناول عددا من المحاور التي تواكب احتياجات التطوير المؤسسي. واستهلت المبادرة أول برامجها بحلقة عمل بعنوان خطة التواصل الاستراتيجي، تناولت مفاهيم الاتصال المؤسسي وأدوات التخطيط الإعلامي ودور التواصل الاستراتيجي في دعم الأهداف المؤسسية والتنموية. كما تضمن البرنامج جولة تعريفية في معرض الأرصاد الجوية اطلع خلالها المشاركون على أبرز تقنيات الرصد والتحليل المستخدمة في دعم سلامة الملاحة الجوية وإعداد التنبؤات الجوية.
0: أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنيات المعلومات اليوم النسخة الثانية من مسابقة هندسها بالذكاء الاصطناعي بمشاركة 25 فريقا من المطورين والمصممين والمبتكرين من مختلف محافظات سلطنة عمان. وتهدف المسابقة إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الابتكار في التقنيات الناشئة، حيث يمتد البرنامج خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر المقبل، متضمنا سلسلة من المعسكرات التدريبية وحلقات العمل والجلسات الإرشادية التي تهدف إلى تطوير قدرات المشاركين وتمكينهم من بناء حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي. رعى إطلاق المسابقة سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 بوزارة الاقتصاد.
1: بدأت هيئة البحث العلمي والابتكار استقبال طلبات التسجيل الإلكترونية في النسخة الثانية من برنامج دعم مراكز الابتكار الذي يستهدف مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة. ويعد البرنامج ركيزة أساسية للاستثمار في المعرفة وبناء المناخ الابتكاري الملائم لريادة الأعمال، بما يسهم بشكل مباشر في رفع تصنيف سلطنة عمان في المؤشرات الدولية وجعلها مركزا جاذبا للابتكار والتكنولوجيا على المستويين الإقليمي والعالمي.
0: وقع مركز عمان للمؤتمرات والمعارض التابع لمجموعة عمران اتفاقية شراكة استراتيجية مع صحار الدولي لرعاية النسخة الرابعة من فعالية شعلة الرياضة 2026 خلال الفترة من 14 من يوليو الجاري إلى 15 من أغسطس المقبل. وتقدم الفعالية أكثر من 20 رياضة ونشاط تفاعلي إلى جانب بطولات ومسابقات وتجارب ترفيهية صممت لتلائم مختلف الأعمار والاهتمامات.
1: احتفلت هيئة البيئة اليوم باختتام مسابقة مبادرة خلك حريص البيئية لطلبة المدارس، وشهدت مشاركة أكثر من 1000 طالب وطالبة من مختلف مدارس محافظات سلطنة عمان في مجالات الرسم والمقال البيئي والفيديو البيئي. وحققت المسابقة نتائج متقدمة تعكس نجاح الشراكة بين هيئة البيئة ووزارة التعليم في بناء جيل أكثر واعياً بالقضايا البيئية. رعى حفل الختام سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة.
0: يشكل موسم التبسيل في سلطنة عمان قيمة اجتماعية وثقافية واقتصادية مضافة، حيث بلغ عدد نخيل المبسلي قرابة 400,000 نخلة. كما بلغ الانتاج الكلي لبسر المبسلي أكثر من 29,000 طن وبعائد اقتصادي يصل إلى 3 ملايين ريال عماني.
9: يعتبر موسم التبسيل أبرز المواسم الاجتماعية والثقافية في سلطنة عمان، ويشكل قيمة اقتصادية وثقافية وقيمة محلية مضافة، حيث بلغ الإنتاج الكلي لبسور المبسلي 29,135 طناً، والإنتاج الكلي لبسور المبسلي المجففة 7,284 طناً بعائد مالي يصل إلى 3 ملايين ريال عماني.
0: حكاية تتوارثها الأيادي جيلا بعد جيل، وترويها النخلة بلغة العطاء. إنه موسم التبسيل، حين يتحول المبسلي من ثمرة على السعف إلى منتج يحمل قيمة اقتصادية وإرثا حضاريا. وتفوح رائحة المبسلي في القرى العمانية معلنة انطلاق رحلة تبدأ بالحصاد. ويشكل الموسم قيمة اقتصادية لكثير من المزارعين، حيث بلغ عدد نخيل المبسلي بمحافظة شمال الشرقية 138,304 نخلات، والإنتاج الكلي لبسور المبسلي 11,792 طنا، والإنتاج الكلي لبسور المبسلي المجفف 2,948 طنا.
10: الاهتمام بتعزيز القيمة المضافة والصناعات التحويلية لمحصول المبسلي. أيضا من مخرجاته دعم المحافظات ذات الميزة النسبية من حيث تخصيص مواقع استثمارية لزراعة وإنتاج محصول المبسلي. ومن مخرجات ندوة التبسيل عام 2023 ولله الحمد فقد تم توقيع 10 عقود استثمارية لزراعة وإنتاج النخيل والبسور.
11: يبدأ يدادها عاد من انخلى من فوق يدوا عذوق ينزلوهم تحت يشلوهن ويوطوهن بعدين يشلوه للتركبة هناك يعصفوه بعدين مناك عاد يبدوا يعبوه قفر ويخلوه داخل الصفاري وبعدين مناك من يفوحن عاد يقلبوهن ويشوف عليهن والخبير يقايسلهن البسر من يكون جاهز في الطبخ تسوي علامة خط.
0: وفي محافظة جنوب الشرقية بلغ عدد نخيل المبسلي 145,734 نخلة، والإنتاج الكلي لبسور المبسلي 9,207 أطنان، والإنتاج الكلي لبسور المبسلي المجفف 2,300 طنين. فيما بلغ عدد نخيل المبسلي بمحافظة جنوب الباطنة 91,262 نخلة، والإنتاج الكلي لبسور المبسلي 6,860 طنا، والإنتاج الكلي لبسور المبسلي المجفف 1,715 طنا. أما في محافظة الداخلية فبلغ عدد

0: تطوير الصناعات التحويلية للتمور وتوظيف التقنيات الحديثة لإنتاج منتجات ذات جودة عالية بما يعزز تنافسية المبسلي. يوسف بن سعيد الرواحي، محافظة شمال الشرقية.
1: سجلت درجات حرارة سطح المحيطات حول العالم مع بداية فصل الصيف أعلى مستوياتها على الإطلاق في مثل هذا الوقت من العام، وفقاً لبيانات خدمة كوبرنيكوس الأوروبية لمراقبة التغير المناخي. وأظهرت البيانات أن متوسط درجة حرارة سطح المحيطات بلغ في يونيو الماضي 21 درجة مئوية.
2: وأوضحت كوبرنيكوس أن هذا الارتفاع القياسي جاء نتيجة استمرار نتيجة أو تسجيل درجات حرارة مرتفعة بصورة غير معتادة في عدد من المناطق البحرية، إلى جانب بداية تشكل ظاهرة النينو المناخية التي تعزز أثار التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري. وتؤدي المحيطات دورا محوريا في تنظيم مناخ الأرض، إذ تمتص الجزء الأكبر من الحرارة الإضافية الناتجة عن الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري.
1: وإلى أخبار كأس العالم، حيث سجل كيليان مبابي هدفين ليقود فرنسا إلى انتصار على السويد بثلاثية نظيفة في الدور الثاني والثلاثين، محافظا بذلك على سجلها المثالي بأربع انتصارات من أربع مباريات، لتتأهل فرنسا لمواجهة باراغواي في دور الستة عشر.
2: بدورها فازت النرويج على ساحل العاج بهدفين مقابل هدف وتأهلت للقاء البرازيل ضمن دور الستة عشر. وحسم هالاند فوز النرويج عبر هدفه الخامس في البطولة، وتأهل منتخب المكسيك بعد فوزه بهدفين نظيفين أمام منتخب الإكوادور، وهو الانتصار الأول للمكسيك في مرحلة خروج المغلوب في البطولة منذ 40 عاما. وستلعب المكسيك يوم الأحد المقبل في الملعب نفسه ضد الفائز من مواجهة إنجلترا والكونغو الديمقراطية.
1: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تخطي عدد الحضور الجماهيري في ملاعب مونديال كأس العالم لكرة القدم الحالي حاجز 5 ملايين مشجع خلال مباراة فرنسا والسويد. وحطمت البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الأرقام القياسية، وينتظر أن يصل الحضور الجماهيري في المونديال إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، لا سيما وأنه لا تزال هناك 26 مباراة على نهاية أكبر نسخة في التاريخ من المونديال بمشاركة 48 منتخبا.
2: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفترة الإخبارية الثانية، وهذا تذكير بالعناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يهنئ الحاكمة العامة لكندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها.
2: اتفاق متبادل بين واشنطن وطهران لوقف الهجمات المتبادلة، وإسرائيل تواصل عدوانها على جنوب لبنان.
1: أكثر من 30 قتيلا جراء ضربات باكستانية على شرق أفغانستان.
2: بتكلفة تتجاوز 950 مليون ريال عماني، طرح وإسناد أكثر من 100 مناقصة خلال النصف الأول من هذا العام.
1: مستمعينا الكرام، تقبلوا تحيات فريق العمل في التحرير غانم بن عيسى النبهاني،
2: وفي التنفيذ حمود بن سالم بني عرابة،
1: وكنا معكم في التقديم حنيفة بنت خميس العبرية،
2: وخلفان بن سعيد العامري.
1: شكرا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء.
2: شكرا لكم.

إذاعة سلطنة عمان. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: الرب مقاربة ثانية.
2: اختتمنا الحلقة الأولى بمعنى كلمة رب حين تضاف إلى ما بعدها، ونواصل هنا فنقول إن كلا من الكلمتين ربي وربك الواردتين في سورة يوسف تعني الملك أو عزيز مصر، وبما يقترب من معنى سيدي وسيدك. وأما الها في إنه من قوله تعالى في قصة يوسف: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، فهي تعود على عزيز مصر المذكور في آية سابقة، أي أن عزيز مصر هو مالكه الذي أحسن مثواه فلا يخونه. وفي إعادة الضمير على عزيز مصر تلاؤم مع استعمال لفظة رب بمعنى الملك والمالك والسيد في السورة نفسها. ارجع إلى ربك، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى تربط ذلك بطاعة الله لقوله معاذ الله، فهو إنما يعتصم بنفسه من مراودتها إطاعة لله ووفاء لمن اشتراه وأحسن مثواه، أي رببه فصار له ربا بمعنى المالك والمحسن والمصلح لحاله. ونلاحظ أن لفظة رب تظهر في قصة خلق آدم وكأنها لفظة قديمة قدم الإنسان نفسه. قال: ما نهاكما ربكما؟ ثم: فتلقى آدم من ربه كلمات. ثم: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ وتستمر الكلمة عبر الزمن لتشمل الناس جميعا كما في الحمد لله رب العالمين، وفي رب السماوات والأرض وما بينهما، وفي قل أعوذ برب الناس. والملاحظ أن لفظة الله لم تذكر في جميع آيات الخلق الأول خلق آدم، بل جاءت لفظة رب، ثم يظهر لفظ الله في قصة ابني آدم المعروفين باسم هابيل وقابيل، وكذلك في قصص الأنبياء كقصة نوح، مما يعطينا مؤشرا إلى أنه جل جلاله لم يذكر له اسما، فكانت كلمة رب مشيرة إليه وقاصرة عليه ومختصة به. فلما تكاثر الناس وأشرك بعضهم به وصار لكل فرد أو جماعة إله ورب، ظهر لفظ الجلالة الله للدلالة عليه وحده جل وعز. وتجمع لفظة رب على أرباب حين لا تكون دالة على الله تعالى، فهو واحد أحد غير قابل للتعدد. ووردت في التنزيل العزيز دالة على ما عبد من دون الله، الآلهة التي كان المشركون يعبدونها. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ البشر، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ونلاحظ أن كلمة رب جمعت هنا مع أن حقها أن تكون مفردا لدلالتها الحقيقية على رب واحد، ولكن طبيعتها اللغوية تسمح بأن تجمع وأن تثنى وأن تؤنث وتذكر. وكذلك لفظة إله، وسنرى في بحث لفظ الجلالة الله أنه اللفظ الوحيد الدال على الخالق وحده، لأنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. وقد تساءل بعض الكتاب إذا كانت كلمة رب تفيد معنى العناية والتربية مما ورد في المعجمات وكتب التفسير، وإذا كان ذلك منطبق على خلق الإنسان الأول الذي خلقه من طين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ونفخ فيه من روحه وعلمه ما لم يكن يعلم، فكيف ينطبق معناه، أي معنى التربية والتعليم، على الأجيال التي جاءت من بعد ذلك وإلى اليوم؟ والجواب سهل ميسور، ففي الآية السابقة ذاتها مفتاح الجواب: كل البشر هم أبناء آدم وأحفاده بطبيعة الحال، فهم ورثوا أجسامهم وأدمغتهم منه بكل ما في جسمه من أعضاء وأعصاب وشرايين وقلب ورئتين وغير ذلك، وكل ما غرس في دماغ آدم عليه السلام من علم. ذلك أن الآية تقول: وعلم آدم الأسماء كلها، تدلنا على الجواب، حيث نستنتج من هذه الآية أن من مبررات الخلق أن يأخذ الإنسان نفسه بالعلم والمعرفة، ولا يستطيع الإنسان أن يكون جديراً بحمل خلافة الله في الأرض من غيرهما. ومن البين أن أفضلية آدم على الملائكة اعتمدت على أنه علم ما لم تكن الملائكة تعلم ولا تعرف عنه شيئاً، ولذلك حث القرآن الكريم على طلب العلم في كثير جداً من آياته البينة. فهذه المخترعات التي توصل إليها العقل البشري مما نراه ونستفيد منه فوائد شتى. على سبيل المثال، لم تكن أشياء ملموسة محسوسة، فهي غيب لم تكن الأجيال السابقة قادرة على فهمه وإدراكه. فلما أوقد الإنسان في ذاته شعلة التفكير واستفاد من قوانين الله وسننه في الحياة، وصل هذا إلى المخترعات والمكتشفات، وهو يواصل مسيرته لاستفادة أكبر وتطور أهم وأعمق. وهذه المواصلة من أهم الأسس التي جاءت الكتب السماوية لتؤكد ضرورتها ووجوبها على جميع الناس. إنها جميعاً وغيرها أيضاً مخبوءة في دماغ آدم مما ورثه عنه أبناء، وسيواصلون اكتشافها إلى آخر يوم من أيام الدنيا، فهي لم تتنزل لهم من المريخ أو نبتون، بل من داخل الدماغ الذي ورثوه بعد تفعيله وتشغيله.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء عليكم بالخير مستمعينا، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ورحلة مسائية تتجدد معكم خلال ساعتين إن شاء الله نقضيها معكم مع محطات متنوعة، إن شاء الله تنال على إعجابكم ونكون رفقة طيبة لكم. إذن مساء يتجدد معكم مساء الأربعاء من بانوراما، وأكيد نسعد بتواصلكم معنا على رقم الواتساب 724-42010، شاركونا لحظاتكم المسائية، أجواء إن شاء الله نتمناها تكون طيبة. أكيد هناك أجواء طيبة في محافظة ظفار، وبعض الولايات تشهد يمكن انخفاض في درجات الحرارة مثل الجبل الأخضر وجبل شمس وبعض المناطق اللي دائما نسعد أن تكون هذه المناطق موجودة في سلطنة عمان التي تتميز بتنوعها الجغرافي وتنوعها حتى في الطقس وغيرها من المواقع السياحية الجميلة. مسي بالخير على الزميل أيمن. مساء الخير أيمن.
3: مساء النور والسرور زميلي ياسر، وكل التحية لكل المستمعين الأحبة وكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامج بانوراما. نحن في هذا المساء يقف على مشارف نهاية الأسبوع، أكيد يحمل شيء من التعب وشيء أيضا من الأمل وكثير من الحكايات إن شاء الله كذا اللي تستحق أن تروى من خلال محطاتنا المختلفة في بانوراما، حصيلة من المواضيع إن شاء الله تعالى المتنوعة. خلال ساعتين من الآن سنكون معكم إن شاء الله تعالى حتى تمام السابعة في مختلف المواضيع والمحطات وأيضا المحاور المختلفة والمنوعة بإذن الله تعالى. سأكون معكم في الإعداد والتقديم أخوكم أيمن الفجراني
2: وياسر الهنائي، وهذه التحيات المخرج مانع الفارسي، ومساء الخير بانوراما.

0: لكم مستمعينا، نتمنى دائما مساء جميل للجميع، ودائما شاركونا هذه اللحظات الجميلة على رقم الواتساب 7244210. اليوم كانها الأجواء نوعا ما يعني أفضل مقارنة بالأيام الماضية، ودائما هكذا يمكن تشاركونا حقيقة الأجواء عندكم. يعني أيمن، لاحظنا اليوم يمكن شوي الأجواء أفضل مقارنة بالأيام الماضية.
1: بالضبط نوعا ما، يعني ألطف ألطف ولله الحمد. فإن شاء الله مستبشرين خير في الأيام الجاية
0: إن شاء الله،
1: وخاصة لكل من يترقب أجواء خريف ظفار. يعني إن شاء الله راح يعيش أجواء كذا استثنائية خاصة هذا الموسم.
0: هو كثير من المقاطع اللي تصلنا من محافظة ظفار، يعني واضح أن الموسم يعني جاي بقوة حقيقة. فنتمنى الجميع اللي معزم أنه يعني يذهب إلى محافظة ظفار يشد الرحال، إن شاء الله يستمتعوا بالأجواء هناك والفعاليات اللي حقيقة تنظمها بلدية ظفار ومكتب محافظة ظفار، وبالتعاون طبعا مع الجهات المختصة الأخرى، وزارة التراث والسياحة والجهات الأخرى. وإن شاء الله موسم متنوع، سواء من ناحية المواقع الطبيعية، المواقع السياحية، أو حتى من ناحية الفعاليات المتنوعة، واللي مثل ما أعلنت بلدية ظفار حتى ليس فقط تنوع في نوعية الفعاليات، حتى في المواقع اللي بتكون فيها الفعاليات، يعني في تنوع. نعم. أكيد
1: تنوع ياسر فعلا، مثل ما تابعنا من خلال الأخبار، من خلال التجهيزات إن شاء الله القائمة على قدم وساق في هذا الموضوع، وأيضا لعشاق ومحبي ومتابعي ليالي كأس العالم. هناك راح يكون إن شاء الله تعالى مستمر مهرجان لكأس العالم في سهل أتين. طبعا هذا الموقع غني عن التعريف، موقع استثنائي جميل، ففرصة سانحة لكل من حاب يتابع أجواء كأس العالم، مباريات كأس العالم،
0: مهرجان طبعا.
1: بالضبط، مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم، وهو أيضا سيكون حدث استثنائي رسمي في هذا الموقع تحديدا، يصاحبه مجموعة من الفعاليات بين الأشواط مثلا، بين ما بعد المباريات، بين كل مباراة وأخرى، فتكون سهرة ممتعة، خاصة وأنت تسهر حتى أحيانا وقت الصباح مع أجواء الرذاذ، مع الأجواء الخريفية المنعشة، فتكون فرصة سانحة حتى تتابع أيضا أجواء هذه المباريات، شاشات عملاقة مهيئة، وكلها تفاصيل إن شاء الله تعالى ياسر يعني راح نتعرف عليها.
0: يعني الأجواء
1: محطة المونديال،
0: الأجواء يعني هي حماسية، سواء الجو الطبيعي حتى أجواء المونديال.
1: بالضبط،
0: يعني كله حماس في حماس،
1: فأنت يعني أمورك طيبة، لا تقول إنه والله يفوتنا المباريات إذا رحت صلالة مثلا، ولا ممكن الفعاليات معينة راح تسرق مني لحظة كأس العالم. فموجودة كل الأمور مهيئة، كل الأمور جاهزة. وحتى خلاص يعني ياسر ترى المهرجان مستمر وبدأ، يعني حتى اللي حاب يروح إلى هذا الموقع ويشوف الفعاليات موجود. يتابع مثل أجواء هذه المباريات، مثل ما تابعناها بالأمس كانت نتائج متباينة، شفنا النرويج مباراة كبيرة وغيرها من إن شاء الله المباريات راح نتعرف بالفعل عليها في محطة المونديال.
0: وأكيد في محطة سبرانيات مثل ما تعودتوا مستمعينا كل يوم أربعاء إن شاء الله، اليوم سنجيب على سؤال: هل أصبح الإنسان هو الحلقة الأضعف في الأمن السبراني؟ هذا طبعا إجابته بتكون مع ضيفنا الأستاذ خالد العمراني إن شاء الله في الساعة 5:30، ومواضيع أخرى إن شاء الله متنوعة. لكن الآن نروح لمحطتنا الأولى، محطة إيش صاير. ومثل ما تعودتوا مستمعينا في محطة إيش صاير، مجموعة من الأخبار المحلية. ومن أخبارنا، معالي السيد وزير الخارجية ونظير الهولندي يتبادلان خلال اتصال هاتفي الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية في مقدمتها الجهود الدبلوماسية لاستئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مؤكدين على أهمية اعتماد مقاربات عملية لضمان أمن وحرية الملاحة للجميع دون انقطاع وصون حركة التجارة وناقلات الطاقة وفقا لقواعد القانون الدولي.
1: أيضا الطيران العماني يعلن توسيع شبكة وجهاته المتنامية عبر إطلاق 5 خطوط جديدة خلال شهر يوليو الجاري، تشمل سنغافورة وسوتشي وطشقند وأبوظبي، إلى جانب ربط دبي بصلالة.
0: ووزارة الطاقة والمعادن تطلق مبادرة لتطوير حلول رقمية متكاملة لسلاسل التوريد في قطاع الطاقة.
1: كلية القيادة والأركان المشتركة بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية تخرج الدورة 39.
0: وكذلك مستمعينا، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تنظم بمحافظة الظاهرة فعالية حصاد الحافظين، وتفتتح معرض السيرة النبوية الشريفة بعبرين.
1: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمسقط تقيم حفل استقبال بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، واحتفاء بالشراكة التاريخية والمستقبلية بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان.
0: وهيئة البيئة بمحافظة ظفار تبدأ تنفيذ مبادرة حماة البيئة تزامنا مع موسم خريف ظفار، وذلك في إطار جهود تعزيز حماية البيئة والمحافظة على المقومات الطبيعية التي تشهد إقبالا واسعا من الزوار خلال هذه الفترة وتستمر لمدة شهرين.
1: فيما وزارة الطاقة والمعادن تكشف عن إجمالي عدد التراخيص الممنوحة في قطاع المعادن بمحافظة الداخلية حتى عام 2025، والتي بلغت 67 ترخيص تتضمن التعدين عن الخامات الفلزية والصناعية، بالإضافة إلى ترخيص واحد للتنقيب.
0: ومركز الشباب وشركة النفط العمانية للتسويق توقعان على اتفاقية تعاون لتنفيذ النسخة الرابعة من برنامج تمكن للعمل الحر المستقل، ويستهدف 100 شاب وشابة من أصحاب العمل الحر المستقلين في مجالات الصناعات الإبداعية من جميع محافظات سلطنة عمان خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2026.
1: وهيئة البيئة بمحافظة ظفار تبدأ تنفيذ مبادرة حماة البيئة تزامنا مع موسم خريف ظفار، وذلك في إطار جهود تعزيز حماية البيئة والمحافظة على المقومات الطبيعية التي تشهد إقبالا واسعا من الزوار خلال هذه الفترة وتستمر لمدة شهرين.
0: وأخيرا، انطلاق قوة الإسناد الأولى لهيئة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم خريف ظفار السياحي 2026، وتجسيدا لدور الهيئة في تعزيز الجاهزية الميدانية وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة خلال الموسم الذي يشهد إقبالا متزايدا من داخل سلطنة عمان وخارجها.
1: إذن نرحب بكل تأكيد من اختار أن يكون رفيقا لنا في هذا المساء، سواء كان في منزلي أو على الطريق أو في مقر عملي في هذه المساءات. نترككم مع فاصل وبعدها بانوراما.

0: وحياكم الله مستمعينا في بانوراما، نسعد بكم جميعا ونتمنى لكم إن شاء الله تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات وساعتين نقضيها معكم. فتحية لمن يستمع لنا وهو في السيارة ذهب إلى أي مشوار مسائي، إن شاء الله نخفف عنك عناء الطريق وتستمتع معنا واللي يسمعنا من البيت، بعد نوجه لك تحية. وأكيد أيمن نسعد بتواصل مستمعين على رقم الواتساب 724-420-10.
1: أكيد ياسر، فعلا نستمتع بهذه الرحلة في مشوار بانوراما في مختلف محطاتنا ومواضيعنا وحواراتنا إن شاء الله تعالى، اللي راح تكون مستمرة معكم طوال ساعتين من الآن. وأيضا حابين إن ندردش معكم في أيضا حساب البرنامج عبر الواتساب 724-420-10 في موضوع اليوم. اخترنا لكم كيف تتعاملوا مع الشخصيات شديدة الحساسية اللي تجعل من أي كلمة عابرة مشكلة، كيف تتعاملوا مع هذه الشخصيات شديدة الحساسية اللي تجعل من أي كلمة عابرة مشكلة. أحيانا ما تكون قاصد في موضوع معين، فربما بعض الشخصيات تتحسس من كلمة معينة وبالتالي تجعل مثل ما يقولوا من الحبة قبة.
0: نعم، يعني بعض الشخصيات يعني حساسين بزيادة، فيعني يفسروا بعض الكلمات على أنها إساءة ويمكن يضخموا الموقف،
1: الأمور بالضبط.
0: فبالتالي يعني أنت كيف تتعامل مع هؤلاء الأشخاص؟ يعني بعض الأشخاص يعني مثل ما ذكرنا يعني حساسيتهم زايدة، يمكن أنت تتكلم في أمر وقلت كلمة أنت ما تقصد فيها أي شيء، ما تقصد فيها أي إساءة، ويمكن هي كلمة عادية عابرة، لكن هو بمنظوره يعني يراها لا أنك أنت قاصدنه، وأنه يعني أنت تقاصد شخصيته أو شخصه أو أي كان، فبالتالي يمكن يكبر السالفة، يمكن يصير حتى بينكم زعل
1: أو
0: بسبب
1: خصام
0: أو
1: أحيانا.
0: خصام بسبب كلمة يعني أنت ما كنت تقصد فيها أي شيء. ويمكن أي حد لو سمعها شخص آخر يعتبرها كلمة عادية، لكن هذا الشخص اللي هو شديد الحساسية يعتبرها شيء كبير.
1: لكن يعني هل نلوم مثل هذه الشخصيات ياسر الحساسين؟ يعني الحساسية الشديدة يقول لك يمكن تكون أحيانا جزء من هذه الشخصية، فهل ممكن إن نلومهم أو نعذرهم في مثل هذه
0: ممكن
1: المواضيع؟
0: تعذرهم، يمكن هو طبيعة شخصيته، لكن أنت إذا كان عندك هذه الشخصية موجودة مثلا زميل أو صديق أو أي كان يعني علاقته بك، يعني كيف تتعامل معه؟ كيف ممكن تتعامل مع هذا الشخص لو مثلا تأثر أو تحسس من كلمة أنت قلتها أو أي حركة أنت عملتها؟ بعض الأحيان حتى حركة، ترى يعني أنت سويت حركة معينة هو
1: ولو بسيطة.
0: يفهمها شيء غير يعني، فكيف تتعامل معه؟ أكيد يعني هذه الشخصيات موجودة في حياتنا،
1: أكيد
0: يمكن
1: طبيعي.
0: نتعامل معها سواء في بيئة العمل، حتى في الأسرة، في نطاق العلاقات الصداقة أو غيرها، يعني هذه الأشخاص موجودين، وبالتالي يعني طريقة التعامل نعم تختلف هنا. يعني بعض الأشخاص ما شاء الله عندهم قدرة في التعامل، عندهم ذكاء عاطفي وقادرين أن يتعاملوا مع كل الشخصيات، يعني
1: لكن
0: مثل
1: البعض صعب.
0: صعب
1: ففعلا يعني أنا أشوف الموضوع جدا مهم، إنك كيف ممكن تتعامل مع هذه الشخصية بدون لا يعني تجرح مثلا
0: نعم.
1: هذه الشخصية، بحكم إنه هي طبيعة شخصية، ومن دون ما نخسرها مثلا،
0: نعم.
1: ومن دون ما نستنزف أنفسنا أو طاقتنا في هذا الموضوع.
0: تستنزف يعني الاعتذار مثلا،
1: أي مثلا لحد ما يرضى، لحد ما توصل إلى مرحلة الرضا، فالموضوع محتاج له جهد.
0: تعاملت مع مثل هذه الشخصيات؟
1: والله أكيد يعني طبيعة الحياة،
0: موجودة يعني.
1: طبيعة الحياة كذا،
0: طبيعة
1: فهي
0: الحياة.
1: سبحان الله طبيعة شخصيات أنت تلاقيها بشكل أحيانا يوم بين شخصية زعولة، بين شخصية يعني بشكل مختلف تتعامل في مثل هذه
0: ترى ما
1: المواقف
0: ممكن،
1: وهذه المواضيع.
0: مثل ما قلت أنت بعد ما ممكن تلومه، يمكن يعني
1: يعني
0: هو شخصيته كذا
1: وما
0: يعني.
1: تعرف ياسر يعني ليش هو وصل إلى هذه المرحلة، فيمكن ماضي معين، يعني أمور كثيرة يعني
0: صحيح.
1: مرت في
0: صحيح.
1: نطاق هذه الشخصية، في مراحل هذه الشخصية، في
0: نعم.
1: سنوات هذه الشخصية، لحد ما تشكلت بهذه الطريقة. فيعني أحيانا فعلا نلومهم ونعذرهم
0: بالفعل. فأكيد يعني نحن في حياتنا اليومية أكيد نتعامل مع شخصيات مختلفة، فكيف نتعامل مع شخصية اللي ممكن نسميها الشخصية شديدة الحساسية اللي تجعل من كل كلمة عابرة يعني تعملها شيء كبير، كيف تتصرف مع هذا الشخص؟ وهل سبق أن تعاملتم مع شخص أو شخصية شديدة
1: بهذه الطريقة.
0: الحساسية، وكيف نجحتوا في التعامل معها وتجنبتوا الخلاف؟ يعني جميل بعد أن يشاركونا يمكن
1: شاركونا هذه
0: معهم
1: التجارب.
0: تجارب، نعم.
1: أحيانا يكون على مستوى عملك، أحيانا يكون على مستوى حياتك الشخصية، على مستوى حياتك أو علاقاتك الاجتماعية.
0: نعم.
1: فحلو أن نتشارك مثل هذه التجارب، نتشارك مثل هذه اللحظات وهذه أيضا الهمسات المسائية، ونحن نستمتع أيضا بتجارب، نستمتع بكل التفاصيل اللي المستمعين دائما يشاركونا فيها
0: إن شاء الله. إذن ننتظر مشاركاتكم مستمعينا، كيف تتعاملوا مع الشخصيات الشديدة الحساسية، كيف تتعاملون معها، كيف تتصرفوا معها، وهل سبق أن تعاملتم مع شخصية شديدة الحساسية وكيف تعاملتوا معها بحيث يعني تجنبتوا الخلاف أو مثلا الخصام في علاقتكم معها؟ أكيد ننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 724-420-10.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: مهما كان يومك طويل أو متعب مستمعنا الحبيب، لا يزال في المساء متسع للابتسامة، للسعادة والفرحة، وأيضا لاقتناص معلومة جديدة ولحظات أجمل نقضيها سويا عبر بانوراما. فإذا كان عندكم مشوار أيضا هذه الليلة لا تستعجلوا، استمتعوا بالطريق وخذوا نفس عميق وخلوا بانوراما رفيقكم في محطاته المتنوعة بإذن الله تعالى في هذا المساء الجميل، حتى توصلوا إن شاء الله تعالى سالمين آمنين. كنا في إيش صاير، تعرفنا على كثير من المعلومات الخاصة بسلطنتنا الحبيبة، وأيضا محطتنا القادمة إن شاء الله تعالى ياسر ستكون أيضا ثرية بالمعلومات وربما بالكثير من التجارب.
2: أكيد أيمن، إذن مستمعينا مثل ما تعودتك اليوم أربعة محطة سالفة، عفوا محطة سبرانيات.
1: أنت مستعجل للسالفة.
2: إذن في محطة سبرانيات مستمعين أكيد اليوم نطرح سؤال مهم، هل أصبح الإنسان هو الحلقة الأضعف في الأمن السبراني؟ للإجابة عن هذا السؤال ينضم معنا الأستاذ خالد بن راشد العمراني، مختص في الأمن السبراني والتقنيات الحديثة. أستاذ خالد، مسا عليك بالخير ونسعد بوجودك معنا.
3: أهلا أخوي ياسر، مساك والله بالخير، وأيضاً كل التحية لصديق العزيز أيمن سجراني وأيضاً للمخرج العزيز.
1: يا مرحب فيك أستاذ خالد، ونحن الأسعد أكيد بهذه الإطلالة الجميلة اللي دائماً ما تتحفنا من خلال هذه الوقفة بكثير من المعلومات المهمة الخاصة بسبرانيات. يعني هذا الموضوع أصبح هاجس مهم جداً، وفترة ويوم عن يوم يتجدد بكل التفاصيل. يعني كنا زمان يقول لك كان اللص يخشى، كنا نخاف أنه يكسر الباب، اليوم لا، ما يحتاج يكسر الباب ولا يهاجم ولا نافذة، يمكن يكفي رابط عن طريق هاتف أو رسالة يمكن تكون عادية أو مكالمة مقنعة تفتح له آفاق أكبر من المعلومات والبيانات والأموال. مع هذا التطور
3: الحين أخويا من وانت ما حاس أصلا، ما لازم

0: الإنسان الآن صار غير قادر على حماية نفسه بدون الكثير من هذه التقنيات الموجودة الآن. فصار الآن المهاجمين وجد أن استهداف الإنسان أسهل وأقل تكلفة من أن يقوم باستهداف الأنظمة التقنية. كان لأنه كان في السابق الكثير من المخترقين يحاول كسر جدران الحماية، يحاول استغلال الثغرات الموجودة على الإنترنت أو الموجودة على التطبيقات والجدران الحماية الآن المتطورة اللي دائما تكون بتعقيد كبير للمخترقين. أما اليوم صار الموضوع سهل جدا، لأن الموضوع صار بسيط بمجرد أن إرسال رسالة احتيالية، ومثل ما ذكر أخوي أيمن إجراء يعني مكالمة هاتفية. في هذه المكالمة يتم في إقناع الضحية بإعطاء مجموعة من المعلومات، أو يقوم بإجباره بالضغط على رابط خبيث. كثير الآن من التقارير العالمية أشارت على أن نسبة كبيرة من الحوادث الأمنية الآن في العالم الافتراضي أو في عالم الإنترنت تبدأ بخطأ بشري. يعني لو كان عندك أنت آخر التقنيات الموجودة على في استخدامك سواء التقنيات الجديدة والحديثة، ولكن فتح رابط مشبوه، كلمة مرور ضعيفة، رمز ربما أنت تشارك برمز التحقق مع جهات غير مرخصة، أو ربما يتصل فيه يقول لك والله أنا راح أرسل لك رابط أو أعطني بياناتك الشخصية. فهو الموضوع أنه مش المشكلة على أن الإنسان، يعني دائما أقول مش هي على الإنسان هو المشكلة، الآن هنتكلم على أن الوعي الأمني أصبح بنفس أهمية التقنيات المستخدمة. فلو كان معك أنت أفضل الحمايات، أفضل أنظمة الحماية، لا تستطيع منع موظف من مشاركة بياناته إذا تعرض للخداع. الموضوع هو موضوع وعي أمني.
1: نعم، يعني حتى خبراء الأمن أستاذ خالد وأنت أدرى، يعني نسبة كبيرة من هذه الهجمات الإلكترونية يستغل الإنسان نفسيا يعني اقتناص معلومات مثلا أو صلاحيات معينة، أكثر من استغلالها كنظام أو تقنية مباشرة. لذلك السؤال اليوم، ليش المهاجم الإلكتروني يستهدف الأشخاص أكثر من استهدافه لهذه الأنظمة التقنية؟
0: لأن الإنسان أسهل في الاستهداف من الأنظمة، مثل ما بتذكر على أن الاختراق اختراق نفسي. المؤسسات اليوم نعم صحيح أنها تستثمر في جدران الحماية، تستثمر في أنظمة كشف الاختراقات، تستثمر في الحلول الأمنية المتقدمة اللي يخلي والله نحاول، احنا ما راح نمنع الاختراق، الاختراق موجود، الاختراق سيكون موجود، ولحن بوجود هذه الأنظمة نحاول أن نقلل من اختراق الأنظمة عشان تكون نوعا ما أكثر صعوبة للمخترق. لكن المهاجم يعلم على أن الإنسان قد يتخذ قرارات سريعة، قرارات تحت الضغط، قرارات ربما تنبع من خوف، تنبع من فضول. فبالتالي المخترق يعتمد أساليب نفسية أكثر من اعتماد على أساليب تعتمد على المهارات التقنية اللي معه. يعني بيرسل لك رسالة تقول لك على أن حسابك البنكي بيتوقف، يمكن يعني أنت أمورك طيبة، بيرسل لك يؤثر فيك نفسيا، يمكن هو ما تأكد، بيقول والله حسابي البنكي، لا رسل له رابط أو كلام، أو بيقول له والله رسالة حسابك البنكي بيتوقف، فإذا ما ضغطت الحين بعد 5 دقائق راح الرابط، يعني بياناتك أو أموالك راح تروح مثلا على سبيل المثال.
1: نعم.
0: فيطلب منك رمز تحقق، ومن ثم يرسل بريد إلكتروني مشابه للبريد الإلكتروني للمؤسسة اللي أنت متواصل معها أو البنك، فبالتالي سيكون الاختراق هنا

0: نتيجة ما بيكون يعني نتيجة ضعف النظام، ولكن هذا راح يكون نتيجة استغلال الثقة، نتيجة استعجال الضحية أو نقص الوعي.
1: نعم، وبالتالي يعني بعض المستخدمين يعني للأسف يوقعوا في بعض الأخطاء يمكن بدون قصد، أو يمكن هم بسبب قلة الوعي ما يفكروا أن هذه الأخطاء اللي يرتكبوها قد تكون سبب للاختراق أو الاحتيال الإلكتروني. فبالتالي يعني إحنا من خلال هذه المحطة نحاول أن تكون محطة توعوية لكل من يستمع لنا. أستاذ خالد، يعني حابين أنك كده تستعرض لنا أبرز الأخطاء اليومية التي يرتكبها المستخدمين وتعرضهم لخطر الاختراق أو الاحتيال الإلكتروني.
0: بأمانة كثير لك من الأخطاء اللي تحدث الآن، وهذه الأخطاء هي أعتبرها دائما أساسية، ومن هذه الأخطاء تتفرع منها أخطاء أخرى. على سبيل المثال، هي ربما بعض الأخطاء تبدو أو في الوهلة الأولى نقول على أن هذه الأخطاء هي أخطاء غير مهمة، ولكن قد تكون سبب في خسارة الحسابات والبيانات. من أبرز هذه الأخطاء طبعا استخدام كلمات المرور واحدة. الآن صار توثيق الكلمات المرور بأكثر من احنا نسميها في عالم الأمن السيبراني ملتي فاكتور أوثنتيكيشن، اللي هي عبارة عن كلمات مرور متعددة. يعني مثل ما عندنا حركة موضوع في ناخذ الموضوع بطريقة أمنية مصورة أو مجسدة في العالم، نتكلم عن مراكز البيانات الضخمة والمهمة اللي تعتبر عالميا البنوك المركزية للبيانات. هذه البنوك المركزية يجب أن عشان تدخل هذه البيانات أو مكان السيرفرات يجب أن تمر بأكثر من أبواب لكي تصل إلى إلى مكان السيرفرات. بالتالي ما تعتبر على أن أنا بدخل مركز بيانات مجرد إني أفتح باب الأولي، وفقط يمكن راح تمر على أكثر من باب، وكل باب يعني يحتاج إلى كلمة مرور مختلفة، لأن ربما الموظف لكلمة المرور في الباب الأول تمت مصادرة هذه كلمة المرور. فبالتالي المخترق ما راح يوصل للباب الثاني، ما راح يوصل للباب الثالث. المشكلة الآن في بعض الناس يستخدم كلمة مرور واحدة. والآن يعني وسائل التواصل الاجتماعي إذا تم اختراق حسابك راح يدخل، ربما يعرف اليوزر نيم والباسورد، ولكن مجرد أنه يدخل يوزر نيم والباسورد التطبيق بيقول كأن أنت يا فلان غيرت الجهاز. فبالتالي لأنك أنت مفعل المطابقة الثنائية أو
2: المصادقة،
0: يعني المصادقة الثنائية،
2: نعم.
0: أنت راح أو يعني يجب أن تدخل الرمز الآخر. فهذه نوع من المفروض بعض الناس ما تفعلها في أجهزتهم. صارت كثير من المؤسسة، كثير من الآن من وسائل التواصل الاجتماعي تجبر المستخدمين بتطبيقها. هذه واحدة. الشيء الثاني هو الضغط على الروابط التي قد تصل خلال الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني لتأكد من مصدره، لتحميل تطبيقات من مواقع رسمية. دائما نقول على أن التطبيقات في أجهزتكم النقالة لا تقوم بتنزيلها من مواقع غير موثوقة، فيجب عليك أن تنزلها من الستورز الموثوقة. كذلك نشوف على أن بعض الناس يشاركون كثير من تفاصيل حياتهم بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تاريخ الميلاد، مكان العمل، السفر، أسماء أفراد الأسرة. هذه معلومات يستخدموها، يعني يتم استخدامها بطريقة غير مباشرة باستغلال بياناتك الشخصية. وكذلك رمز التحقق الآن، يعني في كثير من الناس بطريقة مباشرة ما تعرف، يعني بسبب قلة الوعي مجرد اتصال واحد هو يعرف، يمكن هو فاهم وداري، بس صار موقف معين يقول والله أنت فايز، يتغير سبحان الله، يعني فكرة يتغير ويعطيه بياناته ويعطيه كل الرمز التحقق ويتم سرقة بياناته. تقول له بعدين وش صار؟ والله ما أدري وش ده. وتحسوا هذاك الشخص فاهم وعارف، بس سبحان الله يتم يعني استغلال بياناته ويتم يعني اختراق بياناته.
2: يعني أحيانا فعلا يقول لك الأذكياء قد يقعون ضحية أكثر في هذه المواضيع أستاذ خالد. لكن أيضا سؤال آخر بادر في ذهني، أنه حول موضوع اليوم المنازل مثلا الذكية، السيارات الحين اللي شغالة بالكهرباء والإنترنت، هل ممكن إنها في لحظة من اللحظات تكون أيضا عرضة للاستهدافات معينة، لتجسس مثلا معين من قبل يعني هؤلاء الأشخاص الهكرز الإلكترونيين؟
0: بدون شك ما في نظام أو جهاز الآن مربوط بالإنترنت غير معرض للاختراق. إحنا دائما هناك معانا مفردة معروفة في عالم التقنية وتسمى المواطنة الرقمية، اللي من خلالها أن نحن نستخدم التكنولوجيا بكل ما فيها الآن من تطور، ولكن يجب استخدامها بالطريقة الصحيحة حسب الضوابط، سواء تنبع من الضوابط الأسرية، الدينية، المجتمعية وكذلك الدولية. فبما أنت تقوم بتطبيق هذا النوع من هذه الأنواع من الأنظمة، ولكن لا تقوم باستخدام أطر الحماية فيها، راح تسبب الكثير من الاختراقات. دائما نقول على أن أول طريقة في حمايتك من خلال أي اختراق الآن استخدام، أنا أتكلم على بما أنك تستخدم بيوت ذكية، فبالتالي هي الآن هذه البيوت هي بيوت مرتبطة بإيش؟ بالذكاء الاصطناعي الآن.
2: نعم.
0: فبالتالي الآن هذا النوع من التقنية أحدثت نقلة كبيرة في المجال
2: وفتحت باب جديد يعني للهجمات هذه.
0: نعم. وبالتالي الآن أي حاجة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي صار الآن الترندينج في عمليات الاختراق. ليش؟ لأن تقنيات جديدة الناس ما عندها وعي بالاستخدام، قال لك والله أنا بستخدم ذكاء اصطناعي، بستخدم في بيتي هذا النوع. ولكن ما أنا يعني مرات كثير من الشباب يقولون خاد استخدمه في بيتي استخدام ذكي بشكل كبير باستخدام الذكاء الاصطناعي. ما نقول هل أنت مستعد؟ هل عندك الوعي أنك تطبق هذا النظام؟ أنا مش فقط أني والله عشان أتفاخر وضع بيتي هو بالتقنيات الجديدة الآن، بس هل أنت واعي؟ هل تعرف لو صار اختراق، لو صار شيء؟ أنت مش فقط أنا ثبت نظام في البيت، يجب أن أكون عارف بالتقنيات اللي تساعدني في تقليل كثير من يعني الآن نتكلم على التقنيات أو الذكاء الاصطناعي، هل هو مطبق الآن؟ حتى الآن نتكلم على كثير من الدول رغم انتشار الذكاء الاصطناعي، كثير من الدول معها تحفظ في الاستخدام، هناك معها تحفظ حتى لم تقم بإصدار الضوابط الفريموركس التابعة لفي كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، لأن الموضوع يحتاج دراسة، موضوع يحتاج وعي، هل المجتمع واعي؟ عارف؟ حلو، كثير من الناس لو بغينا اللي معاهم الآن أجهزة الآيفون أو أجهزة المتطورة، هل أنت عارف كيفية استخدام بالطريقة الأمثل؟ هل أنت حامي بياناتي بالطريقة الأفضل؟ فبالتالي هو الموضوع مش موضوع استخدام آخر التقنيات، ولكن يجب استخدام هذه التقنيات بطريقة الأفضل. وكثير من الشركات اللي تقوم بتثبيت هذه الأنظمة هو فقط يريد هدف مالي، أنا راح ثبت النظام ومن ثم أقول مع السلامة. ويجب أن في بنفس الوقت اللي أنا أطبق فيه النظام، أنا يجب هناك معي مختصين أو هذه الناس اللي معروفين في التقنية يساعدوني في كيفية استخدامها بالطريقة الأمثل، ولكي أبتعد عن أي مشاكل أو أي اختراقات في المستقبل. لأن كثير هذه الأجهزة تقوم حنسمي default username or password، default settings اللي هي فيها ضوابط المعتادة وهي دائما مخترقة، يجب تغييرها بيكون كل فترة وفترة. هل أنا يجب علي أن أقوم بتحديث الأنظمة، أيضا أقوم باستخدام جدر الحماية؟ أنا إذا أنا ممكن عندي أكسس لهذه الأنظمة في بيتي، لكم شخص أعطيه أذونات الدخول؟ هل أنا والله كل أولادي، هل أنا والله زوجتي، هل فينك أشخاص معينين؟ في الأخير هي احنا دائما نقول بزنس نيدز، هل انا احتاج او لا؟ هل انا احتاج والله انا في البيت؟ انا يقول لك والله صارت، انا بامانه مع التطور في التكنولوجيا جميل، ولكن ما استخدمها بشكل كبير، انما مرات تخليك نوعا ما كسول، مو صحيح ايمن؟
1: صح، هسه موضوع الذكاء الاصطناعي الحين وشات جي بي تي وغيرها،
0: صارت الناس يعني تقول والله انا يارس وانا جاي في الطريق بشغل المكيف عشان كذا، بس هل انت مره تحتاجها؟
1: صح،
0: يعني مره تفكر تقول انا هل احتاجها ولا ما احتاجها؟
2: هي سلاح ذو حدين يعني.
0: ايوه مرات يعني هل احتاج لهذا؟ مرات انا اوكي، ولكن هل احتاج ولا ما احتاج؟ هل اني هذه الطريقه مويده ولا لا؟ لان مرات هي اطبقها ولكني هناك راح ادخل في امور وتشعبات كثيره، هل احتاجها ولا لا؟ كثير انا لو سردت كثير من الحالات اللي تم بيوت تم، يعني انا ما اريد اخوف المجتمع، قبل كثير من البيوت تم اختراقها، بيوت احترقت، بيوت لان الان المخترق بيرسل لك كود ويرسل لك نظام، يعني هنتكلم كود خبيث اللي من خلاله انا والله ربما حصل ثغره في انظمه البيت، انظمه يعني
1: حتى هذه الانظمه استاذ خالد ممكن اختراقها، مثل ما ذكرت انت مثلا التكييف وغيره، لان البعض يقول لك قبل لا اوصل اريد التكييف شغال.
0: بالفعل هذه يتم يعني بسبب ان هذه الانظمه تستخدم في سوفت ويرز معينه، وهذه السوفت ويرز تكون دائما في تحديث فتره وفتره، فبالتالي طريقه اختراقها مش صعبه. الناس مجرد انها تعرف نقاط الضعف اللي فيها بتدخل فيها، تعطيها امر ان بدل لا تقوم بالتكييف تقوم بالتسخين. انا مره سمعت في احد الحوادث اللي صارت في الصين، المخترق قام ب اختراق اجهزه التكييف، وقام يعني عكس التكييف الى تسخين، والبيت صار ساخن لساعات كبيرة إلى ما احترق البيت.
1: نعم، يعني ممكن حتى المخترق يعني يسبب لك أضرار حتى في البيت، حرائق غيرها يعني.
0: أكيد حرائق،
1: بس سرقة
2: هذا على قولتهم بخاصة.
0: أقل ما ممكن أقل ما ممكن أن يقوم بزيادة فاتورتك البيتية.
1: يعني مثلا إذا كنت مسافر وهو يشغل لك الأنظمة تكييف،
2: أنت ما عندك خبر. يعني ممكن يكون ما عندك خبر فعلا خالد، يعني ممكن يشغل لك الكهرباء، يشغل لك كل البيت وأنت مسافر. تصير
0: انت مسافر، انت
2: ما عندك خبر،
0: ما عندك خبر يعني، لان هل كثير من الناس يتم اختراقهم هم مدارين. كثير من المخترقين هو يمشي ويتمشى بحساباته وما دار على انه مخترق.
1: طيب استاذ خالد، الحين كيف ممكن هو يعمل هذه الانظمه ويحمي نفسه؟ يعني بحيث انه يستفيد من الانظمه، هذه انظمه متطوره، لكن كيف ممكن يعني يبعد عن موضوع الاختراق؟
2: يعني انا اوكي عندي هذا المنزل الذكي،
1: نعم،
2: فأريد أتجنب كل هذه الإشكاليات اللي تحصل أو كل هذه المشاكل.
0: يجب علينا بالضبط، يجب علينا استخدام أجهزة أخرى لتساعدنا على الحماية، يعني تكلفة أخرى. يعني مثلا إذا تتذكرون أول ما انتشرت اللابتوبات بطريقة كبيرة، كانت الاختراقات انتشرت، قال لك والله أنا أريد أستخدم اللابتوب، لكن كيف ممكن أحمي نفسي؟ يجب علي استخدام إيش؟ برامج المضاد للفيروسات. بعد عرفوا على أن استخدام البرامج مضاد الفيروسات ما تكفي، يلا الحين لازم نثبت إيش؟ جدر حماية. يعني يجب استخدام برامج وأجهزة أخرى تساعدنا. إذا استخدم الذكاء الاصطناعي في البيت مش فقط الجهاز المستخدمه، بالتالي أنا عشان أتفادى هذا الشيء ربما لازم أستخدم مستشعرات، لا قدر الله صار حريق لازم أثبته، ولازم هذا الجهاز الاستشعار للحرائق مثلا يجب علي أني أصينها بين فترة وفترة. لازم هناك أنا أستخدم نوع من يعني ربما الأجهزة اللي مثلا أنا مجرد
2: فيها يكون يعني.
0: أيوة، استخدامها مش فقط بالإنترنت، يمكن استخدامها بتقنيات اللي بس فقط تحس اللي أنا موجود حوالي البيت، يعني ما
2: طاقة شمسية مثلا،
0: يعني مثلا متى يعني في بعض الأجهزة مثلا مثل تقنيات البلوتوث، مجرد أنك تكون حوالي البيت تشبك معك وتقوم أنت بإصدار الأمر. في بعض الناس لا، لازم تكون شابك، يعني الآن صارت شرائح الإنترنت موجودة في كل جهاز. هو لو كان هو يتفاخر يقول والله أنا لو أنا كنت في في القطب الشمالي ممكن أدخل البيت وأشوف فيه.
1: نعم.
0: حلو، ولكن وش اللي ممكن تدخله للبيت وأنت في أقصى الأرض؟
1: نعم.
0: هل لازم عندك السيطرة الكاملة؟ مرات أنت لو أنت داري، يعني مرة سمعت واحد يقول طلعت من البيت ونسيت أني أبند، أنا كنت أستخدم حاجة أدخل فدخلت في، ممكن الآن أنت تشبك الأجهزة من جهتك النقال، يقول دخلت كنت أعمل حاجة ونسيت كل شيء شغال في البيت وما ما ما فكرت من التليفون بسبب أشغاله وأمور. فتخيل أنت لو ما عندك هذا الإذن وأنك مسكر هذا الأمور بطريقة يدوية، أنا ما أقول أفضل، ولكن هذه هنا تحتاج نوع من التقنين، تحتاج نوع من الدراسة، تحتاج نوع يعني أثبت الشيء، تحتاج يعني نوع من الفهم والجلس مع الناس. هل أحتاجها؟ لو صار كذا في هناك مخاطر advantages advantages، هل أحتاجها ولا ما أحتاجها؟ إيش المخاطر منها؟ هل هي الآن ممكن نطورها من الحين ولا لا؟ في ناس يقول لك في كثير من البيوت تستخدم هذا النوع من التقنيات، يقول لكن خالد أنا بعدي ما ثبت لأني أحس بعدها التقنية مش هذيك بعد لأني أدرس الموضوع. فبس ولكن كل منافذ الذكاء الاصطناعي عاملينها جاهزة، ولكن في الدراسة بعد.
2: وأنا أتوقع هو أستاذ خالد موضوع هذه المنازل الذكية، السيارات الكهربائية المربوطة بالإنترنت، يمكن هو موضوع أصبح حديث، يعني دخل مجتمعاتنا بشكل في السنوات الماضية الأخيرة. فاللي يشتري مثلا بيت جاهز، منزل ذكي خلنا نقول، حتى ما يعرف ممكن يكون مصادر هذه الأجهزة أو الأنظمة اللي مشترى من وين، فممكن يقع ضحية. فكيف ممكن أن يتجنب كل هذه الأمور والتفاصيل؟ وأتوقع أنه هذا الموضوع يحتاج له إلى حلقات أطول من النقاش، وأيضا حلقات أطول من يعني تجنب لكل هذه المخاطر أو الإشكاليات اللي ممكن أن يقع فيها أي ربما عميل أو يعني ضحية.
1: أكيد. إذا نحن نعم تفضل.
0: نعم. إضافة؟ جواب الموضوع يحتاج، نعم مثل ما قلت هذه حلقة كبيرة
2: مطولة فعلا،
0: يعني تركيز فيها بشكل حلو، نأخذها في حلقة ثانية بيكون
1: إن شاء أفضل. الله. واحنا دائما نسعد بك استاذ خالد، وموضوع جديد مهم، كيف اصبح الانسان هو الحلقه الاضعف في الامن السيبراني. اكيد ما قصرت، اعطيتنا اجابات كافيه، ودائما من خلال محطتنا حقيقه نحاول ان تكون محطه توعويه في مجال الامن السيبراني. احنا شاكرين لك استاذ خالد بن راشد العمراني، مختص في الامن السيبراني والتقنيات الحديثه، يعطيك العافيه.
2: شكرا لك
0: جزيلا اخو ياسر، وايضا شكرا لصديقي من هو دائما نحاول قدر المستطاع في هذه المنصه نحاول نزيد الوعي، لا نتوقع من جميع المستمعين يكون فاهم ومختص في الامن السيبراني، ولكن الوعي
2: نعم
0: قدر المستطاع هو الاهم في المجتمع،
2: والحذر
0: هي الطريق الافضل. مش لازم، في بعض الناس يقول هل لازم اكون اختص؟ لا، ما لازم تكون مختص.
2: نعم.
0: هم عندك الاساليب الاساسيه،
2: تكون حذر على اقل تقدير،
0: وتكون حذر قدر المستطاع، وتكون انت ايضا يعني الممثل لي، لان اهالينا واخواننا ما دارين، ما عارفين امك زوجتك، لازم هو مش هذاك الدراية، أنت في فترة لازم توعيهم تعطيهم حتى لو كانت أقل معلوماتك لكي يكونوا واعين، وتحميهم أنت في نفس الوقت من مخاطر التقنيات الحديثة.
1: شكرا لك أستاذ خالد، يعطيك العافية، ونتمنى دائما الوعي لكل من يستمع لنا حقتها خاصة في مجال الأمن السيبراني. شكرا لك أستاذ خالد. إذن مستمعينا مواصلين معكم مشوار برنامجنا، فاصل مع مانع، راجعين.

0: مستمعينا في الساعة الثانية من عمر برنامجنا، أكيد نسعد بكم. فقط ننوه لمستمعينا، احنا نعتذر من عدم قدرتنا على قراءة الرسائل، عندنا مشكلة فنية في الواتساب، يعني نعتذر منكم حقيقة، رغم أننا طرحنا سؤال الحلقة، لكن إن شاء الله إلى أن تحل هذه المشكلة الفنية إن شاء الله احنا مواصلين معكم مشوارنا، ونتمنى أنكم تستمعوا لنا وتستمتعوا مع ما نقدمه من محطات متنوعة.
1: نحن مفتقدين الرسائل المستمعين أمانة، يعني ساعة كاملة مرت بدون قراءة مجموعة رسائلكم اللي دائما ما تضفي للحلقة الكثير حقيقة، مشاركات دائما قيمة ومحل تقدير، خاصة في مثل هذه المواضيع اللي فيها أخذ وعطاء وتستحق أيضا النقاش. ياسر، محطتنا القادمة إن شاء الله تعالى راح تكون حول العالم، ومن خلالها إن شاء الله تعالى راح نتعرف على موضوع جدا مهم يلامس هذه الفترة الصيفية وحرارة الصيف في أوروبا تحديدا وبقية يعني دول العالم. كان السؤال مطروح في الفترة الماضية، ليش ما يركبوا مكيفات في أوروبا؟ لذلك كان هذا السؤال واحد من الأسئلة المطروحة في الفترة الماضية، وأنا نفس السؤال أطرحه لك ياسر. لماذا يبدو تركيب مكيف في أوروبا أصعب من شراء المكيف نفسه؟
0: طبعا في أسباب في أوروبا احنا بنطرحها لكم مستمعين، يعني احنا الحمد لله عايشين في نعمة، اشتري المكيف وركبه خلاص، ما في مشكلة، ما في إجراءات، يعني البعض سماها كابوس بيروقراطي هناك في أوروبا عشان تركب بس جهاز مكيف واحد. فيعني البعض يقول لك والله الحمد لله في الخليج احنا عايشين في نعمة، جيب الجهاز وركبه خلاص، يعني ما محتاج إلى تصاريح وتعقيدات وغيرها. لكن هذا طبعا في أوروبا أمر صعب مستمعينا، لأنك بتبدأ بموافقة المالك أولا، يعني إذا كنت مستأجر، خصوصا إذا كنت مستأجر ولا تملك حق تعديل العقار من دون إذنه. يعني إذا كنت مستأجر شقة بغيت تركب مكيف لازم تروح على صاحب العقار
1: تأخذ الإذن،
0: تأخذ الإذن منه وبعدين يعطيك موافقة.
1: وإذا كان المبنى ياسر ملكية مشتركة، هل يحتاج إلى مثلا بروتوكول معين أو يعني نقول خطوة ممكن يخطوها؟ هذا
0: هو بيمر بخطوات كثيرة، يعني إذا كان مثل ما ذكرت يعني المبنى ملكية مشتركة تحتاج أيضا إلى تصويت، يعني اتحاد الملاك، يعني كنت في مجمع سكني، اتحاد الملاك يجب أن يكون بينهم تصويت، لأن الوحدة الخارجية تؤثر في الواجهة أو الأجزاء المشتركة. هذا الوحدة المكيف طبعا هي يعني مكينة المكيف طبعا تركب خارج
1: بالضبط،
0: فبالتالي هذه يقول لك والله بتكون مشوهة، فلازم تأخذ إذن كذلك من الملاك إذا كنت في مجمع سكني،
1: إذا كان يسمح لك أو لا،
0: يسمحوا لك أو لا، يصير تصويت.
1: وأتوقع أنه أيضا البلدية تدخل في هذا الموضوع مستمعينا، لأنه يقول لك تركيب وحدة ظاهرة على الشرفة أو الواجهة قد يعامل كتعديل معماري يحتاج تصريح مسبق، مثل ما ذكرت أنه ربما يشوه المنظر العام أو الوجه العام أو الممر أو المبنى بشكل عام.
0: يعني البلدية بعد لازم تأخذ من عندها تصريح،
1: تصريح تمر على مثل ما قلنا المالك، بعدين الملاك في هذه الوحدة، ثم إلى البلدية.
0: وإذا كنت في موقع تاريخي،
1: في المناطق التاريخية أو المحمية تصبح القواعد أشد، لأن المكيف قد يغير شكل مبنى أو شارع محمي.
0: يعني تعقيدات كثيرة حقيقة. ثم يأتي موضوع الجيران، يعني خلاص خلصت من هذه الأمور وقضيت التصاريح، يأتي الآن الجيران،
1: هذه خطوة
0: لأنهم يملكون فيتو رسمي دائما، لكن ضوضاء الوحدة قد تتحول إلى شكوى قانونية تجبرك على تعديلها أو إزالتها، لأن يقول لك والله المكيف يعمل ضوضاء،
1: صوت. هذا الصوت قد يأثر، يعني قصدهم على
0: سبب إزعاج،
1: فهذا الموضوع ممكن يعقد لك كل الأمور، يعني ما كأنك سويت شيء قبل،
0: كله خلاص ذاك يروح.
1: وفي مدن مثل جنيف لا يكفي كل ذلك، الجهات المختصة تطلب إثبات أن العزل والتضليل والتهوية لا تحقق راحة صيفية كافية قبل الموافقة على التكييف.
0: يعني بعدك تجيب
1: إثباتات، موضوع عزل، موضوع التضليل، كلها أمور يعني في السليم.
0: يعني النوافذ ما تحميك من أشعة الشمس وما يعني تحميك من الحرارة رغم وجود العوازل، يعني تجيب تثبت إنه من داخل والله الحرارة موجودة رغم كل هذه اللي موجود من عوازل وغيرها.
1: يعني مشوار من التعقيد. تخيلوا مستمعينا، يعني يقول لك ما بس تعالوا ركب مكيف، يعني نحن في نعمة اللهم لك الحمد.
0: والله في نعمة، تعالوا ركب. يعني لهذا لا تكون المكيفات ممنوعة بالمعنى الحرفي، لكنها تمر عبر سلسلة من بوابات الملكية والواجهة والضوضاء والبيئة. يعني هي ما ممنوعة، لكن أنت بتقول ما يخلصني كل هذا الأمر عشان أركب جهاز مكيف
1: كل هذا السلسلة المتعبة على أساس أن أركب، ما بالك لو أركب خمس مكيفات.
0: خمس مكيفات وش بسوي؟ يعني أنت حتى لو مريت بالجيران ديك البلدية يعني الملاك وغيرها من الأمور، احني واجد تعقيدات. فبالتالي يعني الحمد لله ان عايشين في نعمه، اشتري جهازك وخلاص ركب المكيف. حتى لو كنت مستاجر يعني مالك العقار ما بيقول لك شيء، ترى المكيف مكيفك وركبه وانت ترك تدفع فاتوره الكهرباء.
1: هذا يمكن يكون يعني لما يكون المبنى ملك لكثير من الملاك، لكن مثلا في موضوع الفنادق يعني كيف يكون
0: الفنادق إجراءاتهم خاصة، يكون تكييف مركزي أتوقع.
1: أتوقع أنه فعلا تكييف مركز وتكون فيه وحدة خاصة، يعني وحدة تجمع خاصة فيها كل هذه المكيفات ومراعة فيها كل هذه الأمور، الصوت وغيره.
0: أكيد، لكن هذا طبعا احنا نقصد السكن، يعني هذا الشقق السكنيه، المنازل وغيرها. اذا تعقيدات كثيره حقيقه.
1: واحد يقول لك والله ما بغيت اسكن خلاص
0: اريح راسي، مع انه هناك درجات الحراره مرتفعه وبداوا الناس هناك في اوروبا يفكروا نعم انه يفكروا بتركيب الاجهزه التكييف.
1: شفنا في فرنسا يعني اللي صارت الضجه حول موضوع المكيفات في بعض درجات الحراره.
0: فاتوقع يعني مع مرور الوقت هذه الاجراءات يمكن يتم تعديلها، لانه ناس بيضطروا انه يركبوا المكيفات. يعني انا اشوف اوروبا الان سنه عن سنه يعني
1: تقلبات في الطقس.
0: نعم نعم بالفعل. اذا هذه كانت محطتنا حول العالم من اوروبا عشان تكييف وعشان جهاز تكييف، كل هذه التعقيدات. لذلك الحمد لله يعني احنا في الخليج عايشين في نعمه. مستمعينا فاصل قصير وراجعين.

0: من ينضم لمتابعتنا في هذه الدقائق القليلة الماضية، حياكم الله ويا مساء الأنوار والخير لبداياتكم المسائية المشرقة. وإذا كنت أيضا من بداية الحلقة فأكيد أنتم شركاء هذه المساءات الجميلة. ما زال عندنا الكثير من المحطات والمواضيع والأخبار والحكايات اللي إن شاء الله تعالى هكذا تستحق المتابعة، سواء كنت في البيت أو طريقكم إلى البيت أو طالعين أيضا في جولاتكم هكذا في العصرية أو جالسين مع الأهل تحتسوا فنجان قهوة. نتمنى إن شاء الله تعالى أيضا هذه الدقائق تكون مع بانوراما أجمل وخف على القلب وتضيف ليومك هكذا معلومة أو ابتسامة جميلة إن شاء الله تعالى.
1: إذن مستمعين أكيد يعني إحنا نسعد باستماعكم لنا وإن شاء الله هكذا نكون رفقة طيبة لكم، ومساء دائما جميل خاصة مع يعني أيام القيض. أيام القيض طبعا ذكريات جميلة، يمكن الكل يتذكر هذه الأيام الرائعة خاصة في طفولتنا مع القيض، خراف النخلة، جداد النخيل، البعض يعني في بعض الولايات عندهم التبسيل، وما شاء الله يعني هذه الذكريات تبقى حقيقة محفورة في الذاكرة وما تنسى يعني.
0: وهي مدرسة يعني، كانت مدرسة تعلمنا فيها كثير ياسر من الأمور والتفاصيل في كل فصل من فصول هالسنة.
1: يعني كان الأسرة والأسر الأخرى
0: تتجمع
1: يعني تتجمع يعني في المزارع اللي هو المال احنا يسموه في بعض الولايات، ومزارع النخيل دائما يعني حقيقة يعني تخزن ذكريات جميلة يعني في مجال الرطب، الخراف، غيره اللي هو القيض،
0: التبسيل والكناز
1: وغيره يعني. فيعني الحين يمكن البعض يقول لك والله أصناف النخيل بعض الأبناء ما يعرفوها، فبالتالي نحن محتاجين ان نعلمهم يعني النغال والخلاص والفارد والخنيزي وغيرها، فبالتالي يمكن ياكل رطب بس ما يعرف هذا رطب ويش، فنحن المفروض كآباء ان نعلمهم والله هذا الرطب كذا،
0: نعم.
1: خلاص هذا خنيزي، هذا خصاب، هذا نغال، فبالتالي فرض يعني لازم ان نخبرهم يعني هذه انواع النخيل. على الاقل يعني النخله مثل ما ذكرنا امس هي جزء من الهويه العمانيه واللي يعني مرتبطه حقيقه بارثنا وتاريخنا وثقافتنا، وهي تراث غير، هي تراث مادي
0: نعم.
1: يعني فبالتالي يعني يجب ان نرتبط بها ونجعل ابنائنا يرتبطوا كذلك بالنخله. فيعني النخلة هي جزء من الأمن الغذائي في السلطنة، هناك مشروع المليون نخلة واللي الحمد لله يعني وصل إلى مراحل متقدمة، وهذا دليل على أهمية النخلة وأهمية ما تنتجه النخلة وكيف نستفيد من النخلة، يعني من كل أجزاء النخلة ممكن نستفيد
0: نعم.
1: منها.
0: كانت تصنع لنا مثل ما يقولوا مجلس
1: نعم.
0: في تلك الفترة مثل ما ذكرت ياسر بين الأهل، لمة الأحباب، الأصدقاء، الضحكات مستمرة يمكن حتى يوم كامل ما شاء الله، اللي سرقت في لحظة من اللحظات اليوم الأجهزة أو شاشات كل هذه التفاصيل الجميلة بين ظلال الأشجار والفلج، وهذا أيام القيض كانت أيام
1: مختلفة
0: حقيقة. يحتاج لك نطرح هذا الموضوع في بانوراما،
1: وأكيد يعني يحتاج ونحتاج من مستمعينا أنه أكيد يعني يجعلوا أبنائهم يعيشوا هذه الأجواء ولو برحلة بسيطة، يعني إذا رحتوا البلد يعني كذا يكون بين جنبات النخيل تحت الأشجار والفلج وغيرها. احنا اكيد مستمعين ومواصلين معكم المشوار، الحين نروح لمحطة عن قرب. وفي محطة عن قرب وزارة الداخلية عملت هكذا برنامج مهم واللي هو الناخب الواعد. بنتعرف على الناخب الواعد، ما هو المقصود بالناخب الواعد والفئة المستهدفة من خلال ضيفنا الأستاذ خالد بن سيف بن محمد الحسني، رئيس قسم قياس العائد التدريبي بدائرة تنمية الموارد البشرية بوزارة الداخلية، رئيس الملتقى الصيفي الثاني لأبناء موظفي وزارة الداخلية لعام 2026. أستاذ خالد مسا عليك بالخير ونسعد بوجودك معنا.
2: مساكم الله بالنور وحياكم الله وبياكم والحمد لله رب العالمين، وسعد الله مساءكم بكل خير. ويطيب لي حقيقة في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكم ولهذه المنصة الإعلامية الرائعة على هذه الاستضافة والحديث عن مبادرة نعتز بها حقيقة كثيرا وهي الناخب الواعد، والتي قال ضمن المحاور الرئيسة في المنطقة الصيفي لبنان وظيفي وزارة الداخلية.
0: نعم، وحتى كمسمى أيضا أستاذ خالد اخترتم حقيقة مسمى جميل، وأيضا مبادرة بهذا المسمى الرائع الناخب الواعد، فبلا شك تحمل كثير من الأهداف الرئيسية اللي ممكن اليوم لأي طفل أن يستوعبها ويشاركها في المشاركات المجتمعية بطريقة جميلة.
2: فعلا أخي العزيز، يعني مبادرة الناخب الواعد هي يعني عبارة عن ورشة تفاعلية جاءت ضمن هذه المحاور الرئيسة للملتقى الصيفي لبنان موظفي الوزارة، واستهدفت الفئات العمرية من 7 سنوات إلى 12 سنة من ذكور وإناث موزعين على 4 قاعات تدريبية بإكمال 100 طفل. الهدف الأساسي من هذه الورشة هو تعريف الأطفال بمراحل العملية الانتخابية الكاملة، خلينا نقول يعني بدءا من التسجيل في السجل الانتخابي ومرورا بالترشح والدعاية الانتخابية ومن ثم التصويت وانتهاءا بالفرز وإعلان النتائج، وطبعا يعني ذلك من خلال أنشطة محاكاة بشكل مبسط علشان تتناسب مع استيعاب الأطفال لهذه الأعمار، بحيث يعني يعيشوا التجربة عمليا لا نظريا فقط. والغاية الأعمق من هذا الهدف هو غرس مفهوم المشاركة المجتمعية والمسؤولية الوطنية في نفوس هذه الأجيال.
1: ممتاز، وبالتالي يعني أن يعيشوا هذه التجربة بطريقة عملية منذ بدايتها أكيد أمر جدا مهم، ومثل ما ذكرت يعني تغرس الوعي الانتخابي في نفوس هؤلاء الأطفال منذ سن مبكر. كيف أسهمت هذه الورشة اللي هي ورشة المحاكاة التفاعلية في تعريف المشاركين بمراحل العملية الانتخابية، خاصة أن المشاركين هم من فئة الناشئة؟
2: هي نعم، هي طبعا يعني الورشة يعني طبعا هي يعني محاكاة تفاعلية، يعني المحاكاة التفاعلية كانت في جوهر هذه الورشة، يعني احنا ما اكتفينا بالشرح النظري بل عبرنا عن كل مرحلة من مراحل الانتخابات في نشاط تفاعلي مستقل، يعني بناء على الأعمار. فمثلا يعني في التسجيل وفي السجل الانتخابي عبر نموذج قدمنا لهم نموذج استمارة تحاكي الاستمارة الرسمية، يتعلم الطفل خطوة التسجيل بنفسه، بعدين تليها تأتي الترشح باختيار مشاركين يعني من الأطفال بناء على أعمارهم ومدى قابليتهم لتمثيل زملائهم، وكان بالطريقة التقليدية يعني الصندوق والورقة، وبعدها عرضنا لهم فيديو لتطوير عملية الترشح والتصويت طبقا للطريقة الإلكترونية في التصويت كمحاكاة ببرنامج كاهوت.
1: وكيف وجدت التفاعل منهم؟
2: هي نعم، من ثم الحملة الإعلامية تمت مباشرة يعني بعد اختيار مرشحين من الأطفال، وكل واحد منهم طلع كمتحدث يقنع زملاء الناخبين ويمنح المترشحين يعني مبادرات وأفكار تشجع زملاء على التصويت. وأفكارهم طبعا هي بسيطة كونهم كأطفال، بما ينمي مهارات الإقناع والتعبير.
1: ممتاز.
2: ومن ثم التصويت من خلال عرض مرئي يعني يقارن بين التصويت، استخدمنا الكاهوت بعد نفس الشيء في التصويت. وأخيرا الفرز والإعلان بتتويج الفائز بطريقة طفولية. نعم. يعني هذا تم طبعا بتقنية أو تطبيق الكاهوت عن طريق الآيبادات في النشاط التفاعلي.
0: نعم.
2: وهذا يجمع يعني بين المتعة والتعلم في آن واحد وينمي روح المنافسة الإيجابية بينهم.
1: نعم، يعني الأطفال عندما شاركوا في هذه الورشة شاركوا في أمرين، أن يكونوا مترشحين وكذلك يعني مصوتين.
2: نعم.
1: أو ناخبين.
2: ناخبين. نعم.
1: فبالتالي أمر جدا مهم. كيف وجدت التفاعل من الأطفال؟
2: التفاعل كان بالعكس، يعني هي فكرة جديدة بالنسبة لهم وهي تجربة يعني رائدة. كان في يعني فتحنا مثلا حوار يعني بسيط مع الطفل بعد الورشة، وأيضا يعني كان الكل كان مستعد انه ينقل الاثر اللي تعلمه للاسره.
0: جميل جدا، وهذا أنا أتوقع أنه محور مهم. يعني اليوم أنا خلصت هذه المبادرة وما فيها أيضا من أهداف، فكيف ممكن أتابع هذا الطفل من خلال هذه الأسرة، من خلال ترسيخ هذه المبادئ في فكر هذا الناخب الواعد؟ فأتوقع هذا الموضوع أمر مهم جدا أستاذ خالد.
2: طبعا هي الأسرة يعني هي الحلقة المكملة والأهم احنا نعتبرها. يعني هذا النشاط اللي تم تنفيذه هي ساعات محدودة طبعا، يعني ما تكفي، خلينا نقول لا تكفي لترسيخ المفهوم. هي تحتاج طبعا متابعة وتحتاج دعم يعني في البيت، ويمكن للأسرة أنها تسهم في هذا الشيء من خلال مثل ما ذكرت يعني النقاش البسيط بعد هذه الفعالية، وحول اللي تعلمه وتشجيعه على التعبير عن تجربته. يعني مثلا حتى ربط ما تعلمه بمواقف حياتية مثلا بسيطة، كاختيار قائد لمجموعة في لعب سواء كان في مدرسة أو في العائلة نفسها، يعني ليتدرب يعني الطفل على مفهوم الصوت له قيمة، وأيضا تعزيز قيم الاحترام والمنافسة الشريفة وتقبل الرأي الآخر.
1: ممتاز. وبالتالي يعني أن يتم تدريب هؤلاء الأطفال بكيفية عملية التصويت والانتخاب، حتى موضوع الترشح، فهو استثمار طويل الأمد في بناء ثقافة المشاركة المجتمعية في الانتخابات. فكيف تنعكس معرفة الأجيال الجديدة بأهمية الصوت الانتخابي على مستقبل العمل الوطني المجتمعي، خاصة أن نحن مقبلين كذلك على انتخابات المجالس البلدية؟ أستاذ
2: اي
1: خالد.
2: نعم. طبعا بكل بساطة الطفل لما يكبر وهو يعرف أن صوته له قيمة، طبعا يكبر معه إحساس بالمسؤولية تجاه وطنه ومجتمعه. فبدل أن يشارك في الانتخابات مستقبلا كإجراء شكلي، يعني هو إن شاء الله راح يفهم لماذا يختار وعلى أي أساس يختار، وهذا ينعكس خلينا نقول بشكل مباشر على مستقبلنا الوطني. ليش؟ لأننا سنمتلك يعني جيل يشارك بوعي لا بمجرد أداء واجب فقط، وبعدين يحترم الرأي الآخر ويتقبل نتائج الاختيار،
1: ممتاز.
2: لأنه تعلم منذ صغره معنى إيش المنافسة الشريفة، وأيضا يكون أكثر استعداد للمبادرة والتطوع والانخراط أيضا في خدمة مجتمعه، لأن فكرة المشاركة الفاعلة أصبحت يعني جزء منذ الطفولة. فخلينا نقول بكل اختصار، حين نستثمر في وعي الطفل اليوم، نحن في الحقيقة نستثمر في جودة المشاركة المجتمعية والوطنية غدا.
1: ممتاز.
0: وهي رسالة ستكون أيضا لكل المستمعين الأحبة عبر هذا الأثير، فعلا في هذه المبادرة كناخب واعد لتوجيه أيضا لأولياء الأمور ولكل المستمعين في أهمية فعلا أن ينشأ هذا الناخب أو هذا الابن أو هذا الطفل على ثقافة المشاركة والمسؤولية المجتمعية، ليس فقط أستاذ خالد في موضوع الانتخابات وغيره، بل يعزز هذه المسؤولية المجتمعية في كثير أيضا من المواضيع المختلفة، وينشأ هذا الطفل بفكر مختلف تماما في هذا الموضوع، موضوع تحديدا موضوع التفاعل والمشاركة المجتمعية.
2: نعم صحيح.
0: فرسالتكم أيضا الأخيرة في ما يتعلق بهذا الموضوع.
2: نعم، رسالتنا طبعا لأولياء الأمور، خلينا نقول لكل فرد في المجتمع العماني، هي تربية جيل واعي ومسؤول. لا تبدأ يعني، والمسؤولية يعني لا تبدأ من المدرسة أو من سن الرشد، يعني بل تبدأ من البيت ومنذ الطفولة المبكرة. ورسالتي طبعا لكل أب وأم يحلم أنه يشوف ابنه يوما يعني إنسان مسؤول له رأي له كلمة تسمع. طبعا وهذا حلم، يعني الحلم هذا لا يبدأ يعني من المدرسة ولا من صندوق الاقتراع لما يكبر، بل يبدأ من البيت. فيعني نقول للآباء وللأمهات، امنحوا أبنائكم صوتا وهم صغار، عودوهم على أن يختاروا، عودوهم أن يعبروا عن رأيهم حتى في أبسط الأمور.
0: بالضبط.
2: لأن الطفل يعني لما يشعر أن رأيه له وزن، يعني سيكبر ويؤمن أن رأيه له وزن أيضا في وطنه.
1: نعم، بإذن الله. وبإذن الله في المستقبل نرى يعني مجموعة من هؤلاء الأطفال المشاركين في هذه المبادرة، وقد أصبحوا أعضاء في مجلس الشورى أو المجالس البلدية في المستقبل إن شاء الله. احنا
2: شاء الله.
1: نشكركم على هذه المبادرة، وهي مبادرة مهمة مثل ما ذكرنا، مبادرة الناخب الواعد اللي نظمتها وزارة الداخلية. واحنا نشكرك الأستاذ خالد بن سيف بن محمد الحسن. الحسني رئيس قسم قياس العائد التدريبي بدائرة تنمية الموارد البشرية بوزارة الداخلية، رئيس الملتقى الصيفي الثاني لأبناء موظفي وزارة الداخلية 2026. يعطيك العافية وشكرا جزيلا لك.
2: بارك الله فيكم ونشكركم جميعا، ونتمنى أني أكون قد قدمت صورة واضحة ووافية عن مبادرة الناخب الواعد لمستمعيكم الكرام.
0: كل الشكر لك أستاذ خالد، وكل الشكر أيضا لكل المستمعين ولكل من يرافقنا في هذه الرحلة. قبل أن نكمل رحلتنا مستمعينا الأحبة، تذكير صغير لكل من يقود مركبته: الوصول بأمان أجمل من الوصول بسرعة، خذ وقتك واترك مسافة أمان واستمتع أيضا بالطريق، ونحن إن شاء الله تعالى معك حتى نهاية هذا المشوار من بانوراما.

0: 32 دقيقة بعد السادسة، وما زال برنامج بانوراما مواصل معكم المشوار. تحية مسائية لكم أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان، وأكيد محطات متنوعة، ونحاول أن نتنقل معكم من محطة إلى أخرى لكي تستمتعوا. إن شاء الله نكون رفقة طيبة لكم، خاصة اللي يسمعنا وهو في الطريق. إن شاء الله درب السلامة وتصل بحفظ الله ورعايته. الحين نروح لمحطة مونديال.
1: في المونديال مستمعين الأحبة، الكثير من الأحداث والتفاصيل، مستمرين معكم لمتابعة كل هذه الليالي الجميلة والاستثنائية التي تأتي كل 4 سنوات حاملة معها الكثير من المفاجآت، وخاصة في هذه النسخة من مونديال 2026 المقامة حاليا بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وتابعنا نتائج ربما صادمة بين تأهل باراغواي على حساب ألمانيا، تأهل المغرب على حساب هولندا بركلات الترجيح، وبالأمس أيضا تأهل النرويج على حساب ساحل العاج عفوا، بعد التسجيل لثنائية لنوسا وإيرلينغ هالند، وجاء الهدف الآخر في ساحل العاج على أمادي ديالو تراوري، وهذه أيضا كانت النتائج بالأمس.

0: الاستثنائية في هذه الفترة أيضا من خريف ظفار. سيكون معنا في هذه الدقائق الأستاذ محمد الريامي مدير التسويق في شركة أسواق مسقط للاستثمار هناك حيث مهرجان الصلالة لمشجعي كأس العالم 2026 لمتابعة المونديال ويقام في الواجهة العصرية بأتين أب تاون في محافظة ظفار ويتيح أيضا للجمهور حضور المباريات مجانا عبر أكبر شاشة عرض في المنطقة.
1: بس عليك بالخير أخوي محمد ونسعد بوجودك معنا أكيد يعني الحديث عن مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا الأخ ياسر وأهلا وسهلا الأخ أيمن، كيف الحال؟ عساكم طيبين ومشكورين جدا على الاستضافة.
1: واجبنا طال عمرك. إذا نتحدث عن هذا المهرجان اللي طبعا تنفذوه هناك في محافظة ظفار بأتين أب تاون وأكيد مع أجواء الخريف الجميلة، فنتحدث عن المهرجان وما يقدم المهرجان لمشجعي كأس العالم.
2: كما تعرف يعني باختصار هو منطقة المشجعين أو مهرجان المشجعين لكأس العالم في الواجهة العصرية في أتين، هو مكان ما مجرد يعني شاشة نعرض فيها المباريات، وإنما قلت إن نقدم تجربة جماهيرية متكاملة. هدفها إنه نصنع بيئة عائلية آمنة ومكان ترفيهي جاذب للشباب في نفس الوقت. يعني الزائر يجي يغير جو يستمتع بالفعاليات ويعيش حماس البطولة كله في مكان واحد.
0: نعم، يعني فعلا مثل هذه المناطق المعمولة في كثير من دول العالم في مثل هذه البطولات أستاذ محمد، يعني كمناطق مشجعين، يعني اليوم وانت تتابع قبل كل مباراة اليوم في كأس العالم يقول لك في منطقة خاصة للمشجعين، توافد للمشجعين، شاشات عملاقة، تجربة خلنا نقول متكاملة من مطاعم، من تفاعل جماهيري، مسابقات وغيرها من الفعاليات العائلية. فأتوقع أنه حتى هذا المكان اليوم أو هذا المهرجان في أتين أب تاون أو في سهل أتين يحقق كل هذه التجربة المتكاملة.
2: نعم بالضبط، ولله الحمد يعني الأرقام حدها تتكلم عن نفسها والإقبال يفلق الصدر. يعني في النهاية عندنا متوسط الحضور يوصل ل3000 زائر بشكل يومي، وهذا العدد الكبير يعني ما يقتصر على فئة معينة، بالعكس يعني نشوف تنوع كبير بين عوائل بين شباب وأطفال، وهذا اللي يعطي المكان يمكن حيوية كبيرة كل يوم.
1: نعم أكيد، بالإضافة إلى مشاهدة كأس العالم ومباريات كأس العالم أكيد هناك فعاليات يعني موجودة في المكان اللي خصصتوه للمهرجان، لو تحدثنا عن أبرز الفعاليات اللي مصاحبة لطبعا مشاهدة المباريات.
2: يعني طبعا من جانب الفعاليات فإن في فعاليات ترفيهية سواء في المسرح مثلا أو السحوبات في الأدوار القادمة اللي راح تكون موجودة، وجميعها مرتبطة بشكل مباشر بأوقات المباريات، يعني لحتى يكون عندنا جدول في المهرجان يمشي مع نبض المباريات. فنحن نجهز الجمهور، نحمسهم قبل فاصلة البداية، نستمر معاهم بين الشوطين وحتى بعد ما تنتهي المباراة، عشان نضمن أن الزائر يعيش الأجواء بالكامل من أول ما يدخل لحد ما يطلع من الواجهة العصرية.
0: نعم، وهذا أيضا مكسب لي كان نقول اقتصاديا كعائد اقتصادي من حيث الاستفادة من المطاعم، من أيضا الزوار المتوافدين لهذا المكان، المشاريع الصغيرة، الأسر المنتجة، الكافيهات أيضا المتواجدة في هذا المكان، فحركة اقتصادية لعدة قطاعات في نقول في مكان واحد.
2: نعم بالضبط، يعني هو من الناحية الاقتصادية في النهاية المشروع لا تسير يعني كبير إيجابي وملموس، لأنه لما تجمع 3000 شخص يوميا في مكان واحد فأنت بالطبع جالس تخلق حركة تجارية نشطة جدا، وهذا الشيء طبعا يدعم بشكل مباشر أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كذلك الأكشاك المتواجدة هناك، وفي نفس الوقت من جهة ثانية هي منصة وفرصة ذهبية للشركات وحتى الرعاة أنهم يتواجدوا بين هذا الجمهور الكبير.
1: ممتاز.
2: وحتى كذلك أنه يربط علامتهم التجارية بلحظات الفرح والحماس الرياضي في مجتمع يافع ويدور على مكان حيوي كما هذا.
1: ممتاز. وأكيد يعني أنت ذكرت يعني الأعداد كبيرة وصلت يمكن تصل إلى 3000. نسأل هل هذه الأعداد هي تستمر بهذا العدد، يعني ما أنه في يعني الحضور ما بس الشباب، يعني حتى الأسر والأطفال وغيرهم، لأننا نعرف المباريات يعني حتى حتى الوقت متأخر حتى للفجر، فهل الأعداد هي تستمر بنفس الشغف حتى نهاية

0: المباريات؟
1: نعم بالطبع، نحن نتكلم عن 3000، هذا كمتوسط، ولكن في أيام حتى يتعدى هذا الرقم.
0: ما شاء الله.
1: المباراة الأخيرة بين البرازيل واليابان وصل عدد الحضور لما يتعدى تقريبا 5000، فهو يعتمد في النهاية على قوة المباراة، على توقيتها، لكن الحضور يبقى كبير، يعني حتى في المباريات اللي وقتها متأخر ما زال يعني الحضور بشكل واجد كبير يعني.
0: ما شاء الله.
2: والجميل انه الدخول مجاني وفي واحد من اجمل الاماكن، يعني اجواء الساحل الاتين في موسم الخريف، فاتوقع انها تجربه غنيه وايضا مشاهده جماعيه في قلب الحدث مع هذه الطبيعه الخلابه الرذاذ، وهي فرصه حتى ايضا استاذ محمد يعني لنقول فرصه لاظهار العالم اليوم كاظهار ظفار للعالم ايضا من حيث الجبال والطبيعه الخضره الضيافه ايضا العمانية في هذا المكان. لكن ماذا بعد يعني نقول كأس العالم، بحكم أنه خلاص المباراة الأخيرة راح تكون على هذا الشهر 19 يوليو، فيعني هل هناك في خيار آخر أو تجربة أخرى لكل من يتوافر أيضا لهذا المكان، أو خلاص ما بعد أيضا كأس العالم راح يتوقف هذا المهرجان؟
1: لا بإذن الله ما راح يتوقف على فقط كأس العالم، وإنما حتى بتكون في فعاليات مصاحبة بحكم أنه العدد ممكن حتى يكون أكبر في فترة الخريف،
2: نعم.
1: فبيتم إن شاء الله استغلال المكان بحيث أنه يوفر كما قلنا بيئة حيوية ما فقط مرتبطة بكأس العالم حتى إلى مرحلة ما بعد كأس
0: نعم،
1: العالم.
0: وأكيد أنتم جاهزين للمباريات القوية، أنت ذكرت مباراة البرازيل وصل العدد إلى 5000، المباراة النهائية جاهزين لها يعني، وأكيد تكون يعني الأجواء هناك مختلفة في المباراة النهائية.
2: ما بس النهائية ياسر، راح يكون أيضا في ما قبل النهائي، نصف النهائي،
0: نعم،
2: ربع النهائي، يعني الأدوار الجاية كلها
0: نعم.
2: أدوار خروج المغلوب، أتوقع
0: بالفعل
2: أنها راح تكون يعني
0: بالفعل.
2: قوية.
0: فجاهزين لمثل هذه المباريات؟
1: نعم جاهزين، والشباب متحمسين لحتى يكون عندنا يعني تحدي كبير انك تدير حشود بهذا العدد الكبير يعني، ولكن الحمد لله الى الان تجربة تمام، وباذن الله مستمرة على هذا النهج.
0: يمكن يصل العدد 10,000 يمكن حتى.
1: ان شاء الله ينورونا ويشرفونا اذا
2: هو
1: وصلنا.
2: هو المهرجان يستوعب هذا العدد استاذ محمد؟
1: نعم يستوعب، لان المساحة كبيرة وحتى
2: مفتوحة
1: في
2: يعني.
1: نعم المساحة مفتوحة، ويعني على يعني مفتوحة واوت دور، فيقرر الاشخاص حتى يعني تعرفين المكان ما شاء الله لحتى يوصلوا الى
0: بالفعل.
1: عند
0: خاصة أن زوار المحافظة بدأوا يتوافدوا للمحافظة، فبالتالي يعني هذا
1: نعم
0: المكان أكيد سيكون مكان مناسب لهم، خاصة يعني كذا يغيروا جو بعد ما يعني يتمشوا في أجواء الخريف والفعاليات المختلفة، أن يكون يختموها بزيارة هذا المهرجان.
2: الله
0: يعني
2: يسامحك، يعني أنا أشوف حماس ياسر من الحين،
0: مع أني يعني إذا دعوة قدم دعوة اليوم لكل من يستمع لنا اللي حاب يزوركم.
1: طبعا ندعو كل احد يستمع لهذه الاذاعه بانه يزورنا ويشرفنا وينورنا، وحتى اللي زارونا قبل ونال على يعني تجربه ممتازه ننظرها مره ثانيه لحتى ينورونا في المباريات القادمه باذن الله، ونشوفكم هناك باذن الله في الواجهه العصريه في ايدين
2: باذن الله. انت من تشجع استاذ محمد ومن تتوقع راح من
1: الارجنتين؟ طبعا
2: الارجنتين،
0: ميسي
2: ممكن يكون اللقب أرجنتيني.
1: إن شاء الله، هو يقول دائما اللي يشيل كأس العالم هو المنتخب اللي يكون مستواه تصاعدي، مثل الأرجنتين في النسخة الأخيرة بدأوا بخسارة ثم مستوى متوسط ثم وهم يتصاعدوا، فإلى الآن كل حد يشوف أن المستوى التصاعدي هو إلى جانب فرنسا، ولكن ما تعلم يعني في النهاية ميسي وحده منتخب يعني.
0: يعني احنا نلاحظ المباريات اللي أكثر فيها حضور هي مباريات الأرجنتين، البرازيل،
2: إسبانيا، فرنسا،
0: بعض المنتخبات القوية.
2: هي هذه
1: نعم
2: منتخبات النخبة، خلنا نقول يعني المنتخبات اللي
0: أكيد
2: اللي أكثر لها جماهيرية وشعبية كبيرة، ومثل ما ذكر أيضا أستاذ محمد أنه الأرجنتين في نشوة نقول خاصة في هذه البطولة.
0: أنا لاحظ الجالية الآسيوية يعني المقيمة هنا في سلطنة عمان يعني لديهم شغف بمنتخب الأرجنتين خاصة.
2: صحيح، منتخب الأرجنتين بالنسبة لهم تشوف ما شاء الله اللي في بنغلاديش وحدها اللي تابعوا المباراة الماضية تقريبا وصلوا 200,000، تخيل.
0: حتى هنا في عمان يعني كيف الجالية الآسيوية من بنغلاديش وغيرها، يعني لما كانت مباراة الأرجنتين كان أعداد كبيرة،
2: والبرازيل
0: والبرازيل طبعا.
2: يعني إن شاء الله نحن نكون أيضا من ضمن الحضور في هذا المهرجان أستاذ محمد، ولكل المستمعين هذه دعوة أيضا لكل من حاب أو متواجد سواء كان في هذا الوقت أو حتى أيضا إن شاء الله خلال الوقت القادم، واللي حاب يزور أيضا هذه الأجواء الجميلة في صلالة، إنه يمر لي مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم. أتوقع راح تكون تجربة استثنائية. أنا حقيقة أحييكم على هذه الفكرة الجميلة، فكرة مميزة استثنائية في وقت استثنائي جميل، وأيضا أعتقد أنه راح يكون واجهة عصرية في يعني نقول في صلالة في هذا الوقت. كل الشكر لك أستاذ محمد الريامي، مدير التسويق في شركة أسواق مسقط للاستثمار، ونتمنى لكم إن شاء الله تعالى كل التوفيق.
1: أحسنت، شكرا لأخ ياسر، شكرا لأخ أيمن، جزاكم الله خير.
2: شكرا جزيلا،
0: نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وهي دعوة لكل محبي متابعة مباريات كأس العالم، زيارة طبعا سهل تين ومهرجان مشجعي كأس العالم هناك. فاصل مع مانع وراجعين.

0: إذن استمعنا قبل هذا الفاصل إلى مهرجان صلالة، كل التفاصيل المتعلقة بهذا المهرجان لكل الزائرين لأجواء خريف ظفار يستمتعوا بهذه الأجواء، وما زلنا أيضا مستمرين معكم لرصد كل التفاصيل المتعلقة بالنتائج والمباريات. دعنا نبدأ من مباراة النرويج التي أقصت كوت ديفوار بثنائية مقابل هدف واحد بعدما سجل إيرلينغ هالاند هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.
1: ماسك كرة بشكل أفضل، يأتي بكرة في هذا المكان. الله الله، هو من ينقلهم، هو من يسعدهم، هو من يسجل لهم حيث كانوا يعتقدون أنه لا حلول. والوالد الوالد الوالد الوالد جاء لأمريكا في 94، الوالد ولعب في المونديال ولم يسجل.
0: إذن هالاند الذي يعيش نشوة في هذا المونديال أمام أنظار والده بالأمس، وفرحة كبيرة جدا عاش هذا اللاعب رفقة عائلته بعدما تأهلت النرويج إلى الدور القادم من دور 16. فيما فرنسا أيضا قدمت أحد أفضل عروض البطولة واكتسحت السويد بثلاثية نظيفة لتتأهل بثقة إلى دور 16.
1: كيليان وحده، كيليان جاء، كيليان بابي يمشي، كيليان يلعب مرتاح، يلعب بشو كبير من نفس كبيرة، تمشي كرة فرنسية وليسي فلاسيس يا معلم، وكيليان الثالث. يا بابا المعلم جاكم، كيليان بابي مش ممكن. هذا 18 قيد يا تاريخ، اكتب يا تاريخ، ما تختمش مانيش انت.
0: والمكسيك أسقطت الإكوادور بثنائية وسط حضور جماهيري صاخب في ملعب أزتيكا لتواصل مشوارها دون أي خسارة أو هدف في مرماها حتى الآن.
2: لكن في باتشو خطأ فادح، الخطأ فادح ومحاولة التحضير، هناك مساحة، هناك فجوة، هناك جول، هناك جول، هناك جول. المكسيكيون يتألقون، المكسيكيون يبدعون.
0: أما اليوم فأنتم على موعد مع فرجة ممتعة من دور 32 إنجلترا في لقاء أمام الكونغو الديمقراطية في 8 مساء بتوقيت مسقط. أما فجرا فبلجيكا في مواجهة السنغال في 12 صباحا، أمريكا أمام البوسنة والهرسك في 4 صباحا بتوقيت مسقط. وإن شاء الله تعالى يوم الجمعة سنكون على موعد كبير في مباريات مختلفة، أبرزها لقاء إسبانيا والنمسا. الجميع مستمعين يصف هذه النسخة بأنها نسخة المفاجآت بعد خروج ألمانيا وهولندا مبكرا، وهو ما يؤكد أن الأسماء الكبيرة لم تعد تضمن التأهل. الصحافة الفرنسية أشارت بقوة منتخب فرنسا واعتبرت الثلاثية أمام السويد رسالة مباشرة لجميع المنافسين أن الديوك دخلوا مرحلة الجدية. في بلجيكا المدرب رودي غارسيا رفض اعتبار منتخب بلاده مرشحا مطلقا أمام السنغال، وقال أن مباريات خروج المغلوب لا تعترف بالفوارق، مستشهدا بخروج ألمانيا وهولندا. فيما أصبح الحارس المغربي أيضا ياسين بونو حديث الصحافة العالمية مجددا بعد تألقه في ركلات الترجيح أمام هولندا، وتواصل الجماهير المغربية احتفالاتها داخل المغرب وخارجه في مشهد أعاد إلى الأذهان الإنجاز التاريخي في مونديال 2022.
3: فاردي إلى توزي، توزي من بين 4 من لاعبين الهلال، بونو في أول اختبار ينجح، بونو يبعد الكرة لخارج أرضية الملعب، مرت الكرة إلى ركلة ركنية، رائعة الكرة من توزي.
4: ذلك لمصاعتي علي مجرشي طويلة خطيرة، لكن بونو وصافرة من الحكم، خطأ على إيباريس، لاعب بارع في ألعاب هواء.
3: في شوط المباراة الثاني تمريرة خاطئة لتصل الكرة في صالح الرياض، وتوزي، الله على الكرة من توزي، ياسين بونو تعلق، بونو وتعلق من جديد في المباراة.
1: الذي إن سجلها فإنه ربما يعلنها، يا الله الله، بل إن بونو
5: جايلودي، تمريرة خطيرة خطيرة لمن صعت الأخدود، فرصة وكرة هدف يا إلهي، من دفاع الهلال في اللقطة الماضية، كورة ولا أروع وفرصة خطيرة للأخدود، لكن بونو هذه قيمته.
6: شوف التمريرة وصلت إلى ماكسي، ماكسي يصل، ماكسي عدى، صوب، مستحيل ضاعت يا ماكسي، تقوم بالصعب وتترك السهل يا ماكسي.
0: إذن هكذا هو بونو ووهبي وبقية الرفاق ما زالوا يكتبون المجد دائما في مثل هذه البطولات. بالنسبة لمنتخب المغرب ننهي هذه المحطة من المونديال، نترككم مع فاصل قصير ومن ثم لنعود.
7: إحساس غريب

ختام حلقتنا لليوم، سامحونا على القصور ونعتذر منكم لعدم قدرتنا على قراءة رسائلكم على الواتساب بسبب عندنا مشكلة فنية، إن شاء الله نحلها وغدا نتلقى رسائلكم، وأكيد إحنا نسعد بتواصلكم معنا. إن شاء الله نلقاكم غدا في رحلة جديدة من برنامج بانوراما. هذه تحيات فريق العمل، كنا معكم في الإعداد والتقديم أيمن الفجراني وياسر الهنائي، وهذه تحيات المخرج مانع الفارسي، وفي أمان الله.

0: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الدقيقة السابعة بعد السابعة مساء في إذاعة سلطنة عمان. أخبار عمان أستهلها بالعناوين. أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية تحتفل بتخريج الدورة 39 لكلية القيادة والأركان المشتركة. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الهولندي يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية اعتماد مقاربات عملية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. مشروعات بقيمة 636 مليون ريال عماني أسندتها هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي خلال النصف الأول من العام الحالي. بعث حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة لويز أربور الحاكمة العامة لكندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها. أعرب جلالته خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بتحقيق المزيد من الازدهار والنمو على كافة الأصعدة، مشيدا أيده الله بمتانة علاقات التعاون والشراكة بين البلدين. احتفلت أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية اليوم بمقرها بمعسكر بيت الفلج بتخريج الدورة 39 لكلية القيادة والأركان المشتركة، وذلك تحت رعاية معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية وبحضور اللواء الركن حامد بن أحمد سكرون رئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية. وشهد الحفل تكريم أوائل الدورة، كما جرى تسليم الشهادات للخريجين. وتعد الدورة من البرامج الأكاديمية المتخصصة التي تهدف إلى إعداد وتأهيل الضباط للعمل على المستوى العملياتي من خلال تزويدهم بالمعارف والعلوم العسكرية وفق أحدث المناهج والبرامج التدريبية. وقد انطلقت الدورة 39 في أغسطس من العام الماضي بمشاركة ضباط من وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، إلى جانب عدد من الضباط الدارسين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اليوم اتصالا هاتفيا من معالي توم بيردنسون وزير الخارجية بمملكة هولندا. تطرق الوزيران خلاله إلى عدد من مجالات التعاون الثنائي وتطور العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية القائمة بين سلطنة عمان ومملكة هولندا، وخاصة في مجالات الطاقة والنقل وسلاسل الإمداد والصناعات ذات الصلة، بما يعزز المصالح المتبادلة ويدفع بالشراكة القائمة إلى آفاق أرحب. وتبادل الجانبان الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها الجهود الدبلوماسية المبذولة بشأن استئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مؤكدين أهمية اعتماد مقاربات عملية لضمان أمن وحرية الملاحة للجميع دون انقطاع، وصون حركة التجارة وناقلات الطاقة بصورة منتظمة وفقا لقواعد القانون الدولي، وبما يعزز فرص التعاون الإيجابي والتعايش السلمي وحسن الجوار بين جميع الدول المطلة على الخليج. أكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي أن قيمة المشروعات المسندة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 636 مليون ريال عماني، واستحوذ قطاعات الطرق والصحة على المناقصات المسندة، من أبرزها مشروع توريد المستحضرات الصيدلانية واللقاحات والأمصال بقيمة 200 مليون ريال عماني، ومشروع توسعة طريق مسقط السريع بقيمة 157 مليون و500 ألف ريال عماني.
1: تعزيزا للجهود الحكومية الرامية إلى تسريع تنفيذ المشاريع التنموية والارتقاء بكفاءة الخدمات العامة في مختلف القطاعات، أوضحت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي أن إجمالي عدد المناقصات التي طرحت خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 52 مناقصة بتكلفة تقديرية بلغت نحو 317 مليون ريال عماني. وتضمنت هذه المناقصات عددا من المشاريع الحيوية التي تستهدف تعزيز البنية الأساسية والحد من تأثيرات الظواهر المناخية، من أبرزها إنشاء سدين للحماية من مخاطر الفيضانات على وادي الخوض في محافظة مسقط ووادي الرجمة بولاية لوا في محافظة شمال الباطنة، وكذلك مشروع إنشاء منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية سدح في محافظة ظفار. وفي قطاع الطرق يجري تنفيذ ازدواجية طريق الكامل والوافي جعلان بنيب حسن جعلان بنيب علي، وتصميم وتنفيذ طريق مفرد بالجبل الأبيض في محافظة شمال الشرقية، بجانب تنفيذ الطريق المؤدي إلى قرية وكان بولاية نخل في محافظة جنوب الباطنة، وشق الطريق الترابي الساحلي رخيوط ضلكوت في محافظة ظفار. كما بلغ عدد المناقصات التي أسندها مجلس المناقصات خلال النصف الأول من هذا العام 56 مناقصة بتكلفة تبلغ 636 مليون ريال عماني، منها مشروع توريد المستحضرات الصيدلانية واللقاحات والأمصال، ومشروع توسعة طريق مسقط السريع، إضافة إلى مشروع ازدواجية طريق الربع الخالي المرحلة الأولى في محافظة الظاهرة، ومشروع استكمال الأعمال المتبقية لطريق الباطنة السريع الحزمة الثالثة، وكذلك إنشاء مركز صور الثقافي والشبابي في محافظة جنوب الشرقية، ومركز الجينوم العماني والبنك الحيوي في محافظة مسقط. وتعكس هذه المناقصات استمرار وتيرة تنفيذ المشروعات الحكومية وفق خطط تنموية تسهم في تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عمان.
0: افتتحت بمحافظة الداخلية التوسعة الجديدة لمصنع وحدة معالجة الكروم بولاية السمائل، الذي يعد من أكبر المصانع المتخصصة في معالجة وتنقية خامات الكروم بالمنطقة، باستثمارات تبلغ نحو 2 مليون ريال عماني. وأوضح عبد الله بن أحمد الهادي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمواد المعادن أن المشروع يهدف إلى رفع نسبة نقاوة خام الكروم من نحو 10% إلى 40%.
2: يمثل المشروع نقلة نوعية في قطاع التعدين، حيث يرفع الطاقة الإنتاجية ويحسن جودة خام الكروم من نسبة 10% إلى نسبة نقاوة تزيد عن 40% حقيقة، ويعزز الاستفادة من الثروات المعدنية داخل سلطنة عمان بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. فالحقيقة بدلا من تصدير الخام بصورته الأولية، تتم معالجته ورفع جودته لاستخدامه في الصناعات التحويلية، مما يزيد من قيمته الاقتصادية ويرفع العائد من الموارد المعدنية. حقيقة التكامل بين المناجم ومصنع المعالجة ومصنع الفيكروم يضمن سلسلة إنتاج متكاملة، ويزيد الصادرات ذات القيمة المضافة، ويعزز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني. شركة الخليج وادي المعادن من الشركات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيوفر المشروع فرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النقل والخدمات والصيانة، إلى جانب خلق وظائف للمواطنين مع استمرار خطط الشركة للتوسع وزيادة الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات التحويلية.
0: ويعد قطاع التعدين في سلطنة عمان من القطاعات الواعدة، مع وجود خارطة طريق واضحة تعزز جهود الاستكشاف وإتاحة بيانات موثوق بها حول الخامات المعدنية في مختلف المحافظات. وكشفت وزارة الطاقة والمعادن أن إجمالي عدد التراخيص الممنوحة في هذا القطاع بمحافظة الداخلية بلغ 67 ترخيصا بنهاية العام الماضي، تتضمن التعدين عن الخامات الفلزية والصناعية مثل الكروم في الشق الفلزي والرخام، ومواد البناء وأحجار الزينة والطين لدن في الشق الصناعي، بالإضافة إلى ترخيص واحد للتنقيب. تنفذ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات 7 مشروعات لصيانة وتأهيل الطرق بمحافظة ظفار بتكلفة إجمالية تتجاوز 14 مليون ريال عماني، وبأطوال تبلغ نحو 168 كيلومتر في إطار جهودها لتطوير البنية الأساسية لشبكة الطرق وتعزيز السلامة المرورية. وقد أنجزت الوزارة مشروعا واحدا خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما يتوقع الانتهاء من 4 مشروعات أخرى خلال الربع الأخير من هذا العام، على أن يستكمل إنجاز المشروع 6 في الربع الأول من عام 2027 والـ7 في الربع الثاني من عام 2028. أعلنت هيئة الخدمات المالية عن اعتماد نسب تخصيص أسهم الطرح العام للشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو بعد الوقوف على نتائج الاكتتاب. وأظهرت النتائج أن حجم المبالغ المحصلة تجاوزت حجم القيمة المعروضة، حيث بلغت قيمة الطلب الإجمالي 4,690,000,000 ريال عماني. وقد حرصت الهيئة على دراسة جميع الخيارات المتاحة لتحديد آلية التخصيص المناسبة وفق المنهجية المحددة في نشرة الإصدار، معتمدة على سياسة تراعي جميع الفئات المكتتبة قدر الإمكان وتخصيص حصص مناسبة لأكبر عدد من المساهمين، بما يحقق التوازن المنشود ويسهم في ذات الوقت في توسيع قاعدة المشاركة في الاكتتابات العامة. وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بمكتب سلامة النقل مذكرة تعاون مع أكاديمية عمان للطيران بهدف توسيع آفاق التعاون المشترك في مجال التحقيق في وقائع وحوادث الطيران، وبما يسهم في رفع كفاءة إجراءات التحقيق وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وتجسد هذه المذكرة حرص الجانبين على توحيد الجهود والاستفادة من الخبرات الوطنية بما يدعم تطوير منظومة التحقيق في وقائع وحوادث الطيران.
3: بهدف تعزيز التعاون في مجال التحقيق في وقائع وحوادث الطيران وتطوير القدرات الوطنية وفق أعلى المعايير الدولية، وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بمكتب سلامة النقل مذكرة تعاون مع أكاديمية عمان للطيران. وتحدثت لإذاعة سلطنة عمان جناب السيدة زيانة بنت علي آل سعيد مديرة مكتب سلامة النقل بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
4: تم التوقيع على مذكرة التعاون ما بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بممثلة بمكتب سلامة النقل وأكاديمية عمان الطيران، وذلك لتوسيع آفاق التعاون ما بين الجهتين أثناء وقوع الحادث أو الواقعة، وذلك لتعزيز سرعة الاستجابة أثناء الحادث لو سمح الله. والمذكرة التعاون تشمل أيضاً التعاون في مجال التدريب، سواء الورش التدريبية ولا الورش المهنية، وذلك تبادل الخبرات ما بين الجهتين أثناء وقوع الحادث.
3: وتركز المذكرة على بناء شراكة مؤسسية مستدامة تسهم في رفع كفاءة المحققين وتعزيز الجاهزية الفنية ودعم سرعة الاستجابة في التعامل مع الوقائع والحوادث الجوية، بما يرسخ ثقافة السلامة ويعزز الثقة في قطاع الطيران المدني. كما تحدث الدكتور عبد الله بن محمد بن مسلم العبري رئيس مجلس إدارة أكاديمية عمان للطيران.
5: طبعا هذه الاتفاقية ستعزز بإذن الله التعاون بين كل الجهات، تبادل الخبرات. طبعا احنا نتمنى ان ما يكون طبعا في حوادث في هذا المجال، لكن لا قدر الله لو صار او انه كان بيصير، دائما التعاون موجود، ودائما يعني نشارك كل الخبرات اللي موجودة معنا، هم يشاركوا كل الخبرات اللي عندهم، وهذا كله بشكل عام يصب في مصلحة السلطنة بإذن الله.
3: وتتضمن مجالات التعاون تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وتنظيم ورش عمل ودورات فنية وتبادل الخبرات والاستعانة بالخبراء والمتخصصين، إلى جانب إشراك الكوادر الوطنية في تمارين الطوارئ والفعاليات ذات العلاقة، بما يسهم في صقل المهارات ورفع كفاءة فرق التحقيق. كما تعكس هذه الشراكة حرص الجانبين على توحيد الجهود والاستثمار في الكفاءات الوطنية، بما يدعم تطوير منظومة التحقيق في وقائع وحوادث الطيران ويعزز مكانة سلطنة عمان في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال سلامة النقل الجوي. وقع المذكرة من جانب وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل، فيما وقعها من جانب أكاديمية عمان للطيران الدكتور عبد الله بن محمد العبري رئيس مجلس إدارة الأكاديمية. لإذاعة سلطنة عمان خديجة بنت سليمان الشحي.
0: إقبال واسع يشهده جناح سلطنة عمان في معرض دار السلام الدولي للتجارة بجمهورية تنزانيا المتحدة، الذي تشارك فيه 24 جهة حكومية وخاصة تمثل مختلف القطاعات. وتسعى سلطنة عمان من خلال مشاركتها في المعرض إلى دعم وتمكين الشركات العمانية عبر الترويج لمنتجاتها وخدماتها في المعارض الخارجية.
6: لدعم وتمكين الشركات العمانية عبر الترويج لمنتجاتها وخدماتها في المعارض الخارجية، تواصل سلطنة عمان مشاركتها في الدورة الذهبية 50 من معرض دار السلام الدولي للتجارة سابا سابا 2026 بجمهورية تنزانيا المتحدة، وسط إقبال على الجناح العماني الذي يضم 4 جهات حكومية وخاصة من الفريق الإشرافي لترويج المنتجات العمانية أوبكس، إلى جانب 20 شركة محلية تمثل قطاعات صناعية وتجارية وخدمية متنوعة.
7: فيصل حميد محمد الحجري، مدير غرفة تجارة صناعة عمان بمحافظة شمال الشرقية. تأتي هذه المشاركة ضمن مبادرة أوبكس في معرض سابا سابا في شمال أفريقيا. هذا المعرض من أكبر المعارض في شرق أفريقيا، وطبعا تأتي بمشاركة عديد من الشركات العمانية للتعريف عن منتجاتها الوطنية، وأيضا عقد لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال التنزانيين في نفس القطاعات المختصة. طبعا هدف هذه المبادرة تعزيز الصادرات، وأيضا عقد شراكات مع الشركات العمانية في شرق أفريقيا لتعد من أكبر الأسواق في شرق أفريقيا.
6: وتسعى سلطنة عمان من خلال مشاركتها في معرض سابا سابا إلى البناء على الإرث المشترك والعلاقات المتميزة بينها وبين جمهورية تنزانيا المتحدة، وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يسهم في فتح فرص جديدة للشراكة التجارية وتوسيع نطاق التبادل التجاري بين البلدين الصديقين. حضور عماني واسع في الأسواق الواعدة خاصة الأفريقية منها، بما يدعم جهود القطاع الخاص للوصول إلى شركاء ومستثمرين جدد وإيجاد قيمة مضافة تعزز التنافسية إقليميا ودوليا.
0: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل دولارا و97 سنتا ليبلغ اليوم 67 دولارا و7 سنتات للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس المقبل قد بلغ 79 دولارا و9 سنتات للبرميل. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية تحتفل بتخريج الدورة 39 لكلية القيادة والأركان المشتركة. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الهولندي وكيلان خلال اتصال هاتفي على أهمية اعتماد مقاربات عملية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. مشروعات بقيمة 636 مليون ريال عماني أسندتها هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي خلال النصف الأول من العام الحالي. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم أخبار عمان. هذه تحيات الزميل يونس بن سعيد القنوبي، كان معكم في إعداد هذه الفترة، وفي التنفيذ الزميل عبد الله بن محمد السنيدي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
12: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة.
13: حديث البيئة،
12: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
13: حديث البيئة،
14: أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن أول شهور الخريف، وهو يسمى محلياً زيون، وزيون لا يرتبط بتاريخ معين بقدر ما هو يرتبط بظروف مناخية معينة. فعندما تبدأ الأمطار يبدأ معها زيون، سواء

0: مناطق قطن هروبا من مطر الخريف، لأن الإبل ذات الخف لا تتحمل الخريف، تتزحلق وتموت، تنكسر بسهولة شديدة جدا. فمباشرة عندما تهطل الأمطار نسميها محليا تبرك الناقة على الأرض، بركوت الناقة أو بركة الناقة، حتى في اللغة العربية يقال بركة الناقة أو أناخ الناقة، تلتصق بالأرض مباشرة ولا تتحرك نهائيا وهي في وضعية القعود وخوفا من الأمطار حتى ينتهي المطر، وإن كانت في قلب الوادي حتى ينتهي المطر أو تموت وهي هناك. لذلك تنظر دائما، وهذه دائما نصيحة أصحاب الإبل لأبنائهم، يقولوا إن الناقة عندما تهطل عليها الأمطار وتبدأ بالبروك في موقعها يقال تنظر من أجل راعيها، لأنها تجهل المكان، خلاص تتحول إلى جاهل في تلك اللحظة، أي خطوة قد تمشيها ربما يؤدي إلى حتفها نهائيا أو تنكسر. لذلك تنظر يمين ويسار من أجل راعيها حتى يأتي إليها وينقذها من هذا المكان. لذلك في علاقة عاطفية كبيرة جدا بين الإبل وأصحاب الإبل، علاقة عاطفية، يعني تعتبر الإبل من الحيوانات الأليفة المهمة جدا بالنسبة لهم، في علاقة قوية جدا، علاقة وفاء، علاقة حب، علاقة بلا حدود، عاطفة شديدة جدا مع أصحاب الإبل أينما وجدوا في العالم أجمع. يعني في هذه العاطفة العجيبة اللي موجودة مع النوق عجيبة جدا، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فالإبل لها تفاصيل خاصة جدا لدى أصحابها. في هذا الفصل، فصل زيون، تنقل الإبل إلى خارج منطقة الخريف هروبا من الخريف، والغنام أيضا تخرج من منطقة الخريف، وتظل الأبقار صامدة بحوافرها في منطقة الخريف انتظارا لمرور هذا الشهر الصعب جدا الذي يقل فيه كل شيء وتكثر فيه الأمراض، لأنه انتقال، حالة انتقالية، فتكثر الأمراض من القيظ إلى البرودة مع الرطوبة المستمرة مع قلة الغذاء، وينتظر الجميع بداية ظهور الاخضرار، وهذا الأمر يحتاج له 10 أيام 15 يوم حتى يبدأ بظهور. بعد عدة أيام يتظهر خطت هي الخطوط الخضراء في مجاري الأودية وعلى أطراف الطرق في الأماكن التي تتجمع فيها المياه بشكل أكبر. ثم يبدأ الأمر يزداد تدريجيا حتى 15 يوم 20 يوم تبدأ المواشي في ذلك الوقت بالتغذي من هذه الخضرة التي الحديثة التي ظهرت. خلال 15 يوم أخرى تبدأ هذه الأبقار، بالذات الأبقار الحلوبة، تبدأ بتجديد دمائها من جديد خلال 15 يوم، خلاص يتحول الغذاء الموجود في داخلها إلى صافي من هذه المواد الغذائية الطرية الطازجة الحديثة، ويزداد الحليب إلى مستويات عالية جدا. لذلك تبدأ الأسر بعمل السمن البلدي، ويسمى كطميم. هذا السمن البلدي اللي يجمع في بداية الخريف، هذا واحد من أفخر أنواع السمن في شبه الجزيرة العربية، له صفات ومواصفات خاصة جدا وقدرات كبيرة جدا على الاستمرار لأكثر فترة زمنيا. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

إذاعة سلطنة عمان. مجان أرض السفن. مجان ميناء السفن. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل أحبة الكرام الحديث عن مجان وصناعة السفن والملاحة البحرية كما تحدثنا في الحلقات القليلة الماضية. اليوم نواصل أيضا حديثنا عن الملاحة البحرية وصناعة السفن، ونتكلم عن بعض الموضوعات. طبعا تكلمنا احنا في الفترة السابقة عن مجان وصناعة السفن في الألفية الرابعة، الألفية الثالثة، الألفية الثانية قبل الميلاد. نتكلم الآن عن القرون الأخيرة من تاريخ يعني ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد. هناك بعض يعني المؤرخين المشهورين في مجال علوم البحار والملاحة البحرية، من بينهم المؤرخ اليمني حسن صالح شهاب، ذكر أن هيرودوت، وهو طبعا هيرودوت معروف أبو التاريخ وتكلم كثيرا عن المنطقة، وذكر أن سكان الجزر اليونانية كانوا قبل خضوع الفينيقيين للفرس لا يخشون قورش ملك فارس، ذلك لأن فارس لم تكن لها قوة بحرية. طبعا هذا الكلام يدل على أن في المنطقة يعني بلاد الفرس بشكل عام لم يكن لديهم قوة بحرية متميزة في شبه الجزيرة العربية وحوض خليج العربي، وأن الفرس كانوا يعتمدون على الفينيقيين ومراكبهم في المعارك البحرية بينهم وبين اليونانيين بعد خضوع الفينيقيين لهم. يعني الفينيقيين يعني هم اللي كانوا يقودوا. طبعا الفينيقيين كثير من المراجع تقول أن أصولهم من الجزيرة العربية، وكان الفرس طبعا بعد ما سيطروا على يعني المنطقة بالكامل في منتصف الألفية الأولى قبل الميلاد اعتمدوا على الفينيقيين في نشاطهم البحري، لأنهم لم يكونوا يجيدوا الملاحة والأنشطة البحرية. وذكر شهاب أيضا أن قبض العرب منذ أقدم العصور على زمام التجارة البحرية وخاصة في الشرق، فكانت سفنهم تجري في المحيط الهندي لا سيما فيما بين بلادهم والهند التي كان لهم على سواحلها جالية كبيرة قرب مصب نهر السند، وهي التي كان الهنود يسمونها أرابيتا. ولما أرسل الإسكندر المقدوني القائد طبعا هذا في الألف يعني في الألفية الأولى قبل الميلاد في القرن الرابع الميلادي، لما أرسل الإسكندر المقدوني قائد أسطولة نيارك في الخليج العربي لاكتشاف بحر الهند، وجد بسواحل جدروزيا الواقعة بين كربيلا ومصب نهر السند آثارا تدل على نفوذ العرب من مدن وأساطيل. طبعا هذا الإسكندر المقدوني لما أرسل القائد إلى بأسطوله البحري إلى الهند، وجد أن العرب هناك لهم نفوذ ولهم أسطول ولهم نشاط بحري. ويضيف أيضا شهاب في كتابه فن الملاحة عند العرب، يضيف أثناء حديثه طبعا عن نشاط الهنود والصينيين النشاطهم البحري، يقول إننا لا ننكر أنه كان للهنود نشاط بحري في غرب المحيط الهندي، إلا أنه لا توجد غير أنه لا توجد أدلة قاطعة على أنه كان أوسع من نشاط العرب. يعني يقول أن نشاط الهنود كان موجود في شبه القارة الهندية منذ القدم، ولكنه لم يكن أوسع من نشاط العرب. ولو كان للهنود أو الفرس أو غيرهم سيطرة على الملاحة في غرب المحيط الهندي لما تركوا العرب يسيطرون على سواحل شرق أفريقيا وتجارتها، ويقيمون عليها مستوطنات ومراكز تجارية من أريتريا شمالا إلى سفالة بموزمبيق جنوبا. يعني يذكر يعني يقول أن الهنود رغم أن لهم نشاط بحري فعلا، لكن لم يكن بقدر نشاط البحري للعرب، ويقول لو كان لهم نشاط فعلا لما كانت وجدت مراكز للعرب في كل هذه المواقع، ولم توجد مراكز للهنود في تلك الفترة. أما حديث عن الصينيين فيقول: أما الصينيون فإن مراكبهم كما ذكر ابن بطوطة كانت لا تتعدى ميناء هيلي بالمليبار، وإذا أراد أحدهم مواصلة السفر إلى بلاد العرب أو غيرها فإنه يسافر على مركب آخر، طبعا مركب آخر للعرب، مما يعني أن الصينيين كانوا يصلوا فقط إلى الهند، بينما البضائع التي يصل بها إلى الهند كانت تجلب إلى الجزيرة العربية عن طريق مراكب عربية، مما يؤكد على ريادة العرب في الملاحة البحرية في بحر العرب والمحيط الهندي منذ أقدم العصور وحتى فترة قريبة. وكانت السفن الخشبية الشراعية المجانية ما زالت تجوب المحيط الهندي إلى الهند والخليج العربي وشرق أفريقيا حتى منتصف القرن العشرين، يعني سفن عمان وسفن مجان استمرت حتى منتصف القرن العشرين تجوب المحيط الهندي والخليج العربي، واستمرت صناعة السفن المجانية العابرة للمحيط حتى وقت قريب في ميناء مدينة صور العمانية. وقد أشار العالم الروسي أندريه شخاكوف إلى أن العمانيين كانوا أول أمة عبرت مياه المحيط الهندي، وقد فعلوا ذلك قبل الفينيقيين والمصريين والفرس والهنود والصينيين واليونانيين والرومانيين بزمن بعيد، أي أن كان العمانيين هم رواد البحر قبل كل هؤلاء، قبل الصينيين والفرس والهنود والصينيين وغيرهم، مؤكدين على أن السفن العمانية قد كان لها الأولوية في اكتشاف الكثير من دول وجزر المحيط الهندي، كما أن المستشرق والدبلوماسي الروسي إليكس بودستروب يقول: العمانيون هم أول أمة عبرت مياه المحيط الهندي. طبعا شكلت السفن الخشبية المجانية المخيطة في القرن الأول الميلادي أيضا، يعني لحد القرن الأول الميلادي ما زالت كانت سلعة تصدر إلى عدد من المراكز الحضارية، حيث ذكر كتاب الطواف حول البحر الأريتيري لكاتب مجهول، طبعا هذا في القرن الأول الميلادي، إلى ميناء عمانة، ذكر ميناء اسمه ميناء عمانة شمال عمان منتصف القرن الأول الميلادي، حيث كان الميناء يستورد دعائم وألواح الخشب من برجيزا بالهند، وتصدر القوارب المخيطة المحلية المخيطة وهي مشدودة بالألواح وبالألياف، وقد أطلق عليها اسم المدرعات، وكانت هذه القوارب تبنى لتصدر إلى بلاد العرب الجنوبية. يعني كانوا المجانيين ما زالوا حتى القرون الميلادية الأولى يصنعون سفن المخيطة، وكانوا يصدرونها إلى جنوب الجزيرة العربية. كما عرف العرب الطواف، وهو عبارة عن قارب أو قرب ينفخ فيها ويشد بعضها إلى بعض فتجعل كهيئة السطح، ويركب عليها في الماء ويحمل عليها الطعام والناس ويعبر عليها. وهذه الطوافات الجلدية المنفوخة بالهواء أشار إليها مؤلف كتاب الطواف، حيث ذكر أنها تستخدم لنقل اللبان من ميناء سمهرم في ظفار إلى ميناء قنا بحضرموت. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الحديث عن تاريخ مجان القديم وصناعة السفن، ومنها صناعة سفن القصب وصناعة سفن الخشب القديمة التي تسمى سفن مجان، وصناعة سفن المدرعات والسفن المنفوخة اللي هي الطواف وغيرها. نواصل الحديث بإذن الله تعالى عن الملاحة البحرية وصناعة السفن في الحلقات القادمة. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع والمتابعة. أوقات سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة،
0: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة نلتقي الشاعرة السورية عبير سليمان. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.

0: خذي مني ما تشائين، وجهي اللعين، ابتسامتي الخلبية، قلبي الذي ادخرت خفقاته لفرح لا يجيء. خذي حلمي وهاتي كوابيسك، خذي صوتي وامنحيني ذئابتي البكماء. ما كنا يوما صديقتين، لا تسمعين مني سوى قصائد تهجوك، ولا أرى منك سوى عتمك وصبارك. سرقت التمر عن أغصان عمري، ولطالما غفرت سرقاتك. لم نكن تماما عدوتين، فرغم كل قسوتك أنعمت علي باللامبالاة، ورغم كل مواتي ما زلت أسميك الحياة.
1: نص للشاعر عبير سليمان من مجموعتها من ركاب الزوارق الورقية. عبير سليمان شاعرة من سوريا من مواليد اللاذقية عام 1974، حاصلة على الإجازة في الهندسة المدنية من جامعة تشرين باللاذقية. صدر لها 6 أعمال شعرية، هي رسالة من بيدق ميت، بغداد 2014، ثم توالت مجموعاتها بعد ذلك، ونفخ في الناي، دمشق، لن أسرق البحر، القاهرة، ركاب الزوارق الورقية، دمشق، القتلى يطرقون الباب، وهو الكتاب الصادر عن الهيئة العامة المصرية للكتاب بالقاهرة 2022، ووسائد موقوتة، المجموعة 6 الصادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب دمشق 2024. شاركت عبير سليمان في العديد من المناسبات الشعرية والأمسيات داخل وخارج سوريا، كما تكتب مقالات لعدد من المجلات والمواقع العربية، وتعمل في مجال التحرير الأدبي، كما ترجمت نصوصها لعدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والدنماركية.

0: في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: نرحب بك الشاعر عبير سليمان في هواء الكتابة.
3: سعيدة جدا بهذا اللقاء. أهلا أستاذ صالح، أنا بتشكرك على الفرصة لحتى شارك معكم باللقاء إذاعي. أولا أحب أن أستهل اللقاء بتوجيه التحية للشعب العماني الراقي والمحترم الطيب والمعروف بأخلاقه العالية، وأشكرك أستاذ لإتاحة فرصة، يعني سعيدة جدا بها.
2: أهلا بك.
3: أعبر عن محبتي وتقديري لسلطنة عمان وأهلها النبلاء. شكرا.
2: تسلم لك. شكرا جزيلا. أنت تعيشين في مدينة اللاذقية، وقد طبعا ولدت في هذه المدينة. هذه المدينة وصفتها في إحدى لقاءاتك، تقولين إنني أعيش في مدينة تطل على البحر، وهذا يجعلها عاصمة مجازية للشعر، أو لنقل حسب قولك ملكة غير متوجة على مملكة من ماء وسماء بكل ما يسبح ويطير ويغرق بينهما. حدثيني عن هذه الآصرة أو القرابة أو الوشيجة التي بينك وبين هذه المدينة تحديدا، وهل أسعفتك شعريا؟
3: اللاذقية، أنا أحب أعشق هذه المدينة، حتى وصلت لدرجة أقول أن عقيدتي هذه المدينة، أحبها إلى هذه الدرجة. في مدينة اللاذقية وريفها هناك صناعة تقليدية قديمة ورائجة حتى يومنا هذا، مثل تقطير ماء الزهر من أحد أنواع الحمضيات، تقطير المشروبات الكحولية بواسطة الكلكة من مختلف أنواعها، يعني في أنواع إلى متعددة مثل العنب، مثل حب القات، مثل التين. أيضا هناك تقطير الماء الورد من أحد أشهر أنواع الورود، الزهرة الدمشقية. بشكل ما أشعر أني مقطرة من روح هذه المدينة، من بحرها، من جبلها، من روحها، من تاريخها. أنا خلاصة بشكل ما صنعتني هذه المدينة، لا لدرجة لم أعد هل أنا امتداد لها أم هي امتداد لي، أحبها إلى هذه الدرجة.
2: نعم.
3: وكل يوم أكتشفها من جديد. وبكل تأكيد هي أثرت وأثرت تجربتي الشعرية بكل تأكيد يعني.
2: نعم. في إحدى لقاءاتك الصحفية تقولين الشعر ملمح لا مرئي من ملامح الشاعر، يخلق معه كما تخلق عيناه، إنه موجود سلفا على هيئة ألماسة دفينة في خفايا الروح لا ننتبه لوجودها أحيانا، لكن في حال أدركنا امتلاكنا لتلك الألماسة علينا العناية بها كي لا يلتهمها الغبار. كأنك تقولين هنا أنه لو قرأ أحدنا دعينا نقول مليون كتاب شعر لن يستطيع أن يكتب شعرا ما دام ليس موهوبا أو دعينا نقول مجبولا أو مفطورا على الشعر، وما دام لا يمتلك ما أسميته بتلك الألماسة في داخله.
3: نعم أكيد.
2: نعم. تساؤلي ما سر احتفاظك بتلك الجوهرة أو الألماسة رغم المحبطات والممضات والجراح والمعضلات؟
3: يمكن لأن الشعر أو هاي الألماسة بتعيننا على الفهم.
2: نعم.
3: بتعيننا على الفهم، يعني أكيد أنت علاقتك مختلفة، أنت كشاعر علاقتك مختلفة مع المحيط فيك، مع الناس. أنت متأمل أكثر، تنظر بأسلوب مختلف، عندك انحراف مو بالبصر، بالبصيرة، يعني أنت بتشوف الأشياء بشكل مختلف عن الآخرين، يعني تبحث عن المعنى، تبحث عن الإجابات، مشغول بخيالات أو ليس بالمنظر أو المظهر المجرد للأشياء. بما وراء هذه الأشياء، بما وراء الأشكال، بما يكونها. أيضا يعني هاي العلاقة ممكن تعين على الحياة أو تخفف من ثقلها. الكيفية التي نكتب بها الشعر تزيح الغشاوة أو بتساعد على فهم الغموض، أو ربما حتى تلعب دورا معاكسا بأنها تخلق الالتباس أو انعدام الفهم أنت لحتى تخفف من ثقل فهمك للحياة. يعني أنت إما بدك تفهم أو بدك أنت تضيع هذا المعنى حتى يعني. فهي علاقة ملتبسة ومشتبكة، فهي أكيد مختلفة. يعني علاقة الشاعر مختلفة أكيد، يعني أنت بحاجة لها الاختلاف في الجوهر، في الألماس، حتى بالنهاية أنت هذا يعني هذا اللي بصورك كشاعر يعني.
2: نعم، ربما هو أيضا نوع من التعافي من الجراح، وربما هو شهوة لغوية، ربما هو سر أيضا ومغناطيس.
3: هو بيعين عن نجاة من الحياة أكيد.
2: نعم، وطريقة في فهم العالم وتأويله. نعم، والوعي به
3: بكل تأكيد.
2: نعم نعم. أنت في لقاء صحفي أيضا تعبرين عن الجدوى من الشعر بقولك: الشعر الحقيقي بمعانيه السامية وصفة سحرية ضد الرداءة، لا يطرح الشعر نفسه كقرار أو خطة، إنه طريقة أو طريق حياة تبدأه بالحدس والإلهام وتسلكه من دون أن تكون منشغلا بنهاية الرحلة. لكن من المفارقات ربما كما تذكرين أن تفاقم الخيبات والخذلانات كفيلة بخلق اللحظة الشعرية. يعني يبدو أن الشعراء يستفيدون من مازقهم ومن محنهم ومن انكساراتهم من خلال ما يكتبون.
3: نعم، الترميم لما أنت تنجرح أكيد بدك بلا شعور تفكر أنك تضمد الجرح. لما بدك تتألم رح تفتش عن دواء. لما بتبلش الكتابة هذا نوع من التعافي، محاولة التعافي.
2: لذلك ربما الإهداء في مجموعتك القتلى يطرقون الباب. نعم، الإهداء جاء كالتالي: إلي وقد ثقبت جناحي أو جناحي.
3: نعم.
2: يعني رغم المأزق هنالك تشبث بالشعر وتمترس فيه.
3: إلي وقد ثقبت جناحي، كنت أطير وقررت بنفسي أن في لحظة ما لغاية ما أن أثقب جناحي بكل يعني بكل خط يعني غير متوقع أو غير مألوف هذا القرار، وأستحق عليه أن أهدي المجموعة لي في تلك الفترة.
2: دعينا نتحدث قليلا عن حساسيتك الشعرية. يعني أود أن يعني يتساءل عن الذي يهمك أكثر في عدستك الشعرية. ما الذي تتفرسين فيه أكثر من أي شيء آخر؟ ما الذي ترصدينه أكثر من أي شيء آخر؟ ما الذي تحاولين بلوغه في هذه الرحلة الشعرية الخاصة بك؟
3: لنقول أنني أتوخى الصدق، أبحث عن ما أؤمن أنه الجواب الصادق، البحث عن الحقيقة.
2: نعم.
3: رغم معارضة الشعر لهذه النزعة أحيانا، فالشعر يفضل التحليق والوهم والشطط وصبر الخيال. أنا أفضل أن يقدم الشعر الذي أكتبه أو القصيدة على استراحة المجهول، على الشطط أيضا، على التهور، على التجديف عكس التيار، إنشاء
2: وعلى المغامرة. نعم.
3: أن تحمل شرط أن تحمل المجداف النبيل.
2: جميل.
3: أو أن تخلص للحق في هذه الرحلة، للعدالة والحق.
2: جميل.
3: ربما غير مطلوب من الشعر والشاعر أن يسعى نحو هدف كهذا، ولكن أرتاح أكثر عندما أتوخى الصدق أو أبحث عن الجواب الذي يتوخى الصدق والعدالة والحقيقة.
2: أنت أيضا يبدو أنك من المؤمنين بأن أجمل الشعر أصدقه وليس كما حسب المقولة السيارة الأخرى.
3: لأنك لما تعبر أو تكتب بشكل صادق بكل بساطة سيصل شعرك بشكل أسرع. يعني رح يوصل، رح يلامس القارئ. رح يلامس أكيد.
2: وأنت أيضا تدركين أن للصدق عواقب ونتائج، وأحيانا ربما تكون كارثية للأسف الشديد. ربما لهذا تكتبين في إحدى لهذا تكتبين في إحدى شذراتك الشعرية: مساء الخير أيها الصدق، حياة من ستخرب اليوم؟
3: سيخرب الحياة بكل تأكيد. وبدون ندم سنتوخى الصدق.
2: أكيد.
3: رغم كل الخراب.
2: جميل. في لقاء معك تذكرين تقولين: دوما وأبدا يحتاج الشعر والشعراء إلى الحرية بعيدا عن الوصايا والشروط، أما الأنثى تحديدا فهي تحتاج إلى الصبر في مواجهة التحديات والصعوبات والذكوريات المحيطة بها، الكثير من الصبر والإرادة والعزيمة من أجل تجاوز جميع المعوقات. يعني ضمن هذه الحالة، هل هنالك أمل في تجاوز هذه المعوقات والتحديات والصعوبات؟ هل تستشعرين الأمل باستمرار ضمن هذا المأزق الحياتي أو
3: للحقيقة نحن نعرف أنه عايشين في مجتمع صعوبات والمطبات أمام المرأة، وخصوصا في مجال الشعر أكبر. يقول قائل: لا، نحن ندلل الشاعرات، نحن ندلل النساء. لا لا لا، هذا الكلام يجوز في بعض الأوقات والمناسبات، ولكن عند أول اختبار تبدأ الصعوبات. يعني أكيد يعني لا نملك الحرية كما نستحق أو كما يملكها أي رجل أو أي شاعر، هذا أكيد بدون نقاش. يعني كمان نحن نحتاج للصبر، لأنه الاختبارات مضاعفة، المواجهات أصعب. أنت تواجه المجتمع وتواجه أيضا الذين يدعون أنك حر، وهم يعرفون أن الحرية لا، غير موجودة. يعني أنت كمان بدك تواجه غير الذين يصادرون حريتك، الذين يزعمون أنك تتمتع بها. فهون بتصير الأمور أصعب. يعني أو عنا نحن كما تعلم، يعني نواجه أحيانا ذكوريات نحتاج معها إلى المزيد من الصبر والمزيد من طبعا أنا لا أوافق على المواجهة كمعركة، لا، يعني أنه مواجهة التحديات كأنك تستوعب الآخر وتوصل له كمحاولة شرح، كأنه حتى تشرح له نفسه حتى يفهمك أفضل. يعني وهون أنا يمكن كثير تحدثت عن الترجم، حتى أنه كتبت أنه كلافتة مكتوبة بخط ديواني في مفارق تعجب الأميين. أحيانا أنت تحاول أن يفهمك الآخر ولكن يخفق في ذلك، يعني كأنك مكتوب بلغات أو بخط صعب ويشق قراءته. يعني المواجهة لا تكون بمعارك، أرفض هذا النوع من المواجهات. لا، مواجهة محاولة استيعاب، محاولة حوار، إنما الأمل موجود رغم ذلك. يعني رغم كل هالصعوبات الأمل موجود خلف اليأس أو تحت قومة هائلة من الكآبة وفقدان الشغف. حتى في اللحظات التي نقرر فيها التوقف عن الأمل كنوع من محاولات تفادي الخذلانات والخيبات، سوف ننسى وننشغل ثم نعاود الأمل دون أن نقصد. الأمل عادل عيني، فعلا عادل عيني الأمل.
2: جميل. الزمن أنت تحاورينه في كثير من نصوصك، مثلا في نصك القصر العالي في مجموعتك القتلى يطرقون الأبواب، أو مثلا نصك الذي تكتبين فيه مشينا في طريق الصواب 40 عاما، تقولين في هذا النص مشينا في طريق الصواب 40 عاما، تبعنا كل اللافتات، دفعنا الضرائب المترتبة علينا، وحيث نفت
4: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
5: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: نفترض أن نقطف فواكه الرحلة، وجدنا شاخصة كتب عليها مغلق لدواعي الصيانة. في حوارك مع الزمن يبدو أنك تحاورين أشياء عديدة، يعني هنالك أنت تطرحين أسئلة، تسألين التحولات برمتها، ربما تقدمين ما يشبه المراثي، تتهكمين، تلحين في السؤال، بل وحتى أيضا تعيشين الانقسام والشرخ والتعدد على صعيد نفسي وجسدي. مثلا في نصك الذي تختمينه بالقول: المرأة التي مشت معي طوال تلك السنين ماتت وأورثتني جسمها وقصائدها. أود أن نقترب قليلا من هذه الثيمة، من هذا التوظيف أو من هذا السؤال الوجودي الذي يخص تجربتك في الكتابة والحياة، الزمن تحديدا.
1: عن الزمن.
0: نعم.
1: يمكن معظم التساؤلات التي تطرح خلال مرور الوقت ومع تعاقب السنوات، سنوات حياتنا، مدفوعة بشعورنا أن الوقت ما زال مبكرا، يمضي ولكنه ما زال مبكرا، هناك أحلام تنتظر أن نحققها، مشاريع لم تنجز، أحبة لم نلقاهم، محطات لم تحن مواعيدها. المفارقة أننا نكبر جسديا لكن روحنا لا تشيخ وتبقى محملة بالطاقات اللازمة للانتظار وخوض المزيد من الرحلات. أغلب الظن أن كما قلت أن هذه العلاقة مع الوقت أو العلاقة مع الزمن مدفوعة بهذا الشعور أن الوقت ما زال مبكرا.
0: نعم.
1: تماما.
0: لكن يبدو أنك أيضا تحاولين تجاوز الياس والألم، يعني كأنه لا جدوى من النواح والوقوف على الخرائب أو اشترار المأساة. هنالك انشغال بأسئلة التحولات والتخلقات والولادات في على هذا الصعيد، على صعيد هذه الثيمة التي تحدثنا عنها. أنت كأنك فعلا تحاولين تدوير عجلة الزمان كي لا يصدأ الزمان، لكي تشتعل.
1: نعم.
0: ربما وتنتصر الطرقات وتشتغل العربة أيضا، يعني أنت تكتبين مثلا: أنا من الذين انتبهوا إلى غربتهم قبل الأوان فشربوها ثقيلة في أكواب صباحاتهم.
1: نعم.
0: على صعيد آخر أريد أن أتطرق إلى
1: أقول أيضا.
0: نعم.
1: أقول عفوا.
0: تفضلي.
1: الأرض تدور، عقارب الساعة كذلك، عجلات العربات المستعجلة نحو الهاوية، المراوح في سقف السجن المسمى الأيام، أسراب الطيور المهاجرة بين الفصول، نعورة النسيان، وحدي أتقمص شكل العصا في الدواليب كي لا تتغير الأشياء حولي، أحاول إيقافها في الوقت الذي أنا نفسي فيه أدور حول نفسي. الفرق هنا أن العصا التي ستوقفني عن دوراني ستنجح حتما بتغيير. هذه علاقة أخرى مع الزمن.
0: نعم. أنت عشت الحرب، التطاحن والتعارك الطائفي في بلدك سوريا، حملت تلك التجربة الحياتية أيضا في نصوصك وفي قصائدك.
1: نعم.
0: لكن من الواضح أيضا أن النصوص التي كتبتها لم تتورط بتلك المباشرة أو التقريرية الجوفاء بالمعنى الفني والجمالي. مثلا نقرأ هذا النص الذي تكتبين فيه، تقولين: في المضمار الطويل للماراثون يركض الوطن هاربا وبسرعة يجري خلفه صائدو الجوائز واللاعبون الهواة، أفسدوا اللعبة، الفريق الأول شد الحبل إليه بكل قوتي، الفريق الثاني رد بكل قوتي، الصخرة المدببة الموجوعة على قصرها حذرتهما من انقطاع الحبل، الصخرة بريئة من دم الوطن. نصك مثلا الآخر: شمس وحيدة كالشعراء، تكتبين فيه: يمضي بلا أثر يقتفى، السائر على جمر الانكسارات، يحترق بلا دخان، الصوت في حناجر المهاجرين، والشمس التي تذبحها خطوط الأفق تموت وحيدة كالشعراء. ما الذي كان يشغلك من أسئلة فيما يتعلق بتلك العلاقة المعقدة، دعينا نقول، بين أن تكتبي عن الحرب كوازع يعني مواطني وأخلاقي، وبين أن توظفي تلك الحرب أو تستلهمينها بشكل فني وجمالي، طبعا دون ضجيج أو الصراخ أو عويل إلى آخره في ضمن الكتابة، لكن هو انثيال يوارب الأسى والشجا والجراح والمآسي.
1: نعم. الحرب، الحرب هي كل أوتار قلوبنا المقطعة.
0: نعم.
1: كتبنا عنها كمحاولة لإصلاح الأوتار، لعلها تعزف لحنا يضمد جرحا أو يطمئن مذعورا، أو يشغلنا عن صوت الرصاص والقذائف التي تدوي في الخارج. الحرب أكيد كنت معنية أنا بالإنسان، أي إنسان، يعني أي إنسان كان بلحظة ما موجوع أو مشرد أو نازح أو يعيش في خيمة، ما فينك تتجاوز الشعور الإنسان.

0: نصوصك ولقاءاتك أيضا الصحفية تشي بأنك حذرة من أشياء كثيرة في كتابتك وفي علاقاتك مع الأشياء والعالم، مثلا من حذرة من أو دائما تحذرين أيضا من استغلال الشعر أو توظيفه بشكل رديء وتافه كما في المهرجانات التي تقزم أو تحجم أو تحدد الأدوار، أدوار الشعر أو الشعر، من النقد أيضا في ارتكاساتي أو في تموضعاتي ضيقة الأفق بما فيه ذلك ما أشرت له من منطلقات الشللية أيضا، حذرة أيضا من قائمة طويلة من الأشياء والعلاقات، أنت نبهتي إلى كثير من المآزق والمنزلقات عبر آرائك ومواقفك، مثلا من النعرات الطائفية في بلدك، على صعيد طرائق الكتابة وخيارات الكتابة أو موضوعات الكتابة أنت تنادين بإلحاح على أن لا تقترب هذه الكتابة أو تدنو من البهرج أو الكليشيه أو التوظيف التجاري. يبدو أنك أبقيت نفسك أو كتابتك في زاوية صغيرة تعالجين بها ألمك وتنفتحين على ذاتك وعلى العابرين والمكلومين دون ادعاء حلول سحرية لمعضلات هذا العالم.
1: نعم، في هذا السياق أحاول ألا أورط نفسي فيما أرى الآخرين تورطوا فيه. يعني مثلا إذا كانت العزلة حل أبتعد، أعتذر عن المشاركة عندما أجد فيها ولو نقطة واحدة تتناقض مع مبدأ أو فكرة عندي، أو مثل كما تحدثت حضرتك عن محاذير معينة. يعني أكيد خسرت كثير، أو بالأحرى ابتعدت عن المشاركات كثير يعني بسبب أشياء كهذه يعني. ولكن أعتقد أنه الشعر أو مشروعي الشعري رح يكون هيك منسجم مع نفسه أكثر يعني، أو يعني فاز بنوع من النجاة أو الوقوع في الشبه يعني.
0: نعم،
1: وهذا بكفي.
0: جميل. وقد
1: وأيضا هناك مخطوطات أعمل عليها تأخرت ربما بنشرها، ولكن انشغالنا بكثير أمور مرتبطة بالوضع العام، أحيانا كمان بظروف الشخصية ممكن تأخر هالصدورة، بس في عندي حوالي 3 مخطوطات عم تشتغل عليها يعني شبه جاهزة، وإن شاء الله بأقرب فرصة تكون أيضا منشورة يعني.
0: جميل. ربما هذا السؤال تكرر أو عليك أو طرح عليك كثيرا، تأثير دراستك ثم لاحقا اشتغالك المهني كمهندسة مدنية على تجربتك الشعرية.
1: نعم.
0: هل ثمة تلاقي أو تأثير بين فن الشعر وعلم الهندسة، الرؤية الشعرية للعالم والرؤية الهندسية للعالم إذا جاز التعبير؟
1: نعم، هناك عبارة التقطتها في فيلم أوروبي حضرته سابقا تقول: الشاعر مهندس الجنة.
0: ربما أن الشاعر مهندس التوقع والحلم بهذا المعنى؟
1: مهندس الجنة، حاولت أفهم القصد، ولكن هو عبارة شعرية يعني طبعا. وأكيد يعني ابتسمت لأنه فعلا هي أنه في رابط، هو للحقيقة هناك ترابط بين الشعر والهندسة. يعني طبعا الهندسة ليست مجرد معادلات، ليست مجرد علوم جافة، ليست مجرد رياضيات وفيزياء وكيمياء وإنشاء، أبدا يعني. عندك الهندسة هي بناء، رسم حياة بأكملها. أنت عندك كمان لما بدك أنت مثلا تأسس لأي شيء بدك تشوف البناء من بدايته إلى نهايته، وهيك بنشتغل القصيدة للحقيقة يعني. بتأسس لأول شيء وبعدين بتعمل شارع يوصل أو درب يوصل للناس إلها، ممكن خلال مفرداتك تعمل يحس الناس بأنك عملت حديقة حولهم. أكيد يعني في ترابط عندنا علم كمان في مجال

0: الهندسة هو الهندسة الفراغ. أنا كنت حس دائما أنه عبارة هندسة الفراغ هي عبارة إسرارية، لأنه أنت حتى تهندس الفراغ يعني بدك تمتلك الخيال وحتى المحاكمات العقلية والمنطقية وحتى الفلسفية اللازمة، وهذا كله بشكل أو بآخر مرتبط يعني بأنك تكون شاعر، يعني أنك تتوغل في الفراغ وتخلق أشياء من اللاشيء. الهندسة الفراغية حالة شعرية بحد ذاتها.
1: جميل.
0: لأن الفراغ مفتوح على التأويل، وبقدر ما تستطيع فهم الفراغ أو تؤوله يعني بتكون مهندس جيد.
1: نعم.
0: لما بتخلق شيء من اللاشيء.
1: نعم.
0: وشاعر بكل تأكيد رح تكون شاعر بعدة خيال كاملة.
1: نعم. ونحن نتحدث عن الشعر وعن صوت الشاعر أيضا وحساسية الشاعر، ربما أيضا يمكن الاقتراب من حرقة الشاعر في أنه يرينا أشياء لا نراها، ربما يقربنا من تخوم كنا نجهلها أو لا نعرفها أو نظنها مستحيلة. أنا هنا أستحضر طبعا نص لك بعنوان صوت الشوق تكتبين فيه عن الغراب. هنالك إصغام مختلف في هذا النص. الغراب مثلا ليس طائر الشوم أو البين والفراق، بل هو صوت الشوق وهو يعاني مثلنا من الوحدة وتغير الحال إلى آخره، ولهذا يعني اقتربت من هذا النص في للتأكيد على على على افتراق حساسية الشاعر عن غيره من البشر، دعينا نقول او حرقة الشاعر او صوت الشاعر في فهمه او اقترابه من الأشياء.
0: بكل صراحة يعني ولا مرة سمعت صوت الغراب وحسيت اني متشائمة، لا بحس بالتعاطف، لأنه في بصوته نوع من الوحشة أو في نوع من الألم. يعني دائما كنت حس هيك، ما حس أنه أنا هذا نذير الشؤم يعني صوته.
1: نعم. طيب دعينا إذن نقرأ هذا النص. طار الغراب فوق شجرة الجميز العملاقة، طار فوق أسطح البيوت المنخفضة قرب حمامتين متعانقتين على سلك كهرباء، وقليلا طار أمام نافذتي غطى على شبكة الاتصالات المعدنية ولبث حزينا هناك، كان ينعق كمن يشكو وحدته، وكنت أصغي إليه كأنه صوت الشوق في الموسيقى.
0: تمام. كأنه يبحث عن أحد، عن شقيق، عن شقيق، عن حبيب.
1: نعم. هنا ثيمة الوحدة أيضا في هذا النص موجودة، أو مفردة كلمة الوحدة موجودة، وأنت أيضا في كثير من نصوصك يعني تبدو الوحدة مرتكز أساسي أو ملمح رئيس في تجربتك وفي
0: نعم.
1: نصوصك. مثلا في مجموعتك ونفخ في الناي تكتبين لفرط وحدتي صرت شاعرة، ولفرط الشعر خلقت
0: الشعر.
1: حبيبا يحرسني من كائنات المجاز الضارية إلى آخره.
0: نعم.
1: أيضا نص بعنوان شمس وحيدة كالشعراء في مجموعتك القتلى يطرقون الباب، هنالك اقتراب من هذه الثيمة. في نص يحمل عنوان صوتي حجر في يدي تكتبين صوت المر زادي أمضغه وحدي وأعاقر سمومه وحدي. هنالك الكثير من النصوص التي تحاور أو تقترب من هذه الثيمة.
0: غالبا الشاعر وحيد وفي عزلة، لأنه رغما عنه وعن حبه للناس مشغول بفكرته عن العالم حوله، بفكرته عن الناس، بفكرته عن الأشياء، منهمك بمحاولة الفهم وبنحاول ترجمة الإجابات الصعبة للناس، الإجابات المعلقة، يلتقطها، يقصفها ويحاول إيصالها، أو ربما يحاول إبعادها عن الناس لقسوتها. الشاعر منشغل بكل هذا، وخلال ذلك يظن الناس أنه بعيد عنهم، أو ربما مغرور أو متكبر. هو ليس كذلك أبدا، هو تماما في عالم موازي يعني. لذلك هو فعلا وحيد وفي عزلة دائما يعني، وليس بالضرورة أن يكون سعيدا بها دائما يعني.
1: في عدد من نصوصك تبوحين بخذلان اللغة لما تودين قوله والتعبير عنه أو توصيفه بدقة. مثلا تكتبين: شوقي صوت النهم الذي أخفقت اللغة العربية بالعثور على مفردة تلائمه. في نص آخر تكتبين: إن لغتي التي رباها الحزن أوها من أن تصف ملامحك، وإن يدي التي تحب الحياة أقوى من أن تفلت يدك. هل تشعرين بنوع من الصراع مع اللغة أحيانا؟ أو دعيني أقول أيضا، متى يأتي عجز الشاعر عن توصيف اللحظة كما يريد أو كما ينبغي للحظة أن تكتب؟
0: دائما هناك شعور لا يوجد مفردات تلبيه أو تخدمه أو توصله يعني. دائما في محاولة بحث عن المفردة الأفضل التي تخدم السياق. كثيرا هناك كثير من محاولات العثور على ما يصف الشعور يعني معظم الوقت يعني نختار المفردة الأقرب، وليس بالضرورة أن تكون هي الأكثر دقة. ليس بالضرورة أن تكون الأكثر دقة، لا. محاولات، حتى هذه المحاولات هي نوع من علاقة جميلة وسائقة مع الشعر، مع اللغة حتى.
1: جميل. قصائد الحب التي تكتبين يعني يبدو أنها لا تكرر أو تجتر تجارب أخرى، لا تستلهم ربما معاجم شعرية أخرى، كأنها لغة داخل اللغة. من يقرأ نصوص مجموعتك مثلا وسائد موقوتة، أو نصوصك الشذرية في مجموعتك القتلى يطرقون الباب، يعني يكتشف جمالية اللغة التي تكتبين بها، خصوصا قصائد الحب. كأن هنالك مصهر تدخلين فيه الكلمات فتخرج فريدة وطازجة وشهية.
0: نرجع أنه لمحاولة العثور على المفردات أو على المجازات أو العبارات التي تصف الشعور فعلا يعني.
1: والصدق في الحب أيضا كما
0: أيوه تماما، توخي الصدق الذي تحدثنا عنه
1: ربما يعني أنا
0: ماذا أفعل بمفردات الآخرين أو بتجارب الآخرين أو لا. طبعا كل شاعر هو تجربته الخاصة يعني، هو لغته، مفرداته، معاجمه الخاصة، أكيد شخصيته وهويته. فحتما خلال بحثك عن ما يجيب بصدق على هذه المشاعر ينبغي أن تكون قصائدك مختلفة.
1: نقرأ هنا نص سيرك الحب: حبل مشدود هذا الحب في سيرك عجيب، أمشي عليه وهو المعلق أبدا في الهواء، من شرق الوصل إلى غرب الهجران. حبل مشدود، ألف عين تشهد سيري المجنون فوقه، ألف شهقة تزملني، أغمض عيني فألمحك، دانيا حينا، قاصيا حينا، ضاحكا أبدا. سأمشي الآن على أمل معلق في الفضاء، إذا زلت قدمي قبل وصولي إليك كن حاضرا قربي، التقطني. يبدو أن العاطفة الصادقة في هذا الحب أو في نصوص الحب هي التي ربما تجوهر الكلمات وتشحنها بالروء والنظارة والجاذبية.
0: هذا هو جوهر هاي الماس اللي عم نحكي عنه، الصدق، المحاولة أنه يكون شعور فعلا هذا الصادق حتى يلمس أي شخص أحب أو أحب يقرأ أو يتعرف على تجربة الشعرية يعني. أكيد.
1: نعم. من بين لقاءاتك الصحفية هنالك لقاء دعيني أقول مختلف، ربما هذا اللقاء ليس يعني الحديث عن في هذا اللقاء ليس بعيدا عن الشعر، لكن ربما قريب منه كثيرا، لكن الحديث عن الأكل وعن الطبخ وعن المطبخ السوري الذي يبدو ألهمك كما قلت عدة نصوص، من بينها هذا النص: في الطبق طعام المفضل، في الكأس مشروب الأثير، لكن من أين أجلب شهية الأكل فيما الطاهي الذي حضر الوجبة حزين؟ يعني على أي حال أنت تذهبين للقول في رؤيتك المطبخية إذا جاز التعبير أنك ترين أن الأكل السوري يتفوق على سواه في الأكل، يعني في الأطعمة، لأن المرأة السورية صاحبة الذائقة عالية عموما، تحب الطعام الجيد وتحب أن تحبه عائلتها أيضا وجيرانها وأقاربها، لذلك تسعى للتفوق في هذا. فذكرت أشياء جميلة جدا طبعا عن المطبخ، كنت أتمنى أن أقرأ ما قرأت أو ما ذكرت باعتباره قصيدة فعلا.
0: نعم. بالصدفة اليوم ابني طلب حصرا الأشياء يعني اللي أنا طبختها حتى يأكل يعني إنه ما بده أي شيء جاهز يعني. يمكن كمان الطعام المصنوع بحب أكيد راح يكون تجربة ناجحة وأيضا مرتبطة بشكل أو بآخر بالشعر. رأيي بأنه المطبخ السوري هو الأفضل، هذا رأيي الشخصي أكيد يعني، لكن الطبخ مثل الشعر يعني بحاجة للمسة خاصة، لنفس خاص، لمحبة أنتوا عم تطبخ، مثل المحبة لما أنت بدك تكتب النص، حتى يكون المذاق سواء مذاق القصيدة أو مذاق طبخة.
1: نعم.
0: يعني أتوقع أو أعتقد أن الشاعرة أي شاعرة طباخة جيدة. أعتقد ذلك.
1: جميل. تكتبين في أحد نصوصك: لا أوسوس لغيري ولا يتعثر بي سواي حزن أمار بالشعر، في نص لك. نعم. بعنوان حين تدفعني إلى الشعر، يتضح أيضا أن الشاعرة تنساق إلى اللحظة بفعل شخص آخر، لكن في نهاية النص نرى أن فعل الشعر فعل فرداني بامتياز، وأن الشاعر في نهاية المطاف قد أخذت معها عاصفة الشعر، نيران الشعر، وحدها دون أي آخر. يعني تكتبين في ختام النص: حين تدفعني إلى الشعر أمضي بلا وجل إليه، فإن دعوتني للرجوع أرجع، لكنني لا أعود المرأة التي تعرفها.
0: المرأة ذاتها.
1: نعم. هل يمكن القول بأن الشعر شيء ذاتي جدا، خاص جدا، داخلي جدا؟ طبعا أقول ذلك بإزاء الأجناس الأدبية والفنية الأخرى مثل القصة والرواية والمسرح والسينما. هل يمكن أن نعتبره في المقام الأول ذلك، خطاب الذات، بوح الذات، نداء الذات، وليس خطاب الجميع؟
0: حتما هو لغة الشاعر خطاب ذاتي، ولكن يدفعنا إليه الظرف أو شخص. أي شخص ممكن يدفعك إلى قصيدة، شخص أغضبك ممكن يدفعك لكتابة قصيدة أنت عم تحاول تحول غضبك للشعر، شخص تحبه سيدفعك إلى الشعر، ستحول هذا الحب إلى قصيدة، خصوصا إذا كنت شخص لا يحب يعني أحيانا أنه التعبير عن الغضب أو الإيذاء الآخر بالغضب حتى. أنت ممكن أنت شخص استفزك فكرة فلسفية مثلا، خلينا نحكي فكرة ثقافية ممكن يدفعك للشعر، ممكن أنت عم تتأمل بشكل شخصي ومنعزل ما في حدا أمامك، ممكن أنت بلحظة هاي العلاقة مع الطبيعة حولك مع الأشياء حولك تدفعك إلى الشعر. أنت مدفوع دائما إلى الشعر خلال كتابة النص، تخلص إلى نتيجة أو إلى فكرة أو قناعة أو حتى حكمة بتغيرك أنت كمان. يعني لا أعود المرأة التي كنت عليها، لا أعود المرأة ذاتها، لأنه هذا عم بيخلقني من جديد. يعني الشعر يخلق الشاعر بشكل متجدد، يعيد خلقه.
1: تراهنين على قارئ ما، قارئ طيب، تكتبين لابد من أناس طيبين يقرؤون هذا الهواء الجميل إلى آخر حرف إلى آخر حرقة. أستمحك طبعا عذرا بأنني استبدلت كلمة هواء عوض كلمة هراء. ما الذي ترينه أو تظنينه في علاقة القارئ بالكاتب، القارئ بالشاعر؟ هل هي علاقة تحدي، تواطؤ، استكشاف، إصغاء، حوار، تماهي، سفر، أم ماذا تظنين؟
0: أحيانا أصدقاء وقراء أو قراء كثر يقولون تكتبين، نحن لا نجيد التعبير بهذه الطريقة. فأنت بلحظة معينة حتى وأنت غاضب عم تكتب غضبك أنت، لكن هناك قارئ وصفته بالطيب لأنه يقرأ بأمانة حتى آخر حرف غضبك أنت، هذا ما يعني حتى آخر حرف، لأنه واثق بأنك تكتب إما عنه أو أنك تكتب لأنك ستوصله إلى إجابة معينة. نعم، هناك قراء طيبين.
1: جميل.
0: يعني يخلصون القراءة مثل ما تخلص للكتابة.
1: الشاعر عبير سليمان، سعيد جدا بحضورك معنا في هواء الكتابة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جدا لك فات بلقائي معك، وشكرا مرة تانية لإطلال أتاح برنامجك على عمان، على المتابعين بعمان، كثير سعيدة بهاي التجربة. شكرا كثير لك.
1: شكرا جزيلا.
2: في هواء الكتابة،
3: في هواء الكتابة.
2: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري،
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

السلام عليكم ورحمة الله، التاسعة مساء في إذاعة سلطنة عمان. هذه نشرة الأخبار، نبدأها بأبرز العناوين. أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية تحتفل بتخريج الدورة 39 لكلية القيادة والأركان المشتركة. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الهولندي يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية اعتماد مقاربات عملية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. مشروعات بقيمة 636 مليون ريال عماني أسندتها هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي خلال النصف الأول من العام الحالي. محادثات فنية بين أمريكا وإيران للتوصل لاتفاق دائم بينهما، وإسرائيل تواصل اعتداءاتها على لبنان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة لويز أربور الحاكمة العامة لكندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها. أعرب جلالته خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بتحقيق المزيد من الازدهار والنمو على كافة الأصعدة، مشيدا أيده الله بمتانة علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.

احتفلت أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية اليوم بمقرها بمعسكر بيت الفلج بتخريج الدورة 39 لكلية القيادة والأركان المشتركة، وذلك تحت رعاية معالي السيد حمود بن فيصل بوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور اللواء الركن حامد بن أحمد سكرون رئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية. وشهد الحفل تكريم أوائل الدورة، كما جرى تسليم الشهادات للخريجين. وتعد الدورة من البرامج الأكاديمية المتخصصة التي تهدف إلى إعداد وتأهيل الضباط للعمل على المستوى العملياتي من خلال تزويدهم بالمعارف والعلوم العسكرية وفق أحدث المناهج والبرامج التدريبية. وقد انطلقت الدورة 39 في أغسطس من العام الماضي بمشاركة ضباط من وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، إلى جانب عدد من الضباط الدارسين من دول مجلس التعاون وعدد من الدول الشقيقة والصديقة. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي توم بيرنسندن وزير الخارجية بمملكة هولندا. تطرق الوزيران خلاله إلى عدد من مجالات التعاون الثنائي وتطور العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية القائمة بين سلطنة عمان ومملكة هولندا، خاصة في مجالات الطاقة والنقل وسلاسل الإمداد والصناعات ذات الصلة، بما يعزز المصالح المتبادلة ويدفع بالشراكة القائمة إلى آفاق أرحب. وتبادل الجانبان الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها الجهود الدبلوماسية المبذولة بشأن استئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مؤكدين أهمية اعتماد مقاربات عملية لضمان أمن وحرية الملاحة للجميع دون انقطاع، وصون حركة التجارة ونقلات الطاقة بصورة منتظمة وفقا لقواعد القانون الدولي، وبما يعزز فرص التعاون الإيجابي والتعايش السلمي وحسن الجوار بين جميع الدول المطلة على الخليج. أكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي أن قيمة المشروعات المسندة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 636 مليون ريال عماني، واستحوذ قطاعا الطرق والصحة على المناقصات المسندة، أبرزها مشروع توريد المستحضرات الصيدلانية واللقاحات والأمصال بقيمة 200 مليون ريال عماني، ومشروع توسعة طريق مسقط السريع بقيمة 157 مليون و500 ألف ريال عماني. تجري الولايات المتحدة مع إيران محادثات فنية بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن مساع للتوصل إلى اتفاق بشأن أمن الملاحة البحرية وإبرام وقف دائم لإطلاق النار. ونقل مصدر مطلع ومسؤول إيراني بأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء القطري الذي يتولى الوساطة في المحادثات إلى جانب باكستان لتهيئة الأجواء للمفاوضات دون أن يشارك في جلسات التفاوض المباشر. وتستند المحادثات إلى اتفاق مؤقت من 14 نقطة وقع الشهر الماضي بهدف وقف الحرب التي اندلعت عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في فبراير الماضي، وإعادة فتح الملاحة البحرية في المنطقة مع منح الأطراف مهلة 60 يوما للتوصل إلى اتفاق دائم. وشهدت حركة الملاحة البحرية في المنطقة استئنافا جزئيا بعد أن كانت الممرات البحرية التي تعبرها تستحوذ قبل اندلاع الحرب على نحو 20% من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا. هذا ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات مع إيران بأنها تسير على ما يرام. قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة بيت يحون في جنوب لبنان، كما شنت غاراتها التي استهدفت مناطق واسعة في شرق لبنان. من جانب آخر، ذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية أن نحو 400 ألف نازح لبناني عادوا إلى منازلهم في الجنوب، ومن المتوقع أن يتبعهم المزيد خلال الأسبوع المقبل. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يتوقع وصول فريق من المفاوضين الأمريكيين لموسكو بمجرد التوصل واشنطن إلى اتفاق مع إيران بشأن الحرب في الشرق الأوسط.
وأضاف الرئيس بوتين أنه مستعد لمواصلة المفاوضات ومناقشة كافة التفاصيل. وجاء حديثه في معرض رده على سؤال حول العلاقات الروسية الأمريكية عقب قمة مجموعة السبع في فرنسا، عندما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن على روسيا إبرام اتفاق مع أوكرانيا. على صعيد متصل بالحرب الروسية الأوكرانية، قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوجود نقص في الوقود نتيجة للغارات المتكررة التي شنتها كييف على البنية التحتية الروسية للطاقة في محاولة لإضعاف المجهود الحربي لموسكو. ولفت الرئيس بوتين إلى أن المهمة الرئيسية تكمن حاليا في زيادة قدرات الدفاعات الروسية المضادة للطائرات وضمان إمدادات الوقود خصوصا إلى شبه جزيرة القرم. وكان مسؤولون روس قد أعلنوا حالة الطوارئ الإقليمية في شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو بهدف مواجهة تداعيات الضربات الأوكرانية الأخيرة التي تسببت بنقص كبير في الوقود والتيار الكهربائي. جاء ذلك في ظل تعليق السلطات بيع الوقود للأفراد وانقطاع التيار الكهربائي جراء الضربات الأوكرانية التي تستهدف طرق الإمداد والمنشآت النفطية في أنحاء القرم. شنت باكستان ضربات جوية على شرق أفغانستان تسببت في وفق حكومة طالبان بسقوط 36 قتيلا من المدنيين، فيما قالت إسلامباد إنها استهدفت مسلحين من فصيل منشق عن حركة طالبان الباكستانية. وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار إنه تم تدمير 3 أهداف بضربات دقيقة، مشيرا إلى مقتل 25 مسلحا. وذكر أن الهجوم تضمن أيضا عمليات برية في المناطق الحدودية استهدفت جماعة مسلحة. وأضاف تارار أن الضربات نفذت ردا على هجوم أسفر عن مقتل 3 عناصر أمن باكستانيين في كراتشي وعلى أحداث وقعت أخيرا في الولايات الحدودية. أعلنت بكين إدراج 20 كيانا يابانيا فيما أسمتها بالقائمة السوداء لتقييد الصادرات، حارمة هذه المجموعات من النفاذ إلى سلع صينية مزدوجة الاستخدام على الصعيد المدني والعسكري في تصعيد جديد للتوترات مع طوكيو. وتصاعد منسوب التوتر بين الصين واليابان بعدما لمحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاياتشي في نوفمبر الماضي لأن طوكيو قد تتدخل عسكريا في حال قامت بكين بمهاجمة تايوان التي تعتبرها جزءا أصيلا من أراضيها. ومنذ وصول تاكايتشي إلى السلطة اعتمدت اليابان نهجا دفاعيا أكثر استباقية، مبتعدة بدعم من الولايات المتحدة عن سياستها السلمية التي انتهجتها بعد الحرب العالمية لمواجهة خصوصا تنامي الصين عسكريا. أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس إيبولا وصلت إلى ما يقارب 400 شخص. وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت في مايو الماضي تفشي الفيروس في الكونغو وأوغندا كحالة طوارئ تشكل خطرا على الدول الأخرى، وتقدر المنظمة المخاطر الإقليمية لمزيد من الانتشار بأنها مرتفعة. أخيرا كشف الاتحاد الأوروبي عبر خدمة كوبرنيكوس البحرية أن محيطات العالم سجلت أعلى متوسط لدرجة حرارة سطحها خلال شهر يونيو، إذ بلغ قرابة 21 درجة مئوية متجاوزا الأرقام القياسية المسجلة في عامي 23 و24، محذرة من أن الرقم قد لا يستمر طويلا في ظل توقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال الأشهر المقبلة بفعل ظاهرة أنينو وتفاقم آثار تغير المناخ. في الختام تذكير بالعناوين: أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية تحتفل بتخريج الدورة 39 لكلية القيادة والأركان المشتركة. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الهولندي يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية اعتماد مقاربات عملية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. مشروعات بقيمة 636 مليون ريال عماني أسندتها هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي خلال النصف الأول من العام الحالي. محادثات فنية بين أمريكا وإيران للتوصل لاتفاق دائم بينهما،
وإسرائيل تواصل اعتداءاتها على لبنان. حرر النشرة الزميل يونس بن سعيد القنوبي، نفذها الزميل عبد الله بن محمد السنيدي، قرأتها سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية،
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهراً.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: أعزائنا في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل الخير. أهلا بكم معنا في لقاء جديد من أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان.
1: نحن معكم بكل ود وشوق، نسعد بلقائكم أينما كنتم، في طرقاتكم وترحالكم.
0: نرافقكم بصوت يحمل المودة وحديث يقرب من القلب.
1: نصغي للكلمة الجميلة واللحن العذب في أمسية تمزج بين الأنس والذكرى،
0: ونسري معاكم بالمحبة مشاوير، وللقاء ميعاد في الأسبوع مرة. الليل بالمغنى يعزف مواويل نانا مع المشعير، والصوت جرة رمسح على المضبي وحس الغنادير، والجو خرفي والسهارة في مسرة.

0: أثر الذكاء الاصطناعي الذي أثر أكيد في مجالات مختلفة، راح نقترب من تأثيره على مجال الفنون والموسيقى. حوارية راح تكون مع ضيفنا صانع المحتوى الغنائي والموزع بالذكاء الاصطناعي سيف المجرفي.
1: حوارية أخرى أيضا نقترب منها من الحراك السينمائي في سلطنة عمان، وعن مشاركات صناع السينما بشكل عام من عمان إلى خارج عمان، مع كاتب السيناريو والمخرج هيثم بن سليمان المسلمي. حوارية ممتعة بإذن الله تعالى.
0: طبعا بين هذه المحطات والوقفات الحوارية نقرأ في العديد من السطور الثقافية والفنية من خلال متابعات مختلفة لأبرز الفعاليات والمناشط والإصدارات المحلية والخليجية والعربية.

0: وبهذه المشاعر هذه أحلى الترحيب من فريق العمل.
1: في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، في التقديم علياء بنت أنور بيت سمير،
0: في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري،
1: المكتبة الفنية حسن بن سعيد العامري،
0: في هندسة الاستوديوهات خالد بن عاشور أبو سلاسل،
1: المحتوى الإلكتروني للإذاعة ماجد بن سليمان العبري.
0: وأحلى الترحيب من مخرجنا هاشم بن علي.

0: إذا أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام معنا في سهرتنا في أثير المحبة، ونبدأ بتصفح الأخبار الثقافية. في إطار تعزيز حضورها الدولي وتوسيع شبكة شراكاتها السينمائية، شاركت الجمعية العمانية للسينما في الدورة 28 من مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي ضمن مبادرة أسبوع تحالف دول الحزام والطريق. ومثلت سلطنة عمان إحدى ثلاث دول عربية مشاركة في المبادرة إلى جانب مصر والمملكة الأردنية الهاشمية.
1: المشاركة شهدت عدد من اللقاءات والاجتماعات مع ممثلي المهرجانات والمؤسسات السينمائية الدولية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والأفلام. كما روج وفد الجمعية لمبادرة اصنع فيلمك في عمان التي تهدف إلى التعريف بالمقومات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها السلطنة، وجذب صناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم جذب صناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم للتصوير فيها.
0: أيضا في متابعة ثقافية أخرى، هناك إشادة من باحثين ومهتمين علياء بالثقافة وصناعة النشر. الإشادة كانت بمشاركة سلطنة عمان في معرض بكين الدولي للكتاب. طبعا الجناح العماني عكس طبعا ثراء الهوية الثقافية والمعرفية لسلطنة عمان، وأبرز ما تزخر به من إرث فكري وأدبي وحضاري. فعلا المشاركة لفتت الانتباه من المهتمين بالأدب والثقافة من خلال التنوع الكبير في الإصدارات المعروضة والتصميم المعبر عن الهوية العمانية، إلى جانب حضور الكتب المترجمة والمحتوى الرقمي، ما أسهم في تعزيز التعارف الثقافي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات النشر والترجمة والتبادل المعرفي بين سلطنة عمان وجمهورية الصين.

0: حياكم الله مستمعينا في أثير المحبة رفقاء هذه الرحلة المسائية الثقافية والفنية أيضاً، ونواصل معكم أحدث الأخبار الفنية. نوال الزغبي تلتقي جمهورها في تونس في 18 يوليو الجاري ضمن حفل فني حافل تعيشه نوال خلال صيف 2026.
1: تحضيرات عديدة أيضا للفنانة نوال الزغبي، وعودة جميلة لجمهورها ولمحبيها. وهناك حفل آخر راح يكون في 14 من أغسطس المقبل على المسرح الروماني في الساحل الشمالي بجمهورية مصر العربية.

0: إذن رحلة بكم ومعكم من الآن وحتى 11 من خلال هذه المساحة كالعادة علي، نحاول أن نكون قريبين من محاور عدة، نحاول ضيوفنا أيضا نكون في متابعة كذا لأبرز الجوانب التي أثروا فيها سواء كانت ثقافية أو أدبية أو فنية بشكل خاص، عسى إن شاء الله كذا أن نصل مع المستمع الكريم أو أن نرتقي بهذه الذائقة إلى محطات أجمل كما عودناهم دائما.
1: مواكبة الشباب أيضا في إنجازاتهم الجديدة المختلفة على مختلف الأصعدة شيء مهم بالنسبة لنا أن احنا نواكبه في الجوانب الثقافية والفنية، خصوصا مع التحديثات، نقول استخدامات الذكاء الاصطناعي، مواقع التواصل الاجتماعي والتحديثات أيضا والتجديد اللي يصير فيه المقاطع، صار فيها نوع من التحديات أيهما يخرج بأفضل نتيجة ممكنة، كيف ممكن نجذب الجمهور، لأن المنافسة صارت شديدة حتى بين الأفراد مو بس المؤسسات.
0: صحيح. أثير المحبة.

0: نسعد بكم من جديد أحبتنا الكرام في أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان. وطبعا المتابعة فيها أكثر من نقول محطة حوار تأخذنا إلى أجواء الثقافة والفنون الجميلة عليها.
1: من الأحداث الجديدة الجميلة أيضا في جانب الأدب والثقافة عندنا في عمان الدكتور سعيد السيابي، كاتب وباحث أيضا ومن الناس الفاعلين في المجال الأدبي، يقدم عوالمه السردية التي تتقاطع فيها الحياة في مجموعته القصصية 12 نجمة، مجموعة قصصية يعني نأمل أنها تكون بإذن الله تحظى بالتوفيق في مجال الأدب ما بين مجموعة كبيرة من الأعمال والإصدارات اللي قدمها الدكتور سعيد. طبعا هو فاعل في مجال كتابة القصص والقصة والمسرح أيضا وجانب النقد، ويقدم الدكتور سعيد أشياء مختلفة كذا بعد فترة وفترة ومتعودين على هذه الإطلالات منه، إلى جانب حضوره الثقافي والأدبي على مستوى سلطنة عمان على مستوى الخليج أيضا.
0: رحلة مع الليل تتواصل بكم ومعكم، أهلا بكم دائما متابعين وأهلا بكم حلال ومشاركين نقول لأجواء الاستثنائية وبداية الموسم الجميل موسم الخريف لهذا العام في محافظة ظفار، حيث بدأت الرفقة الجميلة للغيوم والضباب والرذاذ.

0: أهلا بكم من جديد في أثير المحبة. تحدثنا في موضوع الذكاء الاصطناعي في بداية المشوار عليا، وطبعا يعد الذكاء الاصطناعي طبعا أو يعيد رسم ملامح العالم بسرعة لافتة، حتى غدا حاضر في كل ما نقرأ وكل ما نسمع ونشاهد كذلك، فمن غرف الأخبار إلى استوديوهات الموسيقى، ومن صناعة المحتوى إلى عالم الفنون، يفرض حضور مختلف كأحد أبرز معالم هذا العصر.
1: اليوم احنا نسأل، هل نحن أمام أداة تعزز الإبداع الإنساني أم أمام تحول يعيد تعريف دور الإنسان في صنع المعرفة والثقافة؟ هذا السؤال يفتح باب حوارنا في هذه المحطة إن شاء الله تعالى حول الذكاء الاصطناعي،
0: محطة مرتبطة بالمغنى والموسيقى والفنون.

0: في هذه النافذة الحوارية نقترب أحباءنا من تجربة فنية جميلة تستحضر روح الموروث العماني المغنى، حيث واكب ضيفنا حضور الذكاء الاصطناعي في هذا المجال بشكل جميل، ووظفوا في محطات فنية مختارة بعناية بين أصالة الإيقاع الشعبي وحداثة التقنية الرقمية.
1: الحوارية هذه راح تكون حول تداخل التراث والتقنية، المزيج هذا عجيب، كيف أنه وظف
0: صحيح.
1: التراث والأغاني الشعبية المحلية بطريقة حديثة، أيضا تفاعل معها المتابعين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بشكل جميل جدا. والسؤال أتوقع أيضا هنا المطروح أنه كيف يمكن للأغنية العمانية أن تحافظ على هويتها وهي تتجدد أو تجدد أدواتها في زمن التسارع والتحولات الرقمية والفنية.
0: نعم، ضيفنا من خلال هذه المتابعة صانع محتوى غنائي جميل وموزع باستخدام طبعا الذكاء الاصطناعي. نرحب معنا في أثير المحبة بضيفنا العزيز سيف بن سالم المجرفي. مسا عليك بالخير والعافية أخي سيف.
2: مساء النور أستاذ عقيل، ومساء النور أستاذ عليا، ونرحب بالمستمعين الكرام، جزاكم الله خير.
0: يا مرحبا بك. مرحبا بك وسهلا. أنا في البداية قبل ما أدخل في أي تفاصيل حاب أقترب معك أكثر ونتعرف أكثر على سيف، يعني
2: نعم.
0: مجموعة محطات يمكن المتتبع الكريم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أكيد لامس الكثير منها في جوانب مختلفة، هي عودة بالذاكرة إلى محطات جميلة في ذاكرة المتلقي، نمش في مخزون مختلف من موروثنا العماني الجميل ومحطات مختارة. حاب أعرف سيف يغني يعزف عنده اهتمامات موسيقية خاصة أولا قبل ما ندخل في تفاصيل الحوار؟
2: والله يا أستاذي يا ريت لو كنت فنان يعني وأغني، كان طلعت الأغاني هذه بصوتي وصلت الفكرة، لكن أنا مستمع وعاشق وهاوي الموروث العماني. فبعد ظهور يعني أدوات الذكاء الاصطناعي، الفكرة كانت في بالي أنه أقدم أو أنه أطور الأغنية العمانية وأطلعها فيما وكأنها يعني سجلت اليوم أو أنشأت اليوم. فلما بدأ الذكاء الاصطناعي وظهرت أدوات الذكاء الاصطناعي استغليت الفرصة، لأن أدوات الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى أساس، والأساس عندي والموروث العماني يعني واللحن العماني والأغنية العمانية يعني قادرة تخليني أن أستخدم الذكاء الاصطناعي هذا بالطريقة اللي سمعها الأغلب، وقدرت أن أوصل الرسالة في الأغنية العمانية وغيرها يعني. ف تتبع للفن وتتبع الأغاني القديمة والفنانين القديمين والتنوع اللي موجود ما بين المحافظات في عمان عبر كل يعني الفترات والأزمان، مختلف الفنانين، هو اللي أعطاني يعني هذا الفكرة أو لهذا المستوى أو بهذا المحتوى اللي جالس أقدمه اليوم.
0: نعم، إذن في نقطة ما زلت في نفس المحور، استماعك للأغنية العمانية أيضا يعني تستوقف المتلقي الكريم، لأنه فعلا المحطات اللي تختارها من محافظات مختلفة، فترات أيضا زمنية ليست متقاربة في بعض الأحيان، وفكرة الأعمال أو طابع اللحني أو الجو العام لهذه المحطات الغنائية مختلف عن بعضها البعض.
2: نعم، هو بالأساس أنا تتبعي أو أنه يعني متابعتي للأغاني الحديثة حتى أغاني اليوم، أجد أنه في بعضها يشتهر أو أنه بعضها يلامس المستمعين أكثر إذا كان فيها حس ونغم من التراث، إذا كان فيها حس يعني وجو يلامس الروح، يلامس يعني يخليك أنت تحس أن الأغنية هذه تلامس شيء فيك، تلامس شيء في بيئتك، تلامس شيء في يعني في المحيط اللي انت عايش فيه.
0: نعم.
2: فالأغاني القديمة انا لما كنت استمع لها يعني بصدق انه في اشياء بعضها في نغم معين او في كلمة معينة او في لحن معين قد يكون المستمع الان او الجيل الحالي ما توصل الرسالة او ما توصل الفكرة بمجرد ما يسمع اول التسجيل او اول الأغنية، بداية الأغنية كذا او جودتها بهالشكل، ما يتشبع او ما يوصل لمرحلة انه يفهم الأغنية هذه. فربطي أنا بالأغاني الحديثة اللي أسمعها ويعني مشاهدتي أو أن متابعتي أنه الأغاني اللي نجحت اليوم والأغاني اللي انتشرت أكثر اليوم ما بيننا يعني هي أغاني حديثة فعلا، لكن لها يعني ما أخذ شيء من الماضي، ما أخذ شيء من الإرث،
0: حلو.
2: فهذه الرسالة اللي بغيت أنا يعني جاءت الفكرة على هذا المبدأ. طيب. يعني على هذه الملاحظة.
0: أول أغنية عمانية لو استوقفنا المحطات العمانية بدأت فيها، عادة يمكن الاختيار الأول يكون فيه شيء من التردد، شيء من الصعوبة، هل بيقبلوها الناس ما بيقبلوها إلى هكذا.
2: أكون صريح معك، أنا بديت في المحتوى عشان أول شيء اللي في بالي أو أشوف أقيس نفسي، هل أنا الفكرة اللي في بالي قادر أن أوصلها، هل أنا قادر أن أقتنع فيها؟ يعني أنا أوكي مؤمن الأغنية العمانية أو الأغنية اللي أنا سمعتها القديمة ممكن أنها توصل أو تتحدث كآلات جديدة، كمؤدي جديد، كجو جديد، طابع جديد، إيقاعات، لكن هل بتوصل بنفس الروح؟ فبدأت أجرب الأغاني اللي في بالي، بدأت المحتوى ككل، وأغلب الأغاني اللي كانت في البداية هي أغاني أنا متعلق فيها، هي أغاني هي في بالي من الأساس، يعني أنا لامس فيها روح، لامس فيها إحساس. فحبيت أن أستخدم الذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي رغم صعوبته في أن هل أقدر أني أوصل إحساس هذه الأغاني أو لا. والحمد لله يعني أنا اقتنعت والمحيط اللي حوالي اقتنع، وبدأت أني مثل ما تقول يعني عاد أنشرها.
0: جميل. جميل. المغنى العماني الأول اللي برز للناس وظهرته؟
2: والله سيب الزعل للكبير مسلم علي عبد الكريم. سيب الزعل هي من أوائل الأغاني اللي سويتها. في البداية كانت أغنية وين كل بدر وسناء، هذه الأغنية ما موجودة، يعني أنا بحثت عنها لعبد الله التميمي، فبحثت عنها وبحثت، أنا كنت حافظها يعني من الصغر أنا حافظها. فرحت عند أحد الزملاء وقلت له أنا بعطيك لحن وأريدك أن نسويها بالعود، فسويناها بالعود أنا أغنيها وهو يعزف، لحد ما ضبطنا كده مقطع ورحت استخدمته هو بالذكاء الاصطناعي. فالأغنية اللي تسمعوها اليوم هي ما موجودة، ما حصلتها للأسف، يعني بحثت
0: ممكن
2: يعني
0: بدأنا فيها في بداية
2: بالضبط. فهذه الأغنية أنا بدأت فيها بصوتي وبأداء كذا اجتهاد شخصي بالكامل، ما عندي مصدر لها، يعني بحثت بقدر استطاعتي ما تمكنت أن أجد الأغنية هذه لأني متعلق فيها من البداية وحبيتها أنها تكون تجربة.
0: طيب.
2: الأغاني الثانية ساعدتني كثير لأنه موجودة
0: وإن كانت تسجيلها بسيط. نعم. طيب أنا استوقف سيب الزعل وبنعود بالذاكرة للفنان الكبير مسلم بن علي عبد الكريم، طالما ذكرنا هذا الاسم اللي له دائما البصمة الجميلة في مشوار الأغنية العمانية الوطنية والعاطفية.

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا في أثير المحبة، وحياك الله أخوي سيف. سيف، من بين محطات فنية كثيرة للفنان مسلم بن علي، اخترت تحديدا هذه الأغنية، أكيد يكون في سبب.
1: والله هي كبداية، أيوة نعم، كان في بالي عدة أغاني، لكن سيب الزعل، أنا لما أسمعها يعني أجد نفسي في بعض الأحيان أسمعها وأنا مندمج وكذا وأسرح فيها، بعض الأحيان بأمانة وبصدق أسمعها وأحس إنه راسي يتحرك يمين يسار، ففيها شيء. هذه الأغنية أنا متأكد إن ما الوحيد اللي يستمع فيها يعني أو لها بهالشكل، فقلت خلينا أنا أجرب إيش ممكن أقدم فيها، إيش ممكن أسوي فيها، كيف الإضافة اللي أنا أقدر أو الفكرة اللي في بالي أو كيف أنا أستمع لها، خلينا أحاول أن أطرحها بالذكاء الاصطناعي. وفعلا أنك اجتهدت فيها شوية وحاولت أنه يعني أطلعها بصورة على الأقل المستمع الأول للأغنية إذا استمع لها الآن ما يعني ما يفقد حسها ولا يفقد جوها ولا يفقد الشعور اللي يحسه يعني لما يسمعها.
2: إذن نسمع الأغنية بطابع الذكاء الاصطناعي.

0: أهلا بكم من جديد، ومع هذا المغنى الجميل ومحطة من محطات الفنان الكبير مسلم بن علي عبد الكريم، وضيفنا العزيز صانع المحتوى الغنائي الجميل سيف المقرفي. أخي سيف، هذه الأغنية فعلا يعني محطة من المحطات الرائعة لفناننا الكبير مسلم بن علي، اختيار لكل التحية.
1: نعم،
0: التعامل الآن مع هذه التقنية، أتوقع الأغلب يعني ما في حد الآن ما بدأ يقرب في شيء من هذه التطبيقات، ولكن تأتي أحيانا الأمور مختلفة عكس المطلب، سواء كان في المغنى أو في المادة الأدبية والثقافية. المغنى تحديدا أكيد أصعب وأصعب، فكيف تتعامل مع هذا الجانب في التركيب، في وضع اللحن، في وضع الجمل، الكورال، الشغلات هذه كلها؟
1: والله يا أستاذ عقيل، مثل ما تعرف أن أدوات الذكاء الاصطناعي يعني تعتمد على الأوامر، فأنت متى ما كنت متشبع أو متى ما كنت فاهم الأغنية صح أو المصدر أو الفكر اللي أنت تريدها فاهمها صح، وقدرت أنك تشرحها بالطريقة السليمة اللي تتجنب فيها أخطاء، أو أنه يعني أداة الذكاء الاصطناعي هذه تعطيك من راسها أو تعطيك بكيفها، لا لابد أنت تتحكم فيها في الأخير فنياً، يعني النتيجة فنياً أنت تعتمد عليك.
0: طيب، النطق في الكلمات أخي سيف، النطق أحيانا نجد اختلاف في الحرف، اختلاف
1: كثير
0: في الكلمة، هذه كيف
1: كثير
0: تتغلب عليها؟
1: كثير والله. شوف، النطق وعندنا كثير مشاكل نواجهها في يعني بشكل عام، من ضمنها النطق، لأن البرامج أغلبها أو الأدوات هذه أدوات أجنبية، فلما تيجي أنت مثلا تبي توصل أو تجيب إحساس يعني الأغاني العربية أو الخليجية العمانية بشكل خاص، او تجيب مثلا ايقاعات، او مثلا تجيب طريقه النطق واللهجه، يعني الحين مثلا انا لو جيت اسوي اغاني عمانيه، جيت ثنتين، واحده من ظفار وواحده من الشمال من
0: نعم.
1: اي مكان، فانا اجد ان محتاج ان اذا نفس الكلمات لا اعيد تشكيلها، اعيد مثلا صياغتها في بعض الحروف بيني وبينك، انها تكون حتى بالانجليزي اكتبها عشان يعطيني النطق صح، يعني فتجد انه انا موصل الرساله او انا موصل الاوامر لأداة الذكاء الاصطناعي هذه بطريقة أي واحد يجي يشوفها من برا يمكن ما يفهم ولا حرف.
0: نعم.
1: فتطلع بهذا الشكل، وطبيعي أنه يكون فيها أخطاء، طبيعي أنه يكون قد يكون فيها شوية يعني
0: نعم.
1: بعض الملاحظات، لكن بقدر المستطاع استطعت أو قدرت أن أوصل لنتائج مثل هذه النتائج.
0: جميل.
2: مسلم
0: جميل. مسلم بن علي عليا لك أكثر من تجربة أو أكثر من محطة في مشواره، من المحطات الجميلة جدا يا غزال البر، من القديم القديم بعد هذه.
1: نعم، يا غزال البر، أنا يعني أول ما سمعتها بأمانة يعني استغربت، يعني قلت هذه الأغنية المفترض يعني إنها انتشارها يكون أكثر، لأنه نغمها بإمكان يسمعها الشايب، بإمكان يسمعها الشباب، بإمكان يسمعها أي واحد كذا، تشتغل في السيارة، تشتغل في التلفون. فأنا أول ما سمعتها وبدأت يعني أركز فيها، لاحظت أنه فيها جو وفيها إحساس، فيها روح شيء كذا، فقلت يلا هي التالية، يعني من أعمال الأستاذ الكبير يعني مسلم عليه، هي التالية إن شاء الله تعالى. واجتهدت فيها للصورة اللي وصلت عليها اليوم، أو يعني وصلت مستمعين، وهي الأغنية يعني على قولتهم يعني في عمان احنا نقول شال عمرها، فهمت؟
0: نعم.
1: فأتمنى أن تكون يعني عاجبة ذائقة المستمعين.

0: أهلا بكم من جديد ومع هذه المسامع الجميلة طبعا المؤدة توزيعا وأداء بالذكاء الاصطناعي، وضيفنا المترنم فنا وعزفا جميلا عليها سيف المجرفي من خلال هذه المساحة الحوارية في أثير المحبة. بحكم هالتجربة أخي سيف، ماذا يمكن أن تقول حول دخول الذكاء الاصطناعي إلى عالم الموسيقى والغناء؟ وهنا نستوقف المحور الأغنية والموروث العماني من خلال التجربة، استقبال الناس، الملاحظات الأكثر قربا سواء كانت إيجابية أو سلبية، في النهاية تواصل يثري للشخص المعطي بشكل مباشر.
1: نعم أستاذ عقيل، أول شيء من بعد هذه التجربة بأمانة، وبعد ما انتشر الموضوع وبدأت أنشر على السوشيال ميديا الأعمال هذه، بدأت أستفيد أكثر. بديت انه انا اتطور اكثر، بديت اخذ ملاحظات من ناس اكثر، بدت مصادر في ايجاد الكلمه او في ايجاد الاغاني اللي ممكن تكون حتى افضل من اللي استمعنا عليها استمعنا لها، بتتوسع عند مدركاتي في الموضوع هذا. من ناحيه الذكاء الاصطناعي يبقى اداه، يبقى اداه وكيف تستخدم. فالموروث هذا والأغاني اللي موجودة والمحتوى اللي موجود العماني من أقصاها إلى أقصاها، أنا أقول أنه غني، وأنا أقول أنه أقدر أنه أو أنا وغيري يقدر أنه يطلع الأغنية العمانية بالطريقة اللي ممكن اليوم نستمع لها بنفس الروح أو بنفس الشعور والإحساس اللي كانوا يستمعوا فيها سابقا.
2: جميل.
1: نعم
2: سيف، أيضا أعتقد موضوع الحس الفني لازم يكون حاضر حتى لو كان باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، طريقة التوزيع، الآلات الموسيقية، الإيقاع تختلف من أغنية للثانية.
1: هو قراءة خلينا نكون صريحين، الحين أدوات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات والبرامج أصبحت متاحة للجميع، والموضوع ترى ضغطة زر، للأغلب موضوع ضغطة زر، لكن اللي داخل الموضوع هذا والمجال هذا وهو فاهم إيش يريد يسوي، الرسالة اللي داخله عارفها زين، الأغنية اللي جاي يدخلها أو اللي جاي يطورها هو عارف روحها، عارف نفسها، عارف جوها، عارف كيف تبيها تكون، لابد أن يدقق في الآلات، يختار الآلات الصح اللي تناسب الأغنية، يختار الإيقاعات الصح اللي تناسب الأغنية، بحيث أنه ما يتطور للدرجة عصرية وحديثة خارج عن المألوف شوية، خارج عن أصالة الموضوع. فاختيارك للآلات لابد أن يكون لدراية، اختيارك للإيقاعات لابد أن يكون بدراية، النقلات لابد أن يكون بدراية. فهذه التفاصيل كلها أو إلمامي أنا بالتفاصيل هذه يمكن هو اللي ساعدني أن أنا أنجح بهالشكل في توصيل الرسالة من الأغنية نفسها. فاختيار الآلات له دور، ما ممكن تتخلي آلة أجنبية أداة أجنبية أو تطبيق أجنبي أن يختار لك آلات على جوك، على جو بيئتك، على كيفه أو إيقاع على كيفه، ما بيطلع لك أغنية صح. بتحس انه في ايقاع وفي في موسيقى وفي كلام ينقال، لكن الاغنيه الاساسيه الاصيله اللي انت جيت تنقلها ما بتحس فيها.
0: جميل، اذا رحلتنا مستمره وفي مغنى ايضا معنا من المحطات الجميله في اثير المحبه راح نسمعها معنا.

0: طبعا ردد الصوت من المحطات الغنائية الجميلة اللي ظهرت بأكثر من صوت جميل. الفنان مسلم العريمي طبعا من أوائل الفنانين اللي أدوا هذا العمل، الراحل الشاعر الكبير سالم بن علي كهود، وألحان الفنان الراحل الفنان الكبير محمد حبريش، وقدمت أيضا بأصوات كثيرة منهم الفنان مسلم كهود. وأتوقع أخي سيف أنت استوقفت مسلم في الأداء.
1: بالضبط، لانه اي اغنيه انا انزلها او الاغلب لما تكون مثل هذه مغناه من اكثر من فنان، بعض الاحيان اشوف الاقرب لي انا، يعني كاغنيه
0: كمتذوق ومستمع. نعم
1: بالضبط، كمتذوق ومستمع. يعني انا بيني وبينك في البدايه لما جيت يعني اطور الاغنيه، ما كان في بالي اني اريد انشرها، كنت اريد اطورها بالطريقه اللي انا استمع لها، بالطريقه اللي انا حسيت فيها. فاستحضرت أداء الأغنية وأداء مسلم كيهود في الأغنية يعني، فطورته هو. فهذا الشيء خلى في ناس تتواصل معي ما بين مؤيد ومعارض، وفي ناس عندهم ملاحظات، لا هذه أغنية الفنان الكبير مسلم العريمي. طيب أنا معاكم، لكن أنا المقصد هنا إن أنا طورت أداء يعني أو غناء مسلم كيهود فيها، يعني روحه فيها، أداؤه، نقلاته، حتى العرب اللي استخدمها هو، هي اللي استخدمتها. لأنه بعض الأحيان في عمل معين ترى يشدك نبرة معينة، يشدك جو معين كذا، فأنا هذا اللي استحضرته وهذا اللي طورته. بالأخير أنا ما أستبدل الأصل أبدا، يعني الأصل في كل الأغاني اللي أطورها أو راح أطورها في المستقبل، أنا الأصل أبدا ما أمسه، لأن أنا لما أجي أطور جزء من الأغنية، ما أطورها كامل. يبقى الأصل موجود ولا يمكن تبديله أبدا، لأن أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ما اتفقنا يعني وتكلمنا إنها أداة مشاركة أو تطوير وليست استبدال، ما بتستبدل شيء، سواء كان أداء فنان أو صوت فنان أو أغنية فنان قديم أو حديث.
0: جميل.

أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان، وما زلنا في هذه الحوارية نقدر نقول مع المايسترو علياء سيف المقرفي، لأنه هو صاحب المحتوى الجميل والهادف لهذا المغنى في موروثنا ومحطاتنا الفنية العمانية.

0: أهلا بكم من جديد. هي عودة للمغنى وللذكريات الجميلة والفنانة زكية أم طارق، لها كل التحية والتقدير. وأسألك هنا طبعا سيف، ما زلت أنا يعني أشك في الموضوع أنك تغني أو تعزف، لأن الاختيارات فيها مزايا جدا جميلة في الإيقاع، في الفكرة، في التنغيم، في كثير من المواضيع.
1: نعم، لو تلاحظ أستاذ عقيل أنه أغلب الأغاني اللي سمعتوها الكل يعرفها أو وصلت للكل.
0: صحيح.
1: في زمن كان يعني شح الوصول للأغلبية، يعني ما ممكن توصل للكل أو للأغلب، لكن كنا
0: وهذا نعرف. صعب في حد ذاته أخي سيف، ترى لما أنت تجيب أغنية مسموعة أصعب من الأغنية اللي ما مسموعة.
1: بالضبط. فجيبوه عاد بدون نقاش، هذه يعني اتوقع انه الكل يعرفها، فاهم علي؟ فاتمنى انه التطوير اللي انا طورته يعني يكون قريب من من من شعورها، قريب من روحها، قريب من النغم اللي انت تسمعه لما كنا نسمع هذاك الزمان.
2: نعم.
1: او في هذيك الفتره.
2: أصعب تحدي ممكن تواجهه أخوي سيف في تحويل الأغنية، خصوصا إذا ما كانت واضحة كثير، حتى أنك تطورها وتطلعها بهذا الشكل؟
1: والله صعوبات كثيرة، من ضمنها النطق ومن ضمنها إيجاد الكلمات. يعني في بعض الأغاني مثل أغنية الفنان مسلم كيهود بزيادة، وأغلبها ترى على فكرة يعني أغلبها اجتهادات شخصية، حتى أن كيف أجد يعني أمشي على القافية، لدرجة أني بديت أمشي بس أشوف القافية وين ماشية وأخلي الحرف. فهذه صعوبة، لأنه أنت بالأخير لما تطور لابد أنه تسعى أنه يكون العمل كامل. أو العمل أنك توصله سواء كان كلمة أو لحن. فهذا صعوبة، إيجاد الكلمات صعوبة، أيضا الإيقاعات. الإيقاعات عند يعني أدوات الذكاء الاصطناعي ما تقدم لك إيقاعات اللي هي الخليجية والعمانية والكاسر والرحماني، ما تضبطه، لأنه ما حد غير اللي على قولتهم غير اللي يدق الطبل ما حد يعرف له. فأيوة، فأنت لما تدخل هذا الشيء إلكترونيا تعاني بزيادة كيف أنك تخلي الأداة هذه أنها تجيب لك جو قريب من الإيقاع. لأنه مثل جيبوه الإيقاع شيء أساسي فيها.
0: صحيح.
1: لا، الموسيقى والتفاصيل الأخرى هذا أشياء أنت ممكن تعالجها وسهلة، لكن الإيقاع من أحد الصعوبات بأمانة يعني. ولو كان في تقصير يكون من هالجانب، من التطبيقات أو من الأدوات اللي نستخدمها.

مقهى جميل ومحطة رائعة من محطات طارق الفنانة زكية، نوجه لها كل التحية. وما زلنا في محطات نغمية من بستان الأغنية العمانية، ننتقل من خلالها كذا تنغيما وعزفا بالذكاء الاصطناعي مع سيف المجرفي من خلال هذه الحوارية.

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا في هذه السهرة الفنية من أثير المحبة. حياك الله أيضا أخوي سيف مرة أخرى. سيف، كنا نتكلم قبل شوية، ذكرنا عن موضوع التوزيع الموسيقي ما بين الأغاني يكون مختلف من واحدة للثانية. وفي هذه الأغنية للفنان أحمد الحارثي ظهرت فيها فعلا جمالية مختلفة للتوزيع.
1: نعم، لأن قلت لك من البداية أستاذ علي أن الأغنية بعض الأحيان إذا أنت ملمس منها أو إذا أنت تشعر بها تعرف الأدوات والآلات والإيقاع اللي أنت ممكن تستخدمه.
0: نعم.
1: يعني تطوير الأغنية فيها تفاصيل كثيرة، يعني قلت له الفنان الكبير أحمد الحارثي فيها نقلات وفيها تفاصيل وفيها أشياءات شوي دسمة، يعني مو أنها ماشية على نفس ال استخدام الآلات كان يعني حتى قبل يبدأ المقطع، لا أنا أريد الآلة قبل يبدأ المقطع تكون كذا كذا عشان تشدك شوية، لأن أنا كنت كذا لما كنت أسمعها قبل لا تتطور أو قبل لا يجي في بالي موضوع الذكاء الاصطناعي أنا كنت كذا أشعر، يعني بعض الأحيان أنه شعور تتحمس قبل لا يبدأ المقطع هذا، لما يبدأ يغني المقطع هذا يجيك شعور فلاني، فحبيت أن أنقل هذا الشعور بالآلات.
0: نعم، يعني معايشتك الفنية هي اللي صنعت هذا الجو العام في النهاية في تطوير الأغنية.
1: نعم.
0: أيضا إذا بنتحدث عن نقطة مهمة ما بين أنه في مخاوف كثيرة من تدخل الذكاء الاصطناعي في كثير من الفنون الإبداعية اليوم، هنا أنت طرحت الذكاء الاصطناعي بطريقة تبرز هذا الفن والموروث بحيث أن المستمع والمتذوق للفن يستشعرها ويستمتع فيها أكثر.
1: نعم، هو مثل ما قلت لك يعني طريقة استخدامه هو شريك في التطوير وليس الاستبدال، فمتى ما استخدمنا يعني أو توجهي أنا استخدامه هو تطوير أو أن إيصال رسالة معينة، كلمة معينة، لحن معين، روح معين في أغنية ما بشكل مبسط، يعني بشكل يعني جزئي بحيث أن أنا أحافظ على الأصل، يعني ما أجي أطور الأغنية كاملة أو يعني حق الفنان أداؤه في ذلك الزمان الملحنين التفاصيل الأخرى، يبقى الأغنية الأصلية هي الأصل.
2: جميل.
1: يبقى هي الروح فيها أنت تجد فيها، لكن اليوم لما تتطور الأغنية بهذا الشكل بالذكاء الصناعي اليوم أي أحد يقدر يشغلها في السيارة، سواء كان شاب سواء كان يعني من مختلف الفئات، فهذا الفائدة يعني وهذا الرسالة اللي احنا نحاول نوصلها.
2: وراح ننتقل الى يعني محطة اخرى او مرفأ اخر من مرافق الاغنية العمانية العذبة دائما والمتجددة مرور الوقت الراحل الفنان الكبير سالم بن علي. واخترت سالم بن علي اغنية يمكن من الاغاني القريبة البعيدة، لانها مش من الاغاني المسموعة يعني بشكل مباشر.
1: نعم، اختيار الأغنية بأمانة جاء باقتراح من أحد الأخوة، فأنا لما سمعتها في البداية استغربت، يعني أغنية مثل هذا الحس، يعني تحس إن الأغنية هذه مو بس عمانية، الأغنية هذه أوسع من كذا. لما تسمع أداء المغفور له بإذن الله يعني الفنان سالم علي أداءه والعزف اللي فيها، ولما ترجع بالزمن هذاك الوقت انت تستشعر ان يعني الاغنيه لا الاغنيه المفترض تكون اكثر من كذا. فلما جيت اطور يعني حاولت ان على الاقل ان احافظ على يعني روح الاغنيه مثل ما قلنا وادائها جوها، وحتى لو انها مو واضحه يعني بامانه كان الجوده مو واضحه ابدا ابدا، فاهم علي؟ وانت يمكن طلعت عليها استاذ عقلي.
2: نعم،
1: الجوده كانت صعبه ويعني النقلات فيها، فأنا اخترت ثلاثة مقاطع وأتمنى أن توفق في اختيار ثلاثة مقاطع هذول. يعني
2: إذا نسمع شيء مع المستمع الكريم.

0: سلام، يعطيك العافية أخي سيف على هذا العمل الجميل، وأتوقع يعني ملامسته للناس من خلال متابعتك شيء يحفز إنك تقدم الأجمل والأفضل. لو أسأل عن يعني رؤيتك، نظرتك أيضا للأغنية والموروث في السنوات القادمة إن شاء الله، وفي الوقت القادم مع هذا التطور التقني اللي ممكن يستثمر بشكل جميل.
1: نعم والله، هو يعني الأغنية العمانية لها مستقبل كبير، وخاصة أن توجه بعض الفنانين أو أغلب الفنانين اليوم أن يربطوا ما بين يعني أصالة موروث أو يستخدموا حاجة من التراث في الأغاني الحديثة. هذه يعطيها جو أكثر، هذه يعطيها يعني شعبية أكثر، هذه يعطيها توسع أكثر، جمالية أكثر. أنت لما تطلع على مستوى يعني تطلع بأغنية أو تطلع بعمل، أنت طلعته من نفس البيئة اللي أنت فيها، طلعته من نفس اللي الناس متعودة تسمعه، اللي الناس متعودة أنها يعني تندمج فيه أو يلامس روحها. أتأكد 100% أنه بيلامس. فالأغنية العمانية ومستقبلها مثل ما لاحظنا حتى في الوقت الحالي، بأمانة أغلب الأغاني اللي مشتهرة أكثر أو اللي يعني وصلت للفئة يعني في الفئات أكثر، هي أغاني استخدم فيها جزء أو جزئين أو بعض التفاصيل من التراث.
0: جميل.
1: أنا أشوف أن التوجه يعني مبشر.
0: نعم.
1: وجهة نظر. نعم.
0: طيب يعني بإيجاز كذا جميل، موضوع هناك الحقوق من حيث الكلمات الألحان، وأنا أشد على إيدك يعني أنه هذا الشيء يكون حاضر في جهدك القادم، أنه مثلا قدر المستطاع لو قدرت تعرف الكاتب يكون اسم الشاعر موجود أو اسم الملحن موجود، فراح تكون المادة أكثر ثراء للمتلقي الكريم وحفظا أيضا للمادة في جانب التوثيق.
1: بالضبط يا أستاذي، ولما انتشر الآن الموضوع ولما توسع، بأمانة ما كنت متخيل أن الموضوع راح يوصل لهذا المواصيل.
0: نعم.
1: يعني كنت أنا مخلي الموضوع ما بيني وبين نفسي وما بين الناس المحيط اللي حوالينا.
0: نعم.
1: لكن لما وصل الآن بالعكس أنا استفدت أكثر. ناس جزاهم الله خير بدوا يتساعدوا معي في إيجاد الكلمات، في إيجاد الشاعر، في إيجاد الملحن، أكثر مني خبرة، أكثر مني اطلاع على حتى الأغنية نفسها.
0: نعم.
1: يعني يعرفوا تاريخها أكثر مني، يعرفوا متى نزلت، مين كتبها، أو حتى بعض الأحيان يجوك ناس يعطوك قصة الشاعر كيف كتبها. هذا التفاصيل كلها أنت تساعدك لما تطلع المحتوى أو كيف بيكون محتواك في المستقبل، لابد أنه يكون يعني بشمولية أكثر، بوضوح أكثر، حيث أنك أنت تحفظ حقوق الكل في الأغنية
0: بإذن الله.
1: يعني أنا فعلا أني ما أني يعني أقصد أنه لا أن أخذ حقوق الفنان أو نفسه، لا، أنا يعني في المحتوى أكتب مثلا أغنية الفنان
0: الفلاني كذا. نعم.
1: فهمت علي؟ لكن لو نضيف مثل ما أنت قلت، وهذه إن شاء الله خطة في الأعمال القادمة، إنه يكون نكتب الكلمات كذا والألحان كذا، لأن أنا ما غيرت لا في الكلمة ولا في اللحن.
0: ولا في اللحن.
1: نعم.
0: وإحنا في هالحوارية مع الليل، وممكن جمالية الموسم الخريفي الرذاذ والغيوم تحلو معه الأجواء والمسامع والحروف للغالية والجميلة دائما عمان. وراح نستوقف الكبير فناننا الكبير سالم بن محاد في المحور القادم.

0: حياك من جديد أخي سيف، وهنا يمكن النقطة اللي تكلمنا عنها لضيق الوقت أيضا معنا، اللي هي توظيف المفردة الشعبية. هنا في مسمع وفي مغنى الفنان الكبير سالم بن علي نسمع ها ها يا يا، في كثير من لمسات اللكنة الشعبية والنطق الشعبي.
1: بالضبط.
0: أتوقع التعامل معها إن شاء الله في قادم الوقت يكون أجمل.
1: أكيد، وهذا أشياء يعجز عنها أي أداء في العالم.
0: صحيح.
1: أنها تجيب
0: صحيح.
1: يعني تجيب حس الفنان العماني
0: صحيح.
1: وحس الفنان سالم محاد،
0: كل
1: أو حس الأغنية القديمة وكيف كانوا يأدوها.
0: صحيح.
1: بعض الحروف عندنا نواجه صعوبة بأمانة، كيف أنه البرنامج يجيبها، أنت تكتبها صح، توصفها صح، توصف نطقك أو إحساسك كيف تريدها صح، لكن بالأخير ما في مثل الأصل.
0: جميل.
1: أبدا ما في مثل
0: صحيح.
1: الأصل، وتبقى عيوب وتبقى أشياء يعني ما منها بد على قولتهم يعني.
0: جديد سيف المجرف القادم
1: نعم.
0: والقريب القريب نقول إيش؟
1: في أغنية إن شاء الله تعالى الفنان سالم محاد، وأغنية قديمة واللي هي كل شيء له بداية.
0: والعبر
1: نعم.
0: في النهاية.
1: والعبر في النهاية.
0: جميل.
1: فأتمنى أنها تعجبكم، وإذا بنستمع لها يعني.
0: جميل جميل.

0: طبعا نشكرك أخي سيف أنك خصيتنا أيضا بهذا العمل النغمي الجميل. أكيد كل التحية لفناننا الكبير سالم بن محاد أبو ممدوح. وأسألك في القادم من حيث الأصوات، عملية التوظيف في الاختيار بين الصوت، هل تغيير الصوت ربما هذا الصوت أنسب للأغنية أنسب للأغنية الأخرى؟ لأن الوقت ضيق عزيزي، إيش ممكن نقول؟
1: الله يسلمك. هو أكيد أن اختيار الصوت لدور معين كيف أنه يوصل لك نغم
0: إحساس.
1: الأغنية. فالنغم الأغنية أو أداء الفنان سالم محاد في الأغنية هذه، لاحظت أنه أقرب صوت أنه ممكن يؤدي لي أو يوصل لي اللي أنا أريد أوصله هو هذا الصوت اللي أنا اخترته. قد يكون بعيد، يعني في بعض الأحيان تجد أن صوت الفنان أو صوت المغني بالـ AI بالذكاء الاصطناعي يفرق كل، يعني بعيد عن أداء أو
0: صوت
1: يعني
0: الفنان
1: قامة الفنان الأصلي. لكن بالأخير هو ينفذ لي أو يوصلني للمرحلة اللي أنا أريد أوصل لها من ناحية يعني إحساس الأغنية وشعورها
0: جميل.
1: والتفاصيل اللي فيها.
0: أخي سيف شكرا جزيلا لجهدك، شكرا لهذه المتابعات والاختيارات الجميلة ولهذا النبش الممتع في موروثنا العماني وأغنيتنا ومفردتنا، وأيضا محطات إن شاء الله تكون من الموروث من مختلف محافظات سلطنة عمان، يمكن اللي احنا استمعنا له من خلال هالرحلة قريب من الأجواء أو ملامس لأجواء الفنون في محافظة ظفار، وأكيد هذا الثراء متنوع ومثري، وإن شاء الله في قادم الوقت هناك أصوات كذا نستمتع بها وننتظر جديد يواكبنا في أثير المحبة بين الفترة والأخرى. شاكر لجهدك ولوقتك، وأتمنى لك كل التوفيق وأن تصل هذه الرسالة بأهمية المحافظة على هذه المحطات، خصوصيتها نمطها أصالتها هي المحور الدائم.
1: جزاكم الله خير أستاذ عقيل على يعني هذا اللقاء وتسليطكم الضوء واهتمامكم، يعني بأمانة يعني أعجز عن وصف الشعور اللي أحس فيه باللقاء هذا، وإن شاء الله تعالى أن في قادم الأيام يكون المحتوى شامل وأوسع وأفضل
0: بإذن الله. بإذن الله كل التحية لضيفنا العزيز الأستاذ سيف بن سالم المجرفي، صانع المحتوى الغنائي والموزع طبعا باستخدام الذكاء الاصطناعي، الذي رافقنا من خلال هذا الترحال بهذه الأنماط من محتوى أغنيتنا العمانية.
2: كل التحايا لكم من فريق العمل في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، شاركته التقديم علياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري،
0: من مكتبتنا الفنية حسن بن سعيد العامري، من هندسة الاستوديوهات خالد بن عاشور بوسلاسل، من المحتوى الإلكتروني للإذاعة ماجد بن سليمان العبري، ورافقكم إخراجا
2: هاشم بن علي.

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد اليوم الإخباري من إذاعة سلطنة عمان، والبداية مع أبرز العناوين. سمو السيد بالعرب بن هيثم السعيد يرعى ختام برنامج مرتكز لتعزيز قدرات رؤساء ومديري مكاتب رؤساء الوحدات الحكومية.
1: أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية تحتفل بتخريج الدورة 39 لكلية القيادة والأركان المشتركة.
0: معالي السيد وزير الخارجية ونظيرته بالمملكة المتحدة يؤكدان في لقاء بلندن على تعزيز جهود التهدئة والحوار تحقيقاً للسلام وصون أمن وسلامة الملاحة البحرية.
1: محادثات فنية بين أمريكا وإيران للتوصل لاتفاق دائم بينهما، وإسرائيل تواصل اعتداءاتها على لبنان.
0: مشروعات بقيمة 636 مليون ريال عماني أسندتها هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي خلال النصف الأول من العام الحالي.
1: أهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة لويز أربور الحاكمة العامة لكندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها. أعرب جلالته خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بتحقيق المزيد من الازدهار والنمو على كافة الأصعدة، مشيدا يده الله بمتانة علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.
0: ويأتي البرنامج ضمن جهود الأكاديمية السلطانية للإدارة الساعية إلى دعم منظومة القيادة الحكومية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي انسجاما مع مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال تمكين رؤساء ومديري مكاتب رؤساء الوحدات الحكومية باعتبارهم شركاء فاعلين في دعم القيادات وصناعة القرار وتعزيز التكامل المؤسسي. جاء ذلك خلال رعاية صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم بن طارق السعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط ختام برنامج مرتكز لتعزيز قدرات رؤساء ومديري مكاتب رؤساء الوحدات الحكومية الذي نظمته الأكاديمية السلطانية للإدارة.
1: احتفلت أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية اليوم بمقرها بمعسكر بيت الفلج بتخريج الدورة 39 لكلية القيادة والأركان المشتركة، وذلك تحت رعاية معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور اللواء الركن حامد بن أحمد سكرون رئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية. وشهد الحفل تكريم أوائل الدورة، كما جرى تسليم الشهادات للخريجين.
0: وتعد الدورة من البرامج الأكاديمية المتخصصة الهادفة إلى إعداد وتأهيل الضباط للعمل على المستوى العملياتي من خلال تزويدهم بالمعارف والعلوم العسكرية وفق أحدث المناهج والبرامج التدريبية. وقد انطلقت الدورة 39 في أغسطس من العام الماضي بمشاركة ضباط من وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، إلى جانب عدد من ضباط دول مجلس التعاون وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.
1: التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، معالي إيفيت كوبر وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، وذلك بمقر وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية في لندن. تناول اللقاء التأكيد على متانة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين ومواصلة ترسيخها وتنميتها في كافة مجالاتها السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية.
0: كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز القضايا الراهنة في المنطقة ومستجداتها، واستعرض سبل ترسيخ المقاربات الدبلوماسية الوقائية وتعزيز أدوات التنسيق والتوافق لاحتواء المخاطر الإقليمية وتعزيز جهود التهدئة والحوار تحقيقا للسلام وصون أمن وسلامة الملاحة البحرية وضمان انسياب سلاسل الإمداد والتجارة بما يتسق مع أحكام القانون الدولي. وأكد الوزيران أهمية البناء على ما يجمع البلدين من شراكة راسخة ورصيد متبادل من الثقة والاحترام ومواصلة التنسيق ذات الملفات ذات الاهتمام المشترك، مما يعزز التعاون البناء ويدعم مساعي الاستقرار الإقليمي والدولي.
1: تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوساعدي وزير الخارجية اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي توم برينتسون وزير الخارجية بمملكة هولندا. تطرق الوزيران خلاله إلى عدد من مجالات التعاون الثنائي وتطور العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية القائمة بين سلطنة عمان ومملكة هولندا، وخاصة في مجالات الطاقة والنقل وسلاسل الإمداد والصناعات ذات الصلة، بما يعزز المصالح المتبادلة ويدفع بالشراكة القائمة إلى آفاق أرحب.
0: وتبادل الجانبان الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها الجهود الدبلوماسية المبذولة بشأن استئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مؤكدين أهمية اعتماد مقاربات عملية لضمان أمن وحرية الملاحة للجميع دون انقطاع، وصون حركة التجارة وناقلات الطاقة بصورة منتظمة وفقا لقواعد القانون الدولي، وبما يعزز فرص التعاون الإيجابي والتعايش السلمي وحسن الجوار بين جميع الدول المطلة على الخليج. تجري الولايات المتحدة مع إيران محادثات فنية بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن مساعي للتوصل إلى اتفاق بشأن أمن الملاحة البحرية وإبرام وقف دائم لإطلاق النار، حيث نقل مصدر مطلع ومسؤول إيراني بأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وياريد كوشنر عقدا اجتماعا مع رئيس الوزراء القطري الذي يتولى الوساطة في المحادثات إلى جانب باكستان لتهيئة الأجواء للمفاوضات دون أن يشارك في جلسات التفاوض المباشر.
1: وتستند المحادثات إلى اتفاق مؤقت من 14 نقطة وقع الشهر الماضي بهدف وقف الحرب التي اندلعت عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في فبراير الماضي، وإعادة فتح الملاحة البحرية في المنطقة، مع منح الأطراف مهلة 60 يوما للتوصل إلى اتفاق دائم. وشهدت حركة الملاحة البحرية في المنطقة استئنافا جزئيا بعد أن كانت الممرات البحرية التي تعتبرها أو التي تعبرها تستحوذ قبل اندلاع الحرب على نحو 20% من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا. هذا ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات مع إيران بأنها تسير على ما يرام.
0: في لبنان قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة بيت يحون في جنوب لبنان، كما شنت غاراتها التي استهدفت مناطق واسعة في شرق لبنان. من جانب آخر، ذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية أن نحو 400,000 نازح لبناني عادوا إلى منازلهم في الجنوب، ومن المتوقع أن يتبعهم المزيد خلال الأسبوع المقبل.
1: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يتوقع وصول فريق من المفاوضين الأمريكيين إلى موسكو بمجرد توصل واشنطن إلى اتفاق مع إيران بشأن الحرب في الشرق الأوسط. وأضاف بوتين أنه مستعد لمواصلة المفاوضات ومناقشة كافة التفاصيل. جاء كلام بوتين في معرض رده على سؤال حول العلاقات الروسية الأمريكية عقب قمة مجموعة السبع في فرنسا، عندما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن على روسيا إبرام اتفاق مع أوكرانيا.
0: على صعيد متصل بالحرب الروسية الأوكرانية، قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوجود نقص في الوقود نتيجة للغارات المتكررة التي شنتها كييف على البنية التحتية الروسية للطاقة في محاولة لإضعاف المجهود الحربي لموسكو. ولفت بوتين إلى أن المهمة الرئيسية تكمن حاليا في زيادة قدرات الدفاع الروسية المضادة للطائرات وضمان إمدادات الوقود خصوصا إلى شبه جزيرة القرم.
1: وكان مسؤولون روس أعلنوا حالة الطوارئ الإقليمية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو بهدف مواجهة تداعيات الضربات الأوكرانية الأخيرة التي تسببت بنقص كبير في الوقود والتيار الكهربائي. جاء ذلك في ظل تعليق السلطات بيع الوقود للأفراد وانقطاع التيار الكهربائي جراء الضربات الأوكرانية التي تستهدف طرق الإمداد والمنشآت النفطية في أنحاء القرم.
0: شنت باكستان ضربات جوية على شرق أفغانستان تسببت وفق حكومة طالبان بسقوط 36 قتيلا من المدنيين، فيما قالت إسلام أباد إنها استهدفت مسلحين من فصيل منشق عن حركة طالبان الباكستانية. وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله طرار إنه تم تدمير 3 أهداف بضربات دقيقة، مشيرا إلى مقتل 25 مسلحا، ذاكرا أن الهجوم تضمن أيضا عمليات برية في المناطق الحدودية استهدفت جماعة مسلحة.
1: وأضاف ترار أن الضربات نفذت ردا على هجوم أسفر عن مقتل 3 عناصر أمن باكستانيين في كراتشي، وعلى أحداث وقعت أخيرا في الولايات الحدودية، وتدهورت العلاقات بين الجارتين بعد سيطرة طالبان الأخيرة على السلطة في كابول، وتتهم إسلام أباد حكومة طالبان الأفغانية بإيواء مسلحين من حركة طالبان الباكستانية كانوا تبنوا هجمات دامية على أراضيها، وهو ما تنفيه كابول.
0: أعلنت بكين إدراج 20 كيانا يابانيا فيما أسمتها بالقائمة السوداء لتقييد الصادرات، حارمة المجموعات من النفاذ إلى سلع صينية مزدوجة الاستخدام على الصعيد المدني والعسكري في تصعيد جديد للتوترات مع طوكيو.
1: وتصاعد منسوب التوتر بين الصين واليابان بعدما لمحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في نوفمبر الماضي إلى أن طوكيو قد تتدخل عسكرياً في حال قامت بكين بمهاجمة تايوان التي تعتبرها جزءاً أصيلاً من أراضيها. ومنذ وصول تاكايتشي إلى السلطة اعتمدت اليابان نهجاً دفاعياً أكثر استباقية، مبتعدة بدعم من الولايات المتحدة عن سياستها السلمية التي انتهجتها بعد الحرب العالمية.
0: أعلنت السلطات في الكونغو أن حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي إيبولا وصلت إلى ما يقارب 400 شخص، وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت تفشي الفيروس في الكونغو وأوغندا حالة طوارئ تشكل خطرا على الدول الأخرى، وتقدر المنظمة المخاطر الإقليمية لمزيد من الانتشار بأنها مرتفعة.
1: كشف الاتحاد الأوروبي عبر خدمة كوبرنيكوس البحرية أن محيطات العالم سجلت أعلى متوسط لدرجة حرارة سطحها خلال شهر يونيو، إذ بلغ قرابة 21 درجة مئوية متجاوزاً الأرقام القياسية المسجلة في عامي 2023 و2024. وأحذرت الخدمة من أن هذا الرقم قد لا يستمر طويلاً في ظل توقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال الأشهر المقبلة بفعل ظاهرة النينيو وتفاقم آثار تغير المناخ.
0: من أخبارنا الاقتصادية، أكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي أن قيمة المشروعات المسندة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 636 مليون ريال عماني، يستحوذ فيها قطاع الطرق والصحة على المناقصات المسندة. إلى التفاصيل.
2: تعزيزاً للجهود الحكومية الرامية إلى تسريع تنفيذ المشاريع التنموية والارتقاء بكفاءة الخدمات العامة في مختلف القطاعات، أوضحت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي أن إجمالي عدد المناقصات التي طرحت خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 52 مناقصة بتكلفة تقديرية بلغت نحو 317 مليون ريال عماني. وتضمنت هذه المناقصات عدداً من المشاريع الحيوية التي تستهدف تعزيز البنية الأساسية والحد من تأثيرات الظواهر المناخية، من أبرزها إنشاء سدين للحماية من مخاطر الفيضانات على وادي الخوض في محافظة مسقط ووادي الرجمة بولاية لوا في محافظة شمال الباطنة، وكذلك مشروع إنشاء منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية سدح في محافظة ظفار. وفي قطاع الطرق يجري تنفيذ ازدواجية طريق الكامل والوافي جعلان بنيب حسن جعلان بنيب علي، وتصميم وتنفيذ طريق مفرد بالجبل الأبيض في محافظة شمال الشرقية، بجانب تنفيذ الطريق المؤدي إلى قرية وكان بولاية نخل في محافظة جنوب الباطنة، وشق الطريق الترابي الساحلي رخيوت ضلكوت في محافظة ظفار. كما بلغ عدد المناقصات التي أسندها مجلس المناقصات خلال النصف الأول من هذا العام 56 مناقصة بتكلفة تبلغ 636 مليون ريال عماني، منها مشروع توريد المستحضرات الصيدلانية واللقاحات والأمصال، ومشروع توسعة طريق مسقط السريع، إضافة إلى مشروع ازدواجية طريق الربع الخالي المرحلة الأولى في محافظة الظاهرة، ومشروع استكمال الأعمال المتبقية لطريق الباطنة السريع الحزمة الثالثة، وكذلك إنشاء مركز صور الثقافي والشبابي في محافظة جنوب الشرقية، ومركز الجينوم العماني والبنك الحيوي في محافظة مسقط. وتعكس هذه المناقصات استمرار وتيرة تنفيذ المشروعات الحكومية وفق خطط تنموية تسهم في تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عمان.
1: استعرض المجلس الأكاديمي بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية خلال اجتماعه السادس نتائج خريجي الجامعة لفصل الربيع من العام الأكاديمي 2025-2026. كما اطلع المجلس على المؤشرات الإحصائية المتعلقة بأعداد الخريجين على مستوى فروع الجامعة وكلية التربية بالرستاق.
0: ناقش المجلس أيضاً عدداً من الموضوعات الطلابية ليتخذ بشأنها القرارات وفقاً للأنظمة واللوائح الأكاديمية، بما يحقق المصلحة للطلبة ويحافظ على جودة العملية التعليمية وعدالة الإجراءات الأكاديمية. كما ناقش برنامجي الماجستير في التربية الذين أعدتهما كلية التربية بالرستاق بعد استكمال جميع مراحل الإعداد والتطوير.
1: وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بمكتب سلامة النقل مذكرة تعاون مع أكاديمية عمان للطيران بهدف توسيع أفاق التعاون المشترك في مجال التحقيق في وقائع وحوادث الطيران، وبما يسهم في رفع كفاءة إجراءات التحقيق وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
3: بهدف تعزيز التعاون في مجال التحقيق في وقائع وحوادث الطيران وتطوير القدرات الوطنية وفق أعلى المعايير الدولية، وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بمكتب سلامة النقل مذكرة تعاون مع أكاديمية عمان للطيران. وتحدثت لإذاعة سلطنة عمان جناب السيدة زيانة بنت علي آل سعيد مديرة مكتب سلامة النقل بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
4: تم التوقيع على مذكرة التعاون ما بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بممثلة بمكتب سلامة النقل وأكاديمية عمان الطيران، وذلك لتوسيع أفاق التعاون ما بين الجهتين أثناء وقوع الحادث أو الواقعة، وذلك لتعزيز سرعة الاستجابة أثناء الحادث لو سمح الله. والمذكرة التعاون تشمل أيضاً التعاون في مجال التدريب، سواء الورش التدريبية ولا الورش المهنية، وذلك تبادل الخبرات ما بين الجهتين أثناء وقوع الحادث.
3: وتركز المذكرة على بناء شراكة مؤسسية مستدامة تسهم في رفع كفاءة المحققين وتعزيز الجاهزية الفنية ودعم سرعة الاستجابة في التعامل مع الوقائع والحوادث الجوية، بما يرسخ ثقافة السلامة ويعزز الثقة في قطاع الطيران المدني. كما تحدث الدكتور عبد الله بن محمد بن مسلم العبري رئيس مجلس إدارة أكاديمية عمان للطيران.
5: طبعا هذه الاتفاقية ستعزز بإذن الله التعاون بين كل الجهات، تبادل الخبرات. طبعا احنا نتمنى انه ما يكون طبعا في حوادث في هذا المجال، لكن لا قدر الله لو صار او انه كان بيصير، دائما التعاون موجود، ودائما يعني نشارك كل الخبرات اللي موجودة معنا، هم يشاركوا كل الخبرات اللي عندهم، وهذا كله بشكل عام يصب في مصلحة السلطنة بإذن الله.
3: وتتضمن مجالات التعاون تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وتنظيم ورش عمل ودورات فنية وتبادل الخبرات والاستعانة بالخبراء والمتخصصين، إلى جانب إشراك الكوادر الوطنية في تمارين الطوارئ والفعاليات ذات العلاقة، بما يسهم في صقل المهارات ورفع كفاءة فرق التحقيق. كما تعكس هذه الشراكة حرص الجانبين على توحيد الجهود والاستثمار في الكفاءات الوطنية، بما يدعم تطوير منظومة التحقيق في وقائع وحوادث الطيران ويعزز مكانة سلطنة عمان في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال سلامة النقل الجوي. وقع المذكرة من جانب وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل، فيما وقعها من جانب أكاديمية عمان للطيران الدكتور عبد الله بن محمد العبري رئيس مجلس إدارة الأكاديمية. لإذاعة سلطنة عمان خديجة بنت سليمان الشحي.
0: حصادنا الإخباري مستمر معكم من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بالعناوين. سمو السيد بالعرب بن هيثم السعيد يرعى ختام برنامج مرتكز لتعزيز قدرات رؤساء ومديري مكاتب رؤساء الوحدات الحكومية.
1: أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية تحتفل بتخريج الدورة 39 لكلية القيادة والأركان المشتركة.
0: معالي السيد وزير الخارجية ونظيرته بالمملكة المتحدة يؤكدان في لقاء بلندن على تعزيز جهود التهدئة والحوار تحقيقا للسلام وصون أمن وسلامة الملاحة البحرية.
1: محادثات فنية بين أمريكا وإيران للتوصل لاتفاق دائم بينهما، وإسرائيل تواصل اعتداءاتها على لبنان.
0: مشروعات بقيمة 636 مليون ريال عماني أسندتها هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي خلال النصف الأول من العام الحالي.
1: احتفل الطيران العماني بتدشين 5 وجهات دولية من مسقط إلى كل من أبوظبي وسنغافورة وسوتشي وطشقند، ورحلة من صلالة إلى دبي. وبهذه الرحلات الجديدة ترتفع شبكة خطوط الطيران العماني لتصل إلى 49 وجهة حول العالم.
6: طائرات الناقل الوطني تأخذ وضعية الإقلاع مرفرفة أجنحتها عالياً فوق سماء 5 وجهات جديدة يدشنها الطيران العماني عبر خطوط مباشرة ستربط مطار مسقط الدولي بكل من العاصمة الإماراتية أبوظبي والعاصمة الأوزبكية طشقند، بالإضافة إلى العاصمة السنغافورية ومدينة سوتشي الروسية، وأول خط مباشر يربط بين مطار صلالة ومدينة دبي. المهندس حمود بن مصبح العلوي نائب الرئيس التنفيذي للطيران العماني:
7: هذا يتواءم كامل الموائمة مع خطة عمان 2040 ومستهدفاتها كذلك، من حيث تلبية الطلب المتزايد على السفر إلى سلطنة عمان وكذلك إلى هذه الوجهات. هذا النمو سيحقق عائد تجاري للطيران العماني، ولكن العائد الأكبر سيكون للسلطنة من خلال القيمة المضافة للمسافرين القادمين إلى السلطنة، ومع تركيز الطيران العماني على المسافرين المباشرين هذا سيخدم زيادة أعداد المسافرين المباشرين إلى سلطنة عمان كذلك.
6: الرحلات الجديدة ستبدأ خلال شهر يوليو الجاري، وسيتم تشغيل هذه الخطوط على مدار العام، بما يتيح للمسافرين الاختيار من بين 4 رحلات أسبوعية إلى سنغافورة، ورحلتين أسبوعيا إلى طشقند، ورحلة أسبوعية إلى سوتشي، ورحلات يومية من مسقط إلى أبوظبي، إضافة إلى 3 رحلات أسبوعية بين دبي وصلالة. أحمد بن علي المحروقي نائب الرئيس للمبيعات بالطيران العماني:
8: تم اختيار هذه المحطات بعناية تامة بعد عمل دراسات ورؤية لاستقطاب أكبر عدد سياح إلى السلطنة. طبعا الدراسة كانت مبنية على استقطاب هذا السياح لسلطنة عمان من أجل زيادة الاقتصاد والنمو في السلطنة، ومن ثم بعض المحطات من أجل الكونكشن لمحطات أخرى ثانية.
6: تدشين 5 خطوط جديدة في شهر واحد يمثل محطة فارقة في مسيرة الطيران العماني، ويعكس الجهود الرامية لربط مطار مسقط الدولي بمزيد من الوجهات العالمية، والتي تسهم في تعزيز شبكة النقل الجوي بالمنطقة واستقطاب المزيد من السياح إلى سلطنة عمان. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: افتتحت بمحافظة الداخلية التوسعة الجديدة لمصنع وحدة معالجة الكروم بولاية السمائل، الذي يعد من أكبر المصانع المتخصصة في معالجة وتنقية خامات الكروم بالمنطقة، باستثمارات تبلغ نحو 2 مليون ريال عماني.
9: يمثل مشروع نقل نوعية في قطاع التعدين، حيث يرفع الطاقة الإنتاجية ويحسن جودة خام الكروم من نسبة 10% إلى نسبة نقاوة تزيد عن 40% الحقيقة، ويعزز الاستفادة من الثروات المعدنية داخل سلطنة عمان بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. فالحقيقة بدلا من تصدير الخام بصورته الأولية تتم معالجته ورفع جودته لاستخدامه في الصناعات التحويلية مما يزيد من قيمة الاقتصادية ويرفع العائد من الموارد المعدنية. حقيقة التكامل بين المناجم ومصنع المعالجة ومصنع الفيكروم يضمن سلسلة إنتاج متكاملة ويزيد الصادرات ذات القيمة المضافة ويعزز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني. شركة الخليج بواد معادن من الشركات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيوفر المشروع فرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النقل والخدمات والصيانة إلى جانب خلق وظائف للمواطنين مع استمرار خطط الشركة للتوسع وزيادة الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات التحويلية.
1: ويعد قطاع التعدين في سلطنة عمان من القطاعات الواعدة مع وجود خارطة طريق واضحة تعزز جهود الاستكشاف وإتاحة بيانات موثوق بها حول الخامات المعدنية في مختلف المحافظات. وكشفت وزارة الطاقة والمعادن أن إجمالي عدد التراخيص الممنوحة في هذا القطاع بمحافظة الداخلية بلغ 67 ترخيصا بنهاية العام الماضي، تتضمن التعدين عن الخامات الفلزية والصناعية مثل الكروم في الشق الفلزي والرخام ومواد البناء وأحجار الزينة والطين اللدن في الشق الصناعي، بالإضافة إلى ترخيص واحد للتنقيب.
0: تنفذ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات 7 مشروعات لصيانة وتأهيل الطرق بمحافظة ظفار بتكلفة إجمالية تتجاوز 14 مليون ريال عماني وبأطوال تبلغ نحو 168 كيلومترا في إطار جهودها لتطوير البنية الأساسية لشبكة الطرق وتعزيز السلامة المرورية. وأنجزت الوزارة مشروعا واحدا خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما يتوقع الانتهاء من 4 مشروعات أخرى خلال الربع الأخير من هذا العام.
1: إقبال واسع يشهده جناح سلطنة عمان في معرض دار السلام الدولي للتجارة بجمهورية تنزانيا المتحدة الذي تشارك فيه 24 جهة حكومية وخاصة تمثل مختلف القطاعات. وتسعى سلطنة عمان من خلال مشاركتها في المعرض إلى دعم وتمكين الشركات العمانية عبر الترويج لمنتجاتها وخدماتها في المعارض الخارجية.
10: لدعم وتمكين الشركات العمانية عبر الترويج لمنتجاتها وخدماتها في المعارض الخارجية، تواصل سلطنة عمان مشاركتها في الدورة الذهبية 50 من معرض دار السلام الدولي للتجارة سابا سابا 2026 بجمهورية تنزانيا المتحدة، وسط إقبال على الجناح العماني الذي يضم 4 جهات حكومية وخاصة من الفريق الإشرافي لترويج المنتجات العمانية أوبكس، إلى جانب 20 شركة محلية تمثل قطاعات صناعية وتجارية وخدمية متنوعة.
11: فيصل حميد محمد الحجري، مدير غرفة تجارة صناعة عمان بمحافظة شمال الشرقية. تأتي هذه المشاركة ضمن مبادرة أوبكس في معرض سابا سابا في شمال أفريقيا. هذا المعرض من أكبر المعارض في شرق أفريقيا، وطبعا تأتي بمشاركة عديد من الشركات العمانية للتعريف عن منتجاتها الوطنية، وأيضا عقد لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال التنزانيين في نفس القطاعات المختصة. طبعا هدف هذه المبادرة تعزيز الصادرات وأيضا عقد شراكات مع الشركات العمانية في شرق أفريقيا لتعد من أكبر الأسواق في شرق أفريقيا.
10: وتسعى سلطنة عمان من خلال مشاركتها في معرض سابا سابا إلى البناء على الإرث المشترك والعلاقات المتميزة بينها وبين جمهورية تنزانيا المتحدة، وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يسهم في فتح فرص جديدة للشراكة التجارية وتوسيع نطاق التبادل التجاري بين البلدين الصديقين. حضور عماني واسع في الأسواق الواعدة خاصة الأفريقية منها، بما يدعم جهود القطاع الخاص للوصول إلى شركاء ومستثمرين جدد وإيجاد قيمة مضافة تعزز التنافسية إقليميا ودوليا.
0: إلى أخبارنا حول كأس العالم، نبدأ مع المنتخب الإنجليزي الذي سجل نجمه هاري كين ثنائية ليقود منتخب بلاده لفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-1 ضمن منافسات دور 32 لكأس العالم، ليتأهل لمواجهة المكسيك التي تنظم البطولة بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا. كما أعلن رونالد كومان استقالته رسميا من منصبه كمدير فني لمنتخب هولندا عقب الوداع المبكر من دور 32 إثر هزيمته أمام المغرب. وجاء قرار كومان عبر بيان رسمي نشره في حسابه على منصة التواصل، أكد فيه أن هذا الإخفاق جعله يعيد ترتيب أولوياته بشكل عاجل، كاشفا أنه يرغب في التفرغ لعائلته وراء التنحيل الفوري ليرحل تاركا وراءه انتقادات صحفية وجماهيرية حادة طالت خياراته التكتيكية في ليلة السقوط أمام أسود الأطلس. وبإعلان الاستقالة تطوى رسميا الولاية التدريبية لكومان التي بدأت في يناير 2023 قاد خلالها منتخب بلادي لنصف نهائي يورو 2024.
1: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تخطي عدد الحضور الجماهيري في ملاعب مونديال كأس العالم لكرة القدم الحالي حاجز 5 ملايين مشجع خلال مباراة فرنسا والسويد، وحطمت البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الأرقام القياسية، وينتظر أن يصل الحضور الجماهيري في المونديال إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، لا سيما وأنه لا تزال هناك 26 مباراة على نهاية أكبر نسخة في التاريخ من المونديال بمشاركة 48 منتخبا. الحصاد الإخباري انتهى لهذا اليوم، وهذا تذكير بالعناوين. سمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد يرعى ختام برنامج مرتكز لتعزيز قدرات رؤساء ومديري مكاتب رؤساء الوحدات الحكومية.
0: أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية تحتفل بتخريج الدورة 39 لكلية القيادة والأركان المشتركة.
1: معالي السيد وزير الخارجية ونظيرته بالمملكة المتحدة يؤكدان في لقاء بلندن على تعزيز جهود التهدئة والحوار تحقيقا للسلام وصون أمن وسلامة الملاحة البحرية.
0: محادثات فنية بين أمريكا وإيران للتوصل لاتفاق دائم بينهما، وإسرائيل تواصل اعتداءاتها على لبنان.
1: مشروعات بقيمة 636 مليون ريال عماني أسندتها هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي خلال النصف الأول من العام الحالي.
0: في الختام مستمعينا، هذه تحيات الزميل يونس بن سعيد القنوبي في التحرير، وفي التنفيذ الزميل عبد الله بن محمد السنيدي،
1: وكنا معكم في التقديم لجينا بن سالمين البلوشي وسعيد بن مهنا العميري. في أمان الله.

يأتيكم يوميا عند الواحدة ظهرا ساعة طربية من إخراج مريم العجيلية. زي الهوى.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
1: عين على
2: السينما. عين على
1: السينما. إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
2: ومازن بن حبيب المعيني.
1: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
2: وسليمان بن علي المعمري.
1: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
3: مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا في عين على السينما،
4: هذا البرنامج الذي يرصد المشهد السينمائي المتغير من حولنا،
3: حيث سنتناول معكم بالتحليل نخبة من أفضل الأفلام السينمائية من مختلف بلدان العالم،
4: إضافة إلى التعرض لقضايا سينمائية متعددة.
3: اليوم نتناول فيلم وولف كريك، وهو من أحدث نتاجات السينما الأسترالية،
4: بل إنه في حقيقة الأمر الفيلم الذي حقق أعلى الإيرادات في شباك التذاكر بأستراليا خلال عام 2005 والربع الأول من عام 2006. وولف كريك ومعناها الحرفي غدير الذئب، عبارة عن اسم المكان الذي تدور في جزء من أحداث هذا الفيلم،
3: وهو مكان حقيقي بوسط الصحراء الشاسعة التي تشغل قلب القارة الأسترالية. أهم ما يميز موقع وولف كريك وجود حفرة بركانية هائلة تشكلت إثر سقوط نيزك على الأرض، حيث أحدث سقوط النيزك حفرة غائرة ذات قطر عريض المساحة، والحفرة محاطة بسور صخري مستدير، ومع الزمن نبتت الأشجار على حواف هذا السور، فبدا المشهد خلابا جاذبا للزوار.
4: وولف كريك إذن مقصد للسياح من جميع بلدان العالم، فهو الحفرة النيزكية الوحيدة بهذا الحجم والشكل على ظهر الأرض.

0: أخرج فيلم وولف كريك المخرج الأسترالي غريغ ماكلين، وهو أول أفلامه الروائية الطويلة. وقام ببطولة الفيلم ثلاثة من الوجوه الشابة مع ممثل واحد معروف لدى المشاهد الأسترالي، هو جون جرات، الذي لعب في الفيلم دور السفاح عديم الرحمة.
1: تبدأ القصة بالشاب الذي يشتري سيارة مستعملة ليخوض بها صحراء أستراليا الشاسعة في رحلة غرضها السياحة الداخلية، مع سائحتين بريطانيتين لا تحملان من الأمتعة إلا زوادة السفر.
0: خلال الدقائق الأولى للفيلم نتعرف على الشخصيات الثلاث، ثلاثة شبان يانعين يعرفون بعضهم معرفة عابرة، إلا أن التعرف المعمق بينهم يبدأ بعد انطلاق الرحلة. وفي ذات الوقت فإننا كمشاهدين نتعرف عليهم أيضا وعلى حياتهم البسيطة المرحة. إن المتاعب لا تبدأ في فيلم وولف كريك إلا بعد أن يكون المشاهد قد تعرف جيدا على الشخصيات وأحبها لفرط براءتها وبساطتها. ولذا فإن الرعب حين يأتي يكون تأثيره مضاعفا على المشاهد الذي كان حب هذه الشخصيات قد تغلغل إلى قلبه.
1: وعلى الرغم من أن 45 دقيقة الأولى من الفيلم لا تحدث فيها حوادث خشنة، إلا أن هناك مؤشرات أن ثمة حظا سيئا يتربص بهؤلاء الفتية المساكين. أولى المشاكسات تأتي من بعض الرجال الأجلاف الذين يواجهون شبان الثلاثة عند محطة الوقود ويتحرشون بهم لفظيا.
0: لكن القلق يبدأ بنخر أضلع هؤلاء الفتية حين يصلون إلى منطقة وولف كريك، حيث تتعطل سيارتهم القديمة. لا يجد الشبان مفرا من قضاء ليل دامس في منطقة مقطوعة، ومع حلول الظلام يسلي الشباب أنفسهم بسرد قصص مخيفة عن الأطباق الطائرة وكائنات الفضاء الخارجي التي يمكن لها أن تهاجمهم في أي لحظة.
1: لكن من يهاجم عزلتهم ليس كائنا فضائيا، إن رجلا في منتصف عمره وهو من سكان تلك النواحي المقفرة يظهر أمامهم فجأة بسيارته. في لحظة واحدة يرتبك الأصدقاء الثلاثة، إذ لم يكونوا يعرفون من القادم، هل هو المنقذ أم أنه الجاني الذي سيتمنون لاحقا لو لم يصادفوه في حياتهم أبدا؟

0: للوهلة الأولى بدا الرجل لطيفا، رغم أن أسلوبه في الحديث كان جافا، لكن ذلك لا يعني أنه بالضرورة شرير، فسكان تلك التضاريس القاسية يشبهون الطبيعة الصارمة من حولهم، لكن الكثيرين منهم مثلهم تماما مثل الطبيعة، يخبئون خلف غلالة القسوة قلبا نابضا محبا للحياة.
1: هكذا فكر الشباب الثلاثة الذين انقسموا في الرأي، هل يثقون بهذا الزائر الغريب أم لا؟ على أي حال لم يكن أمام الأصدقاء سوى إطاعة اقتراح الزائر آخر الليل بأن يركبوا سيارتهم ويأجرهم هو خلفه إلى أقرب مكان يصلح للمبيت، ومن ثم سيواصل جرهم صباحا إلى أقرب ورشة متاحة لإصلاح السيارات.
0: يأخذ الغريب ضحاياه إلى منجم مهجور بحجة قضاء الليل لحين بزوغ شمس الصباح، لكن النور لا يشرق على الباقين إلا وهم في أسوأ حال. لقد تكشف الغريب عن وحش في ثوب إنسان، إذ يستيقظ الشباب بعد سويعات من رقدتهم على هول الكارثة. ما الرجل إلا سفاح يتلذذ بتعذيب ضحاياه حتى الموت، الموت الذي يختاره لهم بطيئا ومشبعا بالألم.
1: بدءا من تلك اللحظة تعلو وتيرة العنف في الفيلم ويتخضب بلون الدم، ويستمر صراع الحياة والموت بين الجاني والضحايا، طارحا تساؤلات عن ثقة الإنسان بأخيه الإنسان، وعن كيف يتحول بعض البشر إلى ذئاب لا ترتوي إلا بدماء ضحاياها.
0: إنما يزيد من بشاعة ما نراه في فيلم وولف كريك ما يلي. مع بداية الفيلم تظهر على الشاشة الجملة التالية: هذا الفيلم مبني على أحداث واقعية.
1: تلي تلك الجملة العبارة التالية: 30,000 إنسان في أستراليا يسجلون في عداد المفقودين كل عام،

0: 90% منهم يتم العثور عليهم في ظرف شهر، أما البقية فلا يعرف عنهم شيء على الإطلاق.
1: لو حسبنا هذه البقية لوجدنا أنها 3000 شخص، أي أنه وفقا لما تقوله مقدمة الفيلم فإن 3000 شخص يفقدون في أستراليا سنويا ولا أحد يعلم عنهم شيئا بعد ذلك. فهل يكون هؤلاء الشبان الثلاثة من عداد هؤلاء المساكين؟
0: على أي حال، فالشر ليس في تلك القارة وحدها، إن الأشرار في كل مكان تقريبا، وإن اختلفت أفعالهم الآثمة.
1: بدأ عرض فيلم وولف كريك في أستراليا في نوفمبر عام 2005، وبسرعة البرق اعتلى الفيلم شباك التذاكر لعدة أسابيع متتالية كواحد من أكثر 10 أفلام في الدخل، ومع ذلك فلم يتم عرض الفيلم وقتها في غرب أستراليا، وذلك لأن غرب أستراليا كان يشهد آنذاك محاكمة رجل تتشابه التهمة المنسوبة إليه مع قصة السفاح التي صورها الفيلم.
0: لقد تم إرجاء عرض الفيلم في غرب أستراليا خوفاً من أن يؤثر الفيلم على عدالة المحكمة، إلا أن المحكمة قد أدانت ذلك المتهم بقتل سائح بريطاني والإيذاء الجسدي لخطيبته.
1: إن خطف صغار السن من السياح الأجانب في صحاري أستراليا المعزولة شأن قد تكرر عدة مرات خلال 20 سنة الماضية، لذا كان الفيلم شديد الوقع على المشاهد الأسترالي الذي كان يعرف أن ما كان يشاهده لم يكن ضربا من الخيال وإن اختلفت التفاصيل.
0: إلا أن المشاهد الأمريكي لم يتفاعل كثيرا مع فيلم وولف كريك، لا لأن أمريكا خالية من الجرائم، وإنما لأن أسلوب الفيلم في الإخراج جاء مختلفا عن طبيعة الأفلام التي تعود عليها المشاهد الأمريكي. لم يكن في وولف كريك بطل لا يقهر، تتحطم على رأسه البنايات والقنابل ويخرج دون أن يصاب بخدش واحد. لقد تحدث وولف كريك عن الإنسان العادي في فزعه ولحظات ضعفه، كما تحدث عن هذا الإنسان في صراعه من أجل البقاء.
1: أخذ الكثير من النقاد على فيلم وولف كريك امتلاءه بمشاهد التعذيب والدماء، وهي مشاهد جعلت الكثير من جماهير الفيلم يغمضون عيونهم لعدم قدرتهم على مشاهدتها.
0: إلا أن نقادا آخرين رأوا أن ذلك كان ضروريا للفت النظر إلى أن هناك أناسا حقيقيين يتعرضون لمثل هذه المعاناة التي لا تحتمل، وأن المجتمع مطالب ليس فقط بمعرفة ما يجري في الخفاء، بل إنه مطالب بعمل شيء لوقف نزيف الدم ذاك.
1: رغم التكلفة المالية المتواضعة التي نفذ بها فيلم وولف كريك، إلا أنه خرج بمستوى متقن لافت للنظر. لقد لعبت الإضاءة دورا حيويا في إضفاء الإحساس بالغموض وترقب الشر حتى قبل أن يكشر ذلك الشر عن أنيابه. أما الامتداد البصري للتضاريس الأسترالية والمعروف تقنيا باللاندسكيب فقد كان بطلا آخر من أبطال الفيلم.
0: فعلى الرغم من الأحداث المؤلمة التي عالجها الفيلم، إلا أن اللاندسكيب الأسترالي قد أضاف ثراء جماليا للمشاهد، كما أعطى اللاندسكيب ذلك الإحساس بالتناقض بين قسوة الإنسان وسماحة الطبيعة. فالطبيعة التي تم تصوير الفيلم فيها تتمتع بجمال خلاق رغم شظف حياة الناس، إلا أن بعض سكان تلك البقاع لم يتعلموا من الطبيعة شيئا وأصروا على أن يسيئوا إليها بغلظة أفئدتهم وقسوتهم المؤذية.
1: لذا لم يكن غريبا أن المشاهد الأمريكي حتى وإن لم يحب فيلم وولف كريك كثيرا، إلا أن أغلب الجماهير التي شاهدت الفيلم لم تتردد في القول إن هذا الفيلم بقسوة أحداثه لم يمنعها من الرغبة في زيارة أستراليا، وتحديدا زيارة حفرة وولف كريك النيزكية. إنها الرغبة في العودة للطبيعة البكر والتطهر بطهرها والعيش بتسامح معها. هذه هي الرسالة التي نجح فيلم وولف كريك بمهارة في إيصالها للمشاهدين.
0: وفي الحلقة المقبلة نفتح عينا أخرى على السينما.
1: إلى اللقاء. أعد هذه الحلقة
0: عبد الله بن خميس البلوشي.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل أحبتي الكرام الحديث عن مجان وصناعة السفن والملاحة البحرية كما تحدثنا في الحلقات القليلة الماضية. اليوم نواصل أيضا حديثنا عن الملاحة البحرية وصناعة السفن، ونتكلم عن بعض الموضوعات. طبعا تكلمنا احنا في الفترة السابقة عن مجان وصناعة السفن في الألفية الرابعة، الألفية الثالثة، الألفية الثانية قبل الميلاد. نتكلم الآن عن القرون الأخيرة من تاريخ يعني ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد. هناك بعض يعني المؤرخين المشهورين في مجال علوم البحار والملاحة البحرية، من بينهم المؤرخ اليمني حسن صالح شهاب، ذكر أن هيرودوت، وهو طبعا هيرودوت معروف أبو التاريخ، وتكلم كثيرا عن المنطقة، وذكر أن سكان الجزر اليونانية كانوا قبل خضوع الفينيقيين للفرس لا يخشون قورش ملك فارس، ذلك لأن فارس لم تكن لها قوة بحرية. طبعا هذا الكلام يدل على أن في المنطقة يعني بلاد الفرس بشكل عام لم يكن لديهم قوة بحرية متميزة في شبه الجزيرة العربية وحوض خليج العربي، وأن الفرس كانوا يعتمدون على الفينيقيين ومراكبهم في المعارك البحرية بينهم وبين اليونانيين بعد خضوع الفينيقيين لهم. يعني الفينيقيين يعني هم اللي كانوا يقودوا. طبعا الفينيقيين كثير من المراجع تقول أن أصولهم من الجزيرة العربية، وكان الفرس طبعا بعد ما سيطروا على يعني المنطقة بالكامل في منتصف الألفية الأولى قبل الميلاد، اعتمدوا على الفينيقيين في نشاطهم البحري لأنهم لم يكونوا يجيدوا الملاحة والأنشطة البحرية. وذكر شهاب أيضا أن قبض العرب منذ أقدم العصور على زمام التجارة البحرية وخاصة في الشرق، فكانت سفنهم تجري في المحيط الهندي لا سيما فيما بين بلادهم والهند التي كان لهم على سواحلها جالية كبيرة قرب مصب نهر السند، وهي التي كان الهنود يسمونها أرابيتا. ولما أرسل الإسكندر المقدوني القائد طبعا هذا في الألف يعني في الألفية الأولى قبل الميلاد في القرن الرابع الميلادي، لما أرسل الإسكندر المقدوني قائد أسطوله نيارك في الخليج العربي لاكتشاف بحر الهند، وجد بسواحل جدروزيا الواقعة بين كربيلا ومصب نهر السند آثارا تدل على نفوذ العرب من مدن وأساطيل. طبعا هذا الإسكندر المقدوني لما أرسل القائد إلى بأسطوله البحري إلى الهند، وجد أن العرب هناك لهم نفوذ ولهم أسطول ولهم نشاط بحري. ويضيف أيضا شهاب في كتابه فن الملاحة عند العرب، يضيف أثناء حديثه طبعا عن نشاط الهنود والصينيين النشاطهم البحري، يقول إننا لا ننكر أنه كان للهنود نشاط بحري في غرب المحيط الهندي، إلا أنه لا توجد غير أنه لا توجد أدلة قاطعة على أنه كان أوسع من نشاط العرب. يعني يقول أن نشاط الهنود كان موجود في شبه القارة الهندية منذ القدم، ولكنه لم يكن أوسع من نشاط العرب. ولو كان للهنود أو الفرس أو غيرهم سيطرة على الملاحة في غرب المحيط الهندي لما تركوا العرب يسيطرون على سواحل شرق أفريقيا وتجارتها، ويقيمون عليها مستوطنات ومراكز تجارية من أريتريا شمالا إلى سفالة بموزمبيق جنوبا. يعني يذكر يعني يقول أن الهنود رغم أن لهم نشاط بحري فعلا، لكن لم يكن بقدر نشاط البحري للعرب، ويقول لو كان لهم نشاط فعلا لما كانت وجدت مراكز للعرب في كل هذه المواقع، ولم توجد مراكز للهنود في تلك الفترة. أما حديثه عن الصينيين فيقول: أما الصينيون فإن مراكبهم كما ذكر ابن بطوطة كانت لا تتعدى ميناء هيلي بالمليبار، وإذا أراد أحدهم مواصلة السفر إلى بلاد العرب أو غيرها فإنه يسافر على مركب آخر، طبعا مركب آخر للعرب، مما يعني أن الصينيين كانوا يصلوا فقط إلى الهند، بينما البضائع التي يصلوا بها إلى الهند كانت تجلب إلى الجزيرة العربية عن طريق مراكب عربية، مما يؤكد على ريادة العرب في الملاحة البحرية في بحر العرب والمحيط الهندي منذ أقدم العصور وحتى فترة قريبة. وكانت السفن الخشبية الشراعية المجانية ما زالت تجوب المحيط الهندي إلى الهند والخليج العربي وشرق أفريقيا حتى منتصف القرن العشرين، يعني سفن عمان وسفن مجان استمرت حتى منتصف القرن العشرين تجوب المحيط الهندي والخليج العربي، واستمرت صناعة السفن المجانية العابرة للمحيط حتى وقت قريب في ميناء مدينة صور العمانية. وقد أشار العالم الروسي أندريه شخاكوف إلى أن العمانيين كانوا أول أمة عبرت مياه المحيط الهندي، وقد فعلوا ذلك قبل الفينيقيين والمصريين والفرس والهنود والصينيين واليونانيين والرومانيين بزمن بعيد، أي أن كان العمانيين هم رواد البحر قبل كل هؤلاء، قبل الصينيين والفرس والهنود والصينيين وغيرهم، مؤكدين على أن السفن العمانية قد كان لها الأولوية في اكتشاف الكثير من دول وجزر المحيط الهندي، كما أن المستشرق والدبلوماسي الروسي إليكس بودستروب يقول: العمانيون هم أول أمة عبرت مياه المحيط الهندي. طبعا شكلت السفن الخشبية المجانية المخيطة في القرن الأول الميلادي أيضا، يعني لحد القرن الأول الميلادي ما زالت كانت سلعة تصدر إلى عدد من المراكز الحضارية، حيث ذكر كتاب الطواف حول البحر الأريتيري لكاتب مجهول، طبعا هذا في القرن الأول الميلادي، إلى ميناء عمانة، ذكر ميناء اسمه ميناء عمانة شمال عمان منتصف القرن الأول الميلادي، حيث كان الميناء يستورد دعائم وألواح الخشب من بيرجيزا بالهند، وتصدر القوارب المخيطة المحلية المخيطة وهي مشدودة بالألواح وبالألياف، وقد أطلق عليها اسم المدرعات، وكانت هذه القوارب تبنى لتصدر إلى بلاد العرب الجنوبية. يعني كانوا المجانيين ما زالوا حتى القرون الميلادية الأولى يصنعون سفن المخيطة وكانوا يصدرونها إلى جنوب الجزيرة العربية. كما عرف العرب الطواف، وهو عبارة عن قارب أو قرب ينفخ فيها ويشد بعضها إلى بعض فتجعل كهيئة السطح، ويركب عليها في الماء ويحمل عليها الطعام والناس ويعبر عليها. وهذه الطوافات الجلدية المنفوخة بالهواء أشار إليها مؤلف كتاب الطواف، حيث ذكر أنها تستخدم لنقل اللبان من ميناء سمهرم في ظفار إلى ميناء قنا بحضرموت. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الحديث عن تاريخ مجان القديم وصناعة السفن، ومنها صناعة سفن القصب وصناعة سفن الخشب القديمة التي تسمى سفن مجان، وصناعة سفن المدرعات والسفن المنفوخة اللي هي الطواف وغيرها. نواصل الحديث بإذن الله تعالى عن الملاحة البحرية وصناعة السفن في الحلقات القادمة. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع والمتابعة. أوقات سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم: الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج: علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. سمو السيد بالعرب بن هيثم السعيد يرعى ختام برنامج مرتكز لتعزيز قدرات رؤساء ومديري مكاتب رؤساء الوحدات الحكومية. أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية تحتفل بتخريج الدورة 39 لكلية القيادة والأركان المشتركة. معالي السيد وزير الخارجية ونظيرته بالمملكة المتحدة يؤكدان في لقاء بلندن على تعزيز جهود التهدئة والحوار تحقيقا للسلام وصون أمن وسلامة الملاحة البحرية. محادثات فنية بين أمريكا وإيران للتوصل لاتفاق دائم بينهما، وإسرائيل تواصل اعتداءاتها على لبنان. مشروعات بقيمة 636 مليون ريال عماني أسندتها هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي خلال النصف الأول من العام الحالي. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي.

0: أحلام الزرازير، كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل، المخرج المساعد سعود المسفر، الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسفر.
1: حبايبي دشوا، يلا مالكم عادة، يلا يبا دشوا يلا يلا. ناطور ايش فيك اليوم؟ مالك حس كلش؟ ايش فيك يبا؟ ايش فيك مقلدم؟ عشا ماشر تحرك تحرك يبا، مثل ما يقول مثل لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. وانت شيبوب انت بعد ما تحرك صاحبك، ليش صار كذي؟ يبا حق الجار على الجار. ايش فيك؟
2: تمام بخير يدي.
1: ها
2: يدي
1: من تحاتي؟
2: اسمع ناطور شيبوب، والله انا على بالي عندك ناس يدي.
1: ها توك تدري اني انا احب الحمام؟ ها ربعي انهم ربعي قاطعوني بسبة الحمام.
2: تبي الصجيبة؟ والله ابرك لك، عاد منزل ربعك الهوي والمنكسر.
1: يوسف يوسف ولا كلمة؟ ها أنا الغلط، ما أرضى على ربعي عاد. يلا
2: يدي هذا الصج، فضلت الحمام حتى على عيالك.
1: تعال يبا انت ايش فاهمك زين؟ تعال خلي علمك السالفة. هالحمامة قصتها قصة. هذه سلمك الله يا يوسف، يا بوها لي من الصومال. تعرف الصومال؟
2: ايه
1: وامها
2: إيه؟
1: وسنتين من خواتها، كان أقوم أشتريها بذاك الحساب.
2: يدي يعني السموحة، أنا وراي محاضرة وحضرتك قايل لي السالفة هذه أكثر من مرة، أترخص أنا ها، فما الله.
1: اقعد يا يوسف اقعد تريق قبل لا تطلع. اقعد
2: يدي، والله ما عندي وقت، بعدين العادة الوالد هو اللي يسوي الريوق، الظاهر اليوم راحت علي نومة.
1: الله يكون بعون أبوك، الله يكون بعونه. عقب المرحومة أمك صار شغل البيت كله عليه، فوق شغله بعد زيادة.
2: أي والله صدق يدي، كان زين الوالد يتزوج علشان يفتك من شغل البيت.
1: عيس وأنا أقول له مو راضي، يقول ما أبي أشوف مرة عقب أمك.
2: إيه الله يرحمها أمي. شوف يدي، هذا نوع نادر من الوفاء، مو مثلك مجاب الحمام وناسينا.
1: الحمام وايد أبرك من ردك يا الهيس.
2: فما لا يدي. أوه قويبة،
3: هلا صبحك الله بالخير.
2: صبحك الله بالنور.
1: هلا والله هايوب، شلونك يا وليدي؟ شلونك؟
3: سامحني راحت علي نومة، ما قدرت أسوي لك ريوق اليوم.
1: لا يبا، شربت الشاي وشربت الحليبة ونعم الحمد لله.
3: الحين يمدي 5 دقائق ولا مسوي لك ذاك الريوق المسكت. انطر يا يوسف لا تروح، ترى ما طول.
2: اسف شباب تاخرت على الجامعه، لازم اروح.
3: انا لله، الله بدراستك، بس ما يحتاج اوصيك بعد يا يوسف، تكفى.
1: يوسف شاطر يوسف، لا تخاف عليه.
2: يبا انت عقب امي صرت لنا اب وام، عسى الله يقدرني واتخرج واساعدك بالمصاريف واشيل عنك شوي.
3: لا تشيل همي يبا، دام فيني عرج ينبض ما أخليكم تحتاجون حق أحد لو على قصر قبتي.
4: أستاذ نايف، أنا معتمد عليك في كثير من الأمور في المدرسة لأني أثق فيك، بس أرجوك لا تعتمد على غيرك ولا توزع مسؤولياتك على بقية المدرسين.
5: أستاذ أنا أكثر الأحيان أشرف بنفسي على كثير من الأمور، وفي بعض الحالات يعني لما أنشغل أو أغيب أكلف الأستاذ أيوب يقوم بشغلي بس.
4: خير ما تعمل. أيضا أستاذ أيوب، أنا محملة مسؤوليات جمع وما أبي أزيد حملة، خلي يكون بينك وبينه بالتساوي دون أي تدخل من باقي المدرسين.
5: احنا ايدك اليمين طال عمرك يا استاذ، عفو عليك استاذ عبد المطلب، ارقد وامن. مدرسه محو الاميه هذه صارت مثل بيتنا، انت واجد فيها اكثر من بيوتنا، لأن إحنا أصحاب رسالة يجب علينا أن نخلص فيها قدر المستطاع، وإذا يعني زاد علينا الحمل نلجأ لك طال أمرك أنت أبو الجميع.
4: أحسنت يا أستاذ نايف، كفيت ووفيت، بارك الله فيك.
6: واحد دينارين وفوقهم خمسة سبعة وإيه مخالد دفعت 30 دينار، باقي عليها أشوف 50، هذه هم أم إبراهيم هم باقي عليها 40. الله يهدعها ما تطلع الدينار اللي بطلعت الروح، يعني تطلع روحها. استغفر الله العظيم، بسم الله عليها، إن طلعت روحها راح الدين اللي عليها. منك يا بنتي يا برا، كم مرة قايلت لك حطي علامة قدام اسم أم إبراهيم عشان أثبت اسمها؟ تدرين بعد عمتك ما تقرأ ولا تكتب. يا بنتي حطي لي رمانة تفاحة انخالة عشان أضبط حسابي وأعرف الدين اللي عليها.
7: صباح الخير عمتي.
6: باقي على أم أحمد 80 دينار.
7: Good morning عمتي، أمي وين راحت؟
6: تعالي بس أنت، تعالي يا برار. حطي قدام اسم زينب رسمة دياية قطو بعير عشان أثبت اسمها.
7: ما شاء الله عليك عمتي، انت اشطر مني، كل هالسنين تبيعين وتشترين وتحسبين تك تك تك تك تك تك 20 30 40، وانت لا تقرين ولا تكتبين ما يطوفك شيء ما شاء الله.
6: ودبلها ايش اسوي يا بنيتي؟ اهلي كانوا حشرين ما خلوني ادرس، ولا كان الحين انا مديره الجامعه على هالمخ اللي عندي. الله يصعبها،
7: عيني عليك باردة. تبيعين وتربحين معناها حساباتك صحيحة عمتي.
6: وي هذه جناح صارت مثل أمها، حاسدتني على الكم دينار اللي عندي. ذكري الله يا بنيتي، ذكري الله، عين الحسود فيها عود فيها تشدل إن شاء الله.
8: أبرار.
7: نعم
8: أبرار.
7: نعم.
8: وين أمي مستورة؟ صباح الخير عمتي شيخة.
7: قعدت من النوم ما شفتها.
8: يعني شون؟ ما كريوق؟
7: سويت لك ريوق، لا تحاتي.
8: عفي عليك ريري.
7: أوف من زين هالاسم عاد، كم مرة قايلت لك لا تسميني ريري، كني راقصة عندك.
6: وش فيهم الرقاصات يا بنيتي؟ يمه يكدون طلعون خير، مو مثلي ومثل حظي، ألف الكويت كلها. يا الله طلع لي 10 دنانير وهم بالدين، كان زين عرف القص، كان علوم.
9: قوة أستاذ أيوب.
3: هلا هلا أستاذ نايف، شلونك؟
9: شفيك شنك مقلدم اليوم؟
3: من الضيم اللي فيني. خلني ساكت لا تسألني، أحسن لك. شلك بهالطلايب؟ ما مليت من مشاكلي؟
9: تعودت دوما تحرش فيك علشان أسمع منك مشاكلك وشاركك في حلها، هذا واجب، واجب كل صديق يخوك.
3: مشاكلي ما تخلص، وللأسف أكثرها مالية، وانت بعد ما قصرت، عيست انت تساعدني، كثر ألف خيرك يا معود، ما قصرت.
9: اي أنا حاضر، ما دام أقدر أساعدك ليش لا، احنا اخواني الحبيب، يمكن أنا عييني يوم أحتاجك.
3: ما ظنيت تحتاج لي يا الحبيب، ايش تحتاجني فيه؟ من زود اللي عندي تبي تطلب من الحافي نعال؟
10: أبرار تعالي حبيبتي، تعالي اخذي هالخبز ودي المطبخ لعمه الشيخه تاكل، ولا تقعد تعن علينا.
6: الحين انت جايبه الخبز حقي بروحي، حقك وحق عيالك، وانا الحقهم بالقيمه واحده، وايد علي؟
10: عليك بالعافيه يا عمه عيالي. يما ابرار لا تاخرين على المدرسه، تريقوا وروحوا بساع ولحقي على دراستك، ترى انا على الله وعليك اخوانك فلسوا من العلم، والسب ابوك الله يرحمه ما خلاهم يكملون، كرفهم كرافهم صغار وضيع مستقبلهم. عادي ما نبيك انت تبيضين وجهي.
6: وعمتك ولا انا سمان ديقه عندكم هني؟
7: يا عمري انت الاصل، عمتي مالنا غيرك.
8: وانا
7: ولين ايش فيكم قمتوا تقارون من بعض؟ انت اخوي الغالي.
6: وفهد مو اخوك؟
7: يما فكيني منهم، يلا مع السلامه.
3: خير يا بوه؟ بغيت شيء؟ تامر شيء؟
11: اقعد يا ولدي أيوب.
3: حاضر.
11: أنت الحقيقة كاسر خاطري، تتعب بشغل البيت وتتعب في الدوام بعد، ليش يا ولدي ما تحاول تتزوج واحدة تشتغل؟ تشتغل حتى لو فراشة بالمدارس، على الأقل تساعدك في المصرف وتقوم بشغل البيت بعد.
3: يبا من يبيني أنا أبو عيال ومعاشي قوت لا يموت.
11: عاد أنت منت بتتزوج واحدة على قد حالها، أرملة على قد حالها، أكيد أكيد وايد ناس يبون الستر.
3: أدري أدري يبا، حتى الحريم اللي يبون الستر ما عندها قلب هالمرة، ما عندها إحساس. أقوم آخر عمري أخلي مرة تكد علي ترضاها ليبه؟ ما علمتنا على شذيبه؟
11: إيه الحاجة تذل الواحد يا أبوك. ما أدري شو أقول لك.
3: لا تقول لي ولا أقول لك، غير هالموضوع يبا أحسن لك.
12: انت ما عندك سالفه غير هالسالفه، سالفه اخوي الله يرحمه بس عاد. هذا بدل ما ترحم من عليه يوميا تطبن فيه قدام عياله.
10: انا ما قلت له الصج، ضيع عيالي، ما اهتم بمستقبلهم.
12: هذا اوش عنده علشان يضمن مستقبلهم؟ طلق هالمعاش الله يرحمه.
10: خليني ساكته واللي سلمك. النفنوف عليه بالحسره، وكل سنه مطيح ببانكوك، والله يعلم ايش كان يسوي.
12: ويه الله يرحمه، كان يشكي من ظهره، يروح هناك عشان يسوي مساج حاله حال ربعه.
10: خل اقوم اتريق وايد ابرك من سوالفنا. اقول شيخه بغيت في كلمه راس نطريني.
12: الله يستر من كلمه الراس هذه، ليكم بس تبي سلف.
13: الله، هذا أخو سعاد عنده. فهد، أنت وين طحت عليه هذا؟
14: شوف عاد، شوف واسمعني عدل، لا تقعد تضيع علينا الشغلة مثل ذيك المرة.
13: ذيك المرة غلطتك أنت، تخطيطك غلط. شو أسوي لك؟ شوف الشغل هذا خل علي أنا هالمرة، وجرب وبتشوف بعيونك.
14: الحين مو وقت المعاير، خل نخطط عدل وليد. هالشغلة إذا ضبطت أوه بنحقق كل مرادنا. اوهو هذه امي، تدري شلون خلنا نرد عليها؟
13: لا لا لا لا لا لا، ايش فيك انت؟ لا ترد عليها الحين، خل خلص شغلنا بالاول، لاحق على امك.
14: واذا ما رديت عليها بتقعد بدي كل دقيقه بتشغلنا عن شغلنا.
15: الو، هلا يما.
16: اقول تعرف القصاب اللي يشتري مني لحم؟
15: ايه يما. موسى ايش فيه؟
16: مر عليه ويجيب لنا كيلو لحم ونص كيلو شب.
15: يما حبيبتي أنا الحين مشغول ما أقدر أهد شغلي.
16: وش عندك من شغل؟ اللي يسمعك يقول كلش قاعد تاجر بالألماس.
15: هالمشروع يما إذا ضبط لخليش تلعبين بالمجوهرات والألماس تلعب. بس دعواتك يما، دعواتك لي بالتوفيق.
16: أغنيتني والفقر أقرب.
15: خوش دعوة يا يما. يا على العموم أنا راد البيت، وقولي لي حزتها اللي تبينه فما الله.

0: ولنا لقاء مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لمير. التوزيع الموسيقي محمد لبعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
7: تحدق بصرك بشكل آثر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
8: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن أول شهور الخريف، وهو يسمى محليا زيون، وزيون لا يرتبط بتاريخ معين بقدر ما هو يرتبط بظروف مناخية معينة. فعندما تبدأ الأمطار يبدأ معها زيون، سواء بدأت في 21 يونيو أو بدأت في 15 يوليو، فهو يعني شهر مرتبط بالتاريخ ذاته، بتاريخ هطول المطر. عندما تهطل هذه الأمطار يفسد ما تبقى من الأعشاب المحلية أو الأوراق اليابسة اللي نسميها حيلات، التي تجمع من أجل يتم تغذية فيها المواشي في فصل الجدب. نتحدث الآن عن حالة الإنسان في الطبيعة قبل 50 أو 60 سنة، مش بعد النهضة، وإنما قبل النهضة كيف كانت، لأنه كان في تكافل مع النظم البيئية. ففي فصل زيون تكون صعوبة، يجب أن ينتقل أصحاب الإبل من الجبل إلى مناطق قطن هروبا من مطر الخريف، لأن الإبل ذات الخف لا تتحمل الخريف، تتزحلق وتموت، تنكسر بسهولة شديدة جدا. فمباشرة عندما تهطل الأمطار نسميها محليا تبرك الناقة على الأرض، بركوت الناقة أو بركة الناقة، حتى في اللغة العربية يقال بركة الناقة أو ناخ الناقة، تلتصق بالأرض مباشرة ولا تتحرك نهائيا وهي في وضعية القعود وخوفا من الأمطار حتى ينتهي المطر، وإن كانت في قلب الوادي حتى ينتهي المطر أو تموت وهي هناك. لذلك تنظر دائما، وهذه دائما نصيحة أصحاب الإبل لأبنائهم، يقولوا إن الناقة عندما تهطل عليها الأمطار وتبدأ بالبروك في موقعها يقال تنظر من أجل راعيها، لأنها تجهل المكان، خلاص تتحول إلى جاهل في تلك اللحظة، أي خطوة قد تمشيها ربما يؤدي إلى حتفها نهائيا أو تنكسر. لذلك تنظر يمين ويسار من أجل راعيها حتى يأتي إليها وينقذها من هذا المكان. لذلك في علاقة عاطفية كبيرة جدا بين الإبل وأصحاب الإبل، علاقة عاطفية، يعني تعتبر الإبل من الحيوانات الأليفة المهمة جدا بالنسبة لهم، في علاقة قوية جدا، علاقة وفاء، علاقة حب، علاقة بلا حدود، عاطفة شديدة جدا مع أصحاب الإبل أينما وجدوا في العالم أجمع. يعني في هذه العاطفة العجيبة اللي موجودة مع النوق عجيبة جدا، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فالإبل لها تفاصيل خاصة جدا لدى أصحابها. في هذا الفصل، فصل زيون، تنقل الإبل إلى خارج منطقة الخريف هروبا من الخريف، والغنام أيضا تخرج من منطقة الخريف، وتظل الأبقار صامدة بحوافرها في منطقة الخريف انتظارا لمرور هذا الشهر الصعب جدا الذي يقل فيه كل شيء وتكثر فيه الأمراض، لأنه انتقال، حالة انتقالية، فتكثر الأمراض من القيض إلى البرودة مع الرطوبة المستمرة مع قلة الغذاء، وينتظر الجميع بداية ظهور الاخضرار، وهذا الأمر يحتاج له 10 أيام 15 يوم حتى يبدأ بظهور. بعد عدة أيام يتظهر خطات هي الخطوط الخضراء في مجاري الأودية وعلى أطراف الطرق في الأماكن التي تتجمع فيها المياه بشكل أكبر، ثم يبدأ الأمر يزداد تدريجيا يوميا تدريجيا حتى 15 يوم 20 يوم، تبدأ المواشي في ذلك الوقت بالتغذي من هذه الخضرة التي الحديثة التي ظهرت خلال 15 يوم أخرى، تبدأ هذه الأبقار بالذات الأبقار الحلوبة تبدأ بتجديد دمائها من جديد خلال 15 يوم، خلاص يتحول الغذاء الموجود في داخلها إلى صافي من هذه المواد الغذائية الطرية الطازجة الحديثة، ويزداد الحليب إلى مستويات عالية جدا. لذلك تبدأ الأسر بعمل السمن البلدي ويسمى كطميم. هذا السمن البلدي اللي يجمع في بداية الخريف هذا واحد من أفخر أنواع السمن في شبه الجزيرة العربية، له صفات ومواصفات خاصة جدا وقدرات كبيرة جدا على الاستمرار لأكثر فترة زمنيا. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
7: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
3: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
4: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
6: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: وقاشع وخشب السمر. بدأ المقدمي إبراهيم يلقي أوامره إلى البحارة.
1: سعيد، مصطفى، سيف، أنتم ساعدوا كبار السن في حمل الأمتعة. يعقوب، طارق، إسماعيل، عليكم استقبال التجار وإطلاعهم على البضائع. انتبهوا، أن أخذ سليمان هو من سيقوم بالتعاقد معهم.

0: ألن نأخذ استراحة يا مقدم إبراهيم؟
1: سوف نأخذ استراحة بعد تنظيف السفينة وتفقد الأشرعة. أنا سوف أشارككم في العمل. هيا هيا.

0: أحسنت يا إبراهيم، إنني فخور بك يا بني.
1: بل أنا من يحق له أن يفخر، لأني رافقت رجلا قائدا وشجاعا مثلكم يا عم سليمان.
0: لا أدري عن أية شجاعة وقيادة تتحدث يا بني، فأنت من أدار دفة السفينة منذ أن انطلقنا من عمان، وما أنا إلا مشاهد وراكب.
1: هذا لطف وتواضع منكم يا عم سليمان.
0: يا بني، لقد أثبتت جدارتك ومهارتك في كل عمل في السفينة، رغم أنك ما شاء الله لم تتجاوز 19 من عمرك. لقد كنت سكونيا وقبلها بحارا، والحمد لله ها أنت الآن مقدمي. قدت السفينة بمهارة، جعلت الناس يخرجون منها بنظام وراحة تامة وهم راضون، بعد أن أشرفت خلال الرحلة على طعامهم وشرابهم.
1: تعليماتكم وتوجيهاتكم هي الأساس يا معلمي.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
0: ها هو يعقوب يرفع أذان المغرب. هيا هيا بنا إلى الصلاة يا بني، وإلا غضب منا صديقك يعقوب.

0: توجه النوخذة سليمان وإبراهيم ويعقوب إلى مسجد قريب من الميناء. صلوا هناك، ثم ذهبوا بعدها لاستئجار الغرف لأجل الراحة.
1: ألن تذهب معنا للتجول في شوارع البصرة يا عم سليمان؟
2: لا يا بني، أنا رجل كبير السن كما ترى، أريد أن أنام. اذهبا اذهبا حيث تشاءان، أنتم شباب، يحق لكم الاستمتاع بعد هذا السفر الشاق وأهوال البحر.
3: نستودعك الله يا عم سليمان.
2: لا تتأخرا، علينا أن نعد السفينة غدا للسفر إلى البحرين.

0: إلى أين تريد الذهاب يا صديقي؟
1: أريد الاستماع إلى فن الخشابة الذي تقدمه الفرق الشعبية البصراوية.
0: هناك أكثر من مقهى يقدم هذا الفن. هيا بنا.
1: هيا.
2: اتجه إبراهيم ويعقوب إلى المقاهي وبعض الأماكن العامة التي تضج بها مدينة البصرة المزدانة بأنوار شوارعها. كانا يحبان الاستماع إلى الفرق الشعبية البصراوية الغنائية، وأكثر ما يعشقانه هو فن الخشابة والشدات المرافقة لها، وخاصة إيقاع البستة والكاسور.

0: بعدها ذهبا إلى شاطئ البحر وجلسا يتأملان الأمواج.
1: ألا نذهب للنوم يا إبراهيم؟
2: لا أشعر بالنعاس.
1: أعرف ما بك يا إبراهيم، أنت مشتاق إلى زوجتك سلوى.
2: هو مشتاق إلى ابنتي جنة، أشعر كأنني فارقتهما منذ زمن طويل.
1: أيها العاشق الولهان، هل نسيت أنني السبب في هذا الزواج؟ لقد كنت تعشق سلوى جارتنا ولا تجرؤ حتى على النظر إليها.
2: دعك من هذا، وأنا قد استأمنتك على سري وبحت لك بحبي.
1: هل تذكر ما حدث في ذلك اليوم قرب شاطئ البحر؟ لقد غبت عنك قليلا وقلت لك انتظر،
2: وما هي إلا دقائق حتى سمعت صوت خطوات تتقاذف فيما بينها حبيبات الرمل، وسمعت أجمل صوت في الدنيا، وكنت تمسك بيد أجمل مخلوقة في هذا الكون.
1: سلوى، هذا إبراهيم جاركم، هل تعرفينه؟
3: نعم أعرفه.
1: تعرفين اسمه، لكنك لا تعرفين الأمر الهام. هل تعرفين أنه؟
3: أعرف أنه بحار ماهر، كما سمعت من والدي أنه قد بدأ يمارس النخل.
1: هذا ما تعرفينه فقط؟
3: أجل،
1: هل تعرفين أن إبراهيم يحبك بجنون ولا ينام الليل وهو يفكر بك؟
3: آسفة، عفوا، لقد تأخرت، أستودعكم الله.
1: لو رأيت وجهك حين ذاك، لقد صار بلون الشمندر الأحمر.
2: يا لك من ماكر، أنا أشير لك كي تتوقف عن سؤالها وأنت تصر على ذلك.
1: المهم أنك قد نلت ما تحلم به وتزوجت بمن تحب، وهذا أجمل شيء في هذه الدنيا.
2: يا الله، وأجمل ما في زواجنا أن سلوى قد أهدتني أجمل طفلة في الدنيا، ابنتي جنة، إنها جنتي. إن كم أنا مشتاق إليهما الآن. أتصدق أنهما لم يفارق خيالي منذ غادرنا ميناء الخضراء؟
1: أيها العاشق، أنت لا تفكر إلا في نفسك وفي أسرتك.
2: بماذا تريدني أن أفكر أيضا؟
1: هل نسيت حياة الناس في بلدي وغربتهم لأجل لقمة العيش؟
2: معك حق، لكن هموم الحياة لا حدود لها، ولا طاقة لي أن أحمل أيضا هموم الآخرين.
1: أريدك أن تفكر بي على الأقل.
2: أفكر بك؟
1: طبعا، أنا جائع، لأنك لم تترك مكانا لفرق الخشابة إلا ودخلته، ولم أذق سوى 20 كوبا من الشاي.
2: معظم المطاعم قد أغلقت الآن، لا تنسى أنها 1:30 بعد منتصف الليل.
1: لن أنام، قلت لك لن أنام حتى أملأ هذا البطن. هيا بنا.

0: وجد الاثنان مطعما على وشك الإغلاق بعد عناء وبحث طويل في شوارع البصرة القريبة من الميناء، وبدأ يطلبان من الأكل البصري المنوع. كان الحديث بينهما يدور حول ذكرياتهما في قريتهما الخضراء، ويتذكران أصدقاءهما ومواقفهم الطريفة ومقالبهم التي لا تنتهي.
1: هل تذكر مقلب داود البغام؟
2: أتقصد حين أخذ علي منه السمك الذي اصطاده من القارب دون أن يشعر به وذهب ليبيعه في السوق؟
1: هناك مقلب أشد منه.
2: وما هو؟
1: جاسم الحوت وحازم أبو صبار أقنع داود مرة بأن هناك جنية جميلة تحبه.
2: ماذا؟
1: ويسمعان صوتها دائما في الظلام وهي تنادي: أين أنت يا داود لبغام؟ أين أنت يا داود لبغام؟ أنا أحبك يا داود وأريد الزواج منك، أطلب ما تشاء من الذهب يا حبيبي.
2: يعقوب، انظر انظر إلى هذا الرجل الأجنبي الذي يجلس في زاوية المطعم هناك.
1: نعم، يسمونه هنا خواجة.
2: أمامه أوراق مبعثرة يكتب فيها، انظر ماذا أخرج من حقيبته.
1: إنها تماثيل صغيرة، يبدو أنها قديمة.
2: إنه يستعد للذهاب. ها هو يطلب الحساب، انظر إنه يخرج.
1: نعم، أنت تحسن اللغة الإنجليزية، دعنا نلحق به.
2: الحساب من فضلك.
0: خرج إبراهيم ويعقوب يلحقان بالرجل الخواجة، لكنه اختفى في الأزقة المظلمة.
1: يا إلهي، أين اختفى؟
2: الأفضل أن نذهب إلى الفندق، لقد اقترب الفجر.

0: حين وصل إلى الفندق سمع صوتاً نوخذ سليمان يتردد صداه في الغرف وهو يدعو البحارة لصلاة الفجر. وبعد الصلاة تناول الجميع القهوة مع حبيبات التمر والعسل وقروص الثوم.
1: اسمعوني يا رجال، على الجميع هيا كونوا على ظهر الخشبة بعد ساعة من الآن.
2: سالم، حميد، جمال، أحمد، عليكم نقل أثواب القماش، ضعوها بترتيب في المستودع. أما يعقوب وطارق وحسين، ساعدوا العمال في نقل أكياس الملح. إسماعيل، أين إسماعيل؟ إسماعيل، صالح، ناصر وياسر، عليكم نقل الماء والطعام إلى السفينة. ماذا حدث؟
3: لقد أصيب حسين بضربة شمس.
2: هيا انقلوه إلى الداخل بسرعة واتركوه يستريح.
3: ومن سيحل مكانه في العمل؟
2: أنا سوف أعمل مكانه.

0: استمر شراء البضائع وتحميلها حتى غروب الشمس، وكان هذا وقتا قياسيا، فالنخذة سليمان يعرف ما يريد شراءه. كان تجار البصرة يقدرونه لدماثته وأمانته وطيب أخلاقه.
1: سيدي، هناك شخص قادم يريد مقابلتكم.
2: ما اسمه يا بني؟
1: اسمه الشيخ راكان.
2: من قلت؟ الشيخ راكان؟ إنه أكبر تجار البصرة. ساعده يا إبراهيم على الصعود للسفينة.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام يا شيخ راكان. أهلا أهلا وسهلا بك. تفضل تفضل، أحضر القهوة يا سعيد.
0: لا، لن أشرب القهوة حتى تلبي طلبي يا نوخذ سليمان.
1: طلبكم على الرأس والعين.
0: أدعوكم وبحارتكم جميعا للعشاء عندي هذا المساء.
1: ولكن أنت تعرف أنا لا أذهب إلى الولائم.
0: العشاء بمناسبة زواج ابني مصطفى.
1: ألف مبروك ألف مبروك، ولكن
0: قلت لكم لن أشرب قهوتكم حتى تلبي دعوتي.
1: حاضر حاضر.
0: على بركة الله، بعد صلاة العشاء، لا تتأخروا، أنا في انتظاركم.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: مع السلامة.
1: مع السلامة. اجمع البحارة يا إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أشكركم على جهودكم التي بذلتموها هذا اليوم، وأنا فخور بكم. أحب أن أعلمكم بأنكم جميعا مدعوون على العشاء مساء اليوم عند الشيخ راكان، وهو من أكبر تجار البصرة.
3: نريد الذهاب إلى المدينة يا سيدي لشراء بعض الهدايا والحاجيات الضرورية.
1: ما زال هناك بعض الوقت يا بني، سنلتقي في الفندق عند صلاة العشاء، ثم ننطلق جميعا إلى بيت الشيخ راكان.
4: سيدي، لقد حضر كثير من الركاب يريدون السفر إلى عمان.
1: نعم، هل دونت أسماءهم؟
4: نعم،
1: يجب أن يكون كل شيء بتوازن ونظام.
4: ماذا تقصد يا سيدي؟
1: أقصد أنه يجب أن نوازن ما بين حمولة البضائع التي اشتريناها وما بين الركاب. كما تعلم، الخشبة لها حمولة معينة، ويجب ألا تتجاوزها حتى لا تغرق ويغرق معها كل شيء لا قدر الله.
4: نعم نعم، ولكن كم شخصا يستطيع أن يسافر معنا؟
1: من 30 إلى 40 شخصا على الأكثر.
4: ولكن حين أتينا إلى البصرة كان معنا ما يزيد على 50 راكبا، ولم تحصل أي أضرار.
1: يا بني، السفينة تحمل الآن من البضائع كما ترى أكثر من البضائع التي أحضرناها. إذا وصل العدد إلى 40 كأقصى حد، فاعتذر لكل راكب قادم بعدها.
4: نعم حاضر يا سيدي.
1: اسمع يا بني، يمكن للنوخذة أن يأخذ الكثير من البضائع والمئات من الركاب ليجني المال والربح الكثير، ولكنه بذلك يخاطر في هذه الحالة بأرواح الناس، وهي أغلى من كل شيء. اعلم هذا يا إبراهيم، البحر غدار برياحه وأمواجه ولا يؤمن له.
4: هذا سيكون أهم درس لي في قيادة أي سفينة إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
5: أبراهام غوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
6: إذاعة سلطنة عمان.
7: متضورون للحلم، متعطشون للظلال،
4: مسكونون بالدهشة،
7: منذورون للخيال
4: تكتبهم الطرقات، في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها.
7: يمحون ويسطرون،
4: يفكون ويركبون،
7: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة.
4: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة نلتقي الشاعرة السورية عبير سليمان. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.

0: خذي مني ما تشائين، وجهي اللعين، ابتسامتي الخلبية، قلبي الذي ادخرت خفقاته لفرح لا يجيء. خذي حلمي وهاتي كوابيسك، خذي صوتي وامنحيني ذئابتي البكماء. ما كنا يوما صديقتين، لا تسمعين مني سوى قصائد تهجوك، ولا أرى منك سوى عتمك وصبارك. سرقت التمر عن أغصان عمري، ولطالما غفرت سرقاتك. لم نكن تماما عدوتين، فرغم كل قسوتك أنعمت علي باللامبالاة، ورغم كل مواتي ما زلت أسميك الحياة.
1: نص للشاعر عبير سليمان من مجموعتها من ركاب الزوارق الورقية. عبير سليمان شاعرة من سوريا، من مواليد اللاذقية عام 1974، حاصلة على الإجازة في الهندسة المدنية من جامعة تشرين باللاذقية. صدر لها 6 أعمال شعرية، هي رسالة من بيدق ميت، بغداد 2014، ثم توالت مجموعاتها بعد ذلك، ونفخ في الناي، دمشق، لن أسرق البحر، القاهرة، ركاب الزوارق الورقية، دمشق، القتلى يطرقون الباب، وهو الكتاب الصادر عن الهيئة العامة المصرية للكتاب بالقاهرة 2022، ووسائد موقوتة، المجموعة 6 الصادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب دمشق 2024. شاركت عبير سليمان في العديد من المناسبات الشعرية والأمسيات داخل وخارج سوريا، كما تكتب مقالات لعدد من المجلات والمواقع العربية، وتعمل في مجال التحرير الأدبي، كما ترجمت نصوصها لعدة لغات، منها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والدنماركية.

0: نرحب بك الشاعرة عبير سليمان في هواء الكتابة.
1: سعيدة جدا بهذا اللقاء. أهلا أستاذ صالح، أنا بتشكرك على الفرصة لحتى شارك معكم باللقاء إذاعي. أولا أحب أن أستهل اللقاء بتوجيه التحية للشعب العماني الراقي والمحترم الطيب والمعروف بأخلاقه العالية، وأشكرك أستاذ لإتاحة فرصة، يعني سعيدة جدا بها.
0: أهلا بك.
1: أعبر عن محبتي وتقديري لسلطنة عمان وأهلها النبلاء. شكرا.
0: تسلم لك. شكرا جزيلا. أنت تعيشين في مدينة اللاذقية، وقد طبعا ولدت في هذه المدينة. هذه المدينة وصفتها في إحدى لقاءاتك، تقولين إنني أعيش في مدينة تطل على البحر، وهذا يجعلها عاصمة مجازية للشعر، أو لنقل حسب قولك ملكة غير متوجة على مملكة من ماء وسماء بكل ما يسبح ويطير ويغرق بينهما. حدثينا عن هذه الآصرة أو القرابة أو الوشيجة التي بينك وبين هذه المدينة تحديدا، وهل أسعفتك شعريا؟
1: لاذقية، أنا أحب أعشق هذه المدينة، حتى وصلت لدرجة أقول أن عقيدتي هذه المدينة، أحبها إلى هذه الدرجة. في مدينة اللاذقية وريفها هناك صناعة تقليدية قديمة ورائجة حتى يومنا هذا، مثل تقطير ماء الزهر من أحد أنواع الحمضيات، تقطير المشروبات الكحولية بواسطة الكلكة من مختلف أنواعها، يعني في أنواع إلى متعددة مثل العنب، مثل حب القات، مثل التين. أيضا هناك تقطير الماء الورد من أحد أشهر أنواع الورود، الزهرة الدمشقية. بشكل ما أشعر أني مقطرة من روح هذه المدينة، من بحرها، من جبلها، من روحها، من تاريخها. أنا خلاصة بشكل ما صنعتني هذه المدينة، لدرجة لم أعد هل أنا امتداد لها أم هي امتداد لي، أحبها إلى هذه الدرجة.
0: نعم.
1: وكل يوم أكتشفها من جديد. وبكل تأكيد هي أثرت وأثرت تجربتي الشعرية بكل تأكيد.
0: نعم. في إحدى لقاءاتك الصحفية تقولين الشعر ملمح لا مرئي من ملامح الشاعر، يخلق معه كما تخلق عيناه، إنه موجود سلفا على هيئة ألماسة دفينة في خفايا الروح لا ننتبه لوجودها أحيانا، لكن في حال أدركنا امتلاكنا لتلك الألماسة علينا العناية بها كي لا يلتهمها الغبار. كأنك تقولين هنا أنه لو قرأ أحدنا دعينا نقول مليون كتاب شعر لن يستطيع أن يكتب شعرا ما دام ليس موهوبا أو دعينا نقول مجبولا أو مفطورا على الشعر، وما دام لا يمتلك ما أسميته بتلك الألماسة في داخله.
1: نعم أكيد.
0: نعم. تساؤلي ما سر احتفاظك بتلك الجوهرة أو الألماسة رغم المحبطات والممضات والجراح والمعضلات؟
1: يمكن لأن الشعر أو هاي الألماسة بتعيننا على الفهم.
0: نعم.
1: بتعيننا على الفهم، يعني أكيد أنت علاقتك مختلفة، أنت كشاعر علاقتك مختلفة مع المحيط فيك، مع الناس. أنت متأمل أكثر، تنظر بأسلوب مختلف، عندك انحراف مو بالبصر، بالبصيرة، يعني أنت بتشوف الأشياء بشكل مختلف عن الآخرين، يعني تبحث عن المعنى، تبحث عن الإجابات، مشغول بخيالات أو ليس بالمنظر أو المظهر المجرد للأشياء، بما وراء هذه الأشياء، بما وراء الأشكال، بما يكونها. أيضا يعني هاي العلاقة ممكن تعين على الحياة، أو تخفف من ثقلها. الكيفية التي نكتب بها الشعر تزيح الغشاوة أو بتساعد على فهم الغموض، أو ربما حتى تلعب دورا معاكسا بأنها تخلق الالتباس أو انعدام الفهم أنت لحتى تخفف من ثقل فهمك للحياة. يعني أنت إما بدك تفهم أو بدك أنت تضيع هذا المعنى حتى يعني. فهي علاقة ملتبسة ومشتبكة، فهي أكيد مختلفة. يعني علاقة الشاعر مختلفة أكيد، يعني أنت بحاجة لها الاختلاف في الجوهر في الألماس حتى بالنهاية أنت هذا يعني هذا اللي بصوغك كشاعر يعني.
0: نعم، ربما هو أيضا نوع من التعافي من الجراح، وربما هو شهوة لغوية، ربما هو سر أيضا ومغناطيس.
1: هو يدعين عن نجاة من الحياة أكيد.
0: نعم، وطريقة في فهم العالم وتأويله. نعم، والوعي به
1: بكل تأكيد.
0: نعم نعم. أنت في لقاء صحفي أيضا تعبرين عن الجدوى من الشعر بقولك: الشعر الحقيقي بمعانيه السامية وصفة سحرية ضد الرداءة، لا يطرح الشعر نفسه كقرار أو خطة، إنه طريقة أو طريق حياة تبدأه بالحدس والإلهام وتسلكه من دون أن تكون منشغلا بنهاية الرحلة. لكن من المفارقات ربما كما تذكرين أن تفاقم الخيبات والخذلانات كفيلة بخلق اللحظة الشعرية. يعني يبدو أن الشعراء يستفيدون من مأزقهم ومن محنهم ومن انكساراتهم من خلال ما يكتبون.
1: نعم، الترميم لما أنت تنجرح أكيد بدك بلا شعور تفكر أنك تضمد الجرح. لما بدك تتألم رح تفتش عن دواء. لما بتبلش الكتابة هذا نوع من التعافي، محاولة التعافي.
0: لذلك ربما الإهداء في مجموعتك القتلى يطرقون الباب. نعم، الإهداء جاء كالتالي: إلي وقد ثقبت جناحي أو جناحي.
1: نعم.
0: يعني رغم المأزق هنالك تشبث بالشعر وتمترس في
1: إلي الشعر. وقد ثقبت جناحي، كنت أطير وقررت بنفسي أن في لحظة ما لغاية ما أن أثقب جناحي بكل يعني بكل خط يعني غير متوقع أو غير مألوف. هذا القرار وأستحق عليه أن أهدي المجموعة لي في تلك الفترة.
0: دعينا نتحدث قليلا عن حساسيتك الشعرية. يعني أود أن يعني أتساءل عن الذي يهمك أكثر في عدستك الشعرية. ما الذي تتفرسين فيه أكثر من أي شيء آخر؟ ما الذي ترصدينه أكثر من أي شيء آخر؟ ما الذي تحاولين بلوغه في هذه الرحلة الشعرية الخاصة بك؟
1: لنقل أنني أتوخى الصدق، أبحث عن ما أؤمن أنه الجواب الصادق، البحث عن الحقيقة.
0: نعم.
1: رغم معارضة الشعر لهذه النزعة أحيانا. فالشعر يفضل التحليق والوهم والشطط وصبر الخيال. أنا أفضل أن يقدم الشعر الذي أكتبه أو القصيدة على استراحة المجهول، على الشطط أيضا، على التهور، على التجديف عكس التيار، إنشاء
0: وعلى المغامرة. نعم.
1: أن تحمل شرط أن تحمل المجداف النبيل أو أن تخلص للحق في هذه الرحلة، للعدالة والحق.
0: جميل.
1: ربما غير مطلوب من الشعر والشاعر أن يسعى نحو هدف كهذا، ولكن أرتاح أكثر عندما أتوخى الصدق أو أبحث عن الجواب الذي يتوخى الصدق والعدالة والحقيقة.
0: أنت أيضا يبدو أنك من المؤمنين بأن أجمل الشعر أصدقه وليس كما
1: نعم،
0: حسب المقولة
1: فعلا،
0: السيارة الأخرى. نعم
1: لأنك لما تعبر أو تكتب بشكل صادق بكل بساطة سيصل شعرك بشكل أسرع، يعني رح يوصل، رح يلامس القارئ، رح
0: نعم.
1: يلامس أكيد.
0: وأنت أيضا تدركين أن للصدق عواقب ونتائجه، وأحيانا ربما تكون كارثية للأسف الشديد. ربما
1: أنا
0: لهذا
1: بشكل
0: تكتبين في إحدى
1: طبيعي ومستدام.
0: نعم لهذا
1: نعم
0: تكتبين في إحدى شذراتك الشعرية: مساء الخير أيها الصدق، حياة من ستخرب اليوم؟
1: نعم، سيخرب الحياة بكل تأكيد،
0: نعم
1: وبدون ندم سنتلخص صدق
0: نعم
1: رغم كل الخراب.
0: جميل. في لقاء معك تذكرين تقولين: دوما وأبدا يحتاج الشعر والشعراء إلى الحرية بعيدا عن
1: نعم
0: الوصاية والشروط، أما الأنثى تحديدا فهي تحتاج إلى الصبر في مواجهة التحديات والصعوبات والذكوريات المحيطة بها، الكثير من الصبر والإرادة والعزيمة من أجل تجاوز جميع المعوقات. يعني ضمن هذه
1: نعم
0: الحالة، هل هنالك أمل في تجاوز هذه المعوقات والتحديات والصعوبات؟ هل تستشعرين الأمل باستمرار ضمن هذا المأزق الحياتي أو نعم؟
1: للحقيقة نحن نعرف أنه عايشين في مجتمع صعوبات والمطبات أمام المرأة، وخصوصا في مجال الشعر أكبر. قد يقول قائل: لا، نحن نذلل الشاعرات، نحن نذلل النساء. لا لا لا، هذا الكلام يجوز في بعض الأوقات والمناسبات، ولكن عند أول اختبار تبدأ الصعوبات. يعني أكيد، يعني لا نملك الحرية كما نستحق أو كما يملكها أي رجل أو أي شاعر، هذا أكيد بدون نقاش. يعني كمان نحن نحتاج للصبر، لأنه الاختبارات مضاعفة، المواجهات أصعب. أنت تواجه المجتمع وتواجه أيضا الذين يدعون أنك حر، وهم يعرفون أن الحرية لا، غير موجودة. يعني أنت كمان بدك تواجه غير الذين يصادرون حريتك، الذين يزعمون أنك تتمتع بها. فهون بتصير الأمور أصعب. يعني أو عنا نحن كما تعلم، يعني نواجه أحيانا ذكوريات نحتاج معها إلى المزيد من الصبر والمزيد من طبعا أنا لا أوافق على المواجهة كمعركة، لا، يعني أنه مواجهة التحديات كأنك تستوعب الآخر وتوصل له كمحاولة شرح، كأنه حتى تشرح له نفسه حتى يفهمك أفضل. يعني وهون أنا يمكن كثير تحدثت عن الترجم، حتى أنه كتبت أنه كلافتة مكتوبة بخط ديواني في مفارق تعجب الأميين. أحيانا أنت تحاول أن يفهمك الآخر ولكن يخفق في ذلك، يعني كأنك مكتوب بلغات أو بخط صعب ويشق قراءته. يعني المواجهة لا تكون بمعارك، أرفض هذا النوع من المواجهات، لا. مواجهة محاولة استيعاب، محاولة حوار، إنما الأمل موجود رغم ذلك. يعني رغم كل هالصعوبات الأمل موجود خلف اليأس أو تحت كومة هائلة من الكآبة وفقدان الشغف. حتى في اللحظات التي نقرر فيها التوقف عن الأمل كنوع من محاولات تفادي الخذلانات والخيبات، سوف ننسى وننشغل ثم نعاود الأمل دون أن نقصد. الأمل عاد لعيني، فعلا عاد لعيني الأمل.
0: جميل. الزمن أنت تحاورينه في كثير من نصوصك، مثلا في نصك القصر العالي في مجموعتك القتلى يطرقون الأبواب، أو مثلا نصك الذي تكتبين فيه مشينا في طريق الصواب 40 عاما، تقولين في هذا النص 40 مشينا في طريق الصواب 40 عاما، تبعنا كل اللافتات، دفعنا الضرائب المترتبة علينا، وحيث نفترض أن نقطف فواكه الرحلة وجدنا شاخصة كتب عليها مغلق لدواعي الصيانة. في حوارك مع الزمن يبدو أنك تحاورين أشياء عديدة، يعني هنالك أنت تطرحين أسئلة، تسألين التحولات برمتها، ربما تقدمين ما يشبه المراثي، تتهكمين، تلحين في السؤال، بل وحتى أيضا تعيشين الانقسام والشرخ والتعدد على صعيد نفسي وجسدي. مثلا في نصك الذي تختمينه بالقول: المرأة التي مشت معي طوال تلك السنين ماتت وأورثتني جسمها وقصائدها. أود أن أقترب قليلا من هذه الثيمة، من هذا التوظيف أو من هذا السؤال الوجودي الذي يخص تجربتك في الكتابة والحياة، الزمن تحديدا.
1: عن الزمن،
0: نعم.
1: يمكن معظم التساؤلات التي تطرح خلال مرور الوقت ومع تعاقب السنوات، سنوات حياتنا، مدفوعة بشعورنا أن الوقت ما زال مبكرا، يمضي ولكنه ما زال مبكرا، هناك أحلام تنتظر أن نحققها، مشاريع لم تنجز، أحبة لم نلقاهم، محطات لم تحن مواعيدها. المفارقة أننا نكبر جسديا لكن روحنا لا تشيخ، وتبقى محملة بالطاقات اللازمة للانتظار وخوض المزيد من الرحلات. أغلب الظن أن كما قلت أن هذه العلاقة مع الوقت أو العلاقة مع الزمن مدفوعة بهذا الشعور أن الوقت ما زال مبكرا.
0: نعم
1: تماما.
0: لكن يبدو أنك أيضا تحاولين تجاوز الياس والألم، يعني كأنه لا جدوى من النواح والوقوف على الخرائب واجتذار المأساة، هنالك انشغال بأسئلة التحولات والتخلقات والولادات في على هذا الصعيد، على الصعيد هذه الثيمة التي تحدثنا عنها. أنت كأنك فعلا تحاولين تدوير عجلة الزمان كي لا يصدأ الزمان، لكي تشتعل ربما وتنتصر الطرقات وتشتغل العربة أيضا. يعني أنت تكتبين مثلا: أنا من الذين انتبهوا إلى غربتهم قبل الأوان فشربوها ثقيلة في أكواب صباحاتهم.
1: نعم.
0: على صعيد آخر أريد أن أتطرق إلى
1: أقول أيضا.
0: نعم.
1: أقول عفوا.
0: تفضلي.
1: الأرض تدور، عقارب الساعة كذلك، عجلات العربات المستعجلة نحو الهاوية، المراوح في سقف السجن المسمى الأيام، أسراب الطيور المهاجرة بين الفصول، نعورة النسيان، وحدي أتقمص شكل العصا في الدواليه كي لا تتغير الأشياء حولي، أحاول إلقاصها في الوقت الذي أنا نفسي فيه أدور حول نفسي. الفرق هنا أن العصا التي ستوقفني عن دوراني ستمزح حتما بتغيير. هذه علاقة أخرى مع الزمن.
0: نعم. أنت عشت الحرب، التطاحن والتعارك الطائفي في بلدك سوريا، حملت تلك التجربة الحياتية أيضا في نصوصك وفي قصائدك.
1: نعم.
0: لكن من الواضح أيضا أن النصوص التي كتبتها لم تتورط بتلك المباشرة أو التقريرية الجوفاء بالمعنى الفني والجمالي. مثلا نقرأ هذا النص الذي تكتبين فيه، تقولين: في المضمار الطويل للماراثون يركض الوطن هاربا وبسرعة يجري خلفه صائدو الجوائز واللاعبون الهواة أفسدوا اللعبة، الفريق الأول شد الحبل إليه بكل قوتي، الفريق الثاني رد بكل قوتي، الصخرة المدببة الموجوعة على خصرها حذرتهما من انقطاع الحبل، الصخرة بريئة من دم الوطن. نصك مثلا الآخر:
1: نعم.
0: شمس وحيدة كالشعراء تكتبين فيه: يمضي بلا أثر يقتفى، السائر على جمر الانكسارات يحترق بلا دخان، الصوت في حناجر المهاجرين، والشمس التي تذبحها خطوط الأفق تموت وحيدة كالشعراء. ما الذي كان يشغلك من أسئلة فيما يتعلق بتلك العلاقة المعقدة، دعينا نقول، بين أن تكتبي عن الحرب كوازع يعني مواطني وأخلاقي، وبين أن توظفي تلك الحرب أو تستلهمينها بشكل فني وجمالي، طبعا دون ضجيج أو صراخ أو عويل إلى آخره في ضمن الكتابة، لكن هو انثيال يوارب الأسى والشجا والجراح والمآسي.
1: نعم. الحرب، الحرب هي كل أوتار قلوبنا المقطعة.
0: نعم.
1: كتبنا عنها كمحاولة لإصلاح الأوتار، لعلها تعزف لحنا يضمد جرحا، أو يطمئن مذعورا، أو يشغلنا عن صوت الرصاص والقذائف التي تدوي في الخارج. الحرب أكيد كنت معنية أنا بالإنسان، أي إنسان، يعني أي إنسان كان بلحظة ما موجوع أو مشرد أو نازح أو يعيش في خيمة، ما فينك تتجاوز الشعور الإنسان موجوع حولك. كلنا كنا متضرري حرب، الكثير منا ما زال.
0: نعم.
1: يعني أكيد يعني لازم نكتب عن الإنسان بعيدا، رغم أنه يعني مهما حاولنا أكيد ما في مهرب، يعني بدك تتورط بالأشياء اللي أنت عم تحاول تهرب منها، لكن بالنهاية الإنسان هو الأهم. يعني شعوره كيف ينجح، كيف يوصل للسلام، يعني أولا وأخيرا.
0: جميل. نعم. نصوصك ولقاءاتك أيضا الصحفية تشي بأنك حذرة من أشياء كثيرة في كتابتك وفي علاقاتك مع الأشياء والعالم، مثلا من حذرة من أو دائما تحذرين أيضا من استغلال الشعر أو توظيفه بشكل رديء وتافه كما في المهرجانات التي تقزم أو تحجم أو تحدد.
1: نعم.
0: أدوار الشعر أو الشعر، من النقد أيضا في ارتكاساتي أو في تموضعاتي ضيقة الأفق بما فيه ذلك ما أشرت له من منطلقات الشللية أيضا. حذرة أيضا من قائمة طويلة من الأشياء والعلاقات، أنت نبهتي إلى كثير من المآزق والمنزلقات عبر آرائك ومواقفك، مثلا من النعرات الطائفية في بلدك. على صعيد طرائق الكتابة أو خيارات الكتابة أو موضوعات الكتابة، أنت تنادين بإلحاح على أن لا تقترب هذه الكتابة أو تدنو من البهرج أو الكليشيه أو التوظيف التجاري. يبدو أنك أبقيت نفسك أو كتابتك في زاوية صغيرة تعالجين بها ألمك وتنفتحين على ذاتك وعلى العابرين والمكلومين دون ادعاء حلول سحرية لمعضلات هذا العالم.
1: نعم. في هذا السياق أحاول ألا أورث نفسي فيما أرى الآخرين تورطوا فيه. يعني مثلا إذا كانت العزلة حل، أبتعد، أعتذر عن المشاركة عندما أجد فيها ولو نقطة واحدة تتناقض مع مبدأ أو فكرة عندي، أو مثل كما تحدثت حضرتك عن محاذير معينة. يعني أكيد خسرت كتير، أو بالأحرى ابتعدت عن المشاركات كتير، يعني بسبب أشياء كهذه. يعني ولكن أعتقد أنه الشعر أو مشروعي الشعري رح يكون هيك منسجم مع نفسه أكثر، يعني أو يعني فاز بنوع من النجاة أو الوقوع في الشبه يعني.
0: نعم.
1: وهذا بيكفي.
0: جميل. وقد
1: وأيضا هناك مخطوطات أعمل عليها تأخرت ربما بنشرها، ولكن انشغالنا بكثير أمور مرتبطة بالوضع العام احيانا كمان بظروف الشخصيه ممكن تاخر هالصدوره، بس في عندي حوالي 3 مخطوطات عم بشتغل عليها يعني شبه جاهزه، وان شاء الله باقرب فرصه تكون ايضا منشوره يعني.
0: جميل. ربما هذا السؤال تكرر او عليك او طرح عليك كثيرا، تاثير دراستك ثم لاحقا اشتغالك المهني كمهندسة مدنية على تجربتك الشعرية،
1: نعم.
0: هل ثمة تلاقي أو تأثير بين فن الشعر وعلم الهندسة، الرؤية الشعرية للعالم والرؤية الهندسية للعالم إذا جاز التعبير؟
1: نعم، هناك عبارة التقطتها في فيلم أوروبي حضرته سابقا تقول: الشاعر مهندس الجنة.
0: ربما أن الشاعر مهندس التوق والحلم بهذا المعنى؟
1: مهندس الجنة، حاولت أفهم القصد، ولكن هو عبارة شعرية يعني طبعا. وأكيد أكيد يعني ابتسمت لأنه فعلا هي أنه في رابط، هو للحقيقة هناك ترابط بين الشعر والهندسة. يعني طبعا الهندسة ليست مجرد معادلات، ليست مجرد علوم جافة، ليست مجرد رياضيات وفيزياء وكيمياء وإنشاء، أبدا يعني.
0: نعم.
1: عندك الهندسة هي بناء، رسم، رسم حياة بأكملها. أنت عندك كمان لما بدك أنت مثلا تأسس لأي شيء بدك تشوف البناء من بدايته إلى نهايته، وهيك بنشتغل القصيدة للحقيقة يعني. بتأسس لها أول شيء، وبعدين بتعمل شارع يوصل أو درب يوصل الناس إلها، ممكن خلال مفرداتك تعمل يحس الناس بأنك عملت حديقة حولهم. أكيد يعني في ترابط. عندنا علم كمان في مجال الهندسة هو الهندسة الفراغ. أنا كنت حس دائما أنه عبارة هندسة الفراغ هي عبارة شعرية، لأنه أنت حتى تهندس الفراغ يعني بدك تمتلك الخيال وحتى المحاكمات العقلية والمنطقية وحتى الفلسفية اللازمة، وهذا كله بشكل أو بآخر مرتبط يعني بأنك تكون شاعر يعني. أنك تتوغل في الفراغ وتخلق أشياء من اللاشيء. الهندسة الفراغية حالة شعرية بحد ذاتها.
0: جميل.
1: لأن الفراغ مفتوح على التأويل، وبقدر ما تستطيع فهم الفراغ أو تؤوله يعني بتكون مهندس جيد.
0: نعم.
1: لما بتخلق شيء من اللاشيء. نعم. وشاعر بكل تأكيد رح تكون شاعر بعدة خيال كاملة.
0: نعم. ونحن نتحدث عن الشعر وعن صوت الشاعر أيضا وحساسية الشاعر، ربما أيضا يمكن الاقتراب من حرقة الشاعر في أنه يرينا أشياء لا نراها، ربما يقربنا من تخوم كنا نجهلها أو لا نعرفها أو نظنها مستحيلة. أنا هنا أستحضر طبعا نص لك بعنوان صوت الشوق تكتبين فيه عن الغراب، هنالك إصغام مختلف في هذا النص. الغراب مثلا ليس طائر الشوم أو البين والفراق، بل هو صوت الشوق وهو يعاني مثلنا من الوحدة وتغير الحال إلى آخره، ولهذا يعني اقتربت من هذا النص في للتأكيد على على على افتراق حساسية الشاعر عن غيره من البشر، دعينا نقول أو حرقة الشاعر أو صوت الشاعر في فهمه أو اقترابه من الأشياء.
1: بكل صراحة يعني ولا مرة سمعت صوت الغراب وحسيت أني متشائمة، لا. بحس بالتعاطف لأنه في بصوته نوع من الوحشة أو في نوع من الألم يعني. دائما كنت حس هيك، ما حس أنه أنا هذا نذير الشؤم يعني صوته.
0: نعم. طيب دعينا إذا نقرأ هذا النص. طار الغراب فوق شجرة الجميز العملاقة، طار فوق أسطح البيوت المنخفضة، قرب حمامتين متعانقتين على سلك كهرباء، وقليلا طار

0: نصوصك يعني تبدو الوحدة مرتكز أساسي أو ملمح رئيس في تجربتك وفي
1: نعم
0: نصوصك. مثلا في مجموعتك ونفخ في الناي تكتبين: لفرط وحدتي صرت شاعرة،
1: صرت شاعرة،
0: ولفرط الشعر
1: فرط
0: خلقت
1: الشعر
0: حبيبا يحرسني من كائنات المجاز الضارية
1: كائنات المجاز
0: إلى
1: الضارية.
0: آخره.
1: نعم
0: نعم، أيضا نصب عنوان: شمس وحيدة كالشعراء، في مجموعتك القتلى
1: كالشعراء.
0: يطرقون الباب. هنالك
1: نعم
0: اقتراب من هذه الثيمة. في نص يحمل عنوان: صوتي حجر في يدي، تكتبين: صوتي المر زادي، أمضغه وحدي وأعاقر سمومه وحدي. هنالك الكثير من النصوص التي تحاور أو تقترب من هذه الثيمة.
1: غالبا الشاعر وحيد وفي عزلة، لأنه رغما عنه وعن حبه للناس مشغول بفكرته عن العالم حوله، بفكرته عن الناس، بفكرته عن الأشياء، منهمك بمحاولة الفهم وبمحاولة ترجمة الإجابات الصعبة للناس، الإجابات المعلقة يلتقطها يقصفها ويحاول إيصالها، أو ربما يحاول إبعادها عن الناس لقسوتها. الشاعر منشغل بكل هذا، وخلال ذلك يظن الناس أنه بعيد عنهم، أو ربما مغرور أو متكبر. هو ليس كذلك أبدا، هو تماما في عالم موازي يعني، لذلك هو فعلا وحيد وفي عزلة دائما يعني، وليس بالضرورة أن يكون سعيدا بها دائما يعني.
0: في عدد من نصوصك تبوحين بخذلان اللغة لما تودين قوله أو التعبير عنه أو توصيفه بدقة. مثلا تكتبين: شوقي صوت النهم الذي أخفقت اللغة العربية بالعثور على مفردة تلائمه. في نص آخر تكتبين: إن لغتي التي رباها الحزن أوهى من أن تصف ملامحك، وإن يدي التي تحب الحياة أقوى من أن تفلت يدك. هل تشعرين بنوع من الصراع مع اللغة أحيانا؟ أو دعيني أقول أيضا: متى يأتي عجز الشاعر عن توصيف اللحظة كما يريد أو كما ينبغي للحظة أن تكتب؟
1: دائما هناك شعور لا يوجد مفردات تلبيه أو تخدمه أو توصله يعني، دائما في محاولة بحث عن المفردة الأفضل التي تخدم السياق. كثيرا هناك كثير من محاولات العثور على ما يصف الشعور يعني معظم الوقت يعني نختار المفردة الأقرب، وليس بالضرورة أن تكون هي الأكثر
0: الأدق.
1: دقة.
0: نعم،
1: ليس بالضرورة أن تكون الأكثر دقة، لا. محاولات، حتى هذه المحاولات هي نوع من علاقة جميلة وثائقة مع الشعر، مع اللغة حتى.
0: جميل. قصائد الحب التي تكتبين يعني يبدو أنها لا تكرر أو تجتر تجارب أخرى، لا تستلهم ربما معاجم شعرية أخرى، كأنها لغة داخل اللغة. من يقرأ نصوص مجموعتك مثلا وسائد موقوتة، أو نصوصك الشذرية في مجموعتك القتلى يطرقون الباب، يعني يكتشف جمالية اللغة التي تكتبين بها، خصوصا قصائد الحب. كأن هنالك مصهر تدخلين فيه الكلمات فتخرج فريدة وطازجة وشهية.
1: نرجع أنه لمحاولة العثور على المفردات أو على المجازات أو العبارات التي تصف الشعور فعلا يعني،
0: والصدق في الحب أيضا كما
1: أيوة تماما، توخي الصدق

0: الذي تحدثنا عنه،
1: ربما
0: يعني انه
1: اثناء الطاقة.
0: انا ماذا افعل بمفردات الاخرين او بتجارب الاخرين؟ او لا طبعا كل شاعر هو تجربته الخاصة، يعني هو لغته، مفرداته، معاجمه الخاصة، اكيد شخصيته وهويته. فحتما خلال بحثك عن ما يجيب بالصدق على هذه المشاعر ينبغي أن تكون قصائدك مختلفة.
1: نقرأ هنا نص سيرك الحب. حبل مشدود هذا الحب في سيرك عجيب، أمشي عليه وهو المعلق أبدا في الهواء، من شرق الوصل إلى غرب الهجران. حبل مشدود، ألف عين تشهد سيري المجنون فوقه، ألف شهقة تزملني، أغمض عيني فألمحك، دانيا حينا، قاصيا حينا، ضاحكا أبدا. سأمشي الآن على أمل معلق في الفضاء، إذا زلت قدمي قبل وصولي إليك كن حاضرا قربي، التقطني. يبدو أن العاطفة الصادقة في هذا الحب أو في نصوص الحب هي التي ربما تجوهر الكلمات وتشحنها بالرواء والنظارة والجاذبية.
0: هذا هو جوهر هاي الماس اللي عم نحكي عنه، الصدق، المحاولة أنه يكون شعور فعلا هذا الصادق حتى يلمس أي شخص أحب أو أحب يقرأ أو يتعرف على تجربتي الشعرية، يعني أكيد.
1: نعم. من بين لقاءاتك الصحفية هنالك لقاء، دعيني أقول مختلف، ربما هذا اللقاء ليس يعني الحديث عن في هذا اللقاء ليس بعيدا عن الشعر، لكن ربما قريب منه كثيرا، لكن الحديث عن الأكل وعن الطبخ وعن المطبخ السوري الذي يبدو ألهمك كما قلت عدة نصوص، من بينها هذا النص: في الطبق طعام المفضل، في الكأس مشروب الأثير، لكن من أين أجلب شهية الأكل في مطاه الذي حضر الوجبة حزين؟ يعني على أي حال أنت تذهبين للقول في رؤيتك المطبخية إذا جاز التعبير أنك ترين أن الأكل السوري يتفوق على سواه في الأكل، يعني في الأطعمة، لأن المرأة السورية صاحب الذائقة عالية عموما، تحب الطعام الجيد وتحب أن تحبه عائلتها أيضا وجيرانها وأقاربها، لذلك تسعى للتفوق في هذا. فذكرت أشياء جميلة جدا طبعا عن المطبخ، كنت أتمنى أن أقرأ ما قرأت أو ما ذكرت باعتباره قصيدة فعلا.
0: نعم. بالصدفة اليوم ابني طلب حصرا الأشياء يعني اللي أنا طبختها حتى يأكل، يعني أنه ما بده أي شيء جاهز، يعني يمكن كمان الطعام المصنوع بحب أكيد راح يكون تجربة ناجحة وأيضا مرتبطة بشكل أو بآخر بالشعر. رأيي بأنه المطبخ السوري هو الأفضل، هذا رأيي الشخصي أكيد يعني، لكن الطبخ مثل الشعر يعني بحاجة للمسة خاصة، لنفس خاص، ل محبة أنت عم تطبخ، مثل المحبة لما أنت بدك تكتب النص، حتى يكون المذاق شهي، سواء مذاق القصيدة أو مذاق الطبخة.
1: نعم.
0: يعني أتوقع أو أعتقد أن الشاعرة، أي شاعرة طباخة جيدة، أعتقد ذلك.
1: جميل جميل. تكتبين في أحد نصوصك: لا أوسوس لغيري ولا يتعثر بي سواي، حزن أمار بالشعر. في نص لك بعنوان حين تدفعني إلى الشعر، يتضح أيضا أن الشاعرة تنساق إلى اللحظة بفعل شخص آخر، لكن في نهاية النص نرى أن فعل الشعر فعل فرداني بامتياز، وأن الشاعر في نهاية المطاف قد أخذت معها عاصفة الشعر، نيران الشعر، وحدها دون أي آخر. يعني تكتبين في ختام النص: حين تدفعني إلى الشعر أمضي بلا وجل إليه، فإن دعوتني إلى الرجوع أرجع، لكنني لا أعود المرأة التي تعرفها.
0: المرأة ذاتها.
1: نعم. هل يمكن القول بأن الشعر شيء ذاتي جدا، خاص جدا، داخلي جدا؟ طبعا أقول ذلك بإزاء الأجناس الأدبية والفنية الأخرى مثل القصة والرواية والمسرح والسينما. هل يمكن أن نعتبره في المقام الأول ذلك، خطاب الذات، بوح الذات، نداء الذات، وليس خطاب الجميع؟
0: حتما هو لغة الشاعر خطاب ذاتي، ولكن يدفعنا إليه الظرف أو شخص. أي شخص ممكن يدفعك إلى قصيدة، شخص أغضبك ممكن يدفعك لكتابة قصيدة أنت عم تحاول تحول غضبك للشعر، شخص تحبه سيدفعك إلى الشعر ستحول هذا الحب إلى قصيدة، خصوصا إذا كنت شخص لا يحب يعني أحيانا أنه التعبير عن الغضب أو الإيذاء الآخر بالغضب حتى. أنت ممكن أنت شخص استفزك بفكرة فلسفية مثلا، خلينا نحكي فكرة ثقافية، ممكن يدفعك للشعر. ممكن أنت عم تتأمل بشكل شخصي ومنعزل، ما في حدا أمامك، ممكن أنت بلحظة هاي العلاقة مع الطبيعة حولك مع الأشياء حولك تدفعك إلى الشعر. أنت مدفوع دائما إلى الشعر خلال كتابة النص، تخلص إلى نتيجة أو إلى فكرة أو قناعة أو حتى حكمة بتغيرك أنت كمان. يعني لا أعود المرأة التي كنت عليها، لا أعود المرأة ذاتها، لأنه هذا عم بيخلقني من جديد. يعني الشعر يخلق الشاعر بشكل متجدد، يعيد خلقه.
1: تراهنين على قارئ ما، قارئ طيب، تكتبين لابد من أناس طيبين يقرؤون هذا الهواء الجميل إلى آخر حرف، إلى آخر حرقة. أستمحك طبعا عذرا بأنني استبدلت كلمة هواء عوض كلمة هراء. نعم. ما الذي ترينه أو تظنينه في علاقة القارئ بالكاتب، القارئ بالشاعر؟ هل هي علاقة تحدي، تواطؤ، استكشاف، إصغاء، حوار، تماهي، سفر، أم ماذا تظنين؟
0: أحيانا أصدقاء وقراء أو قراء كثر يقولون تكتبين، نحن لا نجيد التعبير بهذه الطريقة. فأنت بلحظة معينة حتى وأنت غاضب عم تكتب غضبك أنت، لكن هناك قارئ وصفته بالطيب لأنه يقرأ بأمانة حتى آخر حرف غضبك أنت، هذا ما يعني حتى آخر حرف، لأنه واثق بأنك تكتب إما عنه أو أنك تكتب لأنك ستوصله إلى إجابة معينة.
1: نعم
0: هناك قراء طيبين يعني يخلصون القراءة مثل ما تخلص للكتابة.
1: الشاعر عبير سليمان، سعيد جدا بحضورك معنا في هواء الكتابة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جدا لك فات بلقائي معك، وشكرا مرة تانية لإطلال أتاح برنامجك على عمان، على المتابعين بعمان، كتير سعيدة بهاي التجربة. شكرا كتير لك.
1: شكرا جزيلا.
2: في هواء الكتابة،
3: في هواء الكتابة.
2: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري،
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

إذاعة سلطنة عمان. من المحافظات، من المحافظات تعد اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية. تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل ولاية ومحافظة. من المحافظات، من المحافظات يكشف لكم عن عجلة النمو في محافظات سلطنة عمان.

0: إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري، تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من المحافظات.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات الذي يسلط الضوء على أبرز المشاريع والمبادرات الوطنية في مختلف محافظات سلطنة عمان، وأيضا يواكب الجهود التنموية والاقتصادية اللي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات. لطالما ارتبط الأمن الغذائي بقدرة الدول على بناء منظومات إنتاج محلية مستدامة لا تكتفي بتوفير الاحتياجات الأساسية، بل أيضا تخلق قيمة اقتصادية حقيقية تمتد من المزارع إلى المستهلك ومن الحقل إلى سلاسل الإمداد الوطنية. مستمعينا، في سلطنة عمان يبرز قطاع الزراعة كأحد المسارات اللي تحظى باهتمام متزايد ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وأيضا تنويع الاقتصاد. يمثل القمح أحد المحاصيل الاستراتيجية اللي ترتبط طبعا بشكل مباشر بمفهوم الاستدامة الغذائية وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة المتغيرات العالمية. من مختلف محافظات سلطنة عمان يعود موسم حصاد القمح العماني في عامه السادس ضمن برنامج استقبال وشراء المحصول اللي تنفذه شركة المطاحن العمانية بالشراكة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، في نموذج يعكس تكامل الأدوار بين الجهات الوطنية لدعم المزارعين وتطوير أيضا الإنتاج المحلي. مستمعينا، هذا البرنامج هو تحول إلى منظومة متكاملة لدعم المزارع العماني وأيضا توفير سوق منظم ومستقر وتشجيع أيضا التوسع في زراعة القمح، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحويل الموارد الزراعية إلى قيمة اقتصادية وغذائية مضافة، وأيضا مع مؤشرات النمو في مشاركة المزارعين وتنوع أصناف القمح المستلمة تتواصل الجهود لتعزيز حضور المنتج العماني في منظومة الأمن الغذائي الوطني وترسيخ مفهوم الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الصناعي في بناء مستقبل زراعي أكثر استدامة. من المحافظات مستمعينا، نتابع قصة القمح العماني ومسار الجهود الوطنية اللي تبدأ من الأرض وتنتهي على موائد المجتمع. ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ فيصل بن سالم المعشني، مدير مكتب الرئيس التنفيذي في شركة المطاحن العمانية. أهلا وسهلا أستاذ فيصل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أستاذ يعقوب، يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم عبر هذا البرنامج الإذاعي المميز. في البداية أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكم على هذا الاستضافة الكريمة وعلى إتاحة الفرصة للحديث عن موضوع مهم يرتبط بالقمح العماني وجودته وأهمية تخزينه والمحافظة عليه باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي.
1: أهلا وسهلا أستاذ فيصل، كذا نخرج لفاصل ثم نعود لنبدأ الحوار معك إن شاء الله.

0: أهلا بكم مستمعينا من جديد. موضوعنا في هذه الحلقة يتناول مسار القمح العماني من مرحلة الزراعة والحصاد إلى منظومة الاستقبال والتصنيع ودور أيضا الشراكات الوطنية في دعم المزارع العماني. ضيفنا هو الأستاذ فيصل بن سالم المعشني، مدير مكتب الرئيس التنفيذي في شركة المطاحن العمانية. مرة أخرى أهلا وسهلا أستاذ فيصل. دائما ما تعد زراعة القمح يعني أحد النماذج الوطنية الناجحة في تعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عمان، ودورها أيضا يعني لما نأتي لشركة المطاحن العمانية دورها هو استكمال ما بدأت في هذه المنظومة من حيث استقبال هذا القمح وأيضا يعني تحويله إلى منتجات على يعني المجتمع. كيف تصف استقبال وشراء القمح العماني من المزارعين ضمن هذا البرنامج الذي يعد الآن السادس؟
1: يمثل طبعا هذا البرنامج أحد المبادرات الوطنية المهمة لدعم منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عمان، حيث نوفر من خلال سوق مستقرة للمزارعين لشراء محصول القمح المحلي، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الوطني ودعم استدامة هذا المحصول الاستراتيجي. طبعا البرنامج يدخل عامه السادس بنجاح كشراكة وطنية بين شركة المطاحن العمانية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مشكورة. تواصل أو يواصل هذا البرنامج شراء القمح العماني من المزارعين في مختلف محافظات السلطنة. طبعا هذا البرنامج أسهم بشكل كبير في تشجيع المزارعين على الزراعة وزيادة الإنتاجية. نرى هناك يعني مثل ما ذكرت سابقا في حديث سابق أنه لما نتحدث عن محصول القمح في عام 2021 منذ بداية استلام أول دفعة من المحصول أو بداية البرنامج، نرى أن البرنامج حتى يومنا هذا تضاعف أكثر من 20 مرة. يعني لما نقول أنه في عام 2021 استلمنا ما يقارب 325 طن فقط يمكن من أقل من 20 مزارع، اليوم نرى أنه الكميات يعني مثل ما ذكرت أنه بتصل هذا العام لربما تصل إلى 9000 طن، يعني بزيادة أكثر من 20 ضعف مقارنة بموسم 2021.
0: طيب برأيك يعني ما العوامل اللي أسهمت في هذه الزيادة في نمو محصول القمح يعني في سلطنة عمان؟
1: أولا هو وعي المزارعين. يعني سابقا كان مثلا الفدان الواحد يعطيني مثلا طن أو 0.9 أو 1.1، يعني جهود كبيرة قامت بها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في الإرشاد الزراعي وعمل زيارات ميدانية للمزارعين. نرى أنه يعني بعض المزارع يعني وصلت يعني الفدان إلى 2.5، وهو يعني رقم قياسي في فترة قصيرة أنه الفدان يعطيني 2.5 طن لبعض المزارع، فهذا يعني إشادة كبيرة يعني للمزارعين على وعيهم. رأينا أن البعض صار بعض المزارعين يعني بحكم الحديث معهم يعني يذكروا أنهم يعني يعملوا زيارات خارجية لعدة دول يعني يشار لها بالبنان في هذا المجال لمعرفة الآليات، مثلا آليات الحصاد، آليات مثلا الزراعة، نوع الصنف المناسب وفق مناخ معين. فيعني الإشادة الكبيرة هو بالمقام الأول يعني وعي المزارع والشراكة بين وزارة الزراعة وشركة المطاحن العمانية لحث المزارعين على الاهتمام بهذا المحصول.
0: بكل تأكيد يعني لما نتحدث عن ملف الأمن الغذائي يا أستاذ فيصل، نجد أن الحكومة أولت هذا الملف اهتمام كبير جدا، وهناك من يعني أثر واضح على أنه هذا الملف فعلا يمشي في الطريق الصحيح، مثل ما أشرت في حديثك لنمو إنتاج القمح في سلطنة عمان، والقمح يعتبر نموذج مهم ويعتبر أيضا عمود رئيسي في جانب الأمن الغذائي في سلطنة عمان. فمن خلال حديثك يتبين أن هناك علاقة تغيرت فعلا ما بين المزارع وما بين الإنتاج الزراعي، من خلال يعني أنه بعض المزارعين أصبح يطلع على تجارب عالمية خارجية ويشارك أيضا في مشاركات خارجية عالمية، كل هذا يأتي ضمن ملف الأمن الغذائي في سلطنة عمان بكل تأكيد. طيب برأيك يعني هل يمكن أن تتوسع تجربة يعني أو تجربة المنتجات الزراعية في سلطنة عمان بخلاف تجربة القمح؟ تجربة القمح تعتبر تجربة ناجحة، ما زلنا في البدايات، ما زال الإنتاج ينمو ولكن ينمو بوتيرة مقبولة يعني مع بداية هذا الملف. هل برأيك أن التجربة الزراعية في سلطنة عمان قادرة على إنتاج منتجات زراعية أساسية تدخل ضمن منظومة الأمن الغذائي؟
1: نعم بالفعل، وهذا يعني ما لمسناه، يعني هنا نذكر كذلك وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، هناك يعني وقعت العديد من اللي هو أراضي الانتفاع للمزارعين، فمساحات يعني جيدة جدا. نرى أن المزارع سابقا لما نتكلم في بدايات البرنامج أن المزرعة كامل تكون محصول القمح، الحين لا، رأينا شيء آخر، رأينا أنه مثلا جزء من المزرعة تخصص مثلا 3 محاور 4 محاور للقمح العماني، والجزء الآخر لأصناف مختلفة من الخضروات يعني ومختلف الأنواع الزراعية. ففعلا في هناك أصناف تزايدت، وفي هناك يعني كنت مع أحد الأخوة كذلك اللي هو من في مجال الاستيراد والتصدير، يعني في بعض المنتجات الزراعية قل استيرادها، يعني هناك في بعض المزارعين اهتموا ببعض الأصناف معينة، فما شاء الله زادت يعني إنتاجيتها فقلوا الاستيراد، فما شاء الله تجربة القمح يعني كانت نموذج يعني حسن انه يفتح المجال للعديد من الاصناف الاخرى يعني للزراعه، وهذا طيب. ما رايناه يعني.
0: طيب استاذ فيصل، لما يعني نتكلم عن محافظات سلطنه عمان وانه هذه المحافظات تتميز بميزات نسبيه وان هذه المحافظات واعده زراعيا، هناك عدد من المحافظات تعتبر من المحافظات الواعده زراعيا على الرغم من التحديات الموجوده، محافظه الظفار وانت طبعا اقرب للمحافظه، محافظه الظفار تمثل مساهمتها تقريبا 76% يعني من إجمالي الإنتاج الوطني للقمح، هي تأتي في المرتبة الثانية طبعا محافظة الظاهرة. كيف تنظر أنت اليوم يعني لإنتاج المحافظات يعني من خلال هذه النسب للقمح؟ هل ترون أيضا أنتم في شركة المطاحن العمانية بكل تأكيد لكم دراسة أيضا لواقع المحافظات في سلطنة عمان ومدى مساهمتها مستقبلا بشكل أكبر يعني في القمح؟ لماذا محافظة الظفار أيضا حازت النصيب الأكبر في هذا الجانب؟
1: لعل السبب الرئيسي هو منطقة النقد الزراعية، وهذا كذلك لما نرى الآن الخطط العمرانية نرى أن هناك في خطة مدروسة وواضحة لمنطقة النقد، يعني مساحات زراعية كبيرة وفورات في المياه، وكذلك يعني هناك مخططات أنه يعني مش فقط القمح، أصناف مختلفة توزع على مناطق معينة في منطقة نجد. ولكن لما نتكلم عن القمح العماني فنرى أن كل محافظة تتميز يعني لها ميزة نسبية فيما يتعلق بالقمح العماني. في محافظة ظفار نرى أنه لماذا يعني النصيب الأكبر هناك، لأن هناك ما يسمى يعني بصنف نجد واحد ونجد اثنين،
0: نعم.
1: هو يعني يعني نسبته أكبر فنراها غالبا في محافظة ظفار، ولكن هناك أصناف يعني مميزة جدا نراها مثلا في محافظة الداخلية في نزوة وبهلة، هناك قريات 110، هذه يعني أصناف يعني مميزة جدا. يعني قبل عامين كانت هناك زيارة من أحد كبار يعني المصدرين للقمح الأسترالي من الجمعية الأسترالية للقمح،
0: نعم.
1: يعني عمل زيارة خاصة هنا في سلطنة عمان ورأنا أن هناك يعني فعلا أصناف يعني تضاهي كذلك القمح الأسترالي من ناحية نسبة البروتين وجودته وكذلك الخصائص الفيزيائية للقمح، فيعني كل محافظة لها ميزة نسبية فيما يتعلق بالقمح العماني.
0: إذا نحن نقول إنه ما يميز القمح في سلطنة عمان الجودة في ذات
1: بالفعل.
0: الوقت إنه ذا جودة عالية
1: بالضبط.
0: يعني لا تقل عن جودة المنتجات التي تستورد أيضا من الخارج، مما
1: بالضبط.
0: يعني يفتح مجال كبير للاستثمار
1: أيس.
0: في هذا الجانب خاصة يعني مع تطور التقنيات الزراعية. طيب كيف انعكس هذا البرنامج الذي تقوم به شركة المطاحن العمانية على واقع المزارع العماني أستاذ أيوة. فيصل؟
1: يعني المزارع الحين سواء يعني صار الآن عنده مثل ما نقول الواحد يعني فائدتين رئيسيتين يعني أول شيء اللي هي الفائدة الغذائية، صار إنه من المحصول نفسه هو يوفر نفسه يعني لعائلته لسكان الحي يعني
0: بالضبط.
1: لعام كامل يعني، وكذلك صار انه يعني يخلي جزء من الحصاد من البذور للعام القادم على اساس انه يزيد الكميه، وكذلك من الناحيه الاقتصاديه يعني نرى انه بعض المزارعين ما شاء الله يعني يعمل دراسه يعني تفصيليه انه تكلفه الزراعه تكون اقل، بحيث انه لما يبيع مثلا لشركه المطاحن العمانيه يكون هامش الربح ماله جيد،
0: نعم.
1: فهذا ما لمسنا من ناحية الاقتصادية،
0: وهو نوع من الاطمئنان أيضا للمزارع العماني
1: بالفعل.
0: في أنه هناك احتياج وطلب محلي
1: بالضبط.
0: على القمح الموجود ويحظى بالأولوية، خلينا نقول يعني
1: بالضبط.
0: من ضمن خطط شركة المطاحن العمانية، لذلك نقول أنه شركة المطاحن العمانية لها دور كبير في هذا الجانب، بحيث أنها يعني فتحت خلينا نقول جانب تسويقي مهم
1: بالضبط.
0: للمزارعين لشراء هذه المنتجات وهي منتجات القمح. طيب بما أنه هذه طبعا الزراعة، زراعة القمح زراعة واعدة في سلطنة عمان، زراعة تهتم بها شركة المطاحن العمانية، تعطيها أولوية سواء كانت في دعم جوانب الاستثمار، في تحقيق قيمة محلية مضافة أيضا للاقتصاد الوطني، يعتبر أيضا جانب دعم للمزارعين. ما زالت طبعا زراعة القمح في سلطنة عمان وحالها حال باقي الدول في العالم أيضا، وهي يعني تحديات عالمية. أيوة. والبحث فيها عن حلول ليس فقط على المستوى المحلي في سلطنة عمان وإنما على المستوى العالمي أيضا، تحديات هيكلية يعني تتعلق بندرة المياه، قلة المخزون الجوفي، تقنيات الري أحيانا قد تكون مكلفة، أحيانا قد تكون غير متوفرة أيضا، التربة ومحدودية خصوبتها أيضا، هذه أحد العوامل التي تشكل تحدي في نمو مثلا محصول القمح في سلطنة عمان. أنتم في شركة المطاحن العمانية كيف تتعاطون وتنظرون مثلا لهذه التحديات مع المزارعين، بحيث أنه أيضا مسألة إيجاد الحلول ممكن أن تكون مشتركة ما بين كافة الأطراف؟ يعني
1: فعلا منذ بداية البرنامج كان من ضمن أبرز التحديات هو مثلا على سبيل المثال توفر اللي هو الحصاد الكومباين هارفستر، فبالتنسيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قامت الشركة بدعم المزارعين بآلة حصادة كبيرة يعني لتساعد المزارعين على حصاد اللي هو القمح. كذلك هناك في بعض التحديات، نحن عادة لما نستلم مثلا القمح وكذا نرشد المزارعين نقول لهم مثلا انه مثلا يعني ما شاء الله الحصاد ممتاز جودة عالية، لو مثلا عملت هذه الطريقة مثلا طريقة مثلا التخزين المناسبة، مثلا يكون في مثلا الوير هاوسز مخازن معينة للحفاظ على القمح من تأثير الحرارة وما إلى ذلك، يعني هناك في توعية. وهناك كذلك من جانب وزارة الزراعة الإرشاد الزراعي. طبعا هناك مثلا بعض التحديات مثلا اللي يواجهها المزارع اللي هو مثلا النقل.
0: نعم.
1: ولكن ما شاء الله تبارك الرحمن يعني المزارع دائما مثل ما يقول لديه حل واحد حل اثنين حل ثلاثة، فرغم التحديات هذه يعني حتى هذه اللحظة استلمنا أكثر من 50% لما نتكلم عن هذا العام يعني.
0: نعم.
1: فالعملية الوتيرة يعني ماشية على قدم وساق، ولكن هناك مناقشات مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وهناك مقترحات من قبل المزارعين أنه مثلا عملية التسجيل تكون مثلا نطول مدتها تكون فترة أطول، بدل ما تكون شهر تكون شهرين، حتى المزارع يعني يأخذ الوقت الكافي لاتخاذ القرار ما إذا أنه راح يبيع المحصول أو لا. كذلك أنه الوزارة يكون لها الوقت الكافي لفرز الأعداد الكبيرة من المزارعين الذين يقومون بالتسجيل في القوائم حتى يقوموا بالزيارات الميدانية ومعاينة الكميات المتوقعة للتصدير يعني أو إرسالها للشركة.
0: كيف رأيتم التقنيات الزراعية المستخدمة حاليا في زراعة القمح، يعني كونها تشكل أحد التحديات أيضا في هذا الجانب؟
1: رأينا أن هناك في كذلك دور كبير قامت به وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، أنه أنواع الهارفستر ماشيني، الكومباين هارفستر هو يعني مثل ما أقول النواة يعني للحصاد، فإذا كان الكومباين هارفستر ذو جودة عالية يكون بالنتيجة المقابلة الحصاد جودة يعني ممتازة. فما شاء الله هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية رأينا أنه جودة القمح المستلمة حتى الآن يعني نسبة كبيرة من المزارعين وفق النطاق المقبول اللي نحن نستقبله، يعني في نطاق معين فالكل أسفل هذا النطاق، يعني مثل على قولتهم مثل ما يقول الواحد نطاق الخطر يعني.
0: نعم.
1: فما شاء الله جميع الأصناف اللي استلمناها بشتى الأنواع سواء قريات نقد واحد نقد اثنين رأينا يعني أو ما لمسناه منه أنه الجودة ما شاء الله يعني جيدة جدا، وأنه صالحة مباشرة أنه تدخل في عملية التصنيع في المصنع مباشرة يعني.
0: طيب نحن اليوم نتكلم على أنه شركة المطاحن العمانية يعني في سلطنة عمان تشتري محصول القمح من المزارعين لإنتاج تقريبا مثل ما أشرت أستاذ فيصل.
1: أيوه.
0: وصل تقريبا يلامس 10 طن.
1: أيوه.
0: 10,000 طن عفوا يعني. أيوه. في هذا الجانب احتياجنا في سلطنة عمان كم في الأساس سنويا يعني من من من من القمح؟
1: الاحتياج السنوي من القمح تقريبا يصل إلى ما يقارب من 800,000 طن. ولكن خلال السنوات الستة الماضية زاد ما يقارب 2-3%، وهو يعتبر يعني حقق الهدف المرجو يعني. فكان يعني هذا البرنامج يعتبر مثل برنامج يعني دراسة ومعرفة مدى جدوى هذا المشروع. فيعني زراعة القمح كانت وفق نطاق معين.
0: نعم.
1: يعني مساحة معينة، وما شاء الله كان في هناك ازدياد يعني في الكميات، ومقارنة بنسبة الاحتياج زادت النسبة تقريبا من 1-3% في هذا الحدود.
0: نعم. خلينا نقول يعني أستاذ فيصل يعني دائما عالميا على المستوى العالمي، حتى بعض المؤشرات تشير إلى أنه بحلول تقريبا عام 2030 وما يتقدم كل ما تقدمنا في السنوات، مؤشر الطلب على القمح عالميا في تصاعد كبير جدا. يعني بخلاف السنوات السابقة يبدأ عملية يعني الاحتياج للقمح يتصاعد تصاعديا لعدة أسباب طبعا واضحة. هناك أيضا الاضطرابات الجيوسياسية أحد المسببات في هذا الجانب، إيقاف بعض سلاسل الإمداد أيضا أحد هذه الجوانب، وأعتقد أن سلطنة عمان حالها حال باقي الدول تأثرت جراء يعني الاضطرابات الدولية والحروب التي حصلت على المستوى العالمي وعلى مستوى المنطقة. فبالتالي هون أيضا سلطنة عمان حالها حال باقي الدول، يعني سوف ترتفع مع النمو السكاني الموجود، سوف يرتفع بكل تأكيد يعني الطلب على هذا القمح. كيف تخطط أيضا شركة المطاحن العمانية لهذا الموضوع بحيث أنها تتفادى أي نقص في الإمدادات الخارجية مثلا أو الواردات الخارجية؟
1: فعلا، إضافة إلى هو المشروع القمح العماني، طبعا هناك الشركة تعمل لرفع كفاءة منظومة الأمن الغذائي. هناك لدينا شركة في أستراليا اسمها الشركة العمانية الأسترالية، وهي شركة مملوكة 100% للمطاحن العمانية. وسبقا كانت لنا يعني تجربتين أنه قمنا بشراء القمح مباشرة من المزارع الأسترالية دون أي وسيط. يعني هناك جانبين رئيسيين، أول أنه الكمية يعني تم حجزها بشكل مباشر للمطاحن العمانية، لن تذهب إلى أي جهة أخرى. كذلك من ناحية الوفورات المالية، يعني مثل ما يقول الواحد السيفين كوست كان جدا عالي، وما زلنا الحين في نقاشات إضافية أنه نستلم المرحلة الثالثة. كذلك عندنا زيارات ميدانية من قبل فريق المشتريات عندنا، أنه يقوم بزيارة لعدة دول بالإضافة إلى المعارض. فالحمد لله لربما بسبب الأوضاع الحالية هي خير مثال على ذلك. يعني نحن يعني في شركة المطاحن العمانية لدينا اللي هو شقين، هو شق اللي هو المنتجات الطحين ومنتجات الأعلاف، سواء المواد الخام المتعلقة بالطحين أو المواد الخام المتعلقة بمنتجات الأعلاف. فولله الحمد في ظل الأوضاع الراهنة المخزون الاستراتيجي لدينا وصل من 8 إلى 10 أشهر، يعني يكفينا من 8 إلى 10 أشهر قدام.
0: نعم،
1: لما نذكر أفضل مثال أيام كورونا، يعني لما قبل بداية أزمة كورونا قامت الشركة بشراء محصول لتسعة إلى 12 شهر قدام يعني. وحتى هذه اللحظة في ميناء سلطان قابوس ما زلنا نقوم باستلام يعني مواد خام من مختلف الأصناف من مختلف دول العالم تصل مباشرة إلى ميناء سلطان قابوس أو ميناء صحار.
0: نعم، وهذا واضح جدا، يعني كلامك ما يدلل عليه يعني أستاذ فيصل، أنه على الرغم من كثير من المتغيرات العالمية التي حدثت يعني في العالم، إلا أنه سلطنة عمان يعني لم يوجد هناك إحساس بنقص مثلا في هذا الجانب المهم. يعني على الرغم من الكثير من المتغيرات أيضا مثل جائحة كورونا أو مثلا الأوضاع الجيوسياسية والمتغيرات العالمية والتقلبات الاقتصادية، وهذا بطبيعة الحال هو طبيعة الرؤية الحكيمة لسلطنة عمان أيضا في هذا الجانب، بحيث أنه المتطلبات الأساسية تكون حاضرة موجودة وأيضا لها خلنا نقول امتداد مستقبلي، بحيث أنها تستوعب أي متغير من المتغيرات
1: بالضبط.
0: وهذا أحد الأشياء المهمة. طيب لما نأتي إلى دور القطاع الخاص أستاذ فيصل، ودوره في توسعة الزراعة الوطنية وتحويلها أيضا إلى يعني قطاع اقتصادي أكثر تنافسية، كيف تنظرون أنتم كونكم جزء من منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عمان لدور القطاع الخاص وأهمية دوره خلال المرحلة المقبلة، بحيث أيضا يتكاتف معكم لتحقيق هذا الهدف؟
1: طبعا القطاع الخاص يعني مكمل لنا. فعلى سبيل المثال نرى أن هناك طبعا هناك فيه القمح العماني، وهناك ما يسمى في أحد المحاصيل الأخرى الحين نحن ننظر إليه اللي هو محصول الدخن.
0: نعم،
1: فنرى كذلك أنه القطاع الخاص وكذلك وزارة الثروة والزراعية والسمك والموارد المياه أولت اهتمام بهذا النوع من الأصناف اللي هو الأصناف الصحية، يعني اللي هو يسموه الملت. طبعا القطاع الخاص في منهم على قولتهم يعني السبلاير، انهم يوفرون لنا مثلا قنوات كثيره تساعدنا في استقطاب او استيراد يعني المواد الاوليه، المكائن المتعلقه بالمصنع. كذلك من الناحيه اللوجستيه، يعني لاحظنا ما شهدناه حاليا هناك تحديات كبيره في القطاع اللوجستي.
0: نعم،
1: كون انه شركه المطاحن العمانيه حاليا تصدر منتجاتها الى اكثر من 23 دوله حول العالم، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي. فرأينا القطاع الخاص ما شاء الله جدا متعاون معنا في مسألة اللي هو النقل، يعني شحناتنا تصل بكل سلاسة بشكل يومي دون أي انقطاع، يعني رغم الظروف والأوضاع الراهنة، ولكن منتجاتنا تصل بشكل يومي، سواء منتجات الطحين، المخبوزات وأصناف أخرى، يعني تصل بكل سلاسة إلى الأسواق الخارجية. فالقطاع الخاص يعتبر رافد مهم جدا،
0: نعم،
1: وكذلك يعني مكمل لنا في كثير من المجالات الصناعية،
0: بالإضافة إلى المقومات، الموانئ وشبكة الموانئ وغيرها في سلطنة عمان، كلها هذه من مكونات البنية الأساسية الداعمة لكم أيضا في شركة المطاحن العمانية. طيب يعني أستاذ فيصل، لو أردنا يعني كشركة مطاحن عمانية أن تقدم رسالة للشباب العماني للاستثمار أيضا في جانب زراعة القمح،
1: أيوة،
0: كيف يعني تشجع أنتم الشباب مثلا، أو الرسالة التي تودون إيصالها للشباب، خلينا نقول، أيوة، للاستثمار في في في في قطاع زراعة القمح؟ هل هو مجدي؟ هل هو في مخاطرة معينة بالنسبة مع، على الرغم يعني أنت تحدثت اليوم عن وجود شركاء، يعني أيوة، أنتم شريك في شركة المطاحن العمانية، وزارة الزراعة والثروة الزراعية والسمكية وموارد مياه أيضا شريك، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني شريك، بالإضافة إلى أنه إلى عام 2050 ما زال هناك طلب كبير على، أيوة، القمح يعني في العالم وفي سلطنة عمان. كيف، ما هي الرسالة خلينا نقول التي تودون إيصالها؟
1: رسالتي للشباب أنه قبل أي، سواء للقمح العماني أو أي مشروع آخر، أن تكون دراسة الجدوى دقيقة، أنه لا ينظر مثلا للموضوع أو المشروع الزراعة أو أي مشروع آخر على أساس أنه مشروع مالي وبيحقق لي عوائد مالية، دون دراسة مثلا اللي هو الريسك أسسمنت، إدارة المخاطر، هل هناك في قنوات راح تأخذ منه المحصول، من وين راح يجيب الرو ماتيريالز، المواد الخام. فدراسة الجدوى جدا مهمة. يعني هناك نماذج ما شاء الله يعني من المزارعين للقمح العماني، يعني نرى نمو جدا ممتاز، يعني حتى تكلفة الفدان الواحد مقارنة بالمزارعين الآخرين لديه قليلة، فتحصلوا ما شاء الله في بعض المزارعين ما شاء الله في كل عام نرى أنه عنده هامش ربح ممتاز يعني. فرسالة أنه أول شيء دراسة الأرض، دراسة هل مثلا أنه يريد أنه المزرعة كامل تكون القمح العماني، هل يزرع أصناف أخرى، هل هناك مثلا لا سمح الله مثلا تأثر بصنف معين، هل الصنف الآخر راح يعوضه الخسائر مثلا لا سمح الله يعني.
0: نعم،
1: وكل هذه العوامل إذا أخذت بعين الاعتبار من كل الزوايا فالنتيجة راح تكون إيجابية
0: بكل تأكيد. أيضا للطلع على التجارب العالمية والتجارب الدولية، التقنيات الحديثة في العالم أين وصلت، المشاركة، أعتقد أنه مسألة أيضا يعني معرفة العالم أين وصل في التقنيات في جانب زراعة القمح للتغلب على التحديات الكثيرة، خاصة أنه درجات الحرارة أعتقد تعتبر أحد العوامل المهمة المؤثرة أيضا على زراعة القمح، ونحن في سلطنة عمان لدينا ارتفاع كبير في درجات الحرارة. يعني المزارع في محافظة الظاهرة كيف تفادى هذا الموضوع مثلا أستاذ فيصل كسؤال أخير؟
1: في محافظة الظاهرة، في أول شيء بحكم أنه محافظة الظاهرة يعني قريبة من محافظة مسقط، فأغلبهم يعني بعد ما ينتهي من عملية الحصاد يمكن تقريبا فترة أسبوع أسبوعين يتم توريده إلى شركة المطاحن العمانية، لأن المسافة تقريبا 3 ساعات.
0: نعم،
1: فسيدة مباشرة تأتي الشحنات بعد التواصل مع المزارع إلى مخازن شركة المطاحن العمانية،
0: وهذه ميزة أيضا،
1: هذه ميزة نسبية طبعا. وطبعا كذلك نوعية اللي هي الباكز أو الأكياس اللي يتم تخزين القمح فيها.
0: نعم،
1: نوعيتها في ما يسمى فيه الباكز، وفي في السمول باجز وفي الجامبو باجز، هذه كل نوعية الماتيريال اللي هو اللي يحفظ فيها القمح لها كذلك عامل مهم، انه الباجز اللي راح يحفظ فيها القمح غير قابل للتشقق، يعني ضد الحرارة وما الى ذلك، كل هذه العوامل تساعد بالإضافة إلى حكم المسافة يعني.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ فيصل بن سالم المعشني، مدير مكتب رئيس التنفيذي في شركة المطاحن العمانية، على طبعا هذا الحوار ما تضمنه أيضا من رؤى وأيضا من جهود كبيرة تبذل من قبل شركة المطاحن العمانية، واللي هي تعتبر الدعم الأكبر للمزارعين، الدعم الأكبر لهذه المنظومة ولهذا النموذج إن صح التعبير، نموذج زراعة القمح في سلطنة عمان. شكرا جزيلا على وجودك معنا في برنامج مؤشرات.
1: شكرا لكم. شكرا، ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق، ونرى عمان من تقدم إلى تقدم في مصاف الدول المتقدمة إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا على وجودك معنا في برنامج من المحافظات أستاذ فيصل. كان معكم مستمعينا في إخراج هذه الحلقة الزميل هاني السعدي، شكرا لكم، في أمان الله.
2: تتكامل حركة التنمية. لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز من المحافظات. مع تحيات يعقوب بن سليمان المعمري، عبد الله بن مختار البلوشي، وسيف بن سالم الجرداني. من المحافظات.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامج العروة الوثقى، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. حديث هذه الحلقة بعنوان تربية الأبناء على حفظ العقل. فبعد نعمة الإسلام تأتي نعمة العقل، نعمة كبرى أنعم الله تعالى بها علينا. ينبغي علينا أن نعلم أبناءنا شكر هذه النعمة، نعمة العقل، وأهمية المحافظة عليها. فلولا العقل لما عرف الإنسان دين الإسلام، وما عرف الخير والشر والحق والباطل. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن فقد نعمة العقل لم يستفد من ماله، فتراه يبذر المال ولا يعرف قيمته، ومن فقد عقله فهو مجنون لا يحسن التصرف بالمال ولا مع الآخرين. فالعقل هو آلة الإدراك والتمييز، والله تعالى فضل الإنسان على كثير ممن خلق، كرمه وفضله وأنعم عليه بهذه النعمة، نعمة العقل. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، فالله تعالى كرم بني آدم. والعقل نعمة في الحفاظ على الدين، فالعاقل يميز بين الحق والباطل، ولا يتأثر بالأفكار المشبوهة والآراء المسمومة التي تبث في شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها، كالإلحاد والزندقة والشك والحيرة. ومن يستخدم عقله لا يكن إمعه، ولا يركض وراء كل ناعق مقلدا ومرددا ما يقول. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول: لا تكونوا إمعه، تقولون إن أحسن الناس أحسننا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا. والإمعة هو من لا رأي له ولا عزم، بل يقول ما يحكى له مقلدا. ومن يعطل عقله يقع في البدع والشهوات المحرمة، ويصدق الأساطير والخرافات، ويحرم نفسه من نعمة الهداية والصلاح. وقد حرم الإسلام ما يستعبد العقول ويتلاعب بها، مثل الطيرة والكهانة والعرافة والتنجيم والشعوذة والتولة والتمائم، هذه محرمة. فالعاقل لا يذهب للكهان والعرافين وغيرهم والمنجمين. والله تعالى يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فإذا فقد الإنسان نعمة العقل الذي يقوده إلى الخير ويبعده عن الشر، فيصبح كالبهيمة التي تأكل وتشرب ولا تعقل شيئا. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كريم يحب الكرم، ويحب معالي الأخلاق، ويكره سفسافها، أي دنيئها وخسيسها.

0: ولنعلم أبناءنا بأن من يستخدم عقله يقوده إلى النجاح والفلاح واختيار الأفضل الذي هو من شيم العقلاء. أما من يغفل ويغفل عقله ويعطله فلا يقع اختياره إلا على الأدنى، كما أن تعطيل العقل يفضي بصاحبه إلى النار والعياذ بالله. يقول تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولأهمية العقل في الإسلام، فقد حرمت نصوص القرآن والسنة كل ما من شأنه أن يضر بالعقل كالمسكرات والمخدرات. قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فعلينا أن نؤكد لأبنائنا خطر الصحبة السيئة التي من نتائجها الوقوع في دنس المسكرات والمخدرات، ولنبين لهم الحكمة من تحريم الإسلام للخمر، وعلينا تربية الأبناء على أساس الدين وغرس تعاليم الدين في نفوسهم. فعلى الوالدين ومؤسسات التربية بث الوعي الديني والصحي والاجتماعي عن أخطار المسكرات والمخدرات عبر وسائل الإعلام المختلفة، وحجب كل الوسائل الإعلامية التي تسعى لترويجها وتحسينها بين الناس. ولنعلم أبناءنا بأن خطر المخدرات لا يتوقف تأثيرها على صحة الشخص المتعاطي وأسرته فقط، وإنما يمتد تأثير المخدرات على المجتمع بأسره وعلى الأمن والاقتصاد، وزيادة معدل الجريمة كجرائم القتل والسرقة وحوادث السيارات، وزيادة عدد مدمن المخدرات. ويصبح مريض الإدمان لا يقدر على قضاء يومه دون تعاطي تلك المخدرات، وتسبب الإدمان في تلف أنسجة المخ ومشكلات في الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي وانخفاض الوزن وسوء التغذية وارتفاع ضغط الدم وارتفاع معدل ضربات القلب. وتؤدي المخدرات إلى السكتات الدماغية والنوبات القلبية والموت المفاجئ واختلال إدراك الفرد بالزمان والمكان، كما أنها تسبب الأمراض المعدية والخطيرة مثل الإيدز والتهاب الكبد الوبائي، والأمراض النفسية مثل مرض الفصام والاكتئاب واضطراب القلق. فعلينا أن نعلم أبناءنا شكر نعمة العقل وأهمية المحافظة عليه وتنميته، وعلينا أن ننمي عقول أبنائنا بتشجيعهم على القراءة والتدبر والتفكر وحثهم على الإبداع والاختراع وتنمية مهارات التفكير لديهم، وتوفير كل ما يحتاجونه لتنمية عقولهم من كتب ووسائل تعليمية وألعاب الذكاء والإبداع وأدوات الرسم والتجارب والبحث والاستقصاء ليساهموا في خدمة البشرية وتطورها. وكذلك علينا تعليم الأبناء التقوى بفعل الطاعات واجتناب المحرمات. ومن الطاعات التي تزيد في قوة العقل غض البصر عن المحرمات وتلاوة القرآن الكريم بتدبر، فكم من عقول غيرها وكم من أفكار صححها. فمن عاش مع القرآن في ليله ونهاره بقلبه قبل لسانه أنار الله بصيرته واتسعت مداركه وزاد عقله. ومما ينمي العقل معاشرة العقلاء، مجالسة العقلاء، مشاورتهم والاستفادة من تجاربهم، وتجنب مجالسة السفهاء. ولنحرص على استخدام ما وهبه الله تعالى عز وجل لأبنائنا من مواهب تساعد على نمو العقل وكماله، كالحفظ والتذكر والتركيز والمقارنة والتحليل، وعدم تعطيلها اعتمادا على وسائل التقنية والاتصال الحديثة، فإن الاعتماد التام على تلك الوسائل يضعف نماء العقل. وينبغي الاستفادة من التجارب التي تمر بالإنسان طوال حياته من أسباب نمو العقل وكماله، وتجنب فضول الكلام. كما ينبغي علينا تنبيه الأبناء إلى أن ما ينشر في شبكات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية وغيرها مما يؤدي إلى انحلال الأسرة. ننبه الأبناء إلى ما ينشر في هذه الشبكات وهذه الألعاب، لأنها قد تؤدي إلى انحلال الأسرة والمجتمع وزعزعة الأمن والاستقرار. وما يبث من أفكار لمحو العقيدة الإسلامية كما أن علينا متابعة من يصاحبون من أصدقاء في المجتمع أو عبر التقنية، وحث الأبناء على اختيار الصحبة الصالحة، وتحذيرهم من خطر التدخين الذي يهيج الأعصاب ويضعف الرئة والقلب والشرايين والذهن. فالأبناء أمانة في أعناقنا، وعلينا متابعة ما يشاهدون وما يتابعون. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أما رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.